0: ساعتين
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: l'antenne.
1: مازلتوا تسمعوا في راديو جوهرة فان في ليبرونتان، مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلموا على نسيم ورائد اللي يسمعوا فينا في سهلول. فهمي سلم على نايله ويقولها ربي خليك ليا. يسري سلم علينا وعلى كل العائله في الفحص. كريم يهدي غنيات الليله الايه. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغالي عليكم، على ذمتكم الواتساب على 48 155 الف، والى الاس ام اس على 85 990.

واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: l'antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. سهريتنا بدأت معاكم بالنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

اهلا وفيتنا اللي فيتنا والفيدا في اللي بقى توتا شوي ترى ونديت ناحيتنا وفيتنا اللي فيتنا والفيدا في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعدنا اليومي من ليبرونتين، سهريه كل ليله من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. جد التحيه لكل مستمعاتنا ومستمعينا، ونشكركم على اختيار موجات الجوهره اف ام وعلى تفاعلكم معنا بالاس ام اس والا بالواتساب. تحياتنا لياسين وسامي اللي يسمعوا فينا في الجم، هاله تهدي غنيه ليلى المجدي وتقول ربي خليك ليا، نزار يسلم على الغاليه اميره، مهدي يهدي غنيه ليلى الامينه ويقولها ربي خليك ليا، وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله الغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990 وإلى الواتساب على 48 155 ألف.

كان وصلوا معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نتلقى معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

ان الوطن منك يضيع، احساس فظيع ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، احساس فظيع

بروحك قلق باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العدد الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغذية الصحية الشاملة. وترامب يتوعد إيران في حال ثبوت تورطها بحادثة فلاي دبي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نشرت وزارة التربية يوم أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني خدمة التعليم الأساسية العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 من أبريل 27 و2000، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 23 إلى 26 من ماي 27 و2000. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 من جوان 27 و2000. وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 28 و29 و30 من جوان و1 من جويلية 27 و2000، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من جويلية 27 و2000. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تجرى الاختبارات الكتابية يوم 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، ويعلن عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في ذات التواريخ، أي أيام 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 27 و2000. أما مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية، فتجرى اختبارات أيام 21 و22 و23 من جوان 27 و2000، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة 9 من جويلية 27 و2000. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد بتونس أيام 29 و30 من سبتمبر و1 من أكتوبر 26 و2000. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ للرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. والفرجاني وضح أن الميثاق الوطني للصحة يرسخ الصحة الرقمية كافعة للتغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن المعنى الحقيقي للتغطية الصحية الشاملة يتمثل في تمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجها في الوقت والمكان المناسبين. ووزير الصحة يقول أن تونس تسعى من خلال الميثاق الوطني للصحة إلى تجسيد هذا الطموح وتعزيز الإصلاحات الرامية إلى بناء منظومة صحية تستجيب بصورة أفضل لحاجيات السكان وتضع المواطن والمريض في صميم السياسات الصحية، مؤكدا أن الحق في الصحة يجب أن يترجم إلى خدمات ملموسة تصل إلى المواطن في حياته اليومية. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز الوزير المكلف بوزارة الصناعة سلاح زواري بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وفي تصريح إثر اللقاء أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري أكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز.
3: كان لقاء مع فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون حول مشروع استراتيجي في مجال الطاقة النظيفة، يعني تعاون مشترك بين تونس والجزائر وكذلك النمسا، إيطاليا وألمانيا حول هذا المشروع. أعتقد أن كل الدراسات المنجزة حاليا تؤكد مدى أهمية هذا المشروع، يعني تم الاتفاق إن شاء الله أنه تتم الدراسات التكميلية حتى إن شاء الله تكون في الفترة القليلة القادمة الإعلان عن كيفية إنجاز هذا المشروع، وأكيد في ربط شمال أفريقيا بالقارة الأوروبية في إطار الطاقات النظيفة.
2: الآن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا ما تأكدت فرضية ضلوعها في العتداء الذي استهدف قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف رحلتها الجوية. وفي رده على سؤال وجهته أحد الصحفيات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن ردا عسكريا في حال ثبتت مسؤولية طهران عن الحادث، أكد ترامب أن الإيرانيين سيتلقون ضربة قوية جدا وفق قوله. وتزامنا مع هذه التهديدات نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى المنطقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيزات عسكرية يقدر قوامها بنحو 9,000 إلى 10,000 جندي يتوقع وصولهم إلى المنطقة بحلول نهاية شهر نوفمبر. قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وقالت القوات الحكومية أنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظة تعز وشنت 15 غارة على مواقع وتعزيزات لجماعة الحوثي في المحافظة، أسفرت عن تحييد عشرات من عناصر الجماعة. وقوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض صاروخين فلسطينيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في المملكة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار
4: جوهرة FM Music Non-Stop.

0: حد اللي يتواصل بيكم ومعاكم من 6 للتسعة متاع الصباح. واللي نحب نجدد شكري لكم جميعا جميعا لكل مستمعينا ومشاهدينا جوهر جوهر FM TV. علاش؟ لأنه دائما وابدا خلاو جوهرتهم في العلالي، أي الأولانية في الساحل والوسط بفارق كبير معناها الأولانية، ثم في المرتبة الثالثة المزيك الأولى، الثانية الزيتونة بكار قصير صغير ما بيناتنا، والثالثة جوهرة فام. إذا كانت تحدث على الزيتونة مختصة ما نجموش نعملوا ترتيب، تولي تدخل في ترتيب نتاع الإذاعات الخاصة، إذاعة مختصة في القرآن الكريم ومن خيرة ما عندنا والحمد لله، ولي وإحنا في المرتبة الثانية بالنسبة لشهر سبتمبر، فهذا يسعدنا يشرفنا يعطينا دفع جديد باش نواصل الالتزام بالعمل والغير العمل معناها
1: المسؤولية
0: والمسؤولية باش نحافظ على هذه الثقة متاع مستمعينا ومشاهدينا العزيز غالين اللي هما يا مروة، هاي هما اللي خلوها دائما وابدا في العلالي. مرحبا بكم، منورينا ومشرفينا، وبفضلكم انتوما جوهرة ستظل دائما متألقة كما التألق متاعكم. يلا نمشي اليوم بريف.
1: هذا هو حاتم البارح تقريبا الأجواء خاصة بالبنك البنوك والقروض، واش طلعت في الحكايه وكيفاش، شنو الوثائق الجديده اللي ما كانتش حاطينها بعض الحرفاء في الحسبان وقت اللي مشاو يقيدوا على مستوى المنصه، التفسير هذا كل مزاج ثم امل التقييد زاد من عدمه.
0: المعطيات اللي وصلتنا معناها وانت في بالك من نص الليل،
1: من نص الليل والناس هبطت ما لا سهرانه على المنصه وقيدوا وقيدوا ويبدو عدد
0: الى درجه انه ولاو فيل داتونت، ولات مع السيت بعض السيت بعضهم تاع البنوك ينجم يقبل بك العدد الكبير، خليهم في لاتونت لكن يقبلهم راهم بعض.
1: شفنا زاد اعداد كبيره على مستوى الفروع البنكيه، باش نرجعوا له هذا بشيء من التفصيل، شنو هي الوثائق، علاش داخلين، كيفاش تكون المعنيين، شنو هي البنوك اللي ممكن زاد ثم بنوك ماهيش داخله في الموضوع هذا، علاش وكيفاش.
0: ثلاثة بنوك مبدئيا حسب المعطيات اللي وصلتنا ونتاكدوا منها اللي هي مش رابحه خليفه،
1: مش رابحه باش يفهموا الناس، راهي مربوطه بنسبه 8%
0: نتاع الربح،
1: هذا هو
0: مش رابحه، دونك ما تنجمش تدخل في العمليه.
1: معنا مش يكون حسام بناني اللي هو صديق المستمعات والمستمعين واللي يضيفنا كل يوم أربعاء الخبير المحاسب واللي مختص واللي أعطانا من الأول مؤشرات للعملية هذه الكل في
0: الرياضة، وإحنا نتعاون مع الجهة المختصة زاد باعتباره نائب الأول لرئيس مجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسية.
1: باش نمشيو لفرنسا، فرنسا قائمة فيها القيامة، التلامذة تقريبا في احتجاجات مشهدتهاش فرنسا سنوات وسنوات، عنف، تصادم أمن، بوليسية، توقف دروس، تصادم حتى مع الإطار التربوي. مش يكون معنا سي رياض الجعيدان نائب مجلس نواب الشعب التونسي اللي هو يعيش في فرنسا ومقيم في فرنسا ويشتغل في فرنسا، وابنائه كابناء كل التوانسه اللي غادي موجودين.
0: هذيك علاش رانا ماشيين لفرنسا، يقول لك نمشيو لفرنسا باش نشوفوا اولادنا، لانه الجالية التونسية اللي موجودة بحسب المعطيات معناها أرقام مش محاينة، 800 ألف يمكن أقل شيء تونسي موجودين غادي، لكن الجيل الثاني والثالث وتوصلنا للرابع راهو ماهوش محسوب تقريبا، لأنه
1: تونس بفرنسا عندنا تونس فرنسا
0: هذا، فنحبوا نتمنوا عليهم زادة شفاهم وما فماش، هذاك علاش نكونوا في فرنسا اليوم
1: مع النائب رياض الجعيدان. الأمطار البارح شفنا أمطار في بعض الجهات، شفتنا فيديو وتصور
0: قصرين ويدان جري
1: سيدي بوزيد زاد في بير الحي، شفت أمطار. شكون معنا نقولوا سيدي نشرة الويكند مع الأستاذ عامر بحب
0: مع الكولور متاع أكتوبر كيف بش يكون
1: هذا هو. طبعا الحدث اللي عاشته بلادنا جماعة المنار وما أدرك ما جماعة المنار والترتيب الثالث على مستوى شمال إفريقيا، إطلالة من خلال استضافة الأستاذ معز شفرة
0: والأولى إفريقيا على مستوى جودة التعليم، هو المهم
1: علاش
0: هو اليوم باش نتحدث تكريم فقط لهذه الجامعة وللإطار اللي يشتغل فيها وللتلامذة والناس الكل للطلبة بلوتو والإدارة والناس الكل، وشنو اللي حطوا لها باش وصلنا لهذا وكيفاش نجمو نزيدو نقدمو،
1: وان شاء الله كل جامعاتنا طبعا على
0: لا والله يفهم اجتهادات موجوده برشا جامعات قاعده تقدم
1: وكتاب الوكاند كالعاده جلال الرويسي عن شظايا وطن، مش كون معنا عبر الهاتف، هذاك موعدنا الاسبوعي في كتاب الوكاند.
0: شكرا لك، هذا وغيره بعد قليل في متينالكم، لكن هات نمشيو

المعادلة اللي نعملوها مع بعضنا موسيقى، ونبدأ الموسيقى بصوتها. أترككم مع رائعة من روائعها في بداية اللونشينمون هذا، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم شرا صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، جمعة مباركة، وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 على الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن من مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين وكل التونسيين والتونسيات اللي يقول لهم بشهر ربي خذوا بخاطري نقصوا من السرعة واستحوذوا على رواحكم, راكم انتوما أهم ثروة دهانا ربي, ثروة طبيعية. ما الناس عندها البترول وعندها درشنوة, احنا عندنا كالمناضلة المواطنة التونسي والمناضلة والمواطنة التونسي, هذيك الثروة اللي هديها لنا ربي, فنحبوا نحافظوا عليها وعلى سلامتها. نقصونا من السرعة وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين بإذن الله وتروحوا فرحانين لعائلاتكم, وهما زادا فرحانين بعودة الأولياء متاعهم واللي قاعدين تعبين برشا عليهم ويدهك ويخدموا باش يجيبوا لهم كل ما يجب يرجعوا لهم سالمين غانمين. هذيك اكبر فرحه عند العائله التونسيه. يلا خلينا نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور, خاصه انه النشره هبطت نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي منذ 19 دقيقه اللي فيها العناوين, وايضا بعد قليل تو نشوفوا الخريطه نتاعنا حتى نجموا نمشيو لها تو طله سريعه على الامطار واش تكون موجوده. مبدئيا الخريطه هذه راهي تتحين نتاع الامطار ونتاع درجه الحراره, تتحين في حدود الثامنة صباحا تقريبا, لكن آخر تحيين يخدمنا كان البارحة 1 أكتوبر في 7:30 متاع العشية. بوان ميتيو لولاني
2: ميتيو على جوهرة أفم.
3: شيكون طقسنا اليوم في هذه الجمعة المباركة بإذن الله الجمعة 2 أكتوبر 2026 متميزا بسحب أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا هذا مع أمطار متفرقة ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. نشوفوا الخريطة متاعنا كما قلت لكم في طلة سريعة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة ببقية الجهات, لكنها راهو تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية, معناها بعد الظهر وين فما سحبك الرعدية هذيك تولي كأنها جور دو رافال 70 كيلومتر ولا ربما حتى تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. البحر عامة مضطرب لشديد الاضطراب بمنطقة سيراد, الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. الطلة السريعة على خريطة متاعنا نذكر كونه بشكون أمطار قوية في الكيف, خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في الكيف خاصة بعد ظهر هذا اليوم, ثم الأمطار بشكون زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم في القصرين, ولايات أخرى فيها أمطار لكنها بشكون أمطار متوسطة, خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في كل من باجة وأيضا جندوبة ومعاهم سليانة, وكيف كيف نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سيدي بوزيد وأيضا قفصة بقية ولايات الجمهورية, سحب عابرة لغير أو طقس مغيم جزئيا, مع الإشارة كون هذه الليلة الأمطار من الشرة فيها موجودة, معناها الأمطار شكون بشكل كبير في الفترة المسائية لكن ما عندناش أمطار, عندنا رياح قوية نجم تكون تظهر في بنزرت في الليل ورياح قوية زادة تظهر في أقصى نقطة من الجنوب برج الخضرة هكا مقابلين بعضهم فيهم رياح قوية, في حين غدوة السبت نشوفوا هدايا بعد قليل من خلال نشرة خاصة لتطور الحالة الجوية لليوم وغدوة والويكاند, وأيضا نقرأ شهر أكتوبر ما يميزه بارابورت لشهر سبتمبر. كانت هذه إذن لبوان ميتيو الأولانية النشرة المفصلة في حدود الثامنة صباحا كما تعودنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وأيضا نجم نقول لهم كالعادة يعيشكم ربي، يحفظكم ربي، يطولي في أعماركم، الله لا يوريكم حادث إن شاء الله من حوادث المرور، هذا ما نطلبوه، نقصوا من السرعة واستحفظوا لي على روحكم، راكم انتم الرسمية للبلاد هذه. يلا نمشيوا مع بعضنا لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
4: Revue de presse.
5: باجة، تدشين مصنع باجة 2 بكلفة إنجاز تفوق 270 مليون دينار، حاتم، وطاقة تشغيلية ب 7500 موطن شغل بحلول 2029.
3: تم تدشينه معنا بدي يخدم هذا؟
5: هذا باش يبدأ لغاية 2029 باش يحقق 7500 خدام مختص طبعا في صناعة الكوابل، يعني على مساحة 60,000 متر مربع.
3: هذا مختصين إضافة في هذا، احنا معناها ناجحين في عملية صناعة الكوابل ومتاع السيارات،
5: ونصدروا
3: يتعاملوا لهنا ويخرجوا لبرا. هذا السيارات في العالم راهو اللي كابل متاع الالكترونيك هذوكم تاعهم يصيروا في تونس.
5: هذا هو اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين تعلن فتح باب الترشحات لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف 2027.
3: أيه؟
5: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وحجز 350 قرص وقميات من الكوكايين والقنب الهندي السوسة. وزير التشغيل يلتقي المدير الإقليمي لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي. أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان أمس الخميس 1 أكتوبر تمكنت من حجز حوالي 2000 قارورة مياه معدنية داخل مخزن عشوائي بحي الحجام وسط مدينة القيروان. ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل يدعو إلى مراجعة عاجلة لآليات المعالجة الإعلامية والرقمية لقضايا الطفولة في تونس.
3: ناحية الإعلامية كيف تقول رقمية الإعلامية معناها برغم اللي فما بعض الهينات ما نقولوش احنا ما نغلطوش الكمال ولله، فما يمكن بعض الاجتهادات اللي ما تجيش في مكانها، ولكن التعاطي راهو محترف حرفي يحافظ على الخصوصيه، ما ننشروش رانا صور نتاع اطفال وشوف في الماتينال ولا في جوره ما تلقاهاش هذا عندنا خليفه.
5: لا لا هذا
3: ماهوش موجود، وحتى عند اذاعات اخرى وزملاء اخرين، لكن مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي فيها انفلات.
5: انفلات فيهم انفلات، فما ناس هكا كورد راسهم قاعدين يتصرفوا. على العموم احنا في السياق، وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالا معزة بدورية تقليم الحرس الوطني بالقسرين تمكنت من الإطاحة بشخص مشتبه في قيامه، دي منقوله مشتبه في قيامه بمحاولة التحرش بالمعلمات اللي كنا تحدثنا عنه.
3: وقفوها
5: بودرياس أي الحدودية
3: المشتبه المتهم لحدودنا
5: نقوله المشتبه طبعا. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل حجز 10 أطنان من السكر المدعم. زاد الظاهرة مازالت هذا بتاع الاحتكار و
3: والمواد المدعمة.
5: المدعمة وزارة التربية تصدر رزنامة الامتحانات الوطنية وهي جاهزة. أي توا ردوا بالنا بدينا في الامتحانات الوطنية البكالوريا 2-3 أي 4-7-8 9 جوان والنتائج 22 جوان، الكنترول 28-29-30 جوان والنتائج 11 جويلية، بينما مناظرة ختم التعليم الأساسي 17-16-19 جوان وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني 17-18-19 جوان طبعا، ديما مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية 21-22-23 جوان. نمشيو لشؤون دولية. بوتين صرح بوتين ناخذ الامور بجديه،
3: صريح خايب
5: اي وقول
3: من بتهديد نووي
5: العالم على معناها الصفيح ساخن كما نقولوا، ويقول انه من المرجح استمرار النزاعات الدوليه مع تغير المشهد العالمي، مشير الى ان الوضع سيتحسن مع تراجع ما اسماه الهيمنه الغربيه، وهذا الحقيقه صعيب لانه الصراع بين
3: ثم حويجه اخرى. بوتين هدد، هذا تصريح اخر، يقول راني مستعد لاستعمال السلاح النووي.
5: النووي الرادع في صورة ما أنه الغرب
3: لوح النووي لحماية مناطقه
5: اللي خسرنا العركة بتاع أوكرانيا هذه قد تحس باستعمال
3: ويرفض
5: محدود.
3: وقف الضربات المتبادلة
5: لم أرفض رغم كل المحاولات الأمريكية من جهة الأخرى، ولكن ثمن حياز غربي لزيلينسكي في أوكرانيا. ونمشي للطاقة، الرئيس الجزائري تبون يستقبل وزراء طاقة دول مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، تقريب معركة
3: اللي مشي لأوروبا مشي لإيطاليا تحديدا، هذاك الأربع بلدان اللي باش يمر منها هذا الأنبوب من شينا بين ضفرين.
5: هذا هو أهم ما جاء في جرائد اليوم.
3: شكرا لكم. يلا مروة،
5: مروة والتليفون
3: وجريت زاد يعطيكم الصحة. بعد قليل نرجع مع قوم عيدك اليوم، وأيضا مع لارير بلون. على شنو يتحدث في لارير بلون؟ فكرني قلت
5: البنوك.
3: البنوك
5: القرض
3: اللي بدأ من البارح من نصف الليل باش نرجعوا.

0: دخلت والان ما تسكرتش العمليه مش زي لا وتنجموا
1: تاخذوا واللي قايد باش ياخذ بالرسمي ولا
0: ياخذ باذن الله ياخذ باذن الله تو نشوفوا هذا كله بعد قليل. هات نمشي والبسمه سعيديه بعد فاصل قصير قدمنا نشره اخبار السابعه صباحا وراجعين باذن الله ان شاء الله جمعه مباركه للجميع وان شاء الله نهاركم زين.

0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية.
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. ورئيس الجزائر يستقبل وزراء طاقة من 4 دول بينها تونس بمناسبة مشروع ربط شمال إفريقيا بأوروبا. في تفاصيل أخبارنا، تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي يوم أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر المنقضي وغرة أكتوبر الحالي. ويهدف الميثاق الوطني الصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور 2022 من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. ويرتكز هذا التحول على 6 محاور أساسية تتمثل أساسا في ضمان النفاذ العادل رقميا إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وآمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار بالإضافة إلى تعزيز أمن سلسلة إمدادات الأدوية. تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين بما من شأنه دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفقا لما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة الكلاعية. جاء ذلك خلال لقاء جمع مؤخرا سفير اليابان بتونس سايتو جون بالمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ورئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة جلال الطبيب بمقر الوكالة بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والهيئة التونسية للاستثمار وأيضا ممثلي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حيث اتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق من أجل تعزيز الروابط القائمة بين البلدين بما يخدم مصالح تونس واليابان وفق بلاغ صادر عن الوكالة. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز المكلف بوزارة الصناعة سلاح الزواري بوصف هذه الدول منخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ساوث H2 للطاقة والذي يربط بين

0: شمال إفريقيا وأوروبا. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري أكد في تصريح إثر هذا اللقاء أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل إنجاز هذا المشروع. يأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى لبحث سبل تسريع تجسيد مشروع الممر الجنوبي ساوث هاشتو كوريدور، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لنقل الهيدروجين الأخضر من شمال إفريقيا عبر تونس وإيطاليا وصولا إلى ألمانيا والنمسا، بما يعزز الشراكة الطاقية بين ضفتي المتوسط ودور المنطقة في التحول نحو الطاقات النظيفة. دوليا أيضا، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تمسك بلاده بمسار الحوار وعدم الفرار منه رغم استهدافها العسكري والتضييق البحري. هذا فيما أكد وزير الخارجية عباس عراقي أن طهران تسعى لانتزاع التزامات حاسمة تشمل الرفع الفعلي للحصار المالي والتجاري والإفراج عن الأصول المجمدة بالتوازي مع أي خطوة لإعادة الملاحة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما، وإلا فإنها لن تصمد طويلا. ترامب أضاف أنه في نهاية المطاف سينتهي الأمر مع إيران بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن قوات البحرية الأمريكية تفرض حصارا ولم تتمكن أي سفينة إيرانية من عبور مضيق هرمز منذ أشهر. ختاما، اتهم التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية اتهم الحوثيين باستهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة تغذي المسجد النبوي بالطاقة، مشيرا إلى أن الهجوم تم بطائرة مسيرة وأدى إلى خروج أحد المحولات عن الخدمة من دون التأثير على الشبكة عموما. هذا ما نفاه الحوثيون الذين أعلنوا بدورهم عن غارات سعودية جديدة استهدفت صنعاء ومناط. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز. لاني شو تضحك؟
4: الواحد تفائلوا خيرا تجدوه.
3: إيه ابتسامة حوجة ما هكا ما تضحك الضحكة هدية بعد الطرح اللي عملته ودي ومروة وشك بالتعليق بالتنس أخبار. معناها في طرح التنس
4: أقوى في الأخبار لا جبت
3: ولا في طرح التنس شك بت...
4: قام موضوع مازلنا نثبتوا فيه بالنسبة للأخبار متاع القصرين
3: ثبتنا وعارفين صحيحة. الدنيا الكل بره خلنا نمشي وإحنا طول الصحيح ونقول لك صباح الورد من جديد
4: صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابهم إن شاء الله يوصلوا سلمي اللي حضروا فراحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
3: مروة باش نسألك سؤال خطير قال صاحبي نجم يتشد السيد هذا ابدا وصاحت عرفتي في الخارج سنوتين
4: على حق
3: يلا خلينا نمشي للأفراح ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 2 أكتوبر ونقولوا له كل عام وانت حي مليون ألف خير ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف الأعزاز عليهم اللي بعتونا SMS على 85 990 وكتبونا اسم ولقب العزيز عليهم رقم التليفون متاعه وقالونا عملوا له سوربريز فيقوه من النوم وكان لزم اهديوا له الكادو اليومي اللي تهديه جورة FM TV لمستمعيها ومشاهديها العزاز الغالين المنقالة الرائعة اللي هي من سيتي ووتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع حنان خلف الله نقول لك صباح الورد. لا حنان
6: حنور نهاركم زينه
4: كل عام وانت حي بخير يلا
6: عايشك.
4: قوم حنان
3: خلف الله ساحلي هكا ولا لا؟
6: اي
3: وين من وين بالضبط؟
6: مهدي زرده سيدي علوان.
3: مرحبا بك.
4: مرحبا بكل مستمعينا في المهدية. هاي. وفي سيدي علوان قمت هاي. ولا تفاجأت ولا شنو الهدرة يا حنان؟
6: والله أنا بكل متفاجئك عليك قاعدة نخمم.
4: قداش عملت اليوم؟ خلنا نبدأ من له
6: 29
3: سنة. الشباب الله يصلي على النبي ربي يتولي في عمرك ويفرحك دائما وابدا وان شاء الله ديما فرحانين بيك. زاد العزيز عليك اللي يبعثونا SMS ويمكنونا باش نهنيوك بعيد ميلادك
4: للي. اي اعطينا كي انت متفاجئه شكون صاحب المفاجاه
3: حسب رايك في شكون خممت شكون هكا الاولاني اللي جا على بالك قلتي نجم يكون هو؟
6: والله حير هما برشا العزاز عليا الحق من عائلتي
4: من
6: عائلتي ما نعرفش عاد يعني
3: خمم شوية وقل لي راهو متأكدة اللي هو راجلي هذا اللي نعاونك به أنا رغم اللي مش قدامي والله ما هي قدامي معناها القائمة اللي نلوج عليها شكون يبعث. أنا قلت لك نعاونك هكي حتى لو كان مش هو قول هو
4: قول هو
6: هو
3: هو
4: آي لا مش نعطيك
3: هو هو
6: هو
3: ثابتة مثبتة
6: صار
3: اخر قرار قال لاخر
6: ان شاء الله
3: اخر قرار اي
4: يلا حنان حماتك ابتسام
3: ربي يحفظها وربي يخليها
4: ولوزتك ميسه وشيمه وفاطمه ومرام وخاصه
3: الكل معنا كل هذو ما يهنيوا فيها
4: ومعك حاتم وخاصه زوجها احمد
3: هو سيد احمد مديمغ غني شفته توا سيد احمد مديمغ موجود خاصه هو ريتو قداش عندكم متزوجين؟
6: احنا كاتبين الطاقة كهورة عرفنا ان شاء الله على قريب مثل شهرين.
3: اي دار الفرحة كبيرة من العائلة من نحماتك وزوجتك وزوجك فرحان بالعروسة جديدة ان شاء الله ربي يهنيك للعزيزة
4: ان شاء الله.
3: ايش تقوله شو تقوله زوج المستقبل رغم اللي هو زوجك توا قانونيا مصداق موجود ايش تقوله؟
6: نقوله ربي يخليك ليا وربي
3: وصلنا سالمين ورانا وراني
6: راني حبك برشا وكلهم زادة وربي صدى لي حماتي ولوزاتي ربي يخليهم ليا ويدوم عشرتنا
3: وربي يفرحكم دائما وابدا ويدوم عشركم ويرزقكم بالذرية الصالحة. هذيك الفائدة
4: إن شاء الله.
3: وأيضا صحة ليك توا عائلتك الثانية هدية أحماتك وزوجاتك ويفرحوا بيك وفرحانين بيك وانت تفرح بهم إن شاء الله. وربي يهنيك للعزيزة. نواصلوا سيدي خليفة.
4: نمشي ولا بثينة عمامه. صباح الورد ولا بثينة.
7: صباح النور حسن.
4: كل عام وانت حي بخير.
7: يعيشك ربي يخليكم. يعيشك
4: بثينة عمامه. منين تكلم فينا؟
7: من خزامة من سوسة.
4: مرحبا بكل مستمعينا خزامة سوسة. بثينة مازلت في الدار وفي الخدمة؟
7: لا لا مازلت في الدار ركح في وليداتي في الصغيرات.
4: ربي
3: يفضلهم لك.
7: يعيشك خليك.
4: قديش عملت اليوم يا بثينة؟
7: اليوم عملت 34
3: شباب. يطول في عمرك تنبك الشباب لله.
4: شباب
7: يعيشك.
4: يعطينا يا بثينة شكون صاحب المفاجأة وصاحبت المفاجأة؟
3: صديقتك زعما؟ صديقتك اللي كنا نعرفها انا هذيك هي زعما؟
7: والله عندي صديقتي وعندي وخيتي وكميمتي هي جارتي. بعضنا ونجي
3: خيي. شو اسمه؟
7: فتيحة.
3: باهي. إذا كان مش فتيحة زعما شكون؟ شكون؟
7: أختي.
3: هو
7: هو رالتي زعما؟
3: ما نعرفش نسأل فيك أنا والله. نحب نعرف. يا بثينة عمامه من سوسة
7: أكثرت جارتي نصورها جارتي.
3: يا بنتي فتيحة يفتحها عليك عليك وعليها إن شاء الله مفتوحة أمامك دائما وأبدا.
7: يعيشك يخليك.
3: لكن يظلي ماشي
4: مش هي مش هي. لا ما هيش هي. يا بثينة
3: أي بسرعة بسرعة بثينة عاش منك.
4: هلا اللي بعثت هي بنتها سحر.
3: شو مخ مشي للناس الكل إلا سحر.
4: سحر
7: بنتي ربي يخليها.
3: كل رائعة هذيك ربي يفضلها لك. سحر العزيزة الغالية شو عمرها؟
7: يا عايش سحر 14 عام.
3: اللهم صلي على النبي إن شاء الله تفرح بنجاحها وبتقلقها.
7: يا عايشك يخليك
3: وربي يحفظها وربي يخليك. انت شرفتنا ونورتنا لله. بثينة عمامه من سوسة.
4: حسن الحكيم من حمام سوسة يهني صديقه ادم بوخريس يقول له كل عام وانت حي بخير.
3: باه
4: نمشي المنقالة.
3: ادم اللي فهم اليوم هاي المنقالة يا لمر.
4: شكون؟
3: باهي ام سحر.
4: ام سحر يعني بثينة اعمام سوسة.
3: مبروك عليها المنقالة الرائعة اللي هي من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع مع لاريير بلون في قراءة خاصة لما صار وحدث البارحة. البارحة في نصف الليل 00:00 بدأت العباد تدخل لك المواقع متاع البنوك البلاتفورم متاع البنوك وتسجل وقتها باش تفاجوا. هل طلبوا منهم الوثائق سكانية ويبعثوهم ولا لا؟ هل تقبلوا الكل ولا ما تقبلوش؟ هل فما صف وانتظار صف رقمي معناه؟
4: لا حتى الصف الفعلي أمس موجود في البنوك
3: وفي البنوك زاد بعد مشاوة.
4: مشاوة الناس
3: حبر محلة البنك أفولت صفوف
4: حبر محلة البنك. الناس هبطت غاديك البعض الفروع طبعا البنكية والناس تسألوا عندي ورقة وما عنديش وكيفاش وغيره.
3: به هذا الكل تو نشوفوه مع خليفة بن سالم بعد قليل في الريال بلون. أبقوا معنا راجعين إن شاء الله. جمعة مباركة للجميع وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.
8: معي ذكر اليوم في العاد سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JeanRFM sur Instagram. Hashtag JeanRFM.
1: Publicité. Storytime qui يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: سي با فري. إيبي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: صباح الورد.
7: صباح الورد.
6: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
8: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
9: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع ويا ربي فالجمعة المباركة هذه يقبل الدعاء توانس الكل اللي ناويين على كل 5000 دينار ولا كل 10000 ولا حتى 25000 اللي هما خاصين بالشركات الأهلية. يخلطوا ولا ما يخلطوا سيدي خليفة؟
10: نشوفوا هذا العدد كبير أولا. الوثائق زادة موجودة وثائق كنا نعتقد أنه معناها قرض على الشرف. ما هو نعتقدوا الناس يعتقدوا قرض على الشرف مجرد معناها تصريح أو مجرد معناها معطيات تعطيهم للبنك وباش تاخذ القرض. ثم الناس كانوا
9: يعتقدوا فمش رهنية ولا حاجة.
10: لا ما ثماش رهنية هذا مؤكد. كانت الناس تعتقد كل البنوك. العدد زاد في النهاية روى كي تقسم العملية محدود. ما هوش العدد كما اعتقد كل واحد جاي مش
9: ثلاثة بنوك فقط مش مشاركين باعتبارهم خاسرين حسب المعطيات واللي ثبتوا فيها
10: واللي مشاركين في حدود 120 مليار بالتونسي. يعني في النهاية تلقاهم وحسبناها الحسبة حاتم في حدود 23000 معناها
9: إذا كان يأخذوا 5000 الكل
10: معناها هذا إذا كان كلهم يأخذوا 5000
9: إذا كان مش يبناش 10000 والأخرى
10: وال 25000 متاع الشركات الأهلية. كعليش ما زلت الناس تأسر يقول لك أنا مشيت البلاتفورم وقتاش يجاوبوني غيره. هذا الكل باش يكون معنا السيد النائب الأول لرئيس مجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسية حسام الدين بونني يجاوبنا على الأسئلة هذه.
9: أي سيدي نمشي ومباشرة لأريير بلان.
11: أريير بلان
10: معنا سي حسام الدين بونني اللي يقولوا له صباح الورد.
12: صباح النور سي خليفة. صباح النور سي حاتم. صباح النور لكل من يتابع فينا هذا جوهرات.
9: وربيش تثبت في حاجة في خصوص القرض داية معناها اللي هو مهم جدا سي حسام. اسم أيوة. الحقيقي في بطاقة تعريف حسام الدين بونني ولا حسام بونني؟ بربي هذه
12: حسام بونني. حسام بونني
9: ربحت مرو عند الحق صح.
12: لا ولكن أنا كي تعيط لي حسام الدين بونني الحقيقة عجبني الاسم دونك هذاك علاش ما صلحش
9: طلع في اسماء واحد يعمل بلدية أنا وفي الكاتب العام خليفة بن سالم. يا أخي حسام ناخذ حقك الاستاذ حسام بونني هو النائب الاول لرئيس عماد مجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسية. يا سيدي خليفه
10: هاي سي حسام قلت البارح هو من نصف الليل تحلت المنصه
12: صحيح
10: ثم وثائق جديده دون انك تقيد على مستوى المنصه ام لا؟
9: قبل ما نوصل للوثائق هل صحيح باش نسال بعض الاسئله جاوبني بسرعه استاذ حسام بونني هل صحيح نصف الليل 00 بدات العباد تدخل للمنصات نتاع البنوك؟ صحيح. العدد كان كبير ولا قليل ولا متوسط؟
12: ما هو نصف الليل العدد مش كبير برشا ولكن البارح نقولوا اللي العدد كان كبير وكان فما اتصالات معناها حتى بالفروع نتاع البنوك فما اتصالات انا حتى في علاقه بزملائي حتى في المكتب فما اتصالات معناها من شركات دونك فما اقبال كبير على القروض على الشرف الحقيقه.
9: قالوا لي حويجة كانوا بعض البنوك من المواقع متاعها حتى عباد اون فيل داتونك معناها استنى شوي اما باش تقول لي وصل اعتذار ضغط
12: اي فما شويه في بعض المواقع فما دي فيل داتونك صحيح
9: موجودين به وبعد 8 متاع الصباح هل فما زاد اكتظاظ بين ضفرين في بعض الفروع في بعض البنوك من التوانسه اللي مشاو على عين المكان
12: فما ناس مشات على عين المكان صحيح
9: عدد كبير متوسط ضعيف ضعيف.
12: فما اقبال هو الاقبال حتى من قبل ما تتحل المنصه. معناها في علاقه بمثلا بعض مديري الفروع قالوا لي انه الناس تسال وقتاش باش تحل السيت وقتاش كي بالرغم اللي صارت في بوبليسيتي مع كوميونيكاسيون على الموضوع الا انه معناها تعرف المواطن يمشي مباشره خلينا نقولوا للاداره المعنيه ولا الفرع البنك اللي هو حل فيه الحساب نتاعه ويمشي يسال كيفاش. ومعناها الناس تسال ناس مشيت وسالت
9: معناها الحليفة بسالم في خصوص الوثيقة.
10: التقييد يبقى ديما على المنصة مش أنك تمشي الفرع بإمكانك.
12: لا لا لا التقييد بصفة حصرية على المنصة. إذا يهز الملف نتاعه مباشرة للفرع البنكي بصبغة الورقية ويترفس ما يدخلش في البايك معناها. دونك التقييد على المنصة مباشرة. ولكن كما قلت
9: في الحليفة يهز الملف الورقي
12: بعد يهز بعد ما يهز الملف الورقي فما جملة من الوثائق حسب نوعية القرض 5000 دينار ولا 10000 دينار ولا 25000 دينار حسب النوعية نتاع الملف اللي باش يصبوا فما عدد من المعطيات وعدد من الوثائق اللي يلزم يوفرهم.
10: بالنسبة لقرض ال 5000 شنو المعطيات والوثائق اللي
12: شوف هو حسب الوضعية نتاع مثلا طالب الخدمة. فما ناس مثلا اللي هي مثال فونكسيونير موجود هو موظف عمومي مثلا يلزم يكون الكونت نتاعه معناه موجود في البنك هذاك يلزم يقع توطين هاك المرتب نتاعه دونك دوميسيلي يلزم يكون دوميسيلي. فما مثلا بالنسبه للعاملين في القطاع الخاص فما في الفيش دو بي الاخرانيه فما اتيستاسيون دو ترافاي هو حسب كل بنك راهو عنده عدد من الوثائق ولكن بصفه عامه هذا هو معناه فما اللي يطلب اتيستاسيون دو ترافاي ومثلا الهيستوريك نتاع السي ان اس اس فمن يمشي للسي ان اس اس يجبد الهيستوريك نتاعه
9: مثلا اخر عامين ولا ثلاث سنين ولا اعطينا الهيستوريك اكثر معناه
12: الهيستوريك كامل الهيستوريك كامل يمشي بالضبط يخرج له السي ان اس اس الواحد نتاع. بالنسبه مثلا للمتقاعدين كيف كيف مثلا عندهم الفيش دو بي الاخرانيه يلزم يقع توطينك الجرايه نتاعه في معناها في البنك. بالنسبه مثلا للشركات والا للمؤسسات الصغرى طالبين مثلا القوائم الماليه تكون معناها فيها الكاشين تاع الكونتابل ولا الاكسبير كونتابل. فما بعض البنوك طلبت حتى التابلو بريفيزيونيل ديكسبلوتاسيون يعني جدول الاستغلال المتوقع معناها يعطي ما يعطي فكره على
9: هذيك هذوما شو باش تعمل بهم تعطيها
12: جدول الاستغلال معناها شو باش تعمل بهم
9: بطبيعه الحال
12: للشركات طالبين مثلا بالنسبه للشركات لا رانا
9: الشركات الاهليه زاد طالبين عليها هذا
12: كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف دونك لازم يكون نسخه من الباتين نسخه من لا رانا ما فاتتش الديلي نتاعها ثلاث شهور.
10: الفرق بينه وبين القرض العادي في الحاله هذه بالنسبه للقروض الاستهلاك نحكي لانه من قبل قرض الاستهلاك تبدا معناها عندك دوميسيلاسيون في البنكة وعندك السي ان اس اس بتاعك تاخذ القرض ما فيش فيه ضمانات قرض الاستهلاك من قبل
12: معناها في الاخير
10: بين قرض الشرف وقرض الاستهلاك
12: لا قرض الاستهلاك في بعض الاحيان لا مش معناها ما فيش لا في بعض الاحيان يبدا فما يطلبوا كفيل مثلا يطلب فما في بعض الاحيان يطلب حتى ضمان. دونك هو في الاخير في خليفه واحنا كنا حكينا حتى بحذاكم غادي في الاستوديو معنا على الموضوع هو في الاخير يبقى راهو قرض. وكيما قلنا انه معناها البنك صحيح باش يعطي فلوس من غير ضمانات من غير كفاله من غير خلينا نقولوا انتيري وغيره ولكن في الاخير يلزمه معناها يكون فما حد ادنى خلينا نقولوا من الضمان انه باش يخلص فك الفلوس نتاعه وبالتالي باش يحط عدد معناها بعض الشروط ولا باش يطلب عدد من الوثائق باش على الاقل يخفض فك الريسك انه الفلوس هذيك ما معناها ما ترجعش. بالطبيعه كل بنك باش تدخل من بعد لكن المركزيه نتاع البنك المركزي دونك سنترال ريسك نتاع البنك سنترال ومش تتثبت من وضعيه طالب الخدمه. فما بعض البنوك مثلا على من بين الوثائق المطلوبه انك تمشي للسي ان اس اس وتعطي شهاده في انك مثلا ما عندكش قرض من السي ان اس اس ولا اذا عندك قرض من بنك اخر تجيب انيتا دي زونجاجمون من البنوك انتش عندك كوم انجاجمون معناها فما جمله
5: البنك، البنك مش بسامبل كليك مربوطه مع البنك سنترال وتعرف لي زونجاجمون اللي عند العباد.
12: ولكن فما كيما قلت لك منصه نتاع بنك من البنوك انا شفتها معناها انه طالبه معناها الوثائق هذه
5: برشا اوراق تولي هكا. اي
12: فما فما فما فما فما فما منصه
5: مع البنك المركزي ويعطيك
12: ليتا دي زونجاجمون يلزم يكون معناها بالطبيعه عندهم فكره وقت اللي تدخل للسنترال ريس تنجم تعرف كل معناها طالب خدمه ولا كل شركه شنو هو لي زونجاجمون اللي عندها. فما بعض الحقيقه البنوك اللي طالبه فما اوراق معناها فما اوراق الحقيقه يلزم معناها يحضروهم معناها فما ملف ملف ملف كامل معناها وقت اللي تحكي على تابرو بريفيزيونيل دو تريزوري معناها فما شويه خدمه باش تخدم. تحكي مثال على بعض القوائم ما تحكي على قوائم ماليه مثلا لازم يكون مصادق عليها من محاسب ولا من خبير محاسب. دونك فما ملفات يلزمها تحضر فهمني معناها واحنا حكينا معناها وقت تذكر
5: العملية معناها ملف يزمو يحضروا فما أوراق
12: ما ياش نقولوا ما ياش صعيبة ولكن ما ياش سهلة معناها مش معناها بكليك راك باش تتعدى وتاخذ القرض نتاعك. فما معناها ملف يلزمو يحضر حسب نوعية القرض المطلوبة.
5: سمعتك تحكي على كفيل شو معناها طلبوا يا اخي كفيل طلبوا واحد
12: لا ما طلبوش لا لا لا لا بالنسبه للقروض على الشرف
10: دراسه
12: ما فماش كفيل ما هو يعني انت وقت اللي تصب معناها تدخل على المنصه يعطيك التوصيل نتاعك اللي انت الملف نتاعك تصب والبنك مطالب في ظرف 10 ايام يعطيك معناها الجواب نتاعه عنده 10 ايام معناها يقبل الملف يا يرفض الملف.
5: أنا نعرف جيدا الأستاذ حسام بولاني كيفاش يعمل معناه يتصل بفروع البنوك ببعض الأصدقاء من مديري فروع البنوك وحتى بالبنوك اللي يعرفهم ويسل على مدى الإقبال ويسل على كل صغيرة وكبيرة يحضر معناه السوجي متاعه كم يلفو. فحبيت نسأل هل بالأرقام اللي تقالت لك ولا بالإقبال اللي تقالك مازالت العباد تخلط على القرض هذا ولا باش تستنى العام الجاي باعتبار كل عام موجود هو القرض هذا؟
12: اي هو بالنسبه للاقبال الاقبال الكبير ولكن لو فات انه فما اقبال ما يعنيش انه المطالب اللي تثبت الكل باش تتقبل. دونك الانسان يحاول يزرب روحه بون ما يقعدش زاد لاخر وقت دونك كيما نقولوا اليوم غدوه ما يحاول ما يفوتش 3-4 ايام باش يدخل فك الليست اللي باش يقع النظر فيها. ولكن كل بنك بطبيعه الحال على ضوء المرابيح اللي حققها دونك وقت اللي باش يكمل لونفلوب نتاعو باش يكمل المحفظه نتاعو نتاع التمويل راهو العمليه باش تقف. دونك كيما قلنا هو مرتبط بك 8% من مرابيح البنوك وبالتالي معناها لو برومي فوني لو برومي سيرفي. دونك قد ما تتبادر وتمشي بكري قد ما هو معناها افضل وقد ما تكون لي شونس نتاعك اكبر بطبيعه الحال.
5: شكرا لحضرتك استاذ حسام.
12: شكرا لك سي حاتم.
5: النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لعمة المحاسبين على لونكيت سبيسيال هذه اللي خصنا بها مع خليفة بسالم في لاريير بلان 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
6: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب حقائق كواليس
11: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبا روبو استنت ريما
6: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان
13: نعطي الزوغ نتاع ستابيليتي نسميو ليتوار نعطي الزوغ نتاع جوغ ليكيب ناسيونال نسميو ليتوار.
6: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب
14: جوهر سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم.
14: اوريدو طور عالمك. جوهر سبور
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بمقابلات الجوله الخامسه والرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. فريق اتحاد بن قردين طالب تاجيل مباراته ضد النادي الافريقي حتى استكمال مباراه الافريقي والملعب التونسي في درب العاصمه اللي كانت تاجلت بسبب سوء الاحوال الجويه في انتظار طبعا نظر الرابطه المحترفه في طلب الاتحاد الرياضي ببن قردين.
15: نحكيو على قرارات مكتب الرابطة الصادرة البارح، خطية ب 7000 دينار للنادي الافريقي بسبب رمي المقذوفات، خطية ب 5000 دينار ضد الترجي الجرجيسي بسبب رمي القوارير على أرضية الميدان، خطية ب 5000 دينار ضد اتحاد بنقردان بسبب بنفس السبب رمي القوارير على أرضية الميدان، و 1500 دينار خطية للسي اس اس بسبب إشعال الشماريخ. في النجم الرياضي الساحلي تم طبعا تأجيل النظر في الاعتراض المقدم على قرار مكتب الرابطة على خلفية الاحتراز اللي قدمه الفريق في مواجهة الجولة الرابعة قدام المستقبل الرياضي بالمرسى. من جهة أخرى الفريق يواصل التدريبات والتربص في سوسة بقيادة المدرب كريستيان براكوني ومبرمج غدوة مواجهة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الداير على استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 2:30 بقيادة

0: فرانكو المدرب الإسباني السابق لفريق المغرب الفاسي واللي كان شغل خطة محل الأداء في ريال مدريد 2018. من جهة أخرى الفريق برمج مواجهة ودية في حديقة حسين بولخوجة نهار الأحد ضد الاتحاد العسكري الليبي انطلاقا من الساعة 3 مساء. الفريق كلعب زوز مقابلات ودية، مواجهة أولى ضد أولمبيك سيدرا الليبي في تربص عين درام فاز 4-0، ومواجهة ثانية ضد اتحاد بوسالم فاز 5-0. وضعية صعيبة للمنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة، يلعب غدوة آخر مواجهات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا غانا 2027، وإن يواجه المنتخب الليبي انطلاقا من الساعة 4:30. المنتخب مطالب بالانتصار والانتظار. ونذكر بترتيب المجموعة، المنتخب المصري في المركز الأول ب6 نقاط، المركز الثاني للمنتخب المغربي والجزائري بالتساوي 4 نقاط، المركز الثالث المنتخب التونسي ب2 نقاط، والمركز الأخير المنتخب الليبي بخفيح وني 0 نقاط. كما قلت المنتخب التونسي مطالب بالانتصار وانتظار بقية النتائج. غدوة وبعد غدوة الموعد مع الجولة الثانية للرابطة الثانية لكرة القدم للسبت انطلاقا من الساعة 3 كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس مكارم المادية محيط قرقنا جمعية مقرين النجم الخليدي هلال مساكن هلال الشابة سكاك الحديد الصفاقسي مستقبل جابس اتحاد تطاوين الملعب السوسي. هذا ضمن مباريات المجموعة الأولى، ونهار لحد مباراة أخرى من المجموعة الأولى بحث بوحجلة مستقبل سليمان، ثم المجموعة الثانية جندوبة الرياضية جمعية ريان القلعة الرياضية شبيبة القيروان مستقبل الكاسرين أولمبيك الكيف النادي القربي قوف القفص اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين هلال الرضيف أمل بوشمة والملعب الجيبسي وجه سبورتينغ المكنين. نهاية الأسبوع الحالي نهار السبت الموعد مع بطولة البرو أ باسكت بول في جولتها الثالثة. الجولة الأولى والثانية كنا شفنا فوليوم جو كبير بين الفرق، وشفنا زوز مواجهات كانت مشوقة بين الجي اس كا والاتحاد المونستيري وبين النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي. ونعطيكم البرنامج نجم حلقة واد شبيبة المنازة الملعب النابلي النادي الصفاقسي الجي اس كا السيام، مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري النجم الرياضي الساحلي الدالي الرياضية بغرومبيليا، ونهار حد النجم الرادسي يلعب مع نادي حمام سوسة. السبت أيضا الموعد مع الجولة الخامسة لبطولة كرة اليد، كل المقابلات تنطلق على الساعة 5. نسرة بولبا ترجي دربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار الاتحاد الرياضي التميمي المنزل رياضي سبورتينغ المكنين جمعية الحمامات النجم الرياضي الساحلي نادي كرة يد بجمال نادي سقيط الزيت مكارم المادية يلعب مع النادي الإفريقي. عالميا نحكيه على بطولة أمم أوروبا، أبرز النتائج البارح المنتخب الألماني المانشافت يربح المنتخب الصربي 2-0، المنتخب اليوناني يتعادل مع المنتخب الهولندي 2-2، المنتخب الدنماركي يخسر مع المنتخب البرتغالي 4-2 في مباراة شهدت مشاركة تياو برقم كريستيانو رونالدو الرقم 7، المنتخب الويلزي يخسر مع المنتخب النرويجي 2-0، إيرلندا النمسا ما تشوفها 2-0، مالتا جبل طارق مباراة وفات 2-0. واليوم الموعد مع مواجهات المنتخب البلجيكي المنتخب التركي والقمة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. هذا كله معنا في جورة سبور في موعد رياضي قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: Publicité.
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا بيز؟
5: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فارغ ما نحسهاش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاها في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك.

0: مزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع إمكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
6: صباح الورد.
7: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
9: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي العديد منهم تمتعوا بالبرومو اللي عملناها مع براءة فواياج على امتداد أسبوع كامل تقريبا من الخميس اللي تعدى وفات البارحة، ولقينا لبرشا ناس بالحق تستنى في البرومو. هذا دليل أنه العديد منهم دوب ما سمعوا بالبرومو في جورة فيم ديريك طلبوا براءة فواياج وقيدوا أساميهم تمتعوا بتخفيض بقيمة 500 دينار. البارح فما بعض منهم بعض الخيان اللي يقول لك والله ما سمعتها، كان في آخر وقت وفي باليش وأنا نحب نتمتع بالبرومو هدي. أي سيديها واش نعملوا حويجة من الأخر ومن عندنا قال الأخر شدوا عندكم، خاصة الجماعة اللي ما سمعوش بالبرومو كان البارح. يا سيدي عندكم نهارين أخرين، أي نعم نهارين أخرين باش نزيدوهم احنا ما غير ما نشاوروا حتى حد، وبش يبداو يطبقوا من اليوم من توا نهارين اخرين، معناها اليوم الجمعه ونهار السبت، باش تبقى البرومو فالابل. البرومو تتواصل اليوم وغدوه، شدوا عندكم مازال في ايديكم من هايرين هذوما نعاود الجمعه والسبت باش تتمتعوا بتخفيض بقيمه 500 دينار على جميع رحلات شهر رمضان. نعاود ونقول على كل رحلات شهر رمضان المعظم. هوكا انهارين في ديكم، اطلبوا توا براءة على 70-550-020، نعود لكم 70-550-020 ولا 21-881-882، واخلطوا على بلايسكم. راهو نهار الاثنين ترجع الاسوام العادية، ومن بعد انت كيف تمشي بعد ما توفى البرومو وتمشي تقيد اسمك في العمرة تبدأ ساكن في نفس البيت، معناها شامبر دوبل تبدأ فيها انت ومعتمر اخر، هو جاي اقل منك ب 500 دينار كاملة. تقول كيفاش وعليش وش بيه حسبوا له أغلى، اش بيه حسبوا لي لينا أغلى منك عليش هذي؟ على خاطر الفرصة اللي جاته اللي هو استغلها، والفرصة اللي جاتك اللي كنتي زادة نحبك تستغلها باش ما تصير لكش الحات هذي. يلا تمتع توا ب 500 دينار كاملة برومو، كلم 70-550-020 وإلا 21-881-882. نقول لكم زادة حويجة أخرى معناها بعد الفاصل، ابقوا معايا هنا راجعين.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الاضمن، اختار الاحسن، اختار الاقرب، اختار وكالة الاسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: سولد اوت، اي كومبلي يا سيدي. اي انتهت جميع المقاعد متاع رحلة 21 أكتوبر. كل الاعتذار من الناس اللي ما خلطتش على بلايسها، ديما نقول لكم راهو قيدوا على بكري، راهو بالحق قبال كبير على رحلات براءة فواياج، على خاطر الناس عرفت وتأكدت انه اللي يمشي مع براءة يتمتع ويعمل عمرة من احسن ما يكون على مستوى الخدمات، على مستوى التطهير، على مستوى الرعاية، على مستوى الكادو، على خاطر بالحق عمرة برفقة امنة وسيرفيس على اعلى أعلى أعلى مستوى وخدمات أكثر من راقية وراقية جدا. ودليل أنه الرحلة مازال عليها قريب الشهر، يعني 21 وإحنا اليوم نهار 2 تقريبا 20 يوم مازالوا أو 19 يوم والبلاي سوفات. أنا ننصحكم ما نفرش عليكم بطبيعة الحال، اللي يحب يتمتع بالعمرة نسطر على اللي يحب يتمتع بالعمرة يكلم توا براءة فواياج ويخلط على بلاسته قبل ما توفى الأماكن. لأكثر معلومات عندكم 70-550-020 70-550-020، عندكم 21-881-882 21-881-882، وعندكم 21-882-881-882 21-882. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
4: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كل ومل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. نمشي مع بعضنا لنشرة خاصة كما وعدتكم في ماتينالكم صباح الورد، نشرة خاصة متعلقة بهذه الأمطار اللي برح شاهدنا، أمطار غزيرة سيدي بوزيد وقصرين وحتى الأودية جريت. اليوم مفروض باش تكون زادة أمطار قوية في كل من الكيف وأيضا القصرين، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم. بقيت الولايات اللي فيها الأمطار اليوم جندوبة وباجة وأيضا سليانة وسيدي بوزيد وقفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، لكن من متوسطة رأيت نجم في فترة قصيدة هكا تصب بقوة شوية وتعمل السيول إذا كان شدت أكثر من ربع ساعة في جرة بعضه بمعدل متوسطة وحتى أكثر من المتوسط شوية، لما قل قوي في بعض الأحيان يوصل من متوسط تحول إلى القوي. هذا الكل حبينا نشوفوه ونثبتوا فيه ونشوفوا شهر أكتوبر اللي بدأ ساعة نشوفه بالنسبة للأيامات القريبة القادمة هذوم، معناها اليوم غدوة وبعد غدوة الويكاند هذي كيف بش يكون طقسنا، كيف بش يكون زادة ما يميز شهر أكتوبر. نرجع ونتكى كالعادة على الخبير متاعنا أستاذنا عامر بحبة اللي تعرفوه الأستاذ المبرز في الجغرافيا وأيضا الباحث في المناخ، يكون معنا مباشرة الآن ونقول له صباح الورد عامر.
4: صباح الخير سي حاتم، تحية لسي خليفة وتحية للسادة المستمعين على جغرافيا.
3: شكرا لحضرتك عامر العزيز. إذا كان نبدأ بليامات هذوما ما يميزهم على مستوى الأمطار ومستوى درجة الحرارة اللي بقت مرتفعة خلال شهر الفارت، رغم اللي سجلنا كميات من الأمطار طيبة شهر الفارت في سبتمبر أكتوبر، كيفاش بدايته؟
4: صحيح سي حاتم، هو في الحقيقة شهر سبتمبر يعني سجلنا فيه أمطار غزيرة في عدة مناطق تونسية، ثم عدة محطات يعني تجاوزنا حتى 150 ملم خاصة في ولاية مدنين، وأكثر من 100 ملم في برشا ولايات أخرى في العاصمة، في حتى في جهة الساحل تلقاو يعني صورة بتاريخ أمس على صفحة المرصد فيها تفاصيل لأهم الكميات متاع شهر سبتمبر. ثم بالنسبة للأيام هذه دونك البداية متاع أكتوبر زاد كانت ممطرة غرب تونس يوم أمس، خاصة الأمطار كانت موجودة على ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وحتى زاد القيروان وحتى في سليانة. الكميات مازالت مش مبفرة، ولكن عموما نتصور كميات نتاع من 1 إلى 30 ملم.
3: 30 ملم الأودية جريو في القصرين، أنا ويظل لي من سيدي بوزيد مريت شمال القصرين متأكد شوفت أودية جريو،
4: اي كنا نشرنا صور على صفحه المرصد،
3: هذه شفته معك شفته معك.
4: واد البعير، واد البعير في القصرين مش بعيد برشا على مدينه القصرين، دونك جريان كبير، معناتها اظن ان الكميات هذيك على الاقل فما 30 ملم مش بالضروره في مدينه القصرين في وسط المدينه، ولكن يعني حولها تعرف النشاط الرعدي راه يكون محلي جدا سي حاتم، ينجم يكون مناطق فيها كميات طيبه وحتى مهمه، مناطق اخرى حتى قريبه تكون كميات ضعيفه، وهذه طبيعه النشاط الرعدي. دونك من المتوقع اليوم تواصل مثل هذه الوضعيات متاع حالات عدم الاستقرار غرب تونس كما يوم أمس، خاصة ولايات القصرين، ممكن حتى الكاف، أظن ممكن اليوم زوج ولايات اللي بيكون فيهم نشاط متاع السحب الرعدية تنجم تكون يعني مهمة نسبيا. تنجم زاد الأمطار تشمل ولايات أخرى غربية يعني قريبة، مثلا في جندوبة، في سليانة، غرب القيروان، ممكن شمال قفصة، المناطق هذه كل يوم تنجم تكون معنية. بالنسبة للمناطق الأخرى حتى يعني مناطق الشرقية في الحقيقة الإمكانية واردة أما مش مؤكدة، إمكانية ضعيفة. يعني ولاية الساحل مثلا أو ولاية نابل أو ولاية صفاقس يعني شرق تونس، ولكن الإمكانية الحقيقة ضعيفة حتى يوم أمس.
3: كيف نقول ولاية الساحل سوسة المسيل المهدية؟
4: بالضبط. هو حتى يوم امس كان متوقع على جهه الساحل وجهه صفاقس فما كميات ضعيفه، ولكن ما نزلتش الامطار. شرق تونس اليوم كيف الاحتمال موجود اما ضعيف، امطار محليه ضعيفه غير مؤكده في الحقيقه. ممكن حتى غدوة زادة، حتى غدوة شرق تونس نجم نسجل كميات متاع أمطار في خليج حمامات يعني ولاية نابل وحتى شيء سوسة وممكن حتى المنستير، ولكن مش مؤكد، كميات ضعيفة يعني محلية وغير مؤكدة بالنسبة لي. غدوة زادة غرب تونس تقريبا تتواصل نفس حالات عدم الاستقرار كما أمس كما اليوم،
3: وكلهم بعد الظهر الحالات عدم الاستقرار.
4: بالضبط ساعات في اغلب الاحيان ديما حالات عدم الاستقرار يكون خاصه في العشيه الى غايه ساعات بدايه الليل زادة، يعني عموما ممكن من ساعه 2 او 3 بعد الظهر الى ساعه 8 مساء. الامطار زادة غدوه باش تكون موجوده غرب تونس خاصه ولايه القصرين الكاف ممكن حتى جندوبه، ممكن زادة اجزاء من سليانه وتنجم تشمل مناطق اخرى قريبه. يعني التقلبات خلينا نسهلوا صحتهم كما امس وحتى اليوم وغدوه ممكن حتى نهار لحد السنين تنجم تتواصل زادة حالات عدم الاستقرار في اغلب الاحيان باش تكون غرب تونس يعني حول ولايات القصرين والكاف.
3: لكن قلت لي إمكانية واردة لكن احتمال ضعيف شوية أنه باش تشمل الولايات الساحلية سوسة المسيرة المهدية ونابل، فما الإمكانية واردة بأمطار ضعيفة هكا ولا لا؟
4: الإمكانية موجودة اليوم وحتى غدوة، ولكن يعني الأمطار كما قلنا محلية في مناطق أخرى حتى لكن تكون قريبة لبعضها. الأمطار يعني ضعيفة بعض المليمترات، ولكن زاد صحتهم الحقيقة مش مؤكدة. المؤكد هو غرب تونس.
3: نبقى معك أستاذ عمرو بحبة. في صفحة المرصد شفت البارحة وأيضا حتى اليوم تحدثت على انخفاض الضغط الجوي خلال فترة من 5 إلى 19 أكتوبر. شو معنى انخفاض الضغط الجوي؟ وهل أكتوبر باش يكون فيه أمطار أكثر من شهر سبتمبر ودرجات الحرارة تنخفض أخيرا وندخل بأتم معنى الكلمة في فصل الخريف؟
4: هو صحتهم يعني نعتمد على التوقعات متوسط المدى متاع أسبوع 2 3 حتى شهر على خاصة النموذج الأوروبي متوسط المدى اللي يعتبر من أهم النماذج في العالم، وحتى زاد النماذج اليومية اللي تعطينا فكرة على 15 يوم القدام. دونك هذوما تقريبا يعني المصادر متاعنا تشير النماذج، وأنه يعني شهر أكتوبر خاصة على الأقل فترة 5-19 أكتوبر يعني أسبوع 5-12 وأسبوع اللي بعده 12-19 أكتوبر من المتوقع باش تكون ثم يعني انخفاض الضغط الجوي، يعني ربما نزول منخفض جوي.
3: شو معنى انخفاض الضغط الجوي؟ شو معنى
4: انخفاض؟
3: انا ما نعرفش مثلا، ولا بعض منا ما يعرفوش من السادة المستمعين، شو معنى
4: انخفاض الضغط الجوي؟ سي حاتم يعني نزول منخفض جوي. منخفض جوي اللي هو الهواء البارد، الهواء البارد اللي هو يتفاعل مع الرطوبه نتاع المتوسط مع الدفء اللي موجود في شمال افريقيا، وطبعا هذا يعطينا تشكل السحب الممطره وحاله عدم استقرار، الاجواء تبرد شويه زاده مع الطبيعه مع التقلبات اللي يهمنا اكثر التقلبات والامطار هذا متوقع سي حاتم. وربما اكثر خاطر هو حتى من نهار ممكن 8-7-6 الفتره كيه من المتوقع فما كميات من الأمطار، ولكن ممكن النزول باش يكون أوضح وصريح خاصة خلال العشرية الثانية فترة ما بعد 10 ما بعد 11 أكتوبر وربما فترة
3: المناطق 12. اللي يشملها هذا معنى المنخفض الصريح
4: هو يعني المده بعيده شويه سيحات الحكي ولا 10 يوم قدام، ولكن اذا كان نزل المنخفض الجوي بالشكل المتوقع كما تتوقعوا النماذج ان شاء الله بيكون ثم امطار في عده مناطق تونسيه، ربما حتى في اغلب المناطق التونسيه على الاقل الشماليه والوسطى، وتكون حتى بكميات يعني طيبه، ولكن كما قلنا المده بعيده، هذه اشاره عامه فقط معناتها من خلال النماذج. تعرفوا خاصه في الخريف كي نفوتوا سيحات من 3 أيام 4 أيام تولي التوقعات مش دقيقه. دونك من المتوقع خلال العشرية الثانية وحتى أواخر العشرية الأولى إن شاء الله فما هواء بارد، فما يعني سحب ممطرة، فما تقلبات، وربما تكون طيبة خلال العشرية الثانية مع سحات ملاحظة أخرى هامة اللي الأجواء يعني على مستوى الحرارة باش يكون تقريبا الطقس الفترة هذه نتاع التقلبات يعني حرارة حول المعادلات وحتى دون المعادلات، يعني باش نعيشوا أجواء نجم نقولوا معتدلة حتى باردة نسبيا بالمقاييس الخريفية، باردة مش معناتها أجواء شتوية ولكن أقل حرارة باش تكون أقل من المعادلات إن شاء الله، ومع بالتزامن مع التقلبات نجم تكون أجواء باردة خاصة خلال ساعات الليل والصباح، وخاصة على المرتفعات الغربية نجم ننزلوا إلى حرارة نجم نقولوا حتى 12 و 13 14 درجة في الليل، خاصة يعني أجواء ذكرنا شوية بالأجواء شبه شتوية.
3: شكرا لحضرتك على كل هذه التفاصيل، نبقاو معك أستاذ عامر بحبة في المتابعة للمستجدات الكل، وكما قال عامر هذو ما نماذج راهو مهمين، ولكن 3 أيام في فصل الخريف الأفضل أنه نزيدوا نقربوا باش نأكدوا كل المعطيات متعوين باش تكون الأمطار والكميات وغير ذلك، وهذا تلقوه معنا في متنالكم كما عودناكم في صباح البرد. إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدينا.
0: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم بعد شوية.
5: جوهرة بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغاد ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
7: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس نتاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت نتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
8: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
9: La force est jadad bi qasr al ma'arad bi sahel ma'a ma'arad al mobilia wal mafrouchat darna. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى ل 40%. ملاقيش بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
10: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec 2 parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proches de vous. Esprit Monastir School of Business. 2 parcours, une seule ambition.
11: Storytime, qui يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
12: حكيلي بالديتاج صار.
11: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
12: اسمع، كلمني.
11: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
12: سي با فري، إي بي ودي شقلت له.
11: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
13: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
14: أريدو، طور عالمك. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم هومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
5: Yeah.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أي في الانيفرسير 143 143 انيفرسير متاع ام جي تواصل يومين تفرح قلوب التوانسة الكل. أي دي كادو يوصلوا ل 150 مليون دي كادو. مش تلقاو دي كادو كل يوم. أي يومين منهم شاريو كامل متاعك انت تربحها تعبي اللي تحب زادة. ثم نلقاو دي كادو كل أسبوع منهم تلفزة بقيمة يمكن 4 ملايين ولا 5 ملايين تلفزة من أحدث التلفز اللي توجدت في العالم الكل وغيرها من الكادوات. ثم دي كادو هذوك من الأسبوعية لي كادو الأسبوعي. وفما لي كادو أوسي اللي هما كل 15 يوم واللي هما دي كادو دو فالور لأنه كيف نجمعهم الكل هذوما راهو يوصلوا ل 150 مليون في انتظاركم في العيد الميلاد اللي ما يتفلتش ما يتراتاش عيد ميلاد 143 متاع ام جي. والكادوات هي اللي تهديهم للتوانسة الكل اينما كانوا. واحنا مشينا اوسي في العيد الميلاد 143 اللي هو ما يتراتاش مشينا لتكريم التوانسة دي فيدال. البارحة كنا في ام جي ماكسيسي دي بوزيت. اليوم رانا ماشيين للمتلوي قفصة تحديدا وباش يكون معانا واحد من اللي في دال دو ام جي. ونوعدكم انه باش نمشي لكل ولايات الجمهورية وين موجودة ام جي. لما قل اغلب الولايات باش يكون ياسر الموضوع يمكن نوصلوشي مع بعضنا لي 22 والا اكثر شوية ولايات باش نصافحوا فيها اللي في دال هذوما. بعض الخيان سالوني يقول لي ذكرنا كيفاش نعملوا باش نربحوا لي كادو 150 مليون راه من اليومي والاسبوعي وكل 15 يوم. سهله برشا. ريت لابليكاسيون تاع ام جي عندك عديها في الكيسه وانتهى الامر. رك انت خارج من مازلت ما خرجتش يمكن من ام جي وتجيك الميساج اللي انت ربحت ربح يومي ربح كل اسبوع وربح كل 15 يوم فقط. هي هكاك فقط لابليكاسيون كان عندك فبها ما عندكش زادة تيلي شارجيها وعديها في الكاسة وين ما كنت في ام جي راك تكون من الرابحين. لفيدال اللي نصفحوهم اليوم ناخذوا كما قلت لكم في المتلوي تحديدا خالد فجراوي هو موجود معنا. سي خالد على التليفون مباشرة. سي خالد اهلا وسهلا.
5: اهلا مرحبا بك سي حاتم.
4: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير واحنا حيين بخير يا خويا. 143 سنه هذا عيد ميلاد ما يتفلتش بيتمي معنى الكلمه ما يتراتيش هذا.
5: اي
4: ان شاء الله في العيد ميلاد هدايا زاد اخويا خالد تتحصل على لي كادو يوصلوا ل 150 مليون خاصه يقولوا لي لابليكاسيون مش لابليكاسيون البلاتفورم تاع ام جي هي اللي رشحتك والقرعه هي اللي اختارتك اليوم انت برمي لي فيديل اللي موجودين تحديدا في المتلوي هكا ولا في قفصه.
5: اي
4: في المتلوي قفصه. قداش معدل قداش تمشي لام جي كل جمعه كل نهار كل نهارين كل ثلاثة ايام ولا يزم تعدي
5: كل نهار
4: تبارك على خالد خويا. هي والله ساعات انا نهار بعد نهار ولا كل نهار نعمل كدور ساعات حتى ما نقضيش ندخل نشوف لي برومو والدنيا الكل. باي خويا خالد قبل ما نبداو وقبل كل شيء بويسك احنا تحصلنا عليك التكريم الاولاني اللي كنتي عندك 100 دينار 100 دينار هذه من الاول على الو هذه كهو فهمت 100 دينار ما غير حتى سؤال اتفقنا. هذه 100 دينار بون داشا ليك لحضرتك سي خالد. باهي ثم باش نعطيك البرومو دي جور اللي راهو تلقاوها قبل بنهار تلقاوها في الليل في العشيه ماخر تتحط قبل بنهار على الباج فيسبوك. ما نعرفش كان تحل باج فيسبوك ولا لا يا خويا خالد راك ريتها. وهو باش نعطيك البرومو الخاصه باليوم اللي هي موجوده في لي ماغازان نتاع ام جي الكل. هيا البرومو اللي هي خاصه بالدروع. هاي هاي هاي الدروع اليوم نحكيو عليه في برومو ما فماش. برومو تعمل 66 ألف كيف. درع بلدي مرحي قديش هل البرومو امتاعو فانواز هدايا يعمل الكيف قديش؟
5: الصوم القديمة نتاعه 8690 وكل برومو 4350.
4: معناها برومو ب 50%؟
5: ايه 50%.
4: في الدروع بلدي مرحي؟
5: ايه.
4: متأكد؟
5: ايه.
4: كيفاش؟
5: في الصوم القديم 8690 بالبرومو 50% يولي صوم 4350 فانواز درع بلدي مرحي.
4: يا خالد.
5: نعم.
4: 100 دينار واحد اخرى تولي 200 دينار البونداشا اللي عندك تشري بهم اللي تحب وحويشة اخرى. خالد العزيز. خالد انت ايش تعمل في الدنيا؟
5: عام بطل متخرج
4: صعب شهد عليا وبطل. ربي ربي يسهل في الخدمة يا خالد. هذوما ال 200 دينار القضيه هذه باهي جات في وقتها خلوه ده هكا ولا لا باهي مع حويجه اخرى الابليكاسيون سببها ولا لا؟
5: اي اكيد
4: سببها الابليكاسيون. ما عديها في الكاسه كيف تمشي عديها في الكاسه ولا ربما يجي نوتر كادو خالد اللي هو في ال 150 المجموع نتاعو 150 مليون لكادو اليومية والأسبوعية والنصف شهرية كل 15 يوم إن شاء الله يشمل لك هو. مرسي بكو خالد فجراوي من متلوي قفصة و 200 دينار بون داشا من أهداء أم جي بمناسبة العيد ميلاد اللي ما يترتش العيد ميلاد 143 150 مليون في انتظار خالد وفي انتظارنا الكل كيف نعديه الابليكاسيون على الكاسة اللي ما عندوش يتيلي شارجيها ويعديها. بالنسبة لي نحن نهار الاثنين رانا نمشيو الولاية أخرى ونصافحو أيضا آن دي فيدال دو أم جي اللي تقريبا يكون موجود كما خالد يوميا في مجازان المتلاوي. يلا فاصل ونتواصل أبقاو معنا راجعين.
3: أم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من غادي الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة منا
5: عسلامة get ready with me بون بلان أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك
6: by the way لازم تكون أريدو
5: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو
8: أريدو طور عالمك
9: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في إمجيل درع بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690
10: إمجيل أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
11: جوهرة
12: أفلام بيبليسيتي
13: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
15: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
16: السؤال اللي نطرحوه وطرحوه التوانسة وخاصة للإتمانان زاد على ولادنا لأن ولادنا راهو وصلنا للجيل الرابع تقريبا غاديكا ويقراوا غادي فما حراك اجتماعي الفاعل الرئيسي فيه هو هذا التلميذ والطالب خروج جماعي غضب كبير من طرف صغارك في العمر وحتى أقل من 18 سنة أو حتى أكثر من 18 سنة زادة وهذه التحركات أسفرت مثلا على إيقافات البارحة في صفوف التلاميذ هكما تشوفوا شنو الأعمال اللي صارت لأنه فما اعتداءات وفما مواجهات بين الشرطة وبين التلامذة والطلبة هدوما فوقعت الإيقافات نار شعلت في عدة أماكن في هذه الاحتجاجات اللي مازالت متواصلة بالرغم قلنا من الإيقافات متاع البارحة هذا الكل وغيره نرجع عليه في هذه المتابعة المباشرة والخاصة مع خليفة بن سالم
17: متابعات متابعات
18: فعلا حاتم احتجاجات تلمذية كبيرة مشهدتهاش فرنسا لسنوات وسنوات شفنا فيها العنف فيها التصادم فيها إيقاف الدروس فيها مواجهات مع الأمن فيها الإيقافات فيها
16: الحرق فيهم ديجون
18: شوارع ضرب تكسير
16: والمواجهات مع الشرطة
18: ما شهدتوش
16: شوفوا الفيديو اللي يعطيك الصحة
18: سنوات وسنوات هذاك علاش مش كل معانا سي شكري الداش مدير إذاعة روما غريب باش يحكينا خاصة أنه الجنوب الفرنسي كان أكثر تصادم مع باريس من الأحداث هذه نقول لك صباح الورد سي شكري
19: صباح الخير أخوي خليفة صباح الخير أخوي حاتم تحية لمستمعينا الكل في جوهرة
16: مرحبا شكري على معناها هذا الفيديو صور هذه اللي تادي بين المواجهات بين البوليسية الشرطة الفرنسية وبين المحتجين أعطينا شنو اللي صاير بالضبط
19: التصعيد ماشي ويكبر أخوي حاتم خلينا نقوله الحقائق كما هي نعطيك البارح آخر الإحصائيات 340 وقفة احتجاجية صارت في فرنسا الكل لأنه انطلقت من باريس وصلت للجنوب الفرنسي لكن تو الآن في كامل فرنسا البلوكاج هذايا نتاع التلامذة والطلبة صاير قدام الليسيات والليكولاج البارح رئيس الحكومة الفرنسية معناها رئيس الحكومة يأذن بالإسراع في الإنصات للطلبة هذوما والتلامذة، ويعمل خلية أزمة فيها كل الوزارات المداخلة. وزير العدل زاد أيضا البارحة عيد 38 بروكيرور اللي متواجدين في كامل الطلبة الفرنسي، الكل عيطلوا في وزارة العدل للبحث عن الأسباب الحقيقية. البداية كانت من خلال مجموعة من المطالب اللي الطلبة والتلامذة يقولون، خاصة الشيرشارج في الكلاس، مشكلة كبيرة صايرة، ثم اكتظاظ في بعض المعاهد في فرنسا. بعد ولات مطالبة بالشوفاج خاصة وننتظروا في شتاء
16: بارد شوية،
19: بارد شوية من طوى معناها ينبهوا حتى على الحكومة.
16: والوضع الاجتماعي،
19: الوضع الاجتماعي عنده دخل، ومكتعرف انت فرنسا اخوي حاتم ما يخفاكش، وان فرنسا تنتظر انتخابات رئاسية. الأحزاب السياسية ركبت على الحدث، ولات اتهامات متبادلة. والإشكالية وانه فما تصعيد كبير، فما برشا حرقان قاعد يصير، فما برشا جرحى خاصة من عوائل الحماية المدنية، من التلامذة والطلبة، وأيضا من قوات الأمن في فرنسا. الموضوع
16: فما اعتقالات كما سمعنا البارحة مثلا، وكان عدد كبير،
19: فما عدد كبير برشا من الإيقافات. ومعناها خاطر باش نعطيك حاجة، خاصة الأولاد الصغار راهو الإيقافات راهي مش معناها باش يدخل السجن، لا، يعيطوا له، ومن بعد يعيطوا الولي نتاعه يعمل لي التزام باش ولده هذاك ما عادش يشارك.
16: ويروح ما يروحش يتوقع.
19: أقل
16: من 15 عطوني على 2000، عطوني رقم 2000. شكرا يا داش.
19: فما 2000 عملية إيقاف، والتصعيد متواصل الآن. الحقيقة خليني نمشي معك أكثر للجنوب الفرنسي، فما أعطاه صلاحيات للولايات في كل ولاية نتاعو، مش عنده صلاحية باش ينجم يوقف ويعطل الدروس، لأنه كيما نشوف منطقة الفار في طولون باش نبه مدينة مارسيليا اليوم أنه باش تعطل الدروس، باش نبعدوا أكثر على الاحتجاجات، لأنه بعد باش تولي الكلام هذوك باش يعطوا الشارع، باش يدخلوا في مواجهات مع الأمن، باش تولي مواجهات مع الناس، باش تولي الأملاك العمومية باش تولي تضر، خاصة وأنهم تو يعتمدوا في طريقة جديدة، معناها تعرف مولوتوف يحطوا في حشاك في وحدة نتاع بوبال ويشعل فيها النار. فما سيارات متعدية، فما برشا حاجات تبدأ متواجدة تنجم هذا تندرع معناها مواجهات أكثر. وبالتالي خليني أقول لك الموضوع ماشي للتصعيد بطريقة كبيرة برشا. كما قلت لك تو دخلت فيها أمور تاع السياسة، اتهامات ل رئيس أحد الأحزاب،
18: حضور أبناء الجيل الأول والثاني والثالث، الأول
16: الرابع، توصلنا للجيل الرابع.
19: لا
16: يا اخويا حاتم، نحكيوا
19: على كاتريام وسانكيام
16: جينيراسيون. كاتريام وسانكيام، قلت له
19: كاتريام وسانكيام جينيراسيون بطبيعه هم معناها يقراوا. انا تنقلت في بعض الاماكن وشفت انه معناها ما فهم مش ما فهمش، لكن هنا ما عادش لازم تعرف انا واولادنا مش اولادنا، خاطر كلهم
16: مثلا التاكيد اللي جاني انه مارسيليا والكود دازور فيهم ولادنا مشاركين، معناها فيهم تونس مشاركين.
19: اكبر جيل اليوم موجوده اخوي حاتم، موجوده في الجنوب الفرنسي، تحكي على مارسيليا، تحكي على نيس، كانت تحكي على تونس
16: بالضبط. بيدين نقولوه معناها سيتواصل حسب قراءتك ومتابعتك. شكرا لدهش، وإلا باش نوصلوا اليوم ولا غدوة ولا
18: نوفل
16: وتوفل الأمور هذه ونرجع نعرفين.
19: هو اليوم الجمعة بعض الولايات قلت لك باش يقاطعوا الدروس، معناها سبت واحد ما فماش قراية. الناس كل تنتظر معناها بخوف كبير برشا، خاصة للاندلاع المواجهات هذه في النهار الاثنين. هذاك علاش اجتماعات كبرى اليوم، حتى قلت رئيس الحكومة في فرنسا نبه حتى على الوزراء، قال له ما تتحركوش معناها من البيريمتر نتاع الوزارات نتاعكم، باش تخليوا اكثر صلاحيات للي بريفي، باش كل واحد ينجم ياخذ الاجراء اللي راه صالح. وزير الداخليه البارح اجتمع كما احنا نقولوا مدير الاقاليم نتاع الامن في المناطق هذوما الكل، وطلب صحيح معناها قال ما نعتمدوش اكثر عنف في المواجهه، رغم انه شفنا برشا برشا برشا دي بومبا لاكريموجين تم استعمالها من قبل قوات الامن. ان شاء الله خاطر الحقيقه خلينا نكون واضح، واحنا عشنا مواقف كي لو كان يقع انفجار مع واحد من التلامذه تنجم
16: تشعل البلاد كامل. ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، وخاصه قال الاخر ناس صغار في بدايه العمر نتاعهم، ان شاء الله يرجعوا يقراوا ويلقاو ظروف طيبه باش يقراوا. ونبقاو معك في المتابعه. شكري داش مدير راديو اوروما غريب في جنوب في فرنسا تحديدا. فاصل ونستقبلوا رئيس جامعه المنار اللي باش نكرموه اليوم ونكرموا هذه الجامعه على تالقها على المستوى الوطني الاقليمي والدولي زادا وسي، وهذوما دي بوان بوزيتيف القاري، دي بوان بوزيتيف نفرحوا بهم ونوريوهم لمستمعينا، وايضا نحطوهم في اللاون نتاعنا. بقاو معنا، رجعين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة للجميع. تألق علمي على المستوى الإقليمي الوطني الإقليمي وحتى الدولي، لأنه نقر إحنا الجامعة التونسية الأولى اللي موجودة في ترتيب العالمي في الألف الأولانين، معناها تقريبا من 881 والألف. طبعا نعرف هذا مع رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة اللي شرفنا بالحضور في متينالكم.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: سيد رئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة، مرحبا بك ومنورنا ومبروك ليك ولينا الكل معنا.
5: طبعا مبروك تونس، صباح الورد لكل مستمعي جوهرة اف ام، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
3: احنا حابين تكريم راهو فقط لي جامعة قاعدة تخدم في صمت لرئيس جامعة ذولي في السنة الأخيرة الدوزيام موندا متاعو السنة، يقول لي ما تحقق في الستة سنوات هذوما، لأنه مش جديد روا علينا هذا الترتيب الأول في جامعة المنار، يذكر فيشكر لحضرتك وأيضا لكل الأسرة الأكاديمية والجامعية في الجامعة وحتى الإدارية AOC الطلبة والطالبات اللي موجودين في جامعة المنار.
5: شكرا، يعطيك الصحة. كما ذكرت سيادتك مبروك لتونس، لأن هذا نجاح تونس وهذا يعكس مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا، واللي هو مشرف ومشرف جدا، وخاصة مقارنة مع البلدان اللي كيفنا، حتى ما نقارنوش احنا مع هارفارد، مع بلدان ممكن عنده إمكانيات خاصة إمكانيات مادية
3: غريبة ما نجموش نقارنوا رواحنا فيها هي، وخاصة في مجال البحث العلمي. وتعرفوا هذية ده الترتيب هذا يجي على مجال البحث العلمي والنشر هكا ولا لا؟
5: هو الترتيب هذية التصنيف هذية الأخير للتايمز آير إدوكيشن اللي يتسمى 2027، ديما يتحسب على العام اللي من بعد، يعني هو 2026 وتحسب 2027، عنده 17 مؤشر ولكن يدور على 5 محاور تقريبا. المحاور معروفة هي التكوين، وكيف نقول تكوين نقول جودة التكوين، كيف نقول التكوين نقول المعايير الدولية، كيف نقول التكوين يعني نسبة التأطير وما تابعه. يعني قلت 17 مؤشر التكوين بليز امبورتون. البحث العلمي كيف نقول البحث العلمي يقول برودكسيون سانتيفيك، كيف نقول البحث العلمي يقول جودة البحث العلمي، يعني المقروئية تاع البحث العلمي نتاعنا، الامباكت تاع البحث العلمي نتاعنا، بيئة البحث العلمي لانفيرونمون اللي تخدم فيها انت في البحث العلمي، هذوما لي دو لو كبار. وبعد فما الانفتاح الدولي، الانفتاح الدولي والانفتاح على المحيط بصفة عامة، الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بما فيهم التشغيلية، بما علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي، بما علاقة يعني الجامعة كيفاش تكون هي قاطرة للاقتصاد الوطني، كيفاش تكون الطالب باش يكون هو المشغل ماهوش الطالب شغل. ثم كل زانديكاتور هم 17 تقريبا بالنسبة للتايمز اير ادوكيشن، والحمد لله هذه التايمز هذه يتسمى الجلوبال يعني الاجمالي، يعني حسبونا على تقريبا الاختصاصات، فما اختصاصات ما احنا ما عندناش، ولكن تقريبا احنا عندنا 80% من الاختصاصات الموجوده يعني في التعليم العالي والبحث العلمي.
3: وين وصلنا في هذا الكل؟ اعطيني المؤشرات، لانه سمعت فما حاجه ما حطيناهاش ما برزناهاش، يمكن لان ما كانتش عنوان، انه احنا الاولانيين في جوده التعليم اقليميا. معناه
5: طبعا هو راو برمي لي زانديكاتور نحن حللناهم، خاطر عنا نحيي الخليه اللي تخدم في الجامعه هي خليه التصنيفات الدوليه. وان شاء الله البارح بركه كنا عنا اجتماع في

0: انت تعرفها مليح. تأسست سنة 1958 جست بعد الاستقلال. كلية العلوم الاقتصادية والتصرف كيف تأسست 58 بعد الاستقلال. كلية العلوم نحن نقول كل العلوم ام الكليات اللي فيها الاختصاصات العلمية لكل المات والفيزيك والشيمي والانفورماتيك والجيولوجي والجيوماتيك والبيولوجي اكسترا، تقريبا كل الاختصاصات العلمية فيها حتى هندسة، فما هندسة هندسة الاعلامية. الاختصاص هذا اول اختصاص مهندس في الاعلامية في افريقيا، وقع نشوف في كلية علوم بتونس. وعندنا كلية الطب تأسست سنة 1964، كلية الطب جامعة تونس منار. هذوما الأربع كليات نحن نقولوا كليات لي فاكولتي.
1: الجودة في التدريس في الكل كان
0: في الكل في الكل في الكل هو راهو يحسب لك على على على نقول لك الجودة كيفاش تدخل في التدريس. عندنا هذوما أربع كليات وعندنا سبع معاهد كما المعهد العلوم الإنسانية ديما نحب نبدأ بها خاطر هو الاختصاص الوحيد في العلوم الإنسانية خاطر نحن أورينتي سيونتيفيك وإنجينيوري وميدسين، مي عندنا راهو معهد العلوم الإنسانية اللي فيه علم النفس وعلم الاجتماع واللغات وكسترا.
1: 9 أبريل هذاك
0: لا مش ابنه شرف
1: ابن شرف
0: شرف بجنب حذاته 9 أبريل يطبع جامعة تونس. نحن تونس المنار
1: المنار
0: ابنه شرف وشرف لنا ضر عنا خاطر الاختصاص الوحيد اللي عنا. عنا معهد الإعلامية اللي هو موجود في ريانا بروفيزوار مو في ريانا البروفيزوار كدير عنده 20 سنة
1: هو في ريانا ما فيش كيفاش نقلوهم
0: لا إن شاء الله المشروع موجود ولكن إن شاء الله ما ينستناوش 20 سنة
1: توسعة غاديك
0: لا لا لا لا عنا نحن أرض تبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برج في الغزالة وما زلت ما تبنتش
1: إن شاء الله
0: تبنيها قبل 20 سنة
1: إن شاء الله يا ربي.
0: وعنا معاهد أخرى كما معهد بيولوجيا التطبيقية كما ذكرنا آخر مرة عنا وحدة نموذجية في البحث العلمي التطبيقي دشناها عنا توا أسبوعين. عنا معهد التكنولوجيا الطبية، عنا معهد الانستيتو دي سونس انفيرميير هذايا التمريض
1: التمريض
0: بالشراكة مع مع مع وزارة الصحة
1: مع وزارة الصحة.
0: عندنا كذلك معهد
1: اختصاص تحضيري مطلوب وطنيا وحتى
0: اي ما هذيك سيلكسبور الغالب هذيك موضوع ما نحكيوش عليه برشا خاطر
1: انا
0: مشيت لهم قلت لهم يعيشكم خاطر مربوطه بالطالب مربوطه بالولي ومربوطه بالمجتمع مربوطه برشا اشياء. نحب ولادنا يقعدوا حذانا نحن نكونوا ونصرف ونتعبوا بعد في الاخر نعطيهم كادو للخارج. هذا موضوع خلينا نكملوا على التصنيف
1: خلينا نشوفوا التصنيف
0: نرجعوا له. دونك وعندنا زوز مدارس نحن نقولوا ايكول سيستم ايكول سكول مدرسة مدرسة المهندسين ماهيش كلية الهندسة مدرسة الوطنية المهندسين اللي أول مدرسة وقع تأسيسها سنة 1968 من طرف عالم تونسي هو مهندس نترحموا عليه 68 هذه فيها كل اختصاصات أول مدرسة مهندسين بعد الاستقلال هي الحقيقة بعد الاستقلال ولكن عندنا مدرسة مهندسين راهي كانت هي مدرسة فلاحة اللي هي عندها تقريبا 130 سنة توا
1: مش مقر
0: لا لا لا لينات اللي في تونس تتبع جامعة من كرتاج بالشراكة مع وزارة الفلاحة طبعا. وعندنا كذلك مدرسة الصحة اللي توسكي بارا شبه الطب الكل هذوما الكل هذه كذلك شراكة مع وزارة الصحة. هذه سيستيم ايكول زوز دو ايكول سيت انستيتو وكاتر فاكولتي وعندنا زوز مراكز بحث
1: هذا المهم
0: مهم اسمعوني مليح اللي هو معهد باستور. معهد باستور تأسس منذ القرن التاسع عشر 1873 في تونس قبل معنا ما يقال الحماية قبل الحماية الفرنسية اللي جات 1881 معهد باستور موجود في تونس
1: واضح
0: منذ القرن التاسع عشر. وفي معهد باستور هذا راهو لينا شرف وديما نقولوه رانا عندنا فيه بري نوبل باسم تونس هو صحيح فرنسي هو شارل نيكول اللي مولود تسمحني مدفون في تونس في باستور بيدو وهو طلب باش يدفن في تونس
1: باستور وفي باستور في المنطقة هذيك
0: وعنا البري نوبل دو ميدسين ولكن مع الفريق التونسي مع الإمكانيات التونسية مع الطب التونسي مع كل فريق باسم تونس
1: الحمد لله
0: كما يقولوا هو فرنسي حتى نحن عنا المنجبة وندي متحصل هو تونسي ومتحصل على بري نوبل باسم الولايات المتحدة الأمريكية
1: أما هو تونسي
0: هذا نحن توا نقولوا باسم تونس دونك عندنا بري نوبل 1928 بالضبط بري نوبل دو ميدسين وذاك علاش راه خاطر روزر كي تبدا علاش بك الفكر تاع الساس تبدا عندك اون باز وعندك تاريخ راه المستقبل يكون باهي
2: خاطر تبدا البحث الثاني
0: البحث الثاني كذلك راه مهم زاد نحب تحيه للمركز هذايا والبارحه عملنا عليه اجتماع خاص باش نطوروه هو الانستيتيو لا ريشيرش فيترينير حول المعهد البحوث البيطريه. ونحن البارح بركه كنا اون لونسي ان ماستر زاد قويه برشا هي في الوان هيلث في الصحه الواحده تلقى صحه الحيوان على سونتي.

0: انيمال سونتي هيومان وي لا سونتي تاع لافيرونمون هذيا صح
1: هذيا باش تكون مهمه جدا
0: اي لا كيما قلت راه البارح برك نحكي راه من صحه الانسان ساعه تبدا بصحه الحيوانات
1: بعدين
0: معناها رانا كلهم مربوطين ببعضهم وهذيا الانستيتو نشرفوا به كيف كيف منذ القرن 19 1800 بعد باستور بشويه
1: باش نفركوا بعد قليل الرومان ونشوفوا التميز نتاعنا وين جاء نذكر كونه جامعة تونس المنار هي الثالثة إقليميا لكن حبيت نسأل شكون البلدان اللي في هذا الترتيب الإقليمي نعرفوا معنا ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا وهل مصر داخلة في العملاء
0: طبعا
1: مصر زادة داخلة معناها مرتبة
0: شمال أفريقيا لا لا شمال نحن مرة هذه خرجنا شمال أفريقيا
1: شمال أفريقيا
0: كنا الأوائل في المغرب العربي فما حتى جامعة دخلت معنا منذ سنوات المغرب العربي في الجزائر وليبيا وموريتانيا ذوما ما دخلوش معنا بكل ديما تونس الأولى
1: هي الأولى
0: توا عندها سنة وعم ناول دخل الجامعة مغربية الوحيدة هي جامعة محمد السادس دخلت بإمكانيات قوية جامعة خاصة أو
1: جامعة معناها جامعة شراكة خاص وعام
0: أي مع
1: جامعة الملك اليوم باش يقول هو نقول انا هيا باش نقول لكم عليها شكون
0: هو يدرس فيها ولد الملك
1: لا جامعة الملك
0: لا نحن اولادنا الكل كيف كيف
1: بالضبط
0: من الملك للعامل نقول كيف كيف ولكن هذه الجامعة دخلت بامكانيات قوية قوية جدا انا زرتها صراحة وعندها امكانيات رهيبة يعني حتى من الاساتذة من كافة انحاء العالم يجيبوا فيهم خاطر الاستاذ كما بك تحكي على جودة التكوين الاستاذ الزائر اللي يجيك يتحسب جدا في كمؤشر الطلبة الدوليين
1: يتحسب في المؤشر
0: طبعا تعرف قلت لك برشا مؤشرات وخلنا نذكر لك بربي انا خاطر هذه تحية خاطر ذكرتها حتى في المنبر هذا في جوهرة افام على الطلبة الدوليين بمقابل المنصة كانت مغلقة لاسباب ما نحكيوش فيها اليوم رجعت
1: فتحت
0: اسمها ستادي ان تونيزيا
1: ابقى معايا طيب باش نرجعوا لها مباشره بعد الفاصل ونخصوا لها مساحه زمنيه باش نوصلوها للعباد الكل حتى يتمكنوا من الالتحاق بها نذكر معنا رئيس جامعه تونس المنارة المعز الشفرة باعتبار هذا التتويج اللي يفوت الجامعه وكما قال هو منذ البدايه ويقول فيها مبروك لتونس مبروك لتونس الكل مبروك لنا احنا الكل وهذا اساس هذا اللي نفتخر به جودة التعليم والتألق الإقليمي والدولي أيضا لجامعة تونس المنار
2: جوهرة FM Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play L'application جوهرة FM ديما معاك على App Store و Google Play
3: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
4: احكي لي احكي لي في الديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
4: اسمع كلمني كلمني
3: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
4: سي با فري اي بي ودي قلت له
3: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
5: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش متاع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
6: اوريدو طور عالمك
7: Vous rêvez d'une grande école de commerce Et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business Toute l'expertise et l'excellence d'esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
8: عيد ميلاد MG le 143 ما يدراتيش الجمعة هذي MG و نظيف و سيوس يربحوكم دو شيك ان بلان عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الربحين
9: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
10: تحب روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهرة FM جوهرة FM الدنيا وما فيها
11: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
12: مونوبري ديما معك.
13: جوهرة
14: Publicité.
15: صباح الورد.
16: صباح الورد. الورد.
15: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
16: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
17: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
1: أصبح الورد وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا, ويحق لنا وكتوانسة كل باش نفتخر خاصة كيف يبدأ هذا الترتيب مهم جدا ويكون في جودة التعليم ويكون تألق علمي أكاديمي. هذاك علاش شدينا صحيح باش يكون معنا السيد المعز الشفراري جامعة تونس المنار اللي وصلنا لحاجة أخرى, البلاتفورم هذه والدراسة عن بعد واللي هي مفتوحة لكل أشقائنا معناها وأصدقائنا واللي قرأوا فيها قبل يظهر لي تعود من جديد بعد توقف لي قديش أستاذ؟
0: وعندها تقريب 3 سنوات متوقفة لاعتبارات عدة, فما ممكن تجاوزات وفما رؤية جديدة يعني فما وكالة وقع حداثة يعني كيفاش تدفع الفلوس كيفاش تقع معنا, فما نصوص قوانية قانونية وقع إدراجها وفما مراجعة كذلك للأسعار. هذاك علاش ممكن خذت
1: رجعت
0: وفتحت عندها في بداية شهر سبتمبر فتحت في مجال الماجستير والدكتوراه فقط,
1: بالنسبة ماجستير والدكتوراه
0: فقط, ولكن بالنسبة للسنة المقبلة مش تكون في كل المجالات
1: مفتوحة لعامة الناس في تونس وخارج تونس ولا خارج تونس؟
0: خارج تونس, هما بسميهم طلبة دوليين. نحن رانا في الجامعة التونسية عمرنا ما نقولوا طلبة أجانب خاطر الطلبة كلهم أولادنا, ما نقولوش أجانب نقولوا دولي, طالب دولي
1: به.
0: الطلبة الدوليين بمقابل هذية خاطر فما طلبة دوليين يجيونا في نطاق التعاون الدولي في نطاق نحن نقولوا الكوتا, فما اتفاقيات ما بين الدول على كوتا معينه
1: كما انا نبعث لك ودي تبعث
0: لك هذيك التعاون الدولي هذية بمقابل
1: واضح.
0: طلبه الدوليين يجيوا يقراوا في تونس ولهنا راهو تونس راهو يحبون راهو يحبوا يجي يقراوا عنا ونحن
1: مصنف الاولى افريقيا
0: هذيك على وحتى المناهج راه كل شيء مربوط ببعضه راهو راهو كي تقول تونس تقول زاد كذلك جيوبوليتيك لا بوزيشن تاعها الطقس تاعها البلاد
1: طيبة عبادها زادة
0: طيبة كل شيء عادة ذلك مش تشكر أنا أنت نحكيه معناه اللي فشومة على خاطر أنا نسافر للدول العربية نخدم كثير مع الدول العربية يقولوا لي وقتش تحل هالمنصة الطلبة يحبوا يجيوا ونحن توا علاش ستادي تونيزيا هذية وأنا مش نربطها بمسألة أخرى خاطر الطلبة اللي عنا من جنوب أفريقيا من أفريقيا من شمال أفريقيا ومن الوطن العربي نحن توا حلينا فما ليسانس جديدة إجازة جديدة ناطقة باللغة الإنجليزية 100% باش نحلوا المجال إلى طلبة اللي هما ما همش لي فرانكوفون اللي يقرأوا مثلا الدول العربية اللغة متاعهم الإنجليزية
1: هذا اللي حبيت نسألك عليه أستاذ هو أنه إحنا رغم أنه نعتمد الفرنسية أكثر من الإنجليزية والعالم كله يتحدث عن الإنجليزية
0: هذا
1: يأثر أم لا وقت اللي ندخل مجال التصنيفات
0: يأثر ولكن ما يأثرش على البحث العلمي البحث العلمي يرى 100% بالإنجليزية وما عندنا حتى أشكال ونحن رأى الطلبة متاعنا ويغزرونا اللي نحن أوني تريلانك ما عادش يقولوا تو انا قلت لك لا تريلانك خاطر التوانسه تو يمشيوا يقراوا لبرا ويمشيوا يعملوا البحوث نتاعهم كلها بالانجليزيه ومستوى نتاعهم بالانجليزيه ولا بارفو احسن من الفرنسيه ولكن السيستم تاعنا جوسكا ماتنو اغلب المواد خاصه العلميه بالفرنسيه ولكن دخلنا بعض المجالات عندنا راهو نحن دي باركور في الماستر باللغه الانجليزيه 100% ولكن هذوما في نطاق التبادل يعني في نطاق مشاريع اوروبيه الإيراسموس مثلا إيراسموس بلس ذوما كي نعملوهم يكون معهم ان ماستر كرياسيون دا ماستر الماستر هذه تكون ماستر انترناسيونال لازم تكون ناطقه باللغه الانجليزيه هذه عندنا اللي باركور هذوما ما عندناش اشكال في اللغه الانجليزيه ولكن نحن تو بدينا بتجربه يعني في الاجازه في كليه العلوم التقليديه والتصرف وعملت رواج كبير ياسر وطلب كبير ياسر وان شاء الله ان شاء الله اخزرنا ديما نامن بحاجه الجوده نحكي عليها رانا ما نقفوش ما نقولش عنها جوده عاليه ديما الجوده الاستمراريه يعني التحسين المستمر لا ميليوراسيون كونتينيو ديما نحسنوا وديما نخرجوا من من من سورس وبعد نحسنها مش باش نعمل حاجه 100% باش تكون بيرفكت نبدأ نحن بدينا
14: الاتجاه العام للشركات والتوأمة بالنسبة لجامعتنا مع الجامعات وين في كندا في الأمريكا في الاسكندناف وين بالضبط؟
0: بارك الله عنا تقريبا أنا مضيت أكثر من 500 اتفاقية مع جامعات دولية ومع مؤسسات دولية. حسب السؤال متاعك رونا عنا الأكثر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي تونس كدولة تونسية راهي كانت الدولة العربية الوحيدة والإفريقية الوحيدة اللي هي بارتنير أسوسي مومبر أسوسي في الكوميسيون أوروبيان أوريزن 2020 سابقا اسمه أوريزون أوروب أفق أوروبا. توا تونس مومبر أسوسي وذلك علاش نحن يخولنا باش ناخذوا دعم من لي بروجي كومبيتيتيف اللي هو أوريزون أوروب اللي هما ميزانية بتاعهم قوية برشا توصل 4 مليون دورو معنا ان بروجي وعندنا لي بروجي اوريزون اوروب هو اللي خلانا نقربوا اكثر للاتحاد الاوروبي. وكي تاخذ مشروع مع الاتحاد الاوروبي لازم ان كونسورسيوم والكونسورسيوم مع جامعات اخرى يعني فما جامعات ايطاليه نخدموا معهم برشا لي زيتاليان سون تري فور في لي بروجي دو كوبيراسيون يعني عاملينها صنعه معنا فريمون تبارك الله عليهم قوين برشا يحضروهم برشا. ونحن بينا في تونس عندنا استراتيجيه راهو المشاريع هذه عندنا ان بي ام او في الجامعه تونس مناري بروجكت مانجمنت اوفيس مكتب هندسه المشاريع كيفاش نكتبوا المشاريع كيفاش معنا فما فن في الكتيبه كيفاش نجيب الشريك نتاعك وانا احنا يجيبونا نحن يطلبونا باش نكون شراكه على خاطر البوزيشن انترناسيونال نتاعنا تو يقولوا نخدموا على التصنيف التصنيف ما نخدمش عليه انا نخدم على التصنيف نخدم على الامباكت نتاعو
14: الامباكت نتاعو
0: بربي باش يوصلني
14: بربي خلينا نحوصل بعض الارقام اللي تهمنا زاد المعز شفره رئيس جامعه تونس المنار بعد من جدد لك التهاني اللي كنت وتونس كامله بهذا التالق نحب نفهم قديش عدد الجامعات اللي موجوده اللي احنا ترتيبنا الأولانين على مستوى راهو جامعات التونسية في المرتبة 881 على قديش ذول لي آلاف اللي موجودين جامعات اللي يتم تصنيفهم في العالم هكا ولا لا
0: فما 33 ألف جامعة في العالم
14: احنا 800 من
0: 830 بالضبط 830
14: احنا ترتيبنا 830 على 33 ألف تقريبا جامعة
0: 33 ألف ولكن ما همش الكل ينجموا يشاركوا فما دي كونديسيون
14: باش يشاركوا
0: باش تشارك لازم يكون عندك بحث فهذاك علاش ما نلقاوش برشا مؤسسات مش موجودين في تونس خاطر ما ينجموش يدخلوا
14: حاجة أخرى جودة التعليم احنا الأولانين على مستوى قاري جو بونس
0: على مستوى قاري كيف نقول جودة التعليم راهو بربي خلينا نفهموا بعضنا راهي معايير دولية ساعات نحن بلغة الطالب اللي يسمع فينا يقول لك الشهادة معترف بها دوليا كيش معناها معترف بها فما منظمات دولية كيما الايزو كلمة ايزو نحن تقريبا كل المؤسسات جامعة تونس منار عندنا 16 مؤسسة بالجامعة الجامعة تسمى مؤسسة خدمنا على الايزو ليزو 21001 بالنسبة للتكوين وإيزو 9001 بالنسبة للإدارة المركزية تحصلنا عليهم 14
14: مؤسسة
0: على 16 مازالونا زوز مؤسسات قاعدين
14: نخدموا عليهم السنة عام الجاي زمهم
0: في متقدمين معناها بريسك دي سي كيلكو موا ما فما إجراءات وكسترا وعنا كذلك الاعتماد الدولي فما منظمات تعتمدنا الاعتماد الأكاديمي الفرق ما بيناتنا الأخرى المؤسسة وذي الأكاديمي الأكريديتاسيون نحن جامعتنا مثلا كلية الطب خذت السيرتيفيكاسيون بتاعها أو ثاني كلية في إفريقيا خذت الأكريديتاسيون بتاعها كيف أول كلية في شمال إفريقيا يعني خاطر كي يقول إفريقيا بربي بكري سمحني ما كملتش جاوبت فما جامعات مصرية عندها إمكانيات زي كذلك حتى جامعات خاصة جامعات أمريكانية جامعات يابانية هي جامعة القاهرة اللي كانت في بالي قبلنا وإن شاء الله نحن نوعد المستمعين
14: جامعة القاهرة والمغرب خاصة راهي محطوطة فيها برشا فلوس كما قلت لكم هم اللي كانوا قبلنا لكن احنا راهو كنا ديما سابقين باستثناء كان جامعة القاهرة هي اللي تقلق شوية
0: 300 ألف طالب
14: نعم حبيت نشكر حضرتك ونهنيك مرة أخرى ونحب نشكرك على تلبية دعوتنا والحضور وعلاش دينا صحيح في هذا الحضور لأنه حبينا راه نقول لك مباشرة لحضرتك وليوصلنا زاد هذه الرسالة لكل الأسرة الأكاديمية والناس اللي اجتهدت من أجل أنها تخلي هذا التصنيف نوصلوا له براحة كبيرة زاد لأنه خدمتنا جابت ثم الامباكت اللي قلت عليه راه مهم جدا لتونس وللتدريس في تونس
1: ولي أيضا المستوى الأكاديمي ولسوق الشغل فيما بعد. أنا كيف تاخو تونسي متخرج من جامعة تونس المنار يبدأ واحد مرتاح الضمير ومرتاح البال ومرتاح الكل. أستاذ المعز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار مجددا فليسيتاسيون ومبروك وهنيني كل خيان غديك ونشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور الأنيق.
0: يعطيك الصحة وانتم بيتكم شركاء معنا. باش نزيد نقطة أخرى, قلت نحكيوا مع الاتحاد الأوروبي ولكن عنا حتى ما كندا آخر مشروع يعني اللي دشناه كان مع السنتر انترناسيونال للديفلوبمون الكندي.
1: الكندي
0: عندنا يعني في زوز مشاريع معهم وبيجي قوي برشا.
1: شكرا لحضرتك. فاصل قصير ونرجع خليفة بسالم كتاب الويكاند في 6-7 دقائق المتبقية. شكرا لحضرتكم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. وكما العاده ما ننساوش نهار الجمعه الخارجه نتاعنا تكون مع كتاب الويكاند، الروايه اللي نقدموها واللي ندعو كل مستمعينا ومشاهدينا لمتابعه الحوار مع خليفه بن سالم مع اوسي قراءة هذه الرواية والتعليق عليها. هذا هو اللي همنا، نحبوا الروايات والإبداعات التونسية نوصلوها للقراء الكل وللتونسة الكل. يلا كتاب الويكاند.
4: كتاب الويكاند اليوم مع الأستاذ جلال الرويسي، القاص جلال الرويسي، عن روايته شظايا وطن، واللي يقولوا له صباح الورد. أستاذ
5: مرحبا أخي خليفة، صباح الورد، صباح كل المستمعين ذات جغرافيا.
4: وطن وشظايا الوطن كتلة ولا شظايا؟ ولا تخليت شظايا من الوطن أستاذ؟
5: هي في الحقيقة رواية تتحدث عن الوضع الذي يعيشه الوطن المعطوب، الوطن الذي يمر بفترة تاريخية صعبة، ولكن كل ذلك من خلال خرافة وحكاية تتحدث عن كاتب أديب أصدر رواية، فشاء أهل قريته أن يحتفوا بهذه الرواية ودعوه إلى حفل توقيع للرواية في الجنوب. ذن يسافر هو من العاصمة إلى الجنوب لحضور حفل التوقيع رفقة مجموعة من الأصدقاء المثقفين على متن سيارة، صحفي انتهازي ولكنه مثقف كبير ومصور فوتوغرافي لا يتوقف عن التقاط صور خلال كامل الرحلة لهذا الوطن طبعا، ورسامة شابة يعني تمثل الحلم بالمستقبل، تمثل الأجيال الجديدة، تمثل نوع من الرومانسية الإيجابية، لا تدني هي الأخرى عن رسم مشاهد لهذا الوطن كما تتخيل وهي وتحلم به.
4: يعني إلى غاية الوصول الراهن هذا تولي فهمناه اللحظة.
5: أيوة يمكن نقول أيوة تحدث عن إطار زمن الراهن. إلى حين الوصول إلى القرية في منطقة الحوض المنجمي، هناك يتم الاحتفاء بالكاتب على طريقة غير معتادة، يعني أقصد على طريقة ليست الطرق المعتادة في حفلات التوقيع وحفلات التكريم، لا خطب رسمية ولا غير، ولكن جملة من أصدقاء القدامى المنتمين يعني إلى الأوساط الشعبية، فيهم يعني صعاليك نبلاء وفيهم عمال وفيهم متقاعدون وفيهم نساء كادحات، كل ما يهمهم في الأمر هو الافتخار والمباهات بشخص نشأ بينهم ونجح في أن يكتب كتاب، وهذا حدث كبير جدا بالنسبة لهم.
3: سجلال إذا كان دل على حضرتك بعض الأسئلة السريعة في الوقت المتبقي، صادرة الرواية في أي شهر من سنة 2026 وعن أي دار؟
5: الرواية صدر عن مؤسسة مسكلياني للنشر والتوزيع، وصدرت في الأسبوعين الماضيين يعني في بداية شهر نهاية شهر أوت بداية شهر سبتمبر.
3: بين وين نقرأ الرواية؟ في كل المكتبات التونسية ولا كبرى المكتبات فقط؟
5: على قلتها المكتبات التونسية، على قلتها مكتب دار الكتاب، مكتب الكتاب شارع الحبيب بورقيبة طبعا، وخاصة عن طريق الموزع الرسمي لمسكلياني، ويمكن الاتصال أيضا ببريد الإلكتروني المسكلياني وهي ترسل رسالة عبر البريد.
3: في دقيقة واحدة إذا كان نقول لك حدث المستمعين الآن والمشاهدين، شي قل لهم جلال الرويسي باش يدعوهم لقراءة هذه الرسالة؟

0: هي رواية في الحقيقة عن كاتب يبحث عن ذاته ذات تضررت وتشظت بين الحقيقة يعني الواقع وبين الخيال من خلال الرواية التي ألفها وبين أيضا بعض الأساطير والذكريات التي تستيقظ لما وهو في طريق عودته إلى قريته في الجنوب. إذن كاتب يحاول لملمة ذاته ولكن في مرآة مهشمة، مرآة تعكس صورة لوطن هو نفسه وطن معطوب.
1: نعم شكرا لحضرتك.
0: تقريبا هذا
1: هذا هو معناها على الحساب حتى نقرا الكتاب، هذا هو الاولاني، اما نمشي ونقراو الكتاب وناخذوه. جلال الرويسي شظايا وطن، ادعوكم للتمتع به. هذه الروايه الجديده عند اسبوعين من اللي خرجت، اقراوها وتمتعوا بها في الويكند وعلقون عليها. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام، نتلقاو باذن الله نهار اثنين من 6 ل 9 متاع الصباح. باي وتحيه تونس.

0: décidé.
1: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG درع بلدي مرحي فانواس 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 أكتوبر avec des remises توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
0: جوهرة Publicité.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، أدى ولي قفصة زيارة إلى مؤسسة رعاية كبارة السن وذلك لمشاركة المقيمين بها احتفالاتهم بهذه المناسبة وللاطلاع عن قرب على ظروف الإقامة ومستوى الإحاطة والرعاية المقدمة لهم. أدى والي سوسة سفيان التنفوري أمس زيارة إلى معتمدية سيدي بوعلي وذلك في إطار المتابعة المدنية لسير العمل بالمرافق العمومية وللوقوف على مدى حسن إزداء الخدمات للمواطنين وللاستماع إلى مشاغلهم ومتابعة الملفات ذات الأولوية. دولياً أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال زيارته النبطية أن حجم الأزمة في الجنوب اللبناني يفوق قدرات الدولة اللبنانية، متعهداً ببذل كل الجهود للنهوض بالمنطقة مجدداً. من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في المدارس الثانوية في فرنسا هذا اليوم الجمعة غدا يوم حافل بالتوتر الاجتماعي، إذ أعلنت وزارة الداخلية أمس اعتقال نحو 2000 شخص على خلفية مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الفرنسية. دخلت الاتهامات المتعلقة بتطوير الجيش السوداني أسلحة كيميائية واستخدامها في الحرب دائرة جديدة من الاهتمام الأمريكي المتخصص بعدما نشرت مجلة Arms Control Today مادة عن ملف استخباراتي سري يتضمن صورا ومقاطع فيديو ووثائق تشير إلى إنتاج ذخائر قائمة على الكلور داخل منشآت عسكرية سودانية. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوما بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين في وقت يواجه فيه حزبه معركة للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونغرس الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر القادم. إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الو اخي بالله، عندنا مدرسه في شرمان، مدرسه قبلها مريض السياج نتاعها، والمدرسه اللي بعد مريض السياج نتاعها، المدرسه هذه السياج كامل كانت لامده اكثر من المدارس. قاعد امام الكلاب شايبه موجوده فيها، شكينا وجا السيد الوالي نطلبوا من السلطه اتخاذ عاجل للمنطقه هذه، منطقه في شرمان من المحطيط وارد اولي السياج.
2: لا مواطنة من الحالية، نحب نحكي على مدرسة الفرحتية، راهي باش تطيح. عملنا وقفة احتجاجية عندنا عامين التالي، وجانا المندوب أكهو عملونا حد شيء، جاه المعتمد، جانا المندوب، جاه مدير تفقدية سيدي بوزي، وما عملونا حتى شيء. المدرسة قاعدة تقري وهي مسوقتة.
3: السلامة جورة فان، ناركم سعيد. الحقيقة احنا قاعدين نستهلكوا في الضوء، والشرع نحكوا على الشرع وعلى الدين الحنيف، يقول لك مادام تستهلك في حاجه لازمك تخلص، ما يهمكش شيء، ما يبعثولك فاتوره ولا ما يبعثولكش، لازمك تخلص. والناس اللي عندك يقولوا احنا اما لها قيمه كبيره ياسر وما خلصوش، راهم نورمال لازم يخلص، هذا باسم الدين عند ربي، لازمك تخلص الضوء بتاعك وتخلص المال، تجيك الفاتوره ولا ما تجيكش لازمك تخلص. على أساس هو وقت تمشي تعطيه رقم العداد متاعك فانتي يحسب لك، ما يهمكش فيه، زاد من راسه بينه وبين خالقه، كان عطاك فيه بينه وبين خالقه كيف.
4: ألو عاصمة بالله، أنا حبيت نعلق على الحادثة اللي صارت في رياض الأطفال، خطوة باهية للروضة تسكرت، أما حبيت نقول اللي فما حاجة أخطر على الطفل هي أمه، كونك تساند وفي العنف وتبر العنف، إذا كان أنت رضيت بالعنف هذاك اللي صار على ولدك لولا التصوير هي اللي خرجت، ملا أنت إيش قادة تعمل فيه فتاة؟
5: ربي رجال يمكن تدخل بشريك تشتغلية وتعلمية بسوسة ما مخصوصة طلعة صغيرة أكثر من 12 ساعة بالتحديد كان التوفيق. وشكرا
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: سانتي بلس انتم تسمعوا سانتي بلس مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. اكيد كي تكونوا على موجاتنا، موجات الدنيا وما فيها جوهره، فيم تكونوا برونشي معنا تسمعونا، كيف كيف تشوفونا على صفحاتنا الرسميه في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، فيسبوك لايف، انستغرام، تيك توك، تلقاو كل المعطيات المحينه لاكتواليتي تلقاها ديما معنا. انا نقول لكم احلام غيلان المعده ومقدمه برنامج سونتي بلس الجمعة، كل نهار جمعه من التسعة للعشرة، ديما نحلو ملفات ونرجعوها. زادة كيف كيف ما نسيناش هاشتاك نجدارة، وما نسيناش كيفاش باش تكون زادة مدينة القيروان، مستشفى القيروان، قاعدين نتبعوا باش نشوفوا وقتاش باش يكونوا تابعين، وقتاش ان شاء الله يكون زادة المرجو اللي طالبينه يتنفذ. اكيد احنا عنا ثقة كبيرة في وزارة الصحة، في وزارتنا الكل الحقيقة، مؤسسات الدولة التونسية اللي ركيزتنا في البلاد هذه مؤسسات الصحة. نحكي كلياتنا، نحكي بكل فخر كل ما عندنا من طاقة، كل ما عندنا من أسادة، كل ما عندنا من إداريين، كل ما عندنا من إطار طبي شبه طبي، فخورين به برشا. يا ربي يقعدونا ليل الواحد يلقاهم كي يبدأ عمره 60-70، معناها راني مازلت مستوى 60 ما تشلقوش. صباح الورد الناس الكل، إن شاء الله صحتكم لاباس يا ربي، وإن شاء الله تكونوا بخير. من البنت خيل في الإخراج التقني كيف العادة، معنا كما كل مرة في الإخراج الرقمية عبدو بالعجوزة، معنا بطبيعة الحال تنسقنا البرنامج بتاعنا سعاد العدواني اللي شوية أخرى باش نكونوا مع السيدة العميد نجوى الدلاجي مديرة المركز الطبي للديوانة. الحقيقة باش حكيوا على قافلة صحية 4 أكتوبر باش تكون بمعتمدية الوسلاتية، باش تكون والمعتمديات المجاورة زادة ليها من ولاية القيروان. قبل ما نمشي مع العميد أنا نحب نصبح عليهم الساعة ونقول لهم يا مرحبا أهلا وسهلا من المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة. نحكي مع سيد المدير بيانسيوغ، نحكي مع سي بسام شرف الدين، نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الخير، صباح النور، وصباح الخيرات لجميع مستمعي الإذاعة الأولى في الساحل، إذاعة جوهر أف إم.
1: مرحبا، قداش فرحت اللي جيتنا، ها؟ مش أول مرة أنت، يا
2: مش أول مرة معاكم، لكن أول مرة نكون في الاستوديو، ودونك أنا فرحان أكثر لأني موجود بحذاكم.
1: ربي خليك، وما جيتش هكاكة إيديك فارغة زادة، أولا ساعة جيت مرافق لي زادة سي وائل القرناوي، أستاذ في علم النفس بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: عايشك، شكرا مدام، وشكرا على الدعوة، وشكرا لكامل المستمعين إذاعة جوهر أف إم.
1: مرحبا بيك، خليني نقول لكم بكل فخر الحقيقة إصدار أول كتاب هذايا أم دابور افيك كونتاش، نحكي معناها على الإنسان، معناها كي نقولوا كونتاش معناها الإنسان، دونك مهم جدا بعد باش نعرفوا تفاصيل، لكن أنا باش نستضيفكم توا باش تكونوا معايا باش نستقبلوا العميد نجوى الدلاجي مديرة المركز الطبي للديوانة، باش نحكيوا على القافلة الصحية اليوم 4 أكتوبر. أهلا وسهلا سيد العميد، صباح النور.
4: صباح النور، صباح السرور ليك سيدتي الفاضلة ولكل المستمعين.
1: مرحبا بك، هذه أول مصافحة معك سيد العميد.
4: مرحبا، أما نتصور بها اللي كانت عنا مصافحات سابقة.
1: لا معي أنا
4: معك أنت أول مرة.
1: لا نعرف،
4: إن شاء الله الأولى مش الأخيرة.
1: لا أكيد جدا، وإن شاء الله باش تكونوا ديما معنا أكيد سيد العميد، على خاطر كي باش نحكيوا على قافلة صحية نحكيوا المركز الطبي للديوانة، خاطر مهم جدا الساعة. أول قبل ما نمشي معاك للقافلة خلينا نعرفوا المركز الطبي للديوانة هذايا مشمولاته شنو، نحكيوا على الحركية متاعو، نحكيوا على البعد متاعو، كيف كيف سيد العميد تفضل.
4: المركز الطبي للديوانة هو المركز أنشأته معناها تحت إشراف وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، تعاونية أعوان الديوانة، يهتم بأعوان الديوانة في مختلف مناطق الجمهورية والعائلات متاعهم، يفضي جميع الخدمات الصحية، فيها اختصاصات متعددة. وللعلم أنه ما هوش صحيح المركز الطبي للديوانة بتونس هو المركز الأم، ولكن عندنا عدة مراكز جهوية في قفطة، في المستير في مدنين في جندوبة وفي القصرين، وقدرة ربي قريبا باش يقع افتتاح المركز الطبي للديوانة بشيقس إن شاء الله.
1: ما شاء الله. داك بالنسبة لنا احنا ديما نتسميه معناها هذا فخر لنا احنا لتونس، ديما فخر لتونس العزيزة.
4: داك بيان سور ان شاء الله.
1: اكيد جدا. داك اكيد سيادتك سيد العميد فخورة زادة بجميع كلياتنا وجامعاتنا اللي تعنى بالصحة.
4: اكيد جدا، احنا نخدم ورانا ماهيش بمعزل على معناها المؤسسات نتاع الدولة اللي تهتم بالصحة، والدليل انه احنا عندنا ديما تنسيق مع وزارة الصحة مع المستشفيات العمومية نتعاونوا كل واحد نشيرته، لانه في الاخير عندنا نفس معناها الهدف صحة ان معناها اعوان الديوانة هما يمثلوا معناها فئة من المجتمع كما زاد المستشفى العسكري عنده الأعوان نتاعو. لكن نحب نأكد على حاجة اللي احنا راهو كي نخرج القوافل الصحية نتاعنا سواء احنا وإلا معناها وزارة الصحة وإلا الداخلية وإلا المستشفى العسكري راهو الخدمات نتاعنا موجهة لعموم العائلات في مختلف ربوع تونس كلها، معناها تلامذة، العائلات المعزة، كبار السن، الناس الكل، لأنه تحت شعار أنه الصحة هي حق للجميع. دونك احنا نقوم بهالقوافل هذية وفخورين جدا اللي احنا كل مرة نتنقلوا في منطقة من مناطق تونس الحبيبة.
1: يعطيك الصحة. أو كتو أنا باش نقول لك سي بسام فما كتاب باش يمشي للسيد العميد. راه
2: حاضر.
1: عندنا كتاب باش نحكيو عليه شوية أخرى سيد العميد. دونك يحكي على أوم دابور، الإنسان أولا. دونك أكيد إيه تفضل.
4: أكيد. الإنسان هو يعني الإنسان هو ربي خلق الإنسان وكرمه. دونك الإنسان هو اللي يعطي قيمة للدنيا والوجود ولكل شيء. لذلك ديما الإنسان كيكون ديما في صحة جيدة، والإنسان شنية القيمة متاعه بليش صحة. دونك أحسن حاجة وأحسن مكسب وتاج على رأس الناس الكل، على رأس الناس الكل هو الصحة إن شاء الله. ديما الصحة الجيدة للجميع معناها، وإحنا هذا هو يعني الهدف نتاعنا، ديما نقدموا أحسن الخدمات باش نعاونوا الناس الكل اللي مستحقين للرعاية وللإحاطة الصحية والحاجات هذية.
1: دونك القافلة الصحية 4 أكتوبر بمعتمدية اللوسلاتية والمعتمديات المجاورة لها من ولاية القيروان. نحكي عن أكتوبر غوز.
4: أكتوبر الراز أكيد احنا ديجا عنا حدث خاص بالمركز الطبي للديوانة، لكن بما انه القافلة هذية معناها كثير في أكتوبر عنا باش يكون جناح خاص فيه معناها القسم متاع القويبل معناها عنا معناها
1: الأطباء الجينيكولوج
4: صحيح جينيكولوج ومعناها معناها عنا تقريب حاشا معناها تقريب 6 قويبل وجينيكولوج معاهم باش بمناسبة الأكتوبر الراز فوالا. وكيف كيف من بعد عنا احنا خاطر كل عام نعملوا اما في الإدارة العامة للديوانة والسنة باش نعملوا التظاهرة هذية في المركز الطبي للديوانة، باش يكون عنا ضيوف من برا وباش وحتى في إطار القافلة الحالات اللي سبق والقينا حالات اللي هي تستحق المتابعة ناخذوا معناها بعد القافلة نتكفلوا بهم لهنا في تونس باش نكملوا نقدموا لهم الخدمات والعناية اللازمة اللي يتحقوها.
1: يعطيكم الصحة. دونك في التقصي هذايا المبكر ديما قد ما تسبق وقد ما يكون نتيجة خير، معناها قد ما
4: تكون فعالية خير والنجاح خير
1: خير. دونك سيدتي العميد نجوى الدلاجي مشكورة جدا، وإن شاء الله هذه المصافحة الأولى معانا معايا أنا نحكي
4: مع غيلان
1: أحلام غيلان. إن شاء الله تكون عندنا مصافحات أخرين، ماذا
4: إن شاء الله
1: في زيارات معاكم المرة الجاية، ندخلوا معاكم التظاهرات ككل، ماذا بينا.
4: ومرحبا بك مدام أحلام، راهو ما فات حتى شيء نهار 4 أكتوبر من الزيج يوم الأحد، لأنه بقطع النظر زاد على الاختصاص زي راهو عندنا برشا اختصاصات، عندنا طب الاطفال، عندنا الطب العام، عندنا طب العيون، عندنا طب الجلد، عندنا طب الاعصاب، طب الاحشاء، طب النساء اللي كان يقنا حكينا عليه، طب القلب، عندنا اختصاص التغذيه، اختبار الحساسيه، الطب النفسي، طب الكلى، طب الانف والحنجره، طب الامراض الصدريه، طب الغدد والسكري، طب العظام والمفاصل، طب المجاري البوليه، طب الاوجاع واستقصاء امراض السكري وضغط الدم. هذوما على 25 طبيب اختصاص
1: ما شاء الله
4: باش يكونوا متواجدين قدرة ربي نهارة لحد، وباش تكون معتمدية الوسلاتية في معهد الوسلاتية والمعتمدية المجاورة لها كما منطقة العلاي والسبيخة وعين جلولة.
1: يعطيكم ألف صحة. قالك سي بسامة مستشفى متنقل.
4: قال لي سي بسامة بلغوا تحياتنا.
1: مرحبا بكم.
2: صباح النور سيد العميد.
4: صباح النور سي بسامة.
2: يعطيكم ألف صحة على المجهودات المبذولة. هذا
4: ما هو مزية، هذا واجب ما هو مزية، وبالعكس احنا عنا فخورين وفرحانين، احنا نبداو فرحانين أكثر من الناس اللي احنا باش نمشيو لهم.
2: هذه يعني حبيت نقول أنه يتجاوز مدى قافلة صحية ليصل إلى مستوى مستشفى متنقل، حتى في ساعات المستشفيات كبرى ما لقاوش 25 اختصاص.
4: وبتحب نزيد حاجة أخرى سي بسام سامحني، راهو إحنا عنا معناها بالتعاون مع المخابر متاع الأدوية عنا هبات متاع أدوية، فيقع توزيع الأدوية مجانا على الناس اللي تستحق حسب ليزوردونونس. عنا كراسي متحركة باش نعطيهم للناس اللي عندهم إعاقات واللي هما يستحقوا. عنا ديزا ليبيكي، عنا كونسنتراتور دوكسيجين باش نعطيهم للحالات اللي هما يستحقوا. وكيف كيف في إطار الهبات عنا ناس نحب نشكرهم زيدا اللي يعطينا الإطارات متاع النظارات للتلامذة اللي يقراو اللي هما عندهم قصور في النظر ولا كبار السن. دونك عندنا غاديكا يونيتي نتاع اوفتالمو فيها حشانيك 5 ميدسان اللي هما باش يقيسوا اوتوماتيكمون، يعطيو القياس يتعداو الصغيرات ولا الكبار، ياخذوا لي كادر نتاع نتاع لي لونيت وبالتعاون مع الولايه باش يوفروا لهم بالطبيعه
1: يعني. تحب تقول حاجه سي؟
2: حاب نقول حاجه المدام نجمه العميد نجمه العميد دونك حبيت نقول لها احنا ما نعطيوش اطارات النظارات، وانما المدرسه تنجم تعطي اطارات صحيه.
1: أيوة.
2: ما من أطباء اللي يتعاملوا معنا معناها الأساتذة وكذلك التلامذة متاعنا اللي عندهم زادة نادي صحة يعمل كما يجب، راهو المرة الجاية احنا مش نكونوا شريك فعل إن شاء الله مع بعضنا.
4: مرحبا يا سي بسام، احنا راهو المرة اللي فاتت كي عملنا في السبيخة الأولاد متاع المعهد شاركوا معنا ومع الهلال الأحمر، وفما إطارات زادة من غاديكا من الإدارة الجهوية للصحة زادة كانوا معنا على عين المكان، وحتى المرة هذه باش يكونوا معنا، وحتى التلامذة نتاع المعهد كان عنا اتصال مع السيد المدير والمعتمد والسيد البالي باش يشاركوا، خاطر هذه منطقتهم وهما بيدهم تفورين، واحنا نحبوا نشاركوهم باش نحسوهم بالقيمة نتاع العمل الاجتماعي.
1: هذه
4: ومرحبا بكم انتم سيدة هاي دعوة على المباشر باش تكونوا معنا.
1: سيد العميد طلعت يظهر لي أكثر مني معناها ما شاء الله عليها في الحديث، ما شاء الله عليك وفي طرحك للموضوع ما شاء الله عليك العميد نجوى دليجي. دونك خليني نقول لك باش تكون أكيد مع عندكم شراكة مع المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة تحت إدارة سي بسام شرف الدين. أنا نستدعاك أنت زادة سيد العميد نجوى دليجي تسمعنا توا زادة باش نحكيو على أم دابور. أم دابور اللي قلنا راهو عندك إهداء كتاب خاص ليك باسمك زادة ليك أنت،
2: مش نلقاه عند مدام أحلام وهذا باش
1: شكرا لك.
4: يعطيك الصحة يا سي بسام، أنا قبلت هالهدية وهنعاود معناها نجدد مرة أخرى الدعوة نتاعي باش تكونوا معانا نهار 4 أكتوبر.
1: يعطيك الصحة يعيشك سيد العميد نجوى دليجي. هذو ما نسي تونس، نساء بلادي، نساء ونصف الحقيقة. احنا ما شاء الله عليك تبارك الله، ان شاء الله المرة الجاية تكون معايا في الاميسيون ليلة البيا، خلينا نحكي لسكسيس ستوري زادة ما فيها بيس، ان شاء الله نبعث وناخذ الموافقة وتكون بحذانا سيد العميد نجوى الدليجي. شكرا لك على المصافحة هذه، ربي معكم وبالتوفيق زادة. شكرا. يلا مشيو فاصل صغير وراجعين معاك سي بسام.
5: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس
6: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبا روبو استنت ريما
5: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان.
7: نعطيه الإكزامبل تاع لي كلوب ستركتيغي سميو ليتوال نعطيه الإكزامبل تاع ستابيليتي سميو ليتوال نعطيه الإكزامبل تاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال سميو ليتوال.
5: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
11: By the way لازم تكون أريدو.
10: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
12: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الابلي ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك.
14: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. أفار الويكند هذا الكيلو حوت دوغاد ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس أريدو.
16: حكيلي حكيلي بالديتاج صار.
15: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
16: اسمع كلمني كلمني.
15: كي يبدأ عندك أحلى بونوس أريدو.
16: سي با فري إيباي ودي شقتلك.
15: كي ما يبداش عندك بونوس أريدو.
17: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
13: أريدو طور عالمك.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
0: سانتي بلوس. سانتي بلوس كل نهار جمعة من 9 ل 10 تاع الصباح مع أحلام هلال.
18: سانتي بلوس على جوهرة FM TV.

0: صباح الخير، اهلا وسهلا من جديد. رجعنا لكم على موجات جوهرة فام الدنيا وما فيها، ان شاء الله تكونوا متمتعين معانا. احنا ديما نعطيكم جديد ديما في الصحه، اكيد على خاطرنا ديما باش نقعدوا احنا رانا الاساس في الصحه. اذا كان تونس راهي معامله على الصحه والتعليم، دونك هذاك علاش رانا ما نفرطوش في مكتسباتنا. باش نحكيوا اليوم على المدرسه العليا لعلوم وتقنيات الصحه بسوسه، نحكيوا على اصدار اول كتاب، نحكيوا على بيدياغا الكتاب، هو أم دابور. أم دابور معناها هو الإنسان أولا، دونك الإنسان قبل كل شيء، الإنسان في المفهوم الكامل والإنساني. دونك ما نجمش نحكي أكثر من هكا إذا كان ما نكونش مع سي بسام شرف الدين الحقيقة وسي وائل القرناوي زاد كيف كيف. دونك سي بسام مرحبا مرة أخرى، نحكي مع سيد مدير العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة، نحكي ما قبل إصدار الكتاب.
1: بعد الحال كل عمل تسبق كواليس. احنا نحب نقول نبدأ من الأول من تأسيس المدرسة. المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة تأسست عام 2001 واحنا واضعين شعار متاعنا خطر سنة 25، ما حبيش نقوله 25 سنة، ما باش ديما يقعد الشعار متواصل، نقوله احنا منذ 2001 نصنع الكفاءات لنرعى الحياة.
0: تخيبيا حلو برشا سلوغان.
1: اليوم او بعد 25 سنة حبينا المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة تخرج عن النمط المعتاد متاعها وتتجاوز دورها والمتمثل في الدور التكويني والتأثير والتأهيل والمهارات والكفاءات. شوف لهنا عنا التعليم ومهارات، الخاصية متاع المدرسة متاعها متاعنا إلا أنه عنا زوز وزارات نرجع لها بالنظر. نرجع لوزارة التعليم العالي خطب طلبة جينا بعد الباك وإحنا ما يدرس معناها تحت الإشراف الوزارة التعليم العالي، وعنا المهارات والكفاءات اليدوية اللي مش يتعلمها الأبناء متاعنا، دونك بلتو موجه خصيصا لوزارة الصحة. اليوم بعد 25 سنة وفرنا مناخ عمل ملائم للأساتذة للطلبة باش ينجم يكون هالمناخ هذا نخرج به لتقديم الإضافة. الإضافة تكون هو المدرسة هي مصدر الإنتاج العلمي، منبع لخلق والإبداع، وبالتالي كان أول ليست الغاية كان هدف، خاطر احنا كانت غاية وبعتلي ولات هدف وبعتلي باش نوليو عنا غاية أخرى هو إصدار كتاب. الحكاية بدأت
0: أنا نحب قبل الكتاب، خلينا نستغل مدامك موجود بحذية سي بسام. دونك خلينا فما شكون يتسائل توا قال كيفاش احنا ساعة نتوجهوا للمدرسة العليا هذه، كيفاش شنو ما كيفاش نبداو مثلا من الباك ديريكتومون نجمو نسجلوا عندكم؟ إذا قال لك ثم شكون دونك هذا قال لك عندي 4 سنين بعد الباك راني ما قريتش، اسكو نجم نتجه نقدم مطلبي معاكم؟ كيفاش يعملوا؟
1: بس هذه فرصة خاطر الحقيقة فرصة نقولوا احنا شنو الاختصاصات اللي تقدمهم أي. المدرسة العليا عندنا 4 اختصاصات خاصة بالإجازة. كيف نقول الإجازة؟ عندنا في البودولوجي وهذه معناها
0: الاختصاص
1: الوحيد الموجودين في الجمهورية التونسية عندنا احنا رعاية القدمين
0: والقدم السكري وسلامة القدم البودولوج توا ما شاء الله
1: بديت بهم الخطر احنا نتميزوا بهذا. عندنا الاستعجالي والانعاش، عندنا الاختصاص الثاني الأدوية الجراحية البلوك اوبيراتوار، والاختصاص الرابع هو رعاية صحة الطفل بيريكولتور. دونك هذوما الصغيرات اللي ينجحوا في الباك يقع التوجيه متاعهم عن طريق وزارة التعليم العالي وبعتلي بالسيلون السكور متاعهم والمعدلات متاعهم يتوجهوا عنه. احنا مدرسة تقريب في كل اختصاص عنا قسم، قسم سنة أولى ثانية ثالثة، دونك 4 اختصاصات عنا 12 قسم. القسم متاعنا صغيرون معناها خاطر احنا سرتو يتعلموا يدويين مش يكون تقريبا في حدود 30-35. احنا نوفر لهم فرصة أخرى، المتميزين مش كان من صغارنا احنا حتى من كامل الجمهورية في علوم التمريض وتقنية الصحة احنا ماجستير، المتفوقين ينجموا يتعدوا الماجستير عنا احنا وبعد الماجستير نحلوا الأفاق أخرى لأنه ينجموا يتعدوا للدكتوراه
0: بارك الله.
1: والدكتوراه تكون المكمله نتاعنا في كليه الطب بسوسه، مش كليه طبيب، وانما مش تحس على دكتوراه في علوم الصحه. هذا بطبيعه الحال احنا الحمد لله الاربع الاختصاصات نتاعنا العمل متوفر في تونسنا
0: وخارج،
1: احنا نقولوا في تونسنا، احنا نصنع في الكفاءات هذه لأجل

0: احسن مشروع تخرج في المدرسه متاعنا اللي تحصلت عليه وصال
1: لانسلوج ورحمتيس
0: ورحمتيس. دونك العمل هذا كان مؤثر من طرف الاستاذ سيوائل.
2: وائل
0: قلت له وائل عندي فكره عندي حاجه زعما ما نجموش احنا هل معناها الميموارات هذو ما نصنعوا منهم حاجه، علاش مش يقعدوا في الرفوف نتاع المكاتب ننطلقوا من افضل الميموارات ونشوفوا احنا مع الاساتذه ونعملوا اصدار اول، وهو الاول بطبيعه الحال راهو مش على مستوى احنا برك، على مستوى المدارس العليا في تونس. كانت الفكرة نلقى تجاوب كبير جدا مع وائل. علاش توجهت لوائل؟ خاطر عنده الأسباقية وعنده كتب قبل. دونك هو كان الكورديناتور وكان هو المنسق بين وبين الطلبة وبين وبين الأساتذة، خاطر ستانو فراش كولكتيف جماعي. وخذينا التحدي متاعنا يكون أنني صيف 2026 نجمو نخرجوا الكتاب هذا ولا إفكتيفمون في الحفل السنوي متاع صيف 2026 وائل وصل لنا بالكتاب هذا
2: ما شاء الله
0: هو والمجموعة متاع. هذه هي الحلمة الأولانية متاعنا. بتبعت لك بنقول الحلمة الأولانية
2: ما زالت أحلام
0: حقق، ما زالت أحلام بحذانا أحلام غيلان بحذانا نحقوا برشة حلمات
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: دونك هذه كيفاش كانت البداية وبتبعت الحال لهنا. فما التونسة ديما يقولوا العلم في الراس وليس في الكراس. لا، ما يبقى هو ما يدون بعد ما يندثر الشخص تبقى مؤلفاته.
2: الكتاب والكتاب مهم جدا،
0: أحسن رفيق
2: أحسن.
0: والكتاب بتشوفه بعد لي مع سوائل لأنه راهو
2: مش بعد لي تو
0: تو تو تو مع سوائل راهو الكتاب مش هو أكل العلمي لأنه يتطلب معناها كفاءة علمية كبيرة باش لا سلس وفي وسط برشا مواضيع، حتى كان الموضوع الاول ما راقليكش مش تلقى الموضوع الثاني الثالث الرابع. وبطبيعة الحال انا نقول افضل شخص يتكلم على لوفراج هذايا هو سي وائل، لكن نحب نقول انا راهو هو اي كلمه صغيره بالكل هذا انتاج مجموعه لكن وراء المجموعه كواليس
2: اكيد
0: فما برشا اطارات على حتى المناخ الملائم هذا باش الناس تنجم تنتج وباش وصلنا عملنا هذا.
2: خليني هذا باش نجيب حذاك غدوة
0: مرحبا
2: خليني هذا باش نشوفهم ونشكرهم طول
0: ان شاء الله
2: ونقول لهم تفضل تنجم وسيتين
0: بينهم نشكر ولا ما غير باش بينهم نجم ننسى ناس. نحب نشكر كل من ساهم من قريب او من بعيد في هذا الاصدار.
2: الحمد لله.
0: أنا أنقول العائلة الموسعة المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة، وبيسير هما كانوا كيف الفنانين الفنان هو اللي يغني الغنية وراه
2: الفرقة كاملة
0: والفقرة والكل هما كان لهم الشرف لأنهم كتبوا لكن فما مجموعة كبرى كانت تعمل معهم. شكرا.
2: عيشك يا سي بسام الحقيقة وفيت وكفيت. نمشيو مع أستاذنا أستاذ علم النفس بي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بسوسة سي وائل قرناوي، شنو تحب تضيف وشنو تحب تقول لنا فيما يخص أم دابور؟
1: دونك أم دابور هذا الإنسان أولا نحو عودة إلى المنابع الديكولونيالية للممارسات الطبية في تونس هو هو كما قال سي بسام نشكروه على الدعم ونشكروا المدرسة في نفس الوقت على هذا المشروع معناه اللي يوفروا لنا الإطار العمل والتشجيع خاصة على هذا المشروع العلمي والبحثي والإبستيمولوجي اللي هو حاجة جديدة في تونس، لأنه بصفة عامة معناها في الجامعة التونسية فما النشر لكن الناس تنشر دي زارتيكل سيانتيفيك في مجلات علمية في أغلب الأحيان خارج تونس من أجل عدة أسباب، لكن هذا هو نحن حبينا أنه مجموعة الأبحاث اللي عملوها طلبة ومتخرجين من المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة، كذلك من مجموعة من الجامعات الأخرى في تونس، وهذا هو بلوس للكتاب أنه هو متعدد الاختصاصات، فما البسيكولوج فما الطبيب فما البودولوج فما اليورجنتيست فما البسيكولوج فما البسيكاناليست معنا زاد بسيكاناليست بيير أيجيزيه نشكروه زاد على المشاركة في إصدار هذا الكتاب وكل شيء، أنه هو متعدد الاختصاصات وأنه المدرسة زاد منفتحة على الجامعات الأخرى، أنه المعرفة هو مشروع جماعي معناها وليس يجب أن يكون منفتح وكل شيء. دونك الكتاب هذا هو كان تشجيع لأعمال الطلبة اللي كما قال سي بسام ديما تقعد في الرفوف وكل شيء، أنه نحن اليوم عنا

0: برشا معناها دي بي اف دي دكتوراه تصدر في الجامعه التونسيه، لكن ما نشوفوهاش ما نعرفوش فيها وين، جوست العباد تدبر بها خدم وكل شيء، لكن ما يتمش الفالوريزاسيون نتاعها. دونك الهدف الاول لهذا الكتاب انه هو لا فالوريزاسيون دي ترافو دو ريشيرش نتاع باحثين واطباء واساتذه في تونس، في كتاب جامعي اللي هو متاح في المكتبات العموميه ومتاح للجميع للقراءة. معناه أنه حتى الكتابة متاعه هي مبسطة نوعا ما لأنها موجهة إلى الطلبة إلى الأساتذة، هو نوع من المرجع كذلك. أنه المختلف في هذا الكتاب أنه نحن مشينا في منهجية جديدة اللي هي البحث الكيفي وليس البحث الكمي، لأنه أغلب ولا معناها المرجعية بصفة عامة في تونس ولا في الكليات متاعنا هي لا ريشيرش كونتيتاتيف، أنه الإنسان ننظروا له وندرسوه كأرقام كأعداد. نحن اليوم حابين نسمعوه الناس هذوما، نقابلوهم كذا ونسمعوهم ونسمعوا الاقتراحات متاعهم، لأنه ليس هناك حلول خارج ما يقترحه الإنسان اللي نحن نعيشه معه. معناه ما نجموش نحن نداويه مريض في سوسة ولا في صفاقس ونجيبوا له نظريات من كندا ولا من بلاصة أخرى باش يبرى. دونك مهم أنه نحن ننجو معرفة متعدد الاختصاصات. دونك هذا الكتاب فيه زوز بارتيات زوز أجزاء. دونك الجزء الأول هو مجموعة من النصوص معناها الورقات العلمية البحثية حول مواضيع متعددة، المجموعة من الكتاب اللي معنا.
1: أي
0: والبارتي الثانية هو سميناه تكست أبوي، هو نصوص مرجعية لتجارب صارت في تونس كما مع فرانس فانون مثلا، وألا في العالم زاد في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مع فرانسوا توسكايس مثلا في البسيكاتري انستيتيوشنال في الطب المؤسساتي. أنه بعد الحرب الثانية العالمية الثانية كانت أوروبا تعيش في كريز والصحة في أوروبا كانت تعيش في كريز، اللي نحن زاد قاعدين نعيشه في كريز كبيرة. أنه نعرفوا تردي معناها الوضعية الصحة في تونس لعدة أسباب، ولا غير ما ندخل في التفاصيل الكتاب ديجا يخوض في التفاصيل هذوما. أنه نحن زاد اقترحنا منهجية جديدة ونصوص مرجعية وتجارب جديدة اللي هي خرجت لو سيستيم دو سانتي في فرنسا أو في أماكن أخرى من المأزق في أوقات معينة. دونك نشكر زادة ما شكرتش ديما أنه الفنان السوري المقيم بباريس أحمد قدور على إهدائنا هذه الصورة لهذا الكتاب، هذه اللوحة الفنية اللي تم عرضها في عديد من الأماكن.
1: دونك هذه الشكر موصول والشكر لكم انتم ساعة خاصة أنكم دؤوبين على دؤوبين صحيحة بالعربية مثل دأبتم على إنجاح دأبنا كلنا على إنجاح الحقيقة كل ما يخص الصحة ونحكيو على الصحة في تونس. دونك أكيد باش نكونوا معكم احنا غدوة إن شاء الله،
0: مرحبا بكم،
1: أكيد باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه وأكثر زادة ضيوف باش يكونوا موجودين معنا. خليني أقول لك شكرا لك أستاذنا أستاذ علم النفس بي المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة، وكيف كيف نحكيه على زادة سيد المدير بسام شرف الدين، نحكيه على الكتاب اللي قلنا كتاب مهم جدا هو أم دابور، وإن شاء الله يا رب يتم تعميمه في البلاد التونسية والكليات الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة. دونك مشكور برشا سي بسام، مرحبا، يعطيك الصحة، شكرا لك، مرحبا أستاذنا. يلا شوية أخرى مش مشيوا مع سيد رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، مش نحكيوا على الغريف إيباتيك هذية، مش نحكيوا على هالمجهودات الكبيرة هذية اللي الحقيقة ماش لولة ماش سابقة، ديما ما شاء الله على أطبائنا فخورين بهم في كل إنجازاتهم. يلا شوية ورجعين.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: برعاية
4: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.
5: جوهرة FM.
6: Publicité.
3: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي درا بلدي مرحي فانواز 500 غرام ب 4350 فيه 8690.
5: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: جوهرة
7: بيبليسيتي
8: جوهرة أفهم الدنيا.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. خليني نقول لكم الساعة زراعة كبد للأطفال أمل جديد لطفل في الخامسة من عمره في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة أكيد بالمنستير. كانت العملية زرع الكبد هذه الأطفال هذه رقم 24 زاد في إطار برنامج زراعة الكبد طفل ما يبلغ من العمر 5 سنين أكهوة. دونك أصيل ولاية سيدي بوزيد كان يعاني من الولادة متاعه من مرض متلازمة الحقيقة ذي يقول هنا الدكتور والأستاذ والدكتور ورئيس قسم الجراحة العامة الدكتور فوزي نعمان. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وصباح الخير وشكرا للاستضافة وتحية للمستمعات ومستمعي إذاعة جوهر أسان.
0: تحية لكم أنتم كل الإطار الطبي وشبه طبي، تحية لقسم الجراحة، تحية لأطباء الأطفال معناها البيدياتري نحكي، تحية
1: بطبيعة الحال
0: أي تحية لكامل المجموعة لكم خاطر لابريزون شارج من الأول باش تكون طبيب الأطفال ثم تتعدى نحو الاختصاصات الأخرى. دونك مانيش ناخذ من وقتك برشا، نحب سيادتك أنت تحكي لنا على هذه الجريف إيباتيك اللي صارت وديما ثم نجاحات، تفضل دكتور.
1: بارك الله فيك مدام أحلام. هو قمنا يوم 25 سبتمبر كما كنت سيادتك تحدثت بعملية رقم 24 لزرع كبد الطفل. الطفل هذا هو عمره 5 سنين وهو يشكي من قصور كبدي، مرض خطير. دونك إذا كان نقوموش بعملية هذه معناها الأمور متاعه ما يش بها بالكل وما ينجمش بطبيعة الحال يعيش بها ما غير عملية الكبد، ما غير عملية الزرع. احنا باش ننقضوه يزلنا عملية كمان هذه الكبد متاعه ما عادش باش تولي تخدم ودونك يزلنا تتبدل. المتبرع هو الأب اللي هو كان معناها عنده شجاعة كبيرة وبطبيعة الحال نبل كبير وتبرع يعني مش بشجاعة برك بحب، يعني خاطر الإنسان اللي هو الأب هذايا ما هوش مريض ماشي للبيت العملية وفي حالة صحة جيدة 100%. يعني احنا في العادة العبد كي يمشي العملية البيت العملية يكون مريض، هو في الوضعية متاعه هو وضعية صحية يعني حسنة جدا ماشي على ساقيه البيت العملية ما عنده حتى مرض، واحنا باش نعملوا له العملية ونستأصله ثلث الكبد باش هو يمكن ولده باش ينجم يعيش. يعني الحركة هي حركة نبيلة، حركة رائعة جدا، والبارتيكولاريتي الخاصية متاع الأب هذا هما كلهم يحبوا أولادهم كسوا اللي عطاوه قبل النساء والرجال يعني يعملوا فيها بحب، وهو ذا زاد كيف عملها بحب وقال أنا نحب يوم قبل الغدوة نعفي شطر معناها ثلث الكبد لولدي باش ينجم يعيش باش ما يموتش.
0: دونك
1: كيما وي تفضل
0: دكتور. حبيت نسالك قبل ما تواصل سيادتك انت، دونك اكيد ما قبل العمليه باش تشوفوها معناتها كومباتيبل نو، هذه هي ترانسبلانتاسيون،
1: هذه هي ترانسبلانتاسيون ايباتيك وتتسمى عمليه زرع كبد عن طريق متبرع حي يعني دونور فيفان.
0: أيه.
1: خاطر فما نوعين من عمليات الزرع. زرع الكبد من اللي يعطي الكبد انسان عنده موت دماغي.
0: أيه.
1: يموت يعني في حاله مثال اكسيدان ولا حاجه ويموت الدماغ نتاعو وهو معناها العائله نتاعو يتبرعوا بالكبد نتاعو، ولا فما اعضاء اخرى في الموت الدماغي مش كان الكبد، يعني الانسان اللي عنده موت دماغي ويتبرعوا. أيه. العائله نتاعو ينجم يمنع تقريبا حتى 5-6 من الناس في نفس الوقت، يعني ناخذوا من عنده الكبد، ناخذوا الكليتين، ناخذوا برشا اعضاء القلب اتسيتيرا. دونك هذه في نطاق اخر، ولكن احنا في المنستير احنا مختصين في جراحه زرع الكبد بالنسبة للأطفال اللي عندهم قصور في الكبد من عن طريق تبرع إنسان حي، يعني الأم ولا البو ولا إنسان قريب برشا عنده خاصيات بيولوجية بطبيعة الحال. دونك هو كما كنت تحدثت سيادتك هي العديد من الفرق اللي تشاركت في هذه، وهي خاصية متاع التعاون هذا هو تعاون تونسي دولي وفرنسي، مشاركة الإنجاز في هذا الإنجاز هذا شاركوا فيه العديد من الجراحة والأطباء، ونذكروا خاصة منهم دكتور هيثم جدو اللي هو مختص في جراحة الكبد في مدينة تور في فرنسا، هو من قام من قامات الجراحة الكبد في فرنسا وفي العالم الوقت الحاضر. هو أنت بارونتيز هو طبيب جراح تونسي، وهو تلقى الدراسة متاعه في كلية بالمونستير، وبعد إنشاء في الاختصاص متاعه سافر إلى فرنسا، وكان قام بالتكوين متاعه في مدينة ران، وكانت أطره العملاق الدكتور كريم بوجمع اللي هو فرنسي الجزائري اللي هو معروف الدكتور كريم بوجمع صاحب 1000 عملية جراح كبد، قام من القامات العالمية في جراح كبد. وعنا دكتور شردول اللي هو اختصاص في جراحة الأطفال من أوبيتال نيكير الشهير، وهو يقوم بعمليات مش كان في تونس، يمشي للعالم أجمع للبلدان اللي ناقصة فيهم الأمور هذه، يمشي يعاون ويمشي يأطر الواحد. وإحنا بطبيعة الحال ما ننساوش بطبيعة، وخاصة أنه العملية كما قلت أنت عملية جماعية، يعني تحت إشراف العديد من الخبرات التونسية، الأساتذة والدكاترة، ومعناها تحت إشراف الدكتور لسعد سحنون وصابرين بن يوسف من جراحة الأطفال. بالنسبة لطب الأطفال رئاسة صلاح الدين شوشان، بالنسبة لقسم الأشعة الاختصاصيين في الأشعة عندهم دور كبير الدكتور أحمد زريك، بالنسبة لطب الإنعاش والتخدير البروفيسور فوزي بن سالم وسوسن شقرون، والعديد من الاختصاصات الأخرى اللي هي تبين أنه هو عمل جماعي ويؤكد على أهمية التعاون، ومنها مثال المخابر، مثال علم الأدوية، صيدلة، طب الوقاية والحفظ الصحة، طب النفسي، طب القلب، طب الرئة، ولا ننسى بطبيعة الحال الدور الهام اللي يقوم به الإطار شبه الطبي والإداري، ومعناه بطبيعة ما نجموش نعمل عمليات كما هذا من غير دعم من السلطات المحلية والسلطات المركزية الريبريزونتية من الوزارة ومركز النهوض بزراعة الأعضاء لسان بي تي او. يعني فما دور كبير يقوم بها الفرقة هذه من قبل العملية، خاطر هو محضر المتبرع، وهو تحضير متبرع يجب يكون صنفات، يجب العبد اللي باش يتبرع يكون عنده زيرو مالادي، ويجب أن نعمل العديد والعديد والعديد من الفحوصات باش نتأكدوا أنه الكبدة نتاعه اللي باش يعطيه منها طرف تكون هي كبدة باهية في حالة، يعني في حالة خارقة للعادة بطبيعة كومباتيبل، والفونكسيون تاعها تكون يعني تخدم بالقدا باش نجم يفيد.
0: قداش يطلب دكتور تاو باش تشوف كومباتيبل وبا، قداش يطلب وقت؟
1: والله تعرف احنا التحضير المريض صالو برو اونتر ان موا اي دو موا، تحضير ربي المتبرع والطفل المريض هو راهو في العاده الطفل هو مريض من هو صغير، يعني المتابعه نتاعو تكون عن طريق الاختصاصيين في الطب العائلي وفي طب ربي الاطفال. وفي طب الاطفال فما طب نتاع صغار اللي هما لاهين، خاصه الدكتور دكتورة رابية دونك هي لاهية بالحكايات هذوما، وهي اللي تتبع في الوليدات هذوما والبنيات هذوما، وبالطبيعة وقت اللي تجينا وتقولنا راهو سيء الوليد هذا ولا البني هذا ما عادش ينجم نتواصل المتابعة نتاعه إلا بعملية الزرع، وقتها نقوم بالعديد من الاجتماعات الطبية ونولي ونقرروا انه لازم عمليه الزرع هذه. دونك فوالا دونك هذه تمت العمليه، هي عمليتان دقيقتان جدا. معناها جست باش نعطيك فكره على دقه العمليه. هي العمليه بالنسبه لعمليه الزرع اللي صارت نهار 25 سبتمبر دامت تقريبا 12 ساعه. ومن معناها بداوها الزملاء مع الساعة 9:30 صباحا، وكانوا تقريبا معاه ماضي ساعتين تاع الليل، يعني شيء كبير، معناها تواصل تقريبا 13 ساعة. بالنسبة للأب كنا قد قضينا تقريبا 5 ساعات، يعني هي بالطبيعة هي جراحة دقيقة جدا، وخاصة كما قلت لك يعني هو الأب هو إنسان ماهوش مريض، دونك احنا ما يجيناش نردوه مريض
0: بالضبط.
1: دونك هذا هو
0: بالضبط.
1: دونك وبالنسبة للأب اللي عطاه هو بعد 3-4 شهور راهو سبحان الله الكبد يرجع للحجم نتاعه العادي. قوي هو الكبد، هو الكبد مش هو يخدم ديما حتى توا يخدم، اما حتى بعد 3-4 شهور الحجم الكبد يرجع كانه ما عطاش، سبحان الله. معناها خاطر الكبد هو عضو خارق للعادة، هو عنده سيرتين إلاستيسيتي ويتنفخ بعد ويرجع للحجم نتاعه العادي.
0: دوك هما خرجوا توا دكتور ولا مازالوا من الإنعاش؟
1: هو في الوقت الحاضر بالنسبة للأب الحالة نتاعه هي معناها مستقرة جدا. كنت عديت وكيما نقولوا زرته، هو بحذانا في قسم الجراحة في وحدة الزرع. وبالنسبة لحالة الوليد هو موجود في قسم الإنعاش بالنسبة للأطفال، قاعدة تباشر فيه الأستاذة فرح ثابت والأستاذ صلاح الدين شوشان والدكتور بسباس، وهما بطبيعة الحال قاعدين هو تستوجب الحالة متاعه. الأطفال هذوما يستوجبوا معناها مدة طويلة،
0: مدة
1: طويلة يقعدوا في المستشفى ما بين ثلاثة جماعة ومرات حتى شهرين وثلاثة شهور، معناها في quelque chose. Donc ça demande معناها vraiment un plateau de technique كبير وموارد بشرية كبيرة. واحنا توا الهدف نتاعنا مدام احلام في المستقبل ان شاء الله احنا نتحصل على الاستقلاليه الكامله بالنسبه للقيام بالعمليات الذويه. احنا توا التعاون هو تونسي فرنسي، واحنا نحاول نطمحوا باش يكون تونسي 100%
0: بالمئة.
1: احنا هذا هو الهدف نتاعنا، ومع العلم انه هذا يستوجب بالطبيعه مثابره، يستوجب لدى امك تحسين الظروف الحقيقه. توا هي الوزاره ماهيش مقصره معانا، ومركز المركز سي ان بي تي او، مركز دونك زرع الاعضاء، المركز التونسي للزرع مش مقصر، ولكن احنا نطمحوا باش نحسنوا الظروف، خاطر مازالوا فما بعض النقائص بالنسبه للظروف التقنيه والموارد البشريه اللي احنا نطمحوا ديما باش نحسنوا، خاطر احنا كمام قاعدين نعملوا في مجهود كبير وماذا دينا نزيدوا نعملوا حاجات مخير. هذا هو ديما
0: على خاطر ما شاء الله على الكفاءات التونسيه. خليني نقول لك ومبشرك زاده ان اتصلنا بلا شيء بالملحقه معكم الاعلامي دونك لطلب زياره المستشفى، وان شاء الله باش نكونوا استف كامل ملموم باش نحكيوا على التفاصيل كامله للعمليه هذه، والمرجو زاده من وزاره الصحه والمرجو من كل الاداره الاطارات الكل. دونك خليني نحييك دكتور فوزي نعمان رئيس قسم الجراحه العامه بمستشفى فاطمه بورقيبه المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه بالمونستير. نقول لك ان شاء الله في اقرب الاوقات نكونوا بحذاكم، ونكون ان شاء الله في مباشره على صفحتنا الرسميه باش نعديو ايميسيون كامله خاصه بهذيا وبمختلف الاختصاصات باش نحكيو على كيفاش زرع الاعضاء. مشكور برشا دكتور فوزي، يعطيك الف صحه.
1: عايشك بارك الله فيك. جيت باش نكمل، جيت نضيف حاجه بسيطه في 30 ثانية. العمليه الجراحيه قبل اللي كانت الوليدات هذوما يمشيو لبرا للخارج، وتعرف قداش تتكلف في فرنسا مثال عمليه كيما هذه تتكلف في اوزالونتور دو 250,000 يورو، يعني تقريب ثلاثة مرات تقريب 750-800 مليون.
0: تقريب المليار التونسي
1: مثال. اي قريب المليار. دونك احنا والحمد لله نطحوا باش ما نخصوش الدوله في المصاريف الكبيره اللي هي بالديفيز. ودونك احنا الهدف نتاعنا ان تونس تكون بخير، وتكون الكفاءات التونسيه هي اللي تقوم بالعمليات هذوما، واحنا متاكدين ان باش نوصلوا النهار باش نعملوا كل شيء هذا وحدنا
0: بحول الله. شكرا يعيشك وان شاء الله ملتقانا ان شاء الله في المونستير. شكرا لك من البنت خيل في الاخراج التقني، خرج الرقمي عبد الحميد بالعجوزه، كانت معنا سعاد في التنسيق، انا احلم غيلان. نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو غدوه بقدره ربي في ليله البيه من 9 ل 10. باي باي.

0: ميلادي.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. افار الويكند هذا الكيلو حوت دوغاد ب 17 دينار و 800 فيه 23 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: بزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا الناس في بزنس نيوز. سوق العراوة في المدينة العتيقة بسوسة شهد اليوم توقف مؤقت للحركة التجارية وغلق لعدد من المحلات داخل السوق هذا إثر تنفيذ التجار والباعة لوقفة احتجاجية سلمية تعبيرا على تضامنهم مع واحد من زملائهم من قدماء باعة السوق وعلى خلفية إشكالية إدارية الحقيقة تتعلق بإسناد الرخص البلدية. طالبوا بإنصاف زميلهم واعتماد معيار الأقدمية في منح الرخصة. متحدث باسم المحتجين أكد جهرفين منذ قليل عودة السوق العراوي للعمل بعد ما خذوا التجار بتبيع تطمينات من السلطات الجهوية والبلدية بحل هذه الإشكالية. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا البارحة في الجزائر العاصمة. أعلن الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ساوث هاش 2 اللي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذا في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في هذا المشروع. الإعلان ينص حسب بلاغ وزارة الصناعة الصادر هذا اليوم على إنشاء أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني للمشروع بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بما من شأنه دعم التنسيق بين الدول الشريكة ودفع الجهود الرامية إلى تطوير منظومة إقليمية لنقل الطاقة النظيفة من شمال إفريقيا إلى أوروبا. تولى التوقيع على هذا الإعلان من الجانب التونسي وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني اللي خصص لاستعراض الشراكة بين الدول الخمسة الشريكة في المشروع وهي الجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس. وفقت اللجنة الإدارية في بلدية تونس بالإجماع على انضمام البلدية إلى ائتلاف مشروع التعدين الحضري، منظومة التعدين الحضري من أجل البناء الدائري اللي يهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء وتعزيز تثمين المواد القابلة لإعادة الاستعمال والاسترجاع والحد من نفايات البناء والهدم. يتيح الانضمام إلى هذا المشروع فرص للتعاون وتبادل الخبرات ودعم المبادرات البلدية في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والتصرف الرشيد في الموارد، إلى جانب تعزيز الممارسات المرتبطة بالاقتصاد الدائري وفقا لما نشرته بلدية تونس على صفحتها الرسمية. في تفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة بتاريخ غرة أكتوبر الجاري 1411 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 23403 أو 67 مليون دينار بأيام التوريد تساوي 92 يوم. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ غرة أكتوبر أيضا في حدود 29669 مليون دينار. دوليا ارتفعت أسعار النفط اليوم جمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود، في حين أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة قاعدة ترسل في المزيد من القوات وحاملة طائرات أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط. في التفاصيل ارتفع سعر خام برنت ب 29 سنت وصل إلى 102 دولارات فاصل 60 سنت البرميل. كيف زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 27 سنت ووصل إلى 93 دولار فاصل 14 سنت للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم كيف في طريقها نحو تسجيل انخفاض جديد، والسعر في المعاملات الفورية سعر المعدن الأصفر انخفض ب 0.4% ووصل إلى 4161 دولار فاصل 58 سنت للأوقية. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2214 مليم، الدينار الليبي ب 463 مليم، الدولار الأمريكي ب 2977 مليم، واليورو ب 3374 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
2: بزنس نيوز.
4: برعاية
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم على راديو جوهرة في فقرة توندونس. كما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون وإلا لوجيسيال. اليوم اللوجيسيال متاعنا يهمك إذا كانك تحب تبدل الديكور اللي عندك في الدار، في بيت الصالة، في بيت النوم، في الكوجينة، وين يساعدك أنت في بيت صغيرات زي كيف كيف، ينجم يصلح لك اللوجيسيال متاعنا اسمه بلانر 5D. إذا كانت تحب تزيد حاجة جديدة في دارك وإلا في البورتمان اللي انت موجود فيه، الابليكاسيون هذه تنجم تنفعك. شو باش تلقى في وسطها؟ تلقى ديز انسبيراسيون تاع ديزاين دانتيريور، افكار تاع ديكوراسيون بالنسبه للاسباس نتاعك. شنو نلقى اخر؟ نلقى اون فوتوتيك نلقاو فيها ما اقلش من 3000 ارتيكل. وهكا الابليكاسيون بلانر 5D تعطيك امكانيه باش تختار التصاور حسب لي كاتيجوري نتاعهم، ستيل، ليسباس، لومبلاسمون. تنجم تجرب دي كولور على الحيوط نتاعك، تنجم تلصق دي لومينير على الحيوط، لي بلافون، تنجم تحط بليزيور ارتيكل دو ديكوراسيون على اللوجيسيال هذا اللي يتلائم مع المساحة اللي تحب تبدل لها الديكوراسيون نتاعها. مثلا تنجم تزيد زرابي، تواول، دي كنابي، دي مابل بمختلف أنواعهم. هذوما الكل تلقاهم موجودين على البلانر 5D. الفيرسيون هي 5.8، آخر فيرسيون خرجت هي نهار 14 سبتمبر اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت تاع 947.13 ميجا أوكتي، تخدم على الأندرويد 10 وإلا لي فيرسيون اللي بعده، لا iOS 17 وإلا لي فيرسيون اللي بعده، موجودة في سيرفيس أون ليني، تخدم على الويندوز 10 والويندوز 11. دونك الناس الكل تنجم توصل للأبليكاسيون هذه اللي نعاود نذكر اللي توتالمون غراتويت وتخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. بلانر 5D تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الوعد ديما على راديو جوهرة.
8: جوهرة تندنس تندنس.
9: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
10: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
11: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
10: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
11: اس ام اس على 85 990.
10: سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وحداشر دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. صباح نور وسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من كابوتشينو من توا حتى الماضي ساعة تسمعونا تتابعونا في كل ولايات الجمهورية وخارج أرض الوطن. كابوتشينو نبدأ معكم كل الطاقة الإيجابية بكل الموجات الإيجابية بالأمل بالتفاؤل. صباح جديد نبدأ معكم اليوم في كابوتشينو أكيد وكما عودناكم نحكيه على كل ما يهم التونسي في حياته اليومية في خدمته في القراية زادة إذا فمشكم يقرأ أكيد تلامذة والطلبة يهمونا برشا في قضيته في كل ما يهمه من المسائل الاجتماعية الاقتصادية والإدارية آخر الأخبار مع تنويشة من الفعاليات والتظاهرات في الساحة الفنية والثقافية. ليكيب الكل معكم في كابوتشينو. غازي خليل في الاعداد والتقديم. جيهان رحمة اهلا وسهلا في الاخراج. نرجس قلاله في الديجيتال. زاد اكيد ما زلنا باش تسمعوا معنا برشا فعاليات متنوعه ونبداو تسويت بالموسيقى.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفالير بي ذير.

0: قداش اليوم؟ قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: 10:29 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، رجعنا معكم من جديد في كابوتشينو. قداش اليوم؟ فقرة قارة تلقاوها معنا وتتعرفوا بها على أسوام الخضر والغلال، الأسماك واللحوم البيضاء والحمراء. نهار الجمعة يكون مخصص النابل، نمشيو للوطن القبلي ملا مع مراسلتنا غادي روضة العلاقي. صباح النور روضة، أهلا وسهلا.
3: صباح النور غازي، مرحبا بكم جميعا وين ما كنتوا. اليوم من الحمامات تجيكم بقداش اليوم؟
2: في ولاية نابل.
3: في ولاية نابل اكيد حمامات. نبداو بالخضرة، كنت حب غازي البطاطا لقيناها على 2800، بالنسبة للطماطم باقي مازالت مرتفعة 3 دينارات و500، الفلفل على 3 دينارات، ولد القمرة 3 دينارات و500، من 3 دينارات ما هبطناش.
2: اي مازال والله
3: ان شاء الله نهبطوا. السنارية 3 دينارات، البصل على 3 دينارات بالنسبة للأخضر، والشايح على 2500، الليتو 2000، البيتنجان 3 دينارات و500، القرع 2500، البتراف على 4 دينارات، والقارص على 5 دينارات. إذا بالنسبة للخضرة نتعديو للغلة، عن الرمان اللي بدأ يظهر الرمان غازي،
2: وقت الرمان
3: على 3 دينارات الرمان. اللمسية كيف كيف زادة بدأت تظهر وما شاء الله معناها موجودة، خيراتب على 4 دينارات و500، الدقلة من 4 دينارات ل 12 دينار، الهندي على 8 دينارات.
2: هاي باهي، مش غالي، مش غالي، 8 دينارات الهندي باهيش،
3: مش غالي بالكل،
2: حتى طرف هندي ب 8 دينارات، هندي تاعنا ب 8 دينارات.
3: انا ما ناخذوش،
2: ما وقتاش هبط هو، وقتاش خديناه معناها وصل، معناها نقولوا احنا ب 3 دينارات ب 4000. يظهر لي المشاكل تاع الحشره القرمزيه هي اللي خلت الاسعار تاع الهندي خليته نادر شويه زاد. صحيح،
3: اكيد التاثيرات تاع الحشره القرمزيه اللي هي معناها تراجعت تراجعت السعر تاع الهندي الاملاك خاصه. باهي، خلينا نتعداو للحاجه اخرى، للحوم. نبداو باللحوم الحمراء، الهبره على 53 دينار، وبالنسبه للعلوش قفزه 68 دينار اليوم في الحمامات. العلوش
2: عليه
3: 68 دينار هكا
2: برش،
3: ما نعرفش عليه 68 دينار. الرقبة على 45 دينار، بالنسبة للمرقيس في زوز أسوام على 35 دينار وعلى 47 دينار، وستيك على 54 و800، فما غلي على مستوى اللحوم الحمراء. خلينا نتعدي ونشوفوا الدجاج شنو حوالو. الدجاج الجاهز للطبخ 8 دينارات و950، وفما شكون يبيع ب 10 دينارات و500، ما نعرفش الاختلاف في الأسوام هذايا، ما نعرفش علاش.
2: مش دجاج عربي ولا دجاج سوري، هذا هو الدجاج
3: اللي دجاج سوري، دجاج سوري السوري، لا دجاج هذاك الدجاج الجاهز للطبخ السوري. كما قلنا فيه مختلف أسوان. الكويس 12 دينار و98، وفما شكون يبيع فيه ب 13 دينار و560. دونك هنا نعملوا دور احنا قبل ما ناخذوا نشوفوا معناها عينا ميزانا.
2: اي اما هنا ملاحظه اوليه اللي هو الاسوام نتاع اللحوم بصفه عامه، البيضاء ولا الحمراء ارتفعت.
3: غليت. كذا اذا ينجم يكون معناها بالنسبه للدجاجه، ينجم يكون التاثيرات الانقطاع التيار الكهربائي وكنا فوق نتاع الدجاج، وهذا هو دونك يؤدي شنو؟ يؤدي الى النقص في الدجاج، وبالتالي الارتفاع في السوق.
2: عندهم مسيف ملي كانت الحراره مرتفعه، يعني في الدرجه تاع 45 و48 الدنيا بردت، ولينا نحكيو على
3: معناها نقصد انا التيارات، التيار الكهربائي كي انقطع فادى الى نفوق ساعات بطيمه على بطيمه مشيت كلها معناها، فهمتني؟ دونك هذا النتائج نتاعو باش تكون نقص في الدجاج توا.
2: باهي،
3: هذا هو. باهي، الكويس كما قلنا 12 و98، فما 13 و560، الكركاس على 4 دينارات، هذه نتصور مقدور عليها الكركاس. فما الجوينح ب 6500، الزر دجاج 16,290 الاسكاف داند 14,760 والاسكالوب على 19,260 دونك هذا بالنسبه للجيز نتعديو للحويته نتعديو للحويته عندنا اللامبوك 26 التشولا 33 السكومري 18 دينار و500 قاروس على 28 الوراتا 23 المرجين على 28 الشورو 14 دينار الحلوف على 25 دينار الكريفيت على 26 و500 ونختم بالسردينة اللي هي اليوم قيناها جويدة جويدة جويدة على 4 دينارات دونك الحوت ما متوفر الحقيقة يقول لنا التاجر اللي هو يعني الحوت البحر توا باش يبدا يبرد دونك باش يتوفر الحوت ان شاء الله نلقاو الفالة نتاعنا في الحوت ان شاء الله والمنافع نتاعو اكيد هي كبيرة وعديدة وباهية ان شاء الله ناخذوا السردينة
2: كيف عادة سردينة كعبر سردينة بخطور اليوم يعطيك صحة من أسوين بالحق فما ارتفاع ملحوظ في الأسعار بالنسبة لسوق الحمامات ممكن في أسواق أخرى ممكن في فترات قادمة تزيد تتراجع الأسعار

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم؟ قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: نرجعوا من جديد في كابوتشينو، نجدد لكم تحية الناس الكل لقيت هذايا هكا باش نحكي وجارديناج. ينعم الطقس قاعد يبرد، احنا عنا شويه بلونتيت في الجردة يلزمنا نعرفوا كيفاش نتلاقوا بهم، حتى البلونتيت اللي في الدار راهو نصيحه تجينا مع المهندسه الفلاحيه سي ام فرج قندوز، خلينا نتسائلوا معاها شنو نجموا نعملوا في الجردة. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح النور، صباح النور غازي، صباح النور مستمعين اذاعه جوهره فيم الكل.
0: شنو حوالك الساعه سي ام لاباس؟
1: يعطيك الصحه، فكرت فيا فكرت بون، هو الطقس يخليك تفكر في الجردة بطبيعته.
0: بالضبط هذاك علاش.
1: الحمد لله.
0: ما احنا ديما نفكروا فيك وديما نخمو فيك.
1: نعرف نعرف نعرف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نربح
0: عليك. جرد الراس ينفرش قندوز راهو طول.
1: يعيشك يعيشك
0: كل الصباح.
1: يعيشك يعيشك.
0: اما حابينك بحذا بصراحه باش نقول لك في المباشر حابينك بحذا.
1: تونجي ما يسالش. خلي توحشوني اكثر تو نجي بحذاك. قلت ربي نعدي وش ذا.
0: باهي باهي نعدي وش تيمة بعضنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يلا خلنا نشوفوا شنو نجمو نعملوا في الجردة، سيغتو كلي مع السخانة في الصيف وبرشا سخانة في الصيف، برشا اللي قلت حتى لي بلونت هكا بداو يشيحوا لي ولا هكا، حسيت الجردة مشكلة عاد.
1: بون احنا نحكيو على الجردة بطبيعة هي هذه لا بيريود ترانزيسيون بين الصيف والشتاء. باهي دونك باهية خاطر المطرة جات والحمد لله. دونك ربي يرحمنا. والارض مازالت سخونه نتاع الصيف. دونك فوالا الارض مازالت سخونه، دونك حتى كيش نزرعوا حاجه الفافوريز لونغاسينمون رابيد، معناها فيس على العروق تعمل تطلع عروق جديده. فهمت؟ دونك فما هاك لومغازيناج نتاع السخانه ومع المطر ومع ترسقين وطقس توا ولا مزيان ما بين 18-28 دغري، معناها ديزون هكا احسن طقس، سي ان تمبيراتور دوس، معناها ايديال للعروق ريتريز راسينير. دونك اللي يحب توا يخرج لجرته ينظف توس كي ورق شايحة، ما يخليش ورق الشايحة، الأطفال الأعشاب الطفيلية زادة ما ننساوش بعد المطرة هاجت. دونك هذيك سي أني فيف نتاع الموفيز نتاع الأمراض الكل. فهمت؟ دونك ردوا بالنا من اليوم ومن حتى كان طلعت شوية نقصوا الأوراق الجديدة اللي ضربينها، مش لازم حتى ندخلوا طول بالدوايات، نبداو ننصفوا الأوراق الشايحة، الأعشاب الطفيلية، لي برونش الشايحين، نعتقوا جردتنا، نغبروا دونك وقاية غبار، باش نعملوا دو لونغري، خاطر توا لونغري
0: وحده موضوع راهو السماد هذا لونغري اللي نحكيو عليه موضوع يلزم هذاك ديجا، خاطر فما انواع يعني بين حتى في الاسم ده معناها مثلا غبار
1: فما لورغانيك وفما الشيميك. اي بالضبط. والغبار بيان سور يلزم يكون ميت بيان ديكومبوزي، ما ناخذوش اي غبار. اي غبار لازم تاخذ غبار ميت لجرتك باش تتفادى اللي جاهم الكل، اللي نجم الغبار يجيبهم لك. فهمت؟ كي تاخذ غبار حي ماشي تجردة، معناها انت مش تقعد تقاسي فيها بعد، دونك تعرف البروفنونس نتاع غبارك. سينون لونغري شيميك باش تاخذ ان انغري ريش ان بوتاسيوم، على خاطر البوتاسيوم يقوي العروق، على خاطر هو كما قلت لك تو وقت الغوتريز راسينير، معناها فهمت؟ دونك يلزم واحد يبروفيت دو لا تمبيراتور توا ورجوع المطر باش تعمل هذوما لي ترافو نتاع البريباراسيون دو سول، نتاع التغبير، نتاع التنظيف، نتاع الزريعه ايجالمون.
0: فوالا يظل توا الكليما فافورابل للزريعه هكا ولا؟
1: فافورابل للزريعه توا، اللي يحب يعمل شويه سفنيريا، شويه فجل، شويه ليتو، شويه فول، شويه ايبينار، بيرسيل، الناس تحب في جردها توا شويه كولتور ماريشير، فهمت؟ دونك وقيت باهي، سي لا بون بيريود. كيف الجماعه اللي عندهم دي بلوز وقايت باش يتفقدوا الغازون تاعهم، خاطر توا باش نمشيو فيغ البرد، دونك حتى لي طونت باش يوليو اقل.
0: بالضبط.
1: فهمت؟ مش كيما في الصيف تعدي اون طونت براتيكمون مره في الجمعه، توا باش تولي اقل. نونبيش اللي وقايت سكاريفيكاسيون اللي هي تهويت الغازون، معناها سوا تنقبوا بيديك، ما يعرف كان في اون تيت سيرفاس واحد ينجم ينقبوا فما حتى بارح جيت باش ما نمشيوش للغالي ونمشيو سكاريفيكاتور خاطر تبدا بلوز كبيره باش تولي تعدي عليها لاباري
0: بالضبط
1: وسكاريفيكاسيون والتهويه نتاع الغازون وتعمل له بيان سور دو لونغري ولي ترو هذوكم اون لي كومبل دو رمال مع لونغري بربي جانسيست خاطر ساعات نمشي للديار نلقى الغازون غالي يقولوا لي مو بالسبلاج يا ولدي عليه السبلاج السبلاج سي اون اوبيراسيون وحدها مش معناها ما يجيش هكا واحد يقول لي نعمل فرش رمل الرمل تحطه فما علاش تحط الرمل كيما تعمل سكاريفيكاسيون والله باش تستوي اون بلوز اوكي نحطوا له فرش رمل مي سينو هكا لا طاحله دازوه تقوم يقول لي جارديني جاب لي الرمل وعطاه بالرمل عليه ما فماش عليه يلزمك سويت ا كيلكو شوز تحط الرمل
0: داكور خلينا نكمل بال كيفاش تسقي توا خاطر نعرفوا في السخانه يلزمك تسقي ديما وكذا توا تسقي نهار غير بنهار الصباحات خير العشيات خير
1: السقيين جينيرالمون اما الصباح بكري ولا العشيه مخر نقعدوا مثلت الدنيا تخونه شويه راهو خاطر بيان سور الصباح اون بروفيت دو لا جورني وفي الليل اون بروفيت باش تقعد فما الشمس باش الجر يشرب في عقله توت لا نوي خاطر كيما قلت لك لي تمبيراتور سون دوس معناها مش حاجه تخوف مش كيما في الصيف دو بريفيرونس اخر الليل باش تشبع البلانت في الصيف احنا جينا الحمد لله تعدى على روح والصيف ياسر سخون وتوا زيدا ناس فون بروفيتي بجردهم باش يخرجوا للجرده في الصيف شكون خرج ياسر سخونه الدنيا معناها الحقيقه صيف سنه وانا با ترو بروفيتي معناها من الحدائق نتاعنا توا وقيت باش نقول لك دو فوا تخوا فوا باغ سومين سا ديبون دي بلونتاسيون اللي عندك هذاك هو جا اون بليس ان شاء الله ربي يزيد يرحمنا باسكو المطره اللي جات مصلي على النبي ترى ديجا الورقه تبارك الله كيفاش خضرت وكيفاش نعوشت والدنيا نظافت وان شاء الله نمشيو فيغ اون سيزون بلوفيوز يا ربي ان شاء الله ربي يرحمنا في الشتاء سنه باش نقعد في لونتروتيان زاد عندك لي هي اللي هي اللي عنده هي وقيت باش يصبرها شويه خاطر في السخانه ما نصبروش بيان سور
0: صحيح
1: دونك ننظموهم شويه لا فغي تاعي هي تجي في الشتاء راهو توا سي تنظيف سيرتو لي زارفيتي ولا اي حاجه توا ما نمسوهمش هذوكم في الشتاء اي
0: في الشتاء زغيره في الشتاء فوالا
1: توا سي تنظيف العود الميت الورق الشايحه ما نخليوش هذوكم الكلهم راهم كي نخليوهم هما ساني نتاع يجيو اي معناها
0: كيما نقولوا الانفكسيون ولا مثلا يجيو مثلا الحشرات ولا حتى زاد
1: صحيح كل الفيف نتاعهم باش السانستال على اي حاجه كيف هكا دونك سي تنظيف توا تغبير زريعه ولا هذا هو توا البيريود دايوغ هي سبتمبر سي لا كامباني اغريكول تبدا c'est la meilleure période septembre novembre c'est احسن période نتاع
0: جارديناج
1: ولا voilà قبل ما يدخل علينا الشتاء خاطر الشتاء تولي حاجه اخرى لي بلانت يدخلوا ان دورمون سينيمو عندك دوتر اوبيراسيون مي توا توت اي بوسيبل نزرعوا على رواحنا نشيخوا بجردتنا هذايا ان سكي كونسيرن الجاردة
0: باهي خلينا في نكتفيو بالقدر هذا بالنسبة للجاردة والجاردان بتاعنا وبالنسبة للبقية لي بلونت اللي يلزمنا بالطبيعة باش نهتموا بهم لي بلونت دانتيريور وكل نخصوا لهم موعد آخر معاك أكيد
1: باهي مرحبا بكم كل وقت
0: مرحبا بكم كل وقت ميرسي بوكو
1: زادة أي حاجة
0: à votre service. يعيشك. يلا
1: نمشيو.
0: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye bye. نمشيو الموجز اخبار لحداش في كابوتشينو ونرجع لكم ديما على دنيا ما فيها جوهر FM.

0: l'invité.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي إنترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: جوهرة أفلام. Publicity.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفلام. لبنى حميدة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عمر بحبة يفيد بأن النماذج الأسبوعية والنماذج الأوروبية تشير إلى توقعات انخفاض في الضغط الجوي بين 15 من أكتوبر الجاري، موضحا في مداخلة هاتفية على جوهرة فام أنه من المنتظر أن تتشكل سحب ممطرة قد تشمل أغلب المناطق الشمالية والوسطى مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة حول المعدلات ودونها، وستكون خريفية وخاصة بالمرتفعات الغربية وأجواء باردة خلال فترة الليل والصباح. سوق العروة بالمدينة العتيقة بسوسة شهد اليوم توقفا مؤقتا للحركة التجارية مع غلق المحلات إثر تنفيذ التجار والباعة لوقفة احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنهم مع أحد زملائهم من قدماء باعة السوق. وأوضح ممثل عن المحتجين في تصريح للجوهرة فام أن هذا التحرك جاء مساندة لزميلهم الذي يزاول مهنته في السوق منذ سنوات طويلة، حيث كان قد تقدم منذ فترة بمطلب رسمي للمصالح البلدية المعنية لتسوية وضعيته القانونية والحصول على رخصة انتصاب، إلا أن طلبه لم يلقى موافقة من الجهات المعنية، وأبدى التجار استغرابهم من منح رخصة انتصاب في ذات الموقع لشخص آخر لم يسبق له العمل في السوق أو مزاولة المهنة من قبل. سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للطلبة الراغبين في الاستفادة من فرص التنقل الأكاديمي في إطار برنامج إيراسموس بلس، وذلك نحو عدد من الجامعات الشريكة بعدد من الدول الأوروبية، وتشمل فرص التنقل جامعات في كل من إسبانيا وفرنسا ورومانيا وتركيا وإيطاليا وليتوانيا، بما يتيح للطلبة فرصة خوض تجربة أكاديمية وثقافية دولية وتطوير مهاراتهم اللغوية والتعرف على بيئة جامعية جديدة وتعزيز انفتاحهم على المحيط الدولي. ودعت الجامعة الطلبة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط الأهلية وطرق الترشح عبر رمز الاستجابة السريعة الوارد بالأعلان وأعداد ملفاتهم وإيداعها في الأجال المحددة مع الالتزام بكافة الشروط والوثائق المطلوبة. دولياً، وزارة الخارجية اللبنانية تدين استهداف الحوثيين بطائرة مسيرة محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، ما أدى إلى تعطل أحد المحاولات التي تغذي المسجد النبوي الشريف بالطاقة الكهربائية.

0: تم إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، فيما أوقفت الشرطة نحو 2000 شخص وفق مسؤولين. الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين وال

0: نرجع معكم في كابوتشينو ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه وين ما كنتم معنا. لقيت هذايا باش نحكيو على موضوع مهم، نجم نقولوا موضوع الساحه وقت اللي نحكيو على الطاقه الشمسيه في المنازل. اكيد برشا من الناس يخموا كيفاش باش يركبوا الفوتوفولتايك في ديارهم، شنو يلزمهم يعملوا، شنو معناها كي نقولوا حتى طاقه شمسيه. هذا الكل باش تعرفوه معنا اليوم مع المهندسة في الطاقات المتجددة نجاة عجاج ومختصة في الطاقة الشمسية. نجاة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور سي غازي، صباح النور المستمعين جوهرة فيم الكل، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون المداخلة متاعي نكون نجمت نقدم شوية إضافة للمستمعين
0: إن شاء الله. خنقولها ساعة قبل كل شيء اللي نجاة عجاج راهي الأولى في البروموسيون متاعها بالنسبة للطاقات المتجددة. باهي هذا خلينا السبور نحطوه
1: بعده.
0: يعني اي حطوه بحدنا هكا، يعني خلينا سافا هكا، خليه هكا سافا هكا مقبول. باهي خلينا نبداو ساعة نفسروا كي نقولوا طاقة شمسية شو معناها، شو نقصدوا؟
1: باهي الطاقة الشمسية فيها زوز استعمالات، نخليو نحكيوها بطريقة بسيطة باش المستمعين الكل ينجموا يفهمونا. الطاقة الشمسية سواء طاقة شمسية باش نسخنوا بها الماء، ولا طاقة شمسية للضوء، كي نقولوا ضوء نقولوا فاتورة ستيك ونقولوا ستيك.
0: بالضبط.
1: كيفاش
0: احنا
1: كيفاش اي مواطن ينجم يركب طاقة شمسية وينجم يصنع ضوء وحده؟
0: اي
1: الطاقة الشمسية تتكون من ألواح شمسية باش تكبتي لي الشمس وتحولها الكورون كونتينو، ومن بعد يجي يدور لونديلور اللي باش يحول الكورون كونتينو اللي صنعوا الألواح ويردوا كورون ألترناتيف. الكورون هذا هو نفس النوع اللي ناخذوا فيه ما عند ستيك ونخدموا به الأجهزة متاعنا الكل.
0: باه هذا هو. باه هنا منظومة الطاقة الشمسية كيفاش توصل للديار؟
1: باه دار مثال في النهار مركبة طاقة شمسية، اللي بانو باش يكبتيو الشمس يحولوا هنا الضوء في النهار، الدار هذيك مشعلة الضوء ولا تخدم في الأجهزة متاعها باش تجبد ديريكتومون من الطاقة، والزايد باش نعطيوه للستيك.
0: باهي
1: فما الكونتور نتاع الستيك باش يقيد لنا شنو الزايد اللي صنعناه وزايد علينا في النهار. في الليل ما فماش شمس باش نجبد من الستيك، هو غير ما نجبد من الستيك، اما باش نجبد من الضوء اللي ديجا صنعته في النهار.
0: باهي باهي منظومة الطاقة الشمسية هذه كيف كيف للديار الكل ولا كل دار شنو لازم؟
1: اي احنا كي جينا فاتورة الستيك ما تجيش للديار الكل كيف كيف، فاتورتي اني مش كما فاتورة جاري، واحد تجيه 150 واحد تجيه 300 حسب شنو؟ حسب استهلاكه في الضوء. كل دار عندها كمية متاع ضوء تاخذ فيها ما عند ستيك، حسب الكمية هذيك نعملوا دراسة قديش لازمها طاقة شمسية باش تصنع نفس الكمية هذيك وتولي ما عادش تخلص فاتورة ستيك، تولي تصنع في الكمية متاعها وحدها، كل دار تصنع ضوها وحدها.
0: هو برشا يقول لك أنا نركب الطاقة الشمسية في الدار باش ما عادش نخلص.
1: إيه.
0: كيفاش الفاتورة تولي زيروات؟
1: الفاتورة احنا كي ناخذوا فاتورة ستيك شنو نلقاو فيها؟ استهلاكنا في الضوء. فما معاليم قارة وفما معاليم الغاز اللي عنده غاز دو فيل. باش نبسطوها اكثر مثال نقولوا الدار ما عندهاش غاز دو فيل شنو باش يقعد فيها الفاتوره؟ الضوء باش يخلص الضوء نتاعو، باش يخلص المعاليم القارة. يسوفي ركب طاقه شمسيه قلنا باش يولي يصنع ضوء وحده، المعاليم اللي ماشيه للضوء باش تولي صفر، حق الضوء صفر، باش يقعد لك المعاليم القارة. احنا كي ناخذ اكزامبل في دوير 10 دينارات اللي هي 10 دينارات بارابور مئات الالاف اللي كنا نخلصوا فيها الفاتوره، حكايه فارغه.
0: بالضبط.
1: نجم نقولوا فاتورتنا صفر، هو الضوء نتاعنا صفر.
0: باهي وكيفاش الطاقه الشمسيه تنجم تخلص لها التكلفه نتاعها؟
1: بالنسبه للتكلفه لهني تجي عندنا زوز حاجات، يا اما المواطن كي يخمم باش يركب طاقه شمسيه يتصل بشركه، يخلص الشركه يا اما يتفاهم مع شركه كونتون، ولا معناتها باش يدفع يتفاهم هو الشركه هذيك يتسمى خلص الطاقه نتاعو، والا الدوله عاطيه تسهيلات.
0: هذا هو اللي نحب نعرفه، يعني فما تسهيلات،
1: فما تسهيلات،
0: فما تمويلات،
1: برشا تمويلات، مش كريدي برك، احنا نقولهم كريدي ستيك مش كريدي برك، فما كريدي نتاع 10 ملايين 7 ملايين ونص، فما كريديات باش يرجعوا 157 دينار في الشهر، فما كريديات 116 دينار في الشهر، فما 29 فما 19 برشا كريدي، كل واحد وشنو الكريدي اللي يتنجم يتمتع به.
0: باهي باهي بالنسبه اللي ركب نقولوا احنا بعد ما ركب المنظومه لازمها الصيانة، يلزم يمشي مثلا يشوف روحه قاعد ينتج ولا مش قاعد ينتج في الكهرباء يعني في الضوء.
1: الطاقة الشمسية نعود ونقول اللي هي استثمار على 25 عام و 30 عام وأكثر. معناها احنا قلنا هما لي بانو اللي باش يسمعوا لي الضوء.
0: بالضبط.
1: البانو ديجا تقعد له جوست ديغراداسيون، بعد 30 عام مش ما عادش باش ينتج جملة، تقعد له ديغراداسيون باش تنقص البرودكسيون نتاعو. مثال أنت مركب 4 كيلو طاقة شمسية، بعد 30 عام باش تنقص نقولوا 80% منها. هو كل بانو قداش ديغراداسيون نتاعو. الانتروتيان الوحيد في مدة 30 عام هو تنظيف الالواح، خاطر الالواح فاش قاعدين يعملوا يكبتوا في الشمس كي تولي احنا البانوات نتاعنا معبين بالغبره ومعبين بالوسخ، وحتى وسخ نتاع الحمام والعصافر هذاك الكل يطيح في البرودكسيون. لازم التنظيف، والتنظيف مش في كل وقت، تنظيف لي بانو يجي في الصباح بكري والا عشيه فايته وين يبداو لي بانو ماهمش سخان.
0: كي جرده ولينا تو
1: بالضبط
0: كنا نحكيو عليه في الجارديناج.
1: ويكون ميكاهو ما غير مواد كيميائيه وبحاجه طيبه باش ما نجرحوش البلاره الفوقانيه نتاع البانو. ونتفقدوا الانستالاسيون، احنا قلنا تتكون من بانو اوندولور، نتفقدوا الاوندولور ديما نبسطها بطريقه بسيطه ونقول لهم شوفوا الاوندولور يشعل اخضر ولا احمر.
0: اول حاجه
1: حاجه سهله الناس كنت تفهمها،
0: ينتج ولا مش قاعد ينتج؟
1: بالضبط. كان يشعل اخضر يعني اموركم ريقلة قاعد ينتج، يشعل احمر كلم الشركه اللي ركبت لك.
0: هنا نسال على مصلحه ما بعد البيع ولا حقوق المواطن بعد ما ركب الطاقه الشمسيه، بعد ما تعامل مع الشركه هذه ولا يخلص هو في الفليسات اخذ قرض، كيفاش ينجم يتمتع بحقوق ما بعد البيع اذا عنده حقوق غير المؤمنة؟ ينجم فما خدمات توفرها الشركه ما بعد البيع؟
1: فما خدمات
0: بعد التركيب.
1: بعد التركيب وهي تضبطوا كراس الشروط للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، انه اي مواطن ركب طاقه شمسيه راهو من حقه، ماهيش مزيه من عند الشركه، راهو من حقه الشركه مطالبه انه تقدم له ضمان شامل. كي نقولوا شامل يعني كان القاد ديجونكتور عادم تصلحوا بلاش، كان البانو في حاجه تصلحوا بلاش، هذا الكل الوكاله حدد حقوق المواطنين اللي باش يركبوا انه في عامين عندهم ضمان شامل من الشركه اللي ركبت له.
0: عامين يعني قرض ب 10 سنين وهو عنده عامين؟
1: عامين نحكي لك على الانتروتيان معناتها تصليح. اذا كان تصليح هو مش حاطط واخو قرض ويزيد يوقع اي بان، فكل عامين يزيد يدفع فلوس.
0: هذاك علاش
1: هذه برشا مواطنين ما في بالهمش بها، انه راهو في كراس شروط الانستالاتور والشركه اللي تركب راهم صحين كراس شروط انهم لازمهم يصلحوا الانستالاسيون، عندهم عامين يعطيهم للمواطن انتروتيان غراتوي. هذا حق المواطن. اي شركه تدخل بالقانون هذايا ينجم المواطن يمشي يشكي بالشركه للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. هذا شنو ولا ما بيناتهم؟
0: باهي شنو الوثائق اللي يطلبها المواطن وقت اللي يجي الشركه وتركب له باش يتمتع بالضمان هذا؟
1: احنا عندنا ضمان اللي هو نتاع الماتريال البانوات اللي هما جينيرالمون 12 عام على البرودوي و25 عام على البرودكسيون. وضمان على الاندولو كل ماركه وكيفاش، فما 5 سنين فما 10 سنين. والضمان اللي قلته لك لونتروتيان هذايا راهو برشا مواطنين ركبوا من بعد يلقى روحه فك العامين قاعد يزيد يدفع في فلوس، راهو من حقه انه يطالب الشركه بتصليح مجاني
0: في العامين هذوما.
1: في العامين هذوما.
0: وبالنسبه للونتروتيان الاخر يقعد معناها على 25 سنه وعلى 10
1: لونتروتيان ال 25 سنه اللي حكيت لك عليها هذيك ضمان مع البانو. البانو يقعد يصنع في 25 عام وكما فسرت لك راه مش بعد
0: يعني
1: 25
0: اذا بانو عدم لك نقولوا احنا بعد 10 سنين نجم تمشي.
1: هو شنو فيه العدم؟ شنو فيه العدم تاع بانو؟ ما فيش عدم، اذا في قاعد ينتج من الاول والطاقه نتاعك قاعده تتبع في البرودكسيون نتاعها قداش ركب لك مثال زوز كيلو وقول لك قداش باش يصنعوا لك ولا 3 كيلو ما من الاول اذا كان فيها عدم ما باش يظهر من الاول. يصفي من الاول الطاقه نتاعك تخدم تعطي في الاداء اللي تتوقع فيه، ما فيهش حتى عدم البانو الحقيقه، مهما باش تكون الماركه نتاعو ما فيهمش عدم البانو. البرودكسيون هي اللي تفرق وقتها.
0: والشركه اللي تعاملوا معها تفرق.
1: والشركه اللي تعامل معها اكيد هو استثمار، لازم ينظمون حقي في كل وقت الشركه باش نكلمها نلقاها.
0: بالطبيعه لازم كانت تعرف شكون تختار وقت اللي تجي باش تركب الطاقه الشمسيه في دارك، مهم برشا تختار يعني شركه اللي نجم نقولوا توفر لك احسن اعمال الصيانه بالنسبه للتصليح، توفر لك زاده بالنسبه للاسعار، تلقى الاسهم المناسبه، التسهيلات المناسبه هكا ولا، وضمان كما قلنا مصلحه ما بعد البيع زاده، خاطر مش برشا شركات تعمل الحقيقه.
1: صحيح. هكا علاش قلت راهو من حقكم اي واحد مركب تو اللي يسمع فيها مشكل اللي ناوي يركبك وحتى اللي ركب وعنده مشكله راهو من حقك انك عندك ضمان عامين غراتوي مع الشركه اللي ركبت.
0: باه اللي ركب كيفاش يعرف روحه قاعد ينتج؟ فما برشا يركب وتقام بعد يخلص وهو مش قاعد ينتج في الطاقه الشمسيه وما يعرفش اللي هو في داره لونديلور مش قاعد يخدم ولا ديزجونكتور عادم ولا لي بانو فيهم مشكله ولا الانستالاسيون ما مشاتش صحيح.
1: باه
0: كيفاش ينجم يعرف هذا الكل؟
1: هو من الاول الكليون باش تقول له الشركه قداش ركب مثال نقول ركب زوز كيلو، زوز كيلو هذوك يصنعوا له في العام 3 كيلو و200 المينيموم هذايا خاطر احنا والبلاصه مش كما اللي مركب طاقه شمسيه في سوسه كما في القروان كما في تونس احنا والبلاصه كل بلاصه عندها الاشعاع الشمسي نتاعها. يعرف مثال هو مركب مركب زوز كيلو نقولوا مثال ويعرف قداش باش ينتجوا له باش يطالب الشركه بكلي كيلو واتور هذوك اللي وعدوه بهم من الاول. اذا كان ما وصلوش راهو فما حاجه في البرودكسيون نتاعها.
0: وين يعرف؟
1: اسهل حاجه اسهل حاجه نتبعوا لونديلور يشعل احمر ولا اخضر. فماش واحد ما ينجمش يفرز الاحمر والاخضر هذه بسيطه بس انهم مش تقولوا تبع لي فالور وتبع شوفوا ينتج ولا نولي نصعبوها شويه عليهم.
0: باه برشا يتسالوا يقول لك نركب طاقه شمسيه معناها ما عادش يقص الضوء في داري؟
1: لا المنظومة اون جريد احنا الطاقة الشمسية فيها ثلاثة منظومات.
0: أي.
1: اون جريد اللي هو يعني مربوطين بالشبكة.
0: أي.
1: مربوطين بالستيك.
0: أي.
1: اوف جريد اللي المناطق المعزولة اللي مش واصلها ستيك. وعندنا منظومة ابريد انه كيقص ستيك اللي يكونوا ساعة اللي كانوا يركبوا فيها مواطنين الكل هي منظومة اون جريد هذيك اللي كانت مصرحة بها ستيك. ستيك ما توافق لك على منظومة الطاقة الشمسية كان ما تكون اون جريد مربوطة بالشبكة. ولي زونتيلور اون جريد كيقص ستيك تقص يعني سيب ماكش ما عادش معناتها معزول على ستيك تقص ستيك تقص انت. الحل في قصان ستيك هما لي باتري يقص ستيك يوليو اونديلور ابريد ونقص يقص ستيك نوليو ناخذو من لي باتري نتاعنا نشارجيوهم الطاقه الشمسيه اذا كانوا مركبين طاقه شمسيه اذا كانوا مش مركبين طاقه شمسيه نشارجيو لي باتري من ستيك ويقص الضوء نوليو ناخذو في الطاقه من الباتري.
0: الباتري بطبيعه الشراء كلفة غالية لكن تتشري باش ما عادش يقص عليك الضوء جملة واحدة. تركيب الطاقة الشمسية راهو في علاقة بالفاتورة وبالخلاصة
1: بالضبط. هكا ولا بالضبط الطاقة الشمسية اللي ركبناها قبل واللي قاعدين نركبوها زادة تو نحكيو على انفستيسمون باش نرتاح من فاتورة ستيك اللي قاعدة تزيد عام بعد عام. راهو حسب الدراسات أن فاتورة ستيك قاعدة تزيد بنسبة 5% كل عام وما نعرفوش عليها في جرة هالحروب واللي صاير في العالم قداش باش تزيد عام الجاي قداش تزيد بعد عام الجاي. احنا كي يولي عندنا مثل حتى واخذين كريدي عندنا مونطون فيكس نخلصوا فيه مهما باش يكون قداش سوم الكيلواتور ما عادش يعني المواطن قداش ركب طاقه شمسيه ولا يصنع ضوء وحده وما عادش
0: يتمتع بطاقه شمسيه
1: يتمتع بطاقه شمسيه
0: وعنده ضوء في دار.
1: هكا اما القصان حاجه اخرى قصان لازم لي باتري بوغ ستوكي
0: لينرجي. يقولوا لي تنجم تبيع الستيك صحيحه ولا غلط؟
1: لا احنا ما نبيعوش الستيك الديار ما نبيعوش الستيك. في النهار نجبدوا من الطاقه والزايد نخبيوه عند ستيك ستيك بوغ ستوكي باش نخبي الضوء نتاعي الزايد عند ستيك. مواطنين حتى اللي يكونوا في الخارج شنو عاملين انهم على طول العام يصنعوا في الضوء يستوكيوا عند ستيك في الصيف كي يروحوا يعاودوا يجبدوا من ستيك. عباره ستيك عندنا احنا دي باتري باش نخزنوا فيها اكاهو ما تشريش الزيت هذيك علاش تجي دوره الدراسه الاوليه من الاول ماهيش غايتي باش نصنع بزيت ضوء خاطرني باش نخلص ولا باش نصنع ولا غايتي باش نقعد ناقص ضوء باش نقعد باقي ناخذ مع عند ستيك. الدراسه الاوليه هي مهمه باش تكون نصنع قد اللي حاجتي.
0: واضح نتصور اللي فاده حصلت. ميرسي بوكو نجيت عجاج تحيه ليك اكيد وكل ما يكون فما استشاره زاده نجموا نتصلوا بك مختصه في الطاقات المتجدده وطاقات الطاقه الشمسيه بالتحديد.
1: عايشك سي غازي مرحبا بكم في كل وقت وان شاء الله قدمت الاضافه كما كان الهدف نتاعي من الاول.
0: يعيشك ميرسي بوكو شكرا لك. يلا نمشيو للموزيكا في كابوتشينو بالطبيعه بعد شويه باش نحكيو على مهرجان الشباب.

0: نرجع من جديد ديما في كابوتشينو. نجدد لكم التحية الناس اللي معنا. نحكيوا على مهرجان الشباب بسوسة، آخر الفعاليات والندوات وأبرز الأهداف كما قلنا، انطلق نهار 30 أوت ومازال متواصل حتى 17 أكتوبر. أكيد احنا نحكيو على الشباب، على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، فما تركيز على خطر الإدمان وإدمان المخدرات للشباب. هذا اللي باش تعرفوه معنا. هي الدورة الثانية ومازالت متواصلة. سعيد جدا باستقبال سي فيصل بوميزة زادة اللي بحضنا، نجم نقول المرة الثانية للتوالي، اللي هو رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة. أهلا وسهلا سي فيصل.
1: مرحبا بك سي غازي. مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعي جوهرة فم.
0: يعيشك. خلينا نحكي ساعة كما قلنا، احنا انطلقنا 30 أوت وكنت بحضنا وحكينا على البرنامج، لكن توا نحبوا نمشيوا شوية للفعاليات اللي تعدت، للأنشطة اللي قمتوا بها في المهرجان. أكيد كانوا يعني أكثر من طرف مشارك، سواء من المجتمع المدني، من الجمعيات، من النوادي. أنتم زادة يعني هيئة مسؤولة، مندوبية الشباب والرياضة بسوسة، نتصور اللي كان فما نجاح، نجم نحكي على نجاح بالنسبة لمهرجان الشباب بسوسة.
1: شكرا سي غازي. أكيد أنه بعد الماراثون هذا متاع نهاية الأسبوع، منذ 8 من نهار 20 أوت إلى 30 أوت إلى يومنا هذا، 7 محطات كانت بالمتعة متاعها، بالتشويق متاعها، وكذلك بتعبها في التركيز الورشات، في اختيار زاد الفاعلين معانا، وكان يعني إقبال على قد التواجد متاعنا في الجهة وفي المنطقة ولا في النادي اللي مشينا له.
0: نذكر شوية بالأهداف بالنسبة للمهرجان اللي نقولوا احنا تأسس عليها المهرجان، خلينا نذكرها بالنسبة
1: للأهداف. دايما نحطوا المتظاهرة في إطارها، اللي هي تظاهرة تدعو، أو الهدف منها هو يعني الحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب، وخاصة أفة المخدرات بجميع تمظهراتها، سواء في وضعية المستهلك أو ما بعد الاستهلاك، أو كذلك زاد على مستوى التحسيس والتوعية ما قبل الإدمان أو ما قبل يعني تعاطي المخدرات أو غيرها. وبطبيعة الحال الشعار هو أولها فضول وآخرها إدمان، ونحاولوا أنه من خلال التدخلات متاعنا نحن نحيطوا بالأسباب الظاهرة هذه، ونحاولوا أنه نترجموا الإحاطة هيك والتحسيس هيك في أنشطة كانت يعني على طول الثمانية أو 7 محطات اللي فاتت، هي معناها موضوع تنقلاتنا ومباشرتنا يعني للتدخلات في النوادي وفي المؤسسات التربوية.
0: نذكروا لي من أبرز الفقرات، معناها سواء العروض الفنية الشبابية، كان فما الأنشطة التطوعية بالنسبة للجدارية الفنية، وزادة وحملات

0: نظافة وتزويق الحدائق، تنشيط الإذاعي والجماهيري زادة، معرض للإبداعات والمنتوجات الشبابية، حملات تحسيسية حول ظاهرة العنف والمخدرات، وفضاءات للأعلام والخدمات للشباب. هكا ولا
1: هكا؟ اي صحيح. وبالنسبه لل يعني لتحقيق الاهداف هذه او العناصر هذه لجمحها، لازم يكون فما فريق عمل، لازم تكون فما تدخل تنشيطي من فاعلين مختلفين، ولازم يكون عندنا شركاء كذلك اللي هما يسعوا معنا في نفس التوجه. نذكر خاصه وهما شركائنا الاساسيين الديوان الوطني للاسره والعمران البشري، جمعيه يالد، شباب من اجل التنميه المحليه
0: بالضبط،
1: وكذلك منظومه الفرصه الجديده، والوكاله الوطنيه لتصرف النفايات زاد كانوا معنا من اجل يعني كفاعل من الفاعلين، بالاضافه الى مؤسسه شباب ونوادي مؤسسه شباب والبوتنسيال يعني البشري اللي عندنا في مؤسسه شباب من خلال المنشطين والفاعلين زاد الشركاء نتاعنا في الرياضه، وكذلك في كل ما انواع فنون اللي نجم يكون ينفع في تدخل تنشيطي في مكان ما في سبعة وجهات اللي تمشينا لهم.
0: سي فيصل، أبرز الفعاليات المنتظرة تو حديث على ندوة فكرية، حديث على هو مش كان ندوة واحدة لما حالة يعني ما زالت الفعاليات، ما زلنا حتى ال 17
1: اي ما زالت الفعاليات. هو المهرجان الشباب فيه 10 فقرات، تموا 7 فقرات، ما زالوا 3 فقرات الباقيين. في نادي الشباب بكروسيا ان شاء الله يوم 4 اكتوبر يعني بعد غد، وفي دار الشباب القصيبه والزاويه اثريات هناك يعني مش تم تنظيم ماراثون لخطوات الحياة 2 يوم 11 أكتوبر، والاختتام سيكون يوم 17 أكتوبر بندوة علمية بدار شباب المساعدين.
0: المساج اللي نواجهوه لشبابنا، قولوا احنا بعد المهرجان فما يعني تواصل للمهرجان بعد المدة اللي تخصص لها، أكيد بشكون موجودين يعني فما متابعة المخرجات بتاع المهرجان هذا.
1: أكيد المهرجان هو نافذة مفتوحة نحو ما بعد التحسيس وما بعد يعني الوعي بالخطورة نتاع الآفات هذه وخطورة زاد
0: خاصة الإدمان.
1: خاصة الإدمان يعني احنا فتحنا نافذة على الفاعلين في ميدان التحسيس ولا مقاومة الإدمان، هذا هما شركائنا. أكيد في كل مناسبة يكون تكون فرصة باش نعطيه فكرة على خطورة الظاهرة وكذلك على الحد منها، والحد منها ما يكون كان بتكافل مجهود مشترك. حاولنا أن نكون طرف من الأطراف اللي نشاركوا في المجهود هذا، تبقى ديما الوعي والعائلة والأطراف المتداخلة في الميدان هذا هما زادة يكونوا فاعلين، وتكون عندهم هما زادة النسبة الكبيرة متاع الدور في القضاء على الظواهر هذه.
0: عندنا 4 أكتوبر ساعة القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بكروسيا.
1: كروسيا تتواصل القافلة كما نظيراتها في 7 مراحل اللي فاتوا. حبينا ديما نكونوا عندنا تنويع في الورشات وفي نوعية التدخل حسب الجمهور المستهدف، ونحاولوا في كل مرة نحن حاجة مميزة باش تكون زادة جذابة وتكون تكون عليها الإقبال من الأولياء وإلا من الشباب وحتى الأطفال، خاطر الطفل اليوم وشاب الغد. دونك نجم نكون زادة مستهدف بحدة أقل لكن يعني بنسبة أقل، لكن زادة أنشطة تتماشى هي وعمره هو وإمكانياته ذهني.
0: حب نركز معك أكثر على الندوة العلمية اللي باش تكون نهار 17 أكتوبر، يعني الشباب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر نحو مقاربة تشاركية للعلاج والتدخل. هنا ندوة مهمة برشا يعني نعتبرها زادة ومرحلة مهمة برشا في المهرجان.
1: صحيح، حبينا نكون الساعة الحاجة تكون هي عصارة المجهود متاعنا في التنقلات وفي الخدمة يعني خارج الأطر وخارج المكاتب. الندوة مش تكون بقدرة الإله نهار 17 أكتوبر في دار شباب المسعدين انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. كما ذكرت سيادتكم العنوان نتاعها سلوكيات محفوفة بالمخاطر، وخممنا خاصة في التدخل والعلاج. يعني التحسيس يصير لفتي لا صارت صار الإدمان وصار الإقبال عليها، كيفاش نجم نكونوا احنا فاعلين في التدخل خاصة بطريقة تشاركية. هذا ما يعبر عنه العبر قطاعي اللي هي القطاعات الكل تكون متداخلة في التدخل في معالجة هذا هذه الآفة وكذلك الفكر المتطرف وكذلك زاد سلوكيات العنف وكل شيء باش نكونوا يعني في النهار هذاك جامعين ما بين جامع كافة المتدخلين من خلال تمثيل الوزارات أو من الدواوين باش يكون فما يعني عمل تشاركي ورؤية تشاركية دون تغييب أي طرف ما فيهم خاصة طرف الشباب اللي يجب يكون طرف في الحل ويكون زادة هو زادة ينبع منه هو كما ينبع من غيره الرؤية المستقبلية كيفاش تكون الاستراتيجية هذه الوطنية ولا حتى التدخل الجهوي ولا المحلي في إطار مقاومة الظواهر هذه
0: إن شاء الله. أكيد باش يكون عنا متابعة للندوة هذه ومتابعة زادة كما قلنا الآخر المستجدات والمخرجات بالنسبة للمهرجان الشباب بسوسة. سي فيصل بوميزة شكرا لك، كنت سعيد باللقاء معك زادة، نتلقاو في مواعيد قادمة. شكرا لك، يلا نمشي للموسيقى.

0: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. مباشرة باش نمشيو للقصر هلال، خاطر الفترة اللي فاتت سجلنا تحسن ملحوظ في حركة المرور بالنسبة للقصر هلال، منطقة حية، منطقة فيها السوق الأسبوعية. لاحظنا بامتياز هذا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات على أداء أعوان شرطة المرور في قصر هلال، سواء في العودة المدرسية سواء حتى التعامل مع التلامذة، وكان فما استقبال لهم في المدارس والمعاهد. شكون اللي قاعد يخدم في الخدمة هذه الكل؟ أكيد مركز شرطة المرور بقصر هلال، واللي مكلف برئاسة المركز هذا ملازم الأول السيد محمد سعيد، اللي نحبه اليوم الصباح نوجه له تحية كبيرة ونحبه نشكره على الخدمة اللي قاعد يقوم بها. وحبينا ناخذ من عنده تفاصيل أكثر على الحملات الأمنية، على الإجراءات اللي صارت. سي محمد صباح النور، أهلا وسهلا سيد ملازم.
1: مرحبا بك خويا غازي وكافة مستمعي جوهر اف ام، ومشكورين على الاستضافة.
0: يعيشك ربي يخليك. خلينا نرجع شوية على العودة المدرسية، وشفنا بادرة قامت بها زادة شرطة المرور بقصر هلال، كيفاش كانت موجودة وتمركزت أمام المعاهد والمدارس.
1: بالنسبة للبادرة هذيك، أقل حاجة نجمو نقدموها لإخواتنا وولادنا باش نحطوهم في الصحن ويبداو موتيفي اون باراليل مع العودة المدرسية. قبل هذايا نحب نأكد أنه العمل الأمني والمروري خاصة خلال الفترة الأخيرة وبتعليمات من السيد وزير الداخلية يرتكز بالأساس على المقاربة الوقائية والتواجد الميداني، والهدف بطبيعة الحال هو حماية مستعملي الطريق والحد من السلوكيات والمظاهر اللي من شأنها نصف من الأمن العام. بالنسبة للعودة المدرسية، احنا في نطاق العمل اليومي نتاعنا اللي هو مش موسمي وإلا مربوط بأحداث معينة ولا كذا، هو ديما مسترسل، تم إلى محيط مؤسسة تربوية أهمية خاصة من خلال تكثيف التواجد الأمني المروري والتدخل عند تسجيل أي وضعية من شأنها تهديد التلامذة نتاعنا. بالنسبة زادة ندعو في الإطار هذا من هذا المنبر كافة السياخ إلى مزيد الانتباه والتخفيض من السرعة بالقرب من المدارس المعاهد، لأنه حماية أبنائنا هي بالأساس مسؤولية مشتركة بين العائلة والمؤسسة التربوية والسائق والأجهزة الأمنية.
0: احنا نعرف انه قصر هلال يعني المدينة الحية اللي تجي يعني مجاورة المكنين، مجاورة البحجر، فماش اجراءات، فماش حملات قمتوا بها في الفترة اللي فاتت؟
1: اكيد بالنسبة لمدينة قصر هلال تكتسيس صبغة تجارية، وهي نقطة عبو هي فيها خط رابط بين قصر هلال ولاية مستي، بين قصر هلال والمهدية، وبين قصر هلال ولاية سوسة. في هذا الإطار احنا كمركز شرطة مرور قصر هلال، التوجيهات من قيادة نتاعنا على مستوى مركزي جهوي ومحلي، اعتمدنا جملة من الخطط الأمنية والمرورية بعدد من النقاط اللي تعرف كثافة في حركة المرور، من بينها وأهمها واللي هو ديما كان نقطة إشكال هي السوق الأسبوعية في قصر هلال. لذا اعتمدنا مقاربة، نحن عودنا الانتشار متاعنا في محاور المدينة خاصة في البلايس التي تشهد كثافة إلى حد ما، هذا في إطار الحد من الاختناق المروري اللي نجحنا فيه الحمد لله بدرجة كبيرة، وما زلنا نزيد وننشط. وكما لاحظت من خلال مواقع التواصل أنسيد سويد، تم استحسان العديد من المواطنين، كيف في مجال الأمن العام ما سجلنا حتى عملية سرقة أو براكاج في المدة الأخرانية، مشات امبيكابل. كيف كثفنا الحملات نتاعنا الأمنية والمرورية اللي الهدف منها الأساسي هو الوقاية والحد من سلوكيات الاختراق قبل ما تتحول إلى حوادث. به كيف زادة من نقاط خويا غادي نحب نحكي عليه هي الدرجات النارية، خاصة ما تعرف بالفرزة اللي هي بالفرزة، خاطر هي ولات الشغل الشاغل نتاع الرأي العام.
0: مش كان قصر هلال هنا راهو؟
1: لا، على نطاق وطني، ديما نحكيو على نطاق وطني ونحكيو على مرجع نظر منطقة الأمن الوطني قصر هلال.
0: بالضبط.
1: بصراحة نحكيو معناتها من غير ما نغطيو عن الشمس بالغربال خويا غازي، بالنسبة للفرزة ولات مصدر إزعاج خاصة لارتباطها بالسرعة والمناورات الاختراق وعدم احترام قواعد المرور. هيك علاش قمنا احنا على نطاق المنطقة تنظيم حملات أمنية من خلالها تم حجز عديد من الدرجات النارية غير مستوفات وثائق، وإلا ارتكبت منها مخالفات تستوجب الحجز. وديما نأكد أنه العمل الأمني بصفة عامة والمروري بصفة خاصة يعتمد بدرجة كبيرة التوعية والتحسيس والاستباق، لأن أفضل مخالفة أخويا غازي هي اللي ما تحصلش، وأفضل حادث هو اللي نجم نتفادوه.
0: هذا هو، هذا هو. يعني ديما خلينا في الجانب الوقائي كما قلت انت.
1: اكيد احنا لان نعتمد بدرجه كبيره على وعي المواطن. احنا رانا نعتمد على وعي المواطن، وديما العمل المروري بالاساس قائم على العمل الوقائي. الدور الزجري هذاك في مرحله ثانيه، احنا بدرجه اولى نعتمد على وعي المواطن، كي تحكي معاه وتفهم وتوعيه وكذا يمشي معك في الخط ويتجاوب.
0: الحملات بالنسبة للفرزة يومية نقولوا أسبوعية،
1: الحملات متواصلة على مدار الساعة كل يوم وكل أسبوع وكل شهر. هذيك الحملات، لكن فما حملات تلقى صدى كذا لأنها تبدأ مدعمة وتواجد نتاعها يبدأ بكثافة، لكن عنا عمل كبير كبير واستباقي وعلى مدار الساعة. نحن العمل بتاعنا ما يقفش عند حملة في الأسبوع أو في الشهر أو كذا، العمل بصفة يومي وعلى مدار الساعة.
0: سؤال أخير على محطة اللواجات في قصر هلال، وبرشة تساؤلات هنا يظهر لي زادت نظمت الأمور بالنسبة للمحطة.
1: بالنسبة للمحطة أنفات هي مازال قاعدين نعتمدوا في المحطة الحالية الموجودة طوال وسط المدينة، لكن المحطة جديدة تقريبا حاضرة، كل شيء حاضر، جيت أمور وقتية وباش يتم نقلها للمحطة الجديدة اللي هو فضاء مهيئ ومستعد لاستقبال المواطنين وكذا، ونحدوا زادة كيف كيف من الاختناق المروري وسط البلاد، لأنه الحقيقة برشا شارج يعني على وسط المدينة. ألور لا، ما أنت جيست أمور وقتية باش يتم نقل المحطة على مستوى شريف مدينة جمال غادي كي، ويعتمدوا المسالك الجديدة للمحدد الغرب.
0: احنا نجدوا لك تحية، نقول لك بغافو، ربي يوفقك انت.
1: مرحبا بك ويا غازي، ان شاء الله ديما نكونوا على مستوى تطلعاتكم.
0: تحياتنا ليك.
1: ربي يخليك.
0: محمد سعيد ملازم الاول اللي هو رئيس مركز شرطة المرور بقصر هلال، وان شاء الله ينزلوا على منوالو الزملاء الكل. نصيف زيتون توتسويت قبل النشر الرئيسية الاخبار نص النهار، احنا نرجع لكم في الساعة 3 من كابوتشينو ديما على جوهر.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من غادي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبة مني
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها لجنة الصحة في البرلمان تنظر في مختلف مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها شبكات في تعز وإسقاط مسيرات للحوثيين في عدن وحاملة طائرات أمريكية الثالثة تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط في تفاصيل أخبارنا طلع أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال جلسة يوم أمس على مختلف مقترحات القوانين المعروضة على أنظارهم مؤكدين ضرورة استكمال النظر فيها في أقرب الأوقات الممكنة وذلك حسب الأولويات التي سيقع الاتفاق عليها تم الاتفاق حسب بلاغ مجلس النواب الصادر هذا اليوم على استكمال الاستماعات بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة مع طلب إبداء رأي كل من لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص بلغ مجلس نواب الشعب أضاف أن اللجنة قررت كذلك تنظيم جلسات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض أطفال والاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة مع إمكانية مواصلة النظر في بعض المقترحات الأخرى مثل الملتقى التكويني الذي نظمه مركز التكوين ودعم اللامركزية حول اشتراطات علامة مرحبا لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية مناسبة لتعريف المشاركين بمزيد من المتطلبات المتعلقة بعلامة مرحبا حسب صيغة 2020 والتعريف بأهمية الاعتماد على المزايا التي تتيحها هذه العلامة لتحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية وتعزيز الارتقاء بالخدمات التي تسديها مصالح وزارة الداخلية مركزيا وجهويا ومحليا لفائدة المواطنين والمؤسسات ويندرج هذا الملتقى في إطار دعم المسار الذي انتهجته وزارة الداخلية لحث مصالحها المعنية على مزيد الانخراط في مشروع إرساء علامة مرحبا لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية وفق التوجهات والاشتراطات التي ضبطها البرنامج الوطني التكويني لدعم الهياكل العمومية في هذا المجال وذلك وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمركز التكوين ودعم اللامركزية على منصة الفيسبوك جدير بالتذكير في هذا الصدد أن علامة مرحبا في تونس هي شهادة وطنية لجودة الاستقبال تسند إلى الإدارات والمصالح العمومية التي تقدم خدمات متميزة للمواطنين والحرفاء دولياً أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي ترامب بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الصحيفة ذكرت أن الحاملة ومجموعتها غادرتا سان دييغو الأحد الماضي وعلى متنهما نحو 10,000 جندي وأنهما تبحران باتجاه المنطقة للانضمام إلى حاملتي الطائرات جورج دبليو بوش وجورج واشنطن الموجودتين هناك تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدة جبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. المعارك جنوب غرب اليمن أوقعت 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفقا لما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. الجيش اليمني من جانبه أعلن إحباط هجوم بطائرات مسيرة شنته جماعة الحوثيين على عدن جنوبي البلاد قبل وصولها إلى أهدافها في أول حادث من نوعه منذ شهر أوت الماضي. هذا فيما أفادت القوات الحكومية اليمنية باندلاع مواجهات عنيفة بين وحداتها وعناصر جماعة الحوثي في الجبهة الشمالية لمدينة تعز. من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس
7: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبار روبو استنت ريما
6: عودة على تجربه كمدرب ومباريات تقاطع عالقة في الأذهان. الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب.
0: عجين إنرجي قدم لكم الفوسبور.
8: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
6: نص نهار وثمانية دقائق. مرحبا بكم في انفو سبور. البداية بقرارات مكتب الرابطة الخاص بالجولة الرابعة بالنسبة للبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. واحد معاقبة الترجي الرياضي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار بعد رمي المقذوفات والقوارير. نفس العقوبة بالنسبة للاتحاد الرياضي ببنغردان. معاقبة النادي الرياضي الصفاقسي بخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها على حافة الميدان. معاقبة النادي الإفريقي بخطية مالية 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات. هلال الشاب 1500 دينار من أجل رمي القوارير. طبعا عقوبات خاصة بالأندية متاع الرابطة الثانية. مستقبل جابس خطية مالية 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكورة. قوافل القفصة خطية مالية 1500 دينار من أجل رمي المقذوفات. أولمبيك مدنين قضية وخطية خطية مالية 1000 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها. وأيضا تأجيل النظر في احتراز النجم الرياضي الساحلي الخاص بمواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى. نحكيو على أخبار الأندية التونسية قبل استئناف نشاط البطولة يومي 11 و12 أكتوبر. مواجهات ودية هامة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي يواصل التدريبات في طرابلس سوسة بقيادة المدرب كريستيان براكوني. كما قلنا تأجيل النظر في الاعتراض المقدم على قرار مكتب الرابطة على خلفية الاحتراز اللي قدمه الفريق في مواجهة مستقبل المرسى. من جهة أخرى الفريق باش يلعب غدوة مواجهة ودية انطلاقا من الساعة 2:30 قدام التقدم الرياضي بسقية الدير على ملعب سوسة الأولمبي بقيادة الحكم سفيان الورتاني. وصول النادي الافريقي الى ليبيا وين باش يواجه اهلي بنغازي في مواجهه وديه اعداديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاد النادي الافريقي. طبعا قائمه عرفت غياب محمد الصادق قديده وباش تشهد غياب ايضا اسامه وشهدت غياب اسامه بوقره اللي رجع للتدريبات على انفراد وشهدت حضور اسماء جديده شابه كما عزيز العرعوري محمد علي شوشان قصي الخميري وريان الجبالي. المقابله باش تتلعب غدوه من المنتظر باش تكون منقوله على قناة ليبيا الرياضية. الترجي الرياضي التونسي الفريق برمج مواجهة ودية قدام الاتحاد العسكري الليبي يوم الأحد انطلاقا من الساعة 3 بحديقة حسين بالخوجة. ومن المنتظر أنه غدوة يوصل المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو للإشراف على المقاليد الفنية. نذكر بابلو فرانكو قادم من تجربة مع فريق المغرب الفاسي، لعب 30 مباراة الموسم الفارط، 16 انتصار 11 تعادل و3 هزائم. على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة مهمة صعيبة من أجل التأهل لبطولة إفريقيا 2027. تعقدت الوضعية خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام المنتخب المصري 2-2. يلعب غدوة ومواجهة هي الأخيرة في المجموعة قدام المنتخب الليبي انطلاقا من الساعة 4:30 على استاد السويس. ونذكر بجدول الترتيب: المنتخب المصري 6 نقاط، المنتخب المغربي 4 نقاط، المنتخب الجزائري 4 نقاط، المنتخب التونسي 2 نقاط، والمنتخب الليبي متذيل الترتيب بصفر من النقاط. المنتخب التونسي مطالب أن ينتصر وينتظر. وطبعا على المنتخب الأولمبي اللي شد اليوم الرحال إلى العاصمة التوغولية لومي، ومش يلعب مواجهة الرتور متاع تصفيات كأس أمم إفريقيا مصر 2027 المؤهلة الأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وإن كان انتصر في اللي 2-0 ثنائية عمر بن علي. المواجهة باش تكون يوم 5 من الشهر الجاري. نحكيو طبعا على أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في بطولة أمم أوروبا. المنتخب البلجيكي يلعب مع المنتخب التركي، والمنتخب الفرنسي يستضيف المنتخب الإيطالي. البارح المنتخب الألماني كان فاز على المنتخب السربي 2-0، المنتخب اليوناني تعادل مع المنتخب الهولندي 2-2، المنتخب الدنماركي انهزم من المنتخب البرتغالي 4-2. مباراة شهدت تقمص رافائيل لياو لقميص الدون كريستيانو رونالدو بالرقم 7. المنتخب الويلزي انهزم من المنتخب النرويجي 2-0. منتخب إيرلندا تعادل مع المنتخب النمساوي 2-0، ومنتخب مال تتعادل مع منتخب جبل طارق 1-1. هذا كل ما عنا في انفو سبور. ما تنساوش الموعد مدي ساعتين مع في جوهر سبور، والستة في برنامج جول، واستضافة خاصة للمدرب شياب الليبي مع شياب الليلي مع جمال وبقية ليكيب.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: نرجع معكم جديد في كابوتشينو في الساعة الأخرى. أكيد الساعة الأخرى تكون للتتويجات للامتياز لتونس. وقت اللي نقول تونس نقول تتويجات بالجملة في البطولة العالمية للحساب الذهني بألمانيا. ألقاب جديدة لبلادنا أكيد باش نحكي عليها مع ظهور متراوي المنسقة للفريق التونسي اللي كان في المسابقة هذه وشرفنا أحسن تشريف. ظهور صباح النور.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة الجميلة هذه ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: ما جيتناش يديك فارقة زهور، جبت لنا الكادوات، الكادوات من نوع خاص اللي هما الميداليات الكؤوس، وشفنا زادة مع صغيراتنا. وأصغر مفاجأة كانت وأصغر مشارك كانت المفاجأة معه اللي هو ياسين سعيدان اللي يتحصل على الميدالية الذهبية ويتحصل على المرتبة الأولى، مش وحده زادة مع أخته. باش نحكيه بكتر تفاصيل على المشاركة بتاع ياسين والمشاركة التونسية ككل. قبل كل شيء زهور، زيد قد منا روحك، شنو النجم نعرفه على زهور متيراوي؟
1: زهور متيراوي منسقة الفريق التونسي، عنا أكاديمية في سوسة. هذه مش أول مرة الاستضافة في جورة أف إم، يعطيكم الصحة. نعملوا بطولات خارج الحدود التونسية، مشينا لمصر، مشينا دبي، مشينا لتركيا، الجزائر، تايوان، ألمانيا. هذه البطولة العالمية كانت للمرة الثانية، الموسم الثاني عمناول كيف كيف زاد مشينا وتوجنا بالمراتب الأولى. ودائما صغيراتنا مشرفين الراية التونسية، ونحب نقول اللي الفريق التونسي راهو ماهوش كان من سوسة، عنا من كافة ولايات تونس. بالنسبة للبطولة العالمية اللي كانت يوم 26 سبتمبر في ألمانيا، كانوا عنا تلامذة من جمال، من منزل تميم، من الحنشة صفاقس، من مساكن، من سوسة. حبينا يكون فريق تونسي كامل ومكتمل من كافة أنحاء الجمهورية، والحمد لله شرفنا الراية التونسية. هذيك الحاجة اللي أني فرحتني رغم التعب وكل، لكن ما شاء الله هزينا المراتب الأولى.
0: برافو. كيفاش تجي المشاركة؟ يعني دعوة تتوجه لكم
1: المشاركة
0: بالألقاب اللي تتحصلوا عليها، ولا فما منافسات
1: وتصفيات؟ بالنسبة للبطولة العالمية في ألمانيا صارت تصفيات في شهر فيفري 2026. جاء المنظم الألماني سوسة، عملنا تصفيات كبيرة صارت في كلية الطب بسوسة. اختار هو تلامذة المؤهلين اللي ترشحوا، وهو بعث لنا الدعوة باش اخذينا التأشيرة، ونظمنا الدوسيات نتاع التلامذة، وقصدنا ربي وعملنا بطولتنا وتوجنا بالمراتب الأولى.
0: فما أصناف في ذول؟
1: فما مستويات، صحيح فما مستويات، عنا من المستوى الأول حتى للمستوى الأكثر مستوى اللي هو الفيديك والفاست مات. نحب نقول اللي الفيديك والفاست مات اللي معرش هو اللي هو الضرب رقمين في رقمين، ثلاثة أرقام في رقمين، الجذور التربيعية التكعيبية، اليوم الموافق اللي هو تميز فيهم بطلي، بطل جوكير أكاديمي آدم المد، بتحصل على المرتبة الأولى بنقطة 100 على 100.
0: برافو، هذا امتياز،
1: هذا امتياز كبير. والمفاجأة السنة كانت مع أصغر مشارك كيف كيف من المركز نتاعي اللي هو بطلي ياسين سعيدان، تحصل على المرتبة الأولى 85 على 100 على 100، كلهم صحاح ما شاء الله عليه، أصغر مشارك 6 سنوات. هي كانت مفاجأة نتاع البطولة.
0: ياسين عسلامة،
1: نشجعوه ياسين ما شاء الله عليه.
0: عسلامة ياسين.
2: عسلامة.
0: شنو حوالك؟
2: لاباس.
0: مشيت لألمانيا؟
2: أي.
0: أي، باهي. ياسين شنو تقرا أنت وقداش عمرك؟
2: سنة أولى، عمري 6.
0: 6 سنين. أي، وكيفاش شاركت في البطولة هذه؟ شنو تعلمت؟ شنو كيفاش عملت العملية الحسابية؟ كيفاش حضرت روحك؟ برشا أسئلة. باهي. كيفاش حضرت روحك للمسابقة هذه؟ في الحساب انت قاعد شاركت؟
2: اي.
1: كيفاش ياسين نخدموا نحن في المركز نتاعنا؟ قداش تعمل من عمليه انت؟
2: 85
0: عمليه.
1: وبسرعه ولا قداش من دقيقه تخدمهم؟
2: 4 دقائق.
1: في 4 دقائق.
0: 85 عمليه في 4 دقائق. يعني في عمره هو يتسمى راهو ما شاء الله انجاز راهو. هاي، وغادي كيفاش لقيت روحك وقت اللي خديت على الجائزه وخديت الميداليه الاولى؟ كي قالوا لك انت ربحت فرحت؟
2: اي.
0: هاي، وشنو عملت؟ شكون كلمت؟ ها،
1: كلمت بابا ماما، قلت لهم راني نجحت.
2: اي.
0: باهي، تحب تعاود تشارك هكا في مسابقات اخرى؟
2: اي.
0: باهي، ياسين مش وحده، صحيت يا ياسين مع اخته زاده هكا ولا اخته زاده اللي تحصلت على ميداليه المرتبة الثالثة، ميدالية برونزية
1: المرتبة الخامسة.
0: الخامسة. باهي، كيفاش شاركت انت؟ شو اسمك؟ سا
2: اسمي ساندرا.
0: ساندرا
2: سيدان.
0: سيدان مشيت معاهم لالمانيا هاي، وكيفاش كانت المشاركه بتاعك؟ كانت صعيبه ولا تنجمها؟
2: نجم شوي.
0: قداش عملت من عمليه؟ نسيتهم برشا.
1: ساندرا 65 عمليه.
0: كان مستوى
1: الثاني.
0: برافو. هما بالاعمار هذا؟
1: هما بالاعمار يمشيوا. اي بالاعمار.
0: باهي. توا بالنسبه لكم شنو الرهانات الجايه؟ شنو المراحل الجايه بالنسبه؟
1: المراحل الجايه ديما نحكي على الفريق التونسي، عندنا مشاركه ان شاء الله يوم 24 اكتوبر في الجزائر.
0: هاي.
1: وعندنا نهار 14 ديسمبر في المملكه العربيه السعوديه. منها مسابقه، منها عمره للصغيرات، اكتشاف جديد
0: ما شاء الله. أول مرة ولا مشيت
1: السعودية؟ أول مرة. الجزائر هذه 10 مرة نمشيولها، مي السعودية أول مرة. إن شاء الله في السعودية زادة كيف كيف ننوروكم ونجيوكم بالمراتب الأولى وبالكؤوس وبالهدايا.
0: فما صعوبات؟ فما يعني ظروف معينة قاعدين تخدموا فيها؟ تلقاو في التسهيلات ولا
1: لا؟ إني ديما كي في أي معناتها باساج راديو نحكي نقول راهم متلين ذاتنا، راهم مشرفين الراية التونسية، لازمنا ندعموهم. كيفاش يكون الدعم؟ سواء بالاعلام، سواء رجال والاعمال المؤسسات، سواء الدوله، سواء المندوبيه نتاع التعليم تعاون صغيراتنا، خاطر بالحق البارون قداش منه معناتها باش يتكلف في رحله، مثال رحله المانيا كلفت لنا قرابه 7 ملايين للشخص الواحد. دونك نعاونوا صغيراتنا حتى ما حشناش نحن بفلوس ماديه في دينا، وما يلقونا وكاله اسفار نتعاملوا معاها بالتقسيط والا هما يتكفلوا. ما نحبوش حاجه ملموسه في دينا، عاونونا. الاعلام زاد كيف كيف، انت يعطيك الصحه وجبت معناتها ياسين وباش يظهر في الاعلام. نحب زاد وسائل الاعلام اللي موجودين في سوسه والا خارج سوسه يهتموا بالصغيرات هذوما. عندنا زاد بربي قوس نحب نفتحه، عندنا تلميذنا محمد بديس بن فرحات من الحنشه. هو ما شاء الله خذا سكسي كبير على باش يتوجوا الوزير ان شاء الله الجمعه الجايه. تحصل على المرتبه الاولى كذلك في المستوى الاول.
0: وزير التربيه.
1: وزير التربيه.
0: السيد نور الدين نوري.
1: صحيت. وزاد عندنا تلميذ من الاكاديميه نتاعي ادم المدب، تحصل على المرتبه الاولى. عندنا من جمال الاسكندر قرب زاد كيف كيف تحصل على المرتبه الاولى. من منزل تميم تحصل جوده حميم على المرتبه الثالثه. برشا صغيرات
0: بارك الله، يعني هذوما التتويجات ما شاء الله.
1: 12 تلميذ تونسي مثلنا الراية التونسية. 12 تلميذ والحمد والشكر لله الكل كي يتحصلوا على المراتب كما نقولوا من المرتبة الأولى الخمسة. هذه الحاجة الباهية في الفريق التونسي، على خاطر بالحق عندنا تلميذات ما شاء الله نجباء ذكيين، لازمنا ننظروا لهم، لازم الدولة تنظر لهم وتأطرهم ويكونوا معناتها موجودين على الساحة الإعلامية وكل.
0: باهي. هو ديجا حتى بعد ألمانيا هذول مشيتوا لفرنسا؟
1: مشينا. نحن رحلتنا السنة كانت غير الرحلة نتاع عمناول. بعد ما توجنا وبالمراتب الأولى قصدنا ربي لفرنسا، عملنا 4 أيام في فرنسا، منها كانت رحلة سياحية ثقافية وترفيهية. أون بليس كادو لصغيراتنا، فهمنا مع لي بارون، مشينا لديزني لاند، مشاو التور ايفيل، مشاو الشانزليزي، مشاو الميزو دو لوفر، عملوا لي شوبينغ. كانت رحله ممتعه بالحق.
0: هذاك يعني وقت اللي صغير يمشي يسافر ويتعلم ويتثقف ويشارك في ندوات يعني كيما هكا ومسابقات عالميه علميه زاده. برافو زهور، يعطيك الصحه زاده.
1: هذا يا واجبي، وكما قلت لك نحن ديما نحبوا صغيرات تونس هما يكونوا في الاوائل الحقيقه
0: ان شاء الله. تحية كبيرة ليك، ميرسي، بالتوفيق ليكم زادة في الرحلات القادمة وفي المسابقات القادمة.
1: تسمح لي ديديكاس للمدربات، خاطر أني مؤطرمي معايا مدربات نجم نذكرهم.
0: تفضل.
1: به عندنا المدربة المتألقة أميل جابر من صفاقس، عندنا من جمال سارة الحمروني، عندنا من مساكن بسمة القزاح، عندنا من منزل تميم رؤيل غريب. وكذلك نشكر الأولياء برشا خاطر بالحق عطاو ثقتهم وبعثوا صغارهم من غير أولياء معناتها في زمانتي أني، وهذه مش أول مرة نشكرهم على الثقة هذه. ودائما نقول لهم لسنا الوحيدين لكننا الأفضل.
0: لا يعطيك الصحة زهور، ميرسي بوكو اللي كنتي زادة، ونحب تحية لطارق زادة ما ننساوش شي. ميرسي للناس اللي معانا الكل ديما في كابوتشينو، مازلنا مواصلين شوية أخرى باش نستقبلوا الدكتور أنس بالشيخ محمد حماقي زي

0: Rolling in the deep, هذه أدل ورجعنا معكم من جديد في كابوتشينو ديريكتومون باش نمشيو لفرنسا باش نستقبلوا الدكتور أنس بشيخ أستاذ جامعي مؤثر ومختص في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع باش نحكيو اليوم في مواصلة الموضوع الجمعة اللي فاتت كيفية استعادة ولا زيادة التحفيز في الحياة الشخصية والمهنية. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين. دونك الموضوع نتاعنا اليوم مهم برشا، وهذا اللي نحكيو عليه كسواء في الخدمة ولا في القراية ولا في حياة الإنسان بصفة عامة في كل شيء.
0: بالضبط.
1: في الكوبل، في العائلة، في كل بلاصة. التحفيز التحفيز التحفيز. لا موتيفاسيون. علاش أيامات نقوم موتيفي ومحفزين ونمشي فرحان ونخدم ولا نعمل الشيء نعمل فيه، وأيامات نقوم ما عينيش والموتيفاسيون
0: نقول
1: أي ما ده. لكن راهي ما هيش حاجة كونستانت كما نقولوا، راهي التحفيز ما هوش ديما يمشي في خط متواصل في نيفو معين، لا يطلع ويهبط راهو كيما لومور نتاع الانسان. فما ظروف تخليه باهي، ظروف احنا كيف كيف، عندنا المحيط نتاعنا ينجم ياثر، عندنا التعب ينجم ياثر، عندنا مشاكل الدنيا بفلوس، مشاكل في العائله تنجم تاثر. دونك راهو هكا التحفيز هذاك مربوط بالليزيموشن، دونك بالاحاسيس نتاعنا وباللي داير بينا. دونك علاش صغير تقولوا امشي اقعد اقرا، امشي اقرا، علاش راجل عمره 40 هي وقيد تو باش تعرس وش بيك وش كذا. دونك ديما عندنا اول حاجه يلزمنا نعرفوها ويلزمنا نلوجوا عليها، علاش باش نعمل لك الحاجه. علاش يلزمني نعطي مش هدف برك، معنى ان سونس لك الشيء اللي نعمله فيه، خاطر ما كانش ما نعرفش. والسؤال مش روح علاش الشيء هذا اللي مش نعمله مهم، وإذا كان نعمله إيش مش نربح، وإذا كان ما نعملوش إيش مش نخسر. راهو أي حاجة تقول ما نعملهاش ما نخسر شيء، راهو تحفيز صفر.
0: ما فماش تحفيز وقتها، لازم نعمل.
1: ناس بكري شو يقولك، كان قد الشقاء قد القنب السماح فيهم الذئب. يلزمني نعطي معنى للشيء اللي نعمل فيه. مثلا اعمل سبور، والله باهي الناس كل تقول لك سبور وسبور، ولكن اذا كان ما نعرف ما نقولش راهو بالسبور نولي نحس نتنفس خير، بالسبور نحافظ على اللياقه البدنيه نتاعي، بالسبور راني نجم جو بروفيت نهار اخر من اولاد ولادي نلعب معاهم، بالسبور نبعد عن الامراض ونبدا في صحه جيده. دونك ما نقولش الكلام هذاك الروحي ما ما, ما

0: علاش تحب بدني ومخي وأحاسيسي يهزوني لك الشيء ذاك. وفما حاجة مهمة برشا وبرشا وجنسيست عليها اليوم. والله طونك الموتيفاسيون ما فماش مادام فماش تحفيز ما نعمل شيء. لا.
1: لا.
0: الفرنسيس شو يقول لك؟ يقول لك لابيتي فيا اون مونجون، الشهية تطلع وقت اللي ناكل. إيش معناها؟ شحال قدامي طونك ما ذقتوش. أنا مش نعرف باهي ولا مش باهي.
1: بنين ولا مش
0: بنين. قداش مرة تبدا الإنسان سامحني ما عينوش. يبدا ما عينوش وقت اللي يذوقك القدمه الاولى والله بنين ويلحس الصحن ويقول لك زيدني.
1: صحيح.
0: دونك يلزمنا نعرفوا انه الموتيفاسيون اقصد ربي وتو الموتيفاسيون تجيك في الثنيه، ولكن قبل ما نقصد ربي يلزمني نعرف وين ماشي علاش. شفتك الحصص اللي عملناهم الكل نرجو نلقاهم قدامنا ما دام كيف الجي بي اس تاع البورتابل الواحد. دونك الجي بي اس ما نحطش وين ماشي ما يهزنيش المخ نتاعنا. دونك ما تقولوش وين ماشي مش ماشي يربح راهو ما يهزناش.
1: لوبجيكتيف نحكيو هنا تو.
0: لا هو لوبجيكتيف يلزم لوبجيكتيف يكون موجود، لكن لوبجيكتيف من غير موتيفاسيون ما نمشيش.
1: ان بوت هدف.
0: الهدف يلزمني نعرف الهدف نتاعي شنو، ولكن خاصة اش فما وراه اش مش نربح وراه. وراه تقول اش نربح وراه وراه سي راهو نحكي احاسيس. نصور الفلوس المخ نتاعنا ما يهموش في الفلوس. ناخذ الباك المخ نتاعنا ما يهموش الباك، اما كيف ناخذ الباك اش مش نحس. كيف نمشي نخدم ونصور فليساتي ونحللهم اش مش نعمل بهم. هذاك راهو الشيء المهم.
1: هذا هو.
0: وحاجه اخرى زادك تجبت الهدف انت. سيد الهدف ما يجبوش نحطه صعيب برشا. هاي سيدي دخلت الكوجينه نلقاها داخله بعضها واش مش التحفيز مش يكون زيرو. اما شنو نقول احنا نعملوا اكل خطوه الاولى. اي باش مش نبدا اي نمشي ننظم المعون ديجا المعون نحطه في بلاصته. وهكا نبدا بشويه. دونك فما لا راجل تاع خمسه دقائق شنو نقولوا اي اللي مش نعملوا ناخذ فيه خمسه دقائق ونشوف. كيف تلقى روحك حطيت ايدك دون لاباط كيما يقول القاوري كيف انت بديت والامور بدات تركح مش تلقى روحك قاعد ساعه ساعتين ثلاثه تعمل وانت مرتاح من غير ما فهمك. دونك نبدا دونك اللي احنا تو مش نعملوا نبدا في الحاجه نحس اكيد نجاح الاول حتى لو كان معناها نعمل لك الخطوه الاولى ناخذ الاحاسيس الجيني بك الساتيسفاكسيون بتاع الانسان فرحان بك الخطوه الاولى والموتيفاسيون بتاعي مش تبدا طالعه تبدا الباك غامبي. دونك ما نكبرش على روحي الهدف. دونك الراجل تاع خمسه دقائق راهي باهيه برشا. ومش نعمل دي بوتي اوبجيكتيف اهداف صغيره. اي اليوم مش نخمم الخزانه الصغيره في بيت ولدي ولا ماذا بيا انا ولدي يخدم غدوه نعمل هذه. لا دونك كيف انت الهدف كيبدا كبير برشا نقسمه باهداف صغيره الانسان ما يحسش الحاجه اقوى منه ومش تهرب به. دونك يبدا يقصد ربي يبدا يعمل تريف اي مشروع ويقول للناس الكل حط الان هدف الاخير وشنو ما تبتيز اوبجيكتيف. مثلا ماشي لتونس اي يقول لي توا ماشي لتونس دونك باش نوقف في سيدي خليفه نعمل قهوه توا بالكش زاد من بعد نوقف في جروباليا متاكد حط ناخذ الهدف مرحله بالمرحله بالمرحله هكا التحفيز يعطيك الصحه. التحفيز نتاعنا مش يولي يطلع ويكبر
1: تدريجي
0: اي ولكن فما ميساج لحنا نعطيه فيه للمخ نتاعنا اك النجاح هزو عملت هذه نجحت اي نعملوا هذه وتنجح. دونك يلزم المخ نتاعنا يعرف اني انت قادر باش تعمل وقت اللي نحس بروحي قادر نولي نواصل. مثلا انسان مش يعمل سبور وكذا يا ودي نعمل 10 دقائق ماشي اليوم غدوه نعمل ربع ساعه واني فك الجو ونربط وتوك نمشي لك البلاصه نقضي لك القضيه الفلانيه وذيك نعمل تولي برشا معناها حوايج يعاونونا. حاجه اخرى راهو التعب سواء نفساني ولا بدني راهو مهم برشا. كي تبدا الباتريات طايحه ما نجمش نعمل كل شيء. دونك نرجع لك النوم اللي حكينا عليه دونك لازمني نرقد مليح ولازمني نكون مرتاح باش نلقى التحفيز هذا. وفما حاجه سهله تكنيك بسيطه كي نجي نعمل حاجه نقول لها تحفيز دو زيرو اديس من الصفر للعشرة قداش هو تو والله ثلاثة به أي في نقعد مع روحي أي باش من ثلاثة نطلعوا الخمسة شو يلزمني نعمل شنو بالأشياء اللي تعاوني باش التحفيز يزيد. دونك احنا الخدمة ذي تحفيز راهو ما تستناش لا لو كان عارف يزيدني في الشهرية لا لا لا اش قلنا ما نربطوا كان على الشيء اللي مربوط برواحنا
1: بالضبط
0: ما ندخلش طرف آخر. يلزمني نشجع روحي يلزمني ماشي روحي ما نقعدش نستنى حتى بابا يقول لي يعطيك الصحه ولا مرتي تقول لي ربي فضلك وربي يخليك. لا نرجع هكا اللي حكينا عليه الحب الذات الدخلاني هذاك يلزم يكون متوفر.
1: دونك
0: باش نسهلوا الامور يوميا نجم ولا في الجمعه نسال روحي بعض الاسئله ونجاوب عليهم.
1: اي
0: شنو هي الحاجة اللي نحب نعملها الجمعة هذه؟ شنو هي الأهمية متاعها؟
1: علاش نحب نعملها باش نعطي زاد معنى؟
0: علاش عطيني الغايه، عطيني المعنى بتاعها، المعنى المخبي وراها، لو سونس. واش معنى انا قلت لك ولازم ديما نلقاو كاحاسيس. وشنو هي الخطوه الاولى، شنو هي الاكسيون الصغيره الخطوه الاولى باش نعملها اللي تخليني نوصل للمبتغى نتاعي؟ وقتاش راهو فما عندنا ميلتون إريكسون الاب نتاع الهيبنوز تاع التنويم، شو يقول؟ ان اوبجيكتيف سون غير سون دات اي تان غيف، معناها هدف من غير وقت محدد هذا حلم. وفما زاد ستيف جوبز يقول لك، يقول لك اذا كان ما تخدمش للحلم نتاعك راك فورسيمون مش تخدم الحلم نتاع حد اخر.
1: فوالا
0: واضح الامور. دونك وما نحطوش برشا حوايج، نعملوا ثلاثة حوايج مثلا، ثلاثة أربع حوايج الجمعة هذه مش عملهم، كي مش ندخل للبير نتاعي، أنا اليوم مش ناخذ 3-4 حوايج جدد. دونك لازمنا نشدوا أن التحفيز ولا الموتيفاسيون ماهيش طاقة اللي تجي وحدها، رانا احنا مش نمشيو نجيبوها.
1: بالضبط.
0: احنا راهو ديما وقول اعملوا بصير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون، دونك يلزمني اني نمشي واذا ما عرفتش باش فتكلوا.
1: بالضبط هذه هي.
0: دونك يلزمني نمشي وفي المشي نتاعي هذيك فك الخطوه الاولى فك النجاح بشويه بشويه حتى يكون صغير هو اللي نبني عليه ويخليني نوصل وننجح خير. دونك ولزمني نلقى، نعاود راني جانسيست على الغايه لوبجيكتيف الهدف، وشنو هو وراء الهدف، شنو هو المعنى، حاجه كيلكو شوز نتاع ايموسيونيل.
1: صحيح.
0: كيفاش نلقى الموتيفاسيون؟ دونك الموتيفاسيون عندكم انتوما.
1: هذا هو.
0: دونك اغلب الاحيان ولا بعض الاحيان راهي كي تبدا حاجه جديده بعد ساعات ما ثماش تحفيز في روحك تبدا، دونك يلزمني نقصد ربي ونلوج باش نربح وراء الشيء هذا، وعمال نلقى الربح عمال التحفيز نتاعي مش يطلع. دونك نعاود كلمه الختام، راهي يلزمنا احنا نتحركوا باش التحفيز يطلع.
1: بالضبط.
0: من اول على حتى
1: تبدا من نحن. يعطيك الصحه دكتور انس،
0: بارك الله فيك، شكرا
1: ليك، نتلقى معك في لي رونديفو جايين ديما في كابوتشينو في برامجنا على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نمشيو مع الموسيقى حسين الجسمي، يا رب تكون بخير.

0: اهلا وسهلا من جديد ديما في كابوتشينو على الدنيا وما فيها جوهر فهم. جد لكم التحيه. موعدكم مع الدكتور رياض مرابط في الوثيقه. اليوم يحكي لنا على الدستور على حسب حسين باي الثاني. نمشي ونسمعوه. اهلا وسهلا دكتور.
1: الثقه في الوثيقه.
2: مرحبا غازي خليل الملقب عندي أنا بس الشباب، ومرحبا بمستمعات ومستمعي جوهرة FM. البارح كنا تحدثنا على وثيقة هي عبارة على معاهدة ما بين تونس وفرنسا، وتحدثنا على بند في المعاهدة هذه الفرد عام 1830، بندها السادس اللي يلزم الدولة التونسية أو الحكومة التونسية كما هو مكتوب في نصها الفرنساوي لغوفرنمون تونسيان باش يسيب حرية التجارة والتجارة الخارجية، والدولة ما تستأثرش بالتجارة ولا تعمل فيها احتكار. بعد المعاهدة هذه فيما يبدو وثيقة أنا ما شفتهاش، ولكن الوثيقة اللي باش نتحدث عليها اليوم تعبر عن وجودها. فيما يبدو بطبيعة الحال الباي واصل كالعادة، معنا في عهد حسين باي الثاني، وواصل بطبيعة الحال التجارة نتاعو وكما كان معمول به قبل، لأنه باي هو أول تاجر صاف في البلاد، وهذا منافي لبند السادس من هذه المعاهدة. فجه نوع من الاستجواب من قبل السلطة القنصل الفرنساوي، الاستجواب يسأل فيه يقول له فسر لي معنى الدولة أكا قلوش بيك للتجارة الحجام، يقول له معنى الدولة. عاد يرد عليه حسين باي الثاني من جملة ما يرد عليه باش نقراه، مختطف في الحقيقة هي من رسالة مطولة بعد بسم الله والحمد لله من أبي عبد الله الراشي عفو ربه حسين باشا باي أمير أمراء إفريقية. لاحظوا هنا أنه تسمية بلاد إفريقية ما زالت متداولة، احنا تو في 1830. أمير أمراء إفريقية وفقه الله تعالى إلى معاهدنا. بقي لهجة الباي باقي ما زال فيها نوع من الاستعلاء، هو معاهد يعني هوش مساوي له، هو معاهد معناها، وهي صفة شرعية في الحقيقة للأجانب في الشرع الإسلامي بشكل عام. المعاهد أي الكافر الذي هو في معاهدة مع المسلمين موش تحت حمايتهم. إلى معاهدنا القنصل الإسكندر ديفال. وصلت لنا كما ذكرتم من أن المركنتية تكلموا في الشرط السادس المقصود المعدود في اتفاقية سنة 1830. المركنتية المقصود بهم هم التجار الأجانب، والتاجر الأجنبي في وقت ما قبل في الحقيقة ما تظهر الرأسمالية الصناعية وتتطور كانوا الرأسماليين يسموا المركنتية، لأنه المركنتية ذوما تجار عابرين للبحار جاي من مير مركنتيل. المهم يقول له إذن تكلموا في الشرط السادس المعقود في أغسطس من سنة 1830، وسألت عن بيان صفة الدولة أو بيان لفظ الدولة وما المراد بها. هذا دونك السؤال متاع القنصل الفرنساوي أو الاستفسار أو الاستجواب إلى آخر ما ذكرته. الرد يقول له ومعلوم أن هذه الخطة دولة، دونك رد خطة، ومعلوم أن هذه الخطة في هذه الإيالة إنما هي لنا خاصة، ولا ينطبق هذا اللفظ على غيرنا ولو كان من أقاربنا. إلى آخره. هذا اللي يهمنا، كيفاش حسين باشا باي يفهم الدولة، يعني يفهم فيها كما كان يفهم فيها قبله في فرنسا لوي كاتورس. ليتا سي موا، الدولة هي أنا. قالوا تستفي شو معناها الدولة؟ الدولة هذه راهي خطة مش جهاز وتنظيمات وكذا، لا لا، دولة هي خطة اللي هي فيها أنا، وحتى حد في هالبلد هذه ما عنده حق يقول أنا الدولة إلا سيدنا الباي. هذا متصور الدولة في نصف الأول من القرن 19 قبل أن تبدأ يعني مرحلة الإصلاحات الكبرى، والتي في الحقيقة هي إصلاحات مشروعة وطموحة إلى غير ذلك، والنية فيها الالتحاق برغبة التقدم في شيء حتى شك، ولكن هذه الإصلاحات كانت مغشوشة جدا، أولا لأن فيها كثير من الإملاءات الإجنبية، وثانيا لأنه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما كانت شيء تسمح بها. مرة أخرى نرجع في وثائق أخرى للإصلاحات ومضمونها وردود فعل الشعب التونسي حولها، خاصة في ثورة 1864. إلى اللقاء.
0: مرسي بوكو، شكرا لك دكتور رياض مرابط. الى اللقاء، احنا زاده باش نقولوا الى اللقاء، هكا باش نكملوا معكم كابوتشينو لليوم. مرسي بوكو للي كانوا معنا الكل، نتلاقاو غدوه في جوهر الشو من الاربعه للسته، ضيوفنا الفنان التونسي فادي فتحي والفنانه التونسيه زينب الكالي. شويه مزيانه شويه بالموسيقى، خليكم مع تحيات كيف الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان رحومه في الاخراج، في الديجيتال نرجس قلاله. ميرسي نرجس زاده، يعطيك الصحه انت وجيان. سعاد العدواني معلش في التليفونات. لبنى حميده معكم بعد شويه في موجز الاخبار. ماضي ساعه نقول لكم بقيت متابعه طيبه، اللي بقيت برامجنا شاي طيبه في الامان. باي باي.

0: Chérie Imla, made for Tunisian adventure. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: احكي لي احكي لي بالديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
2: اسمع كلمني كلمني
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
2: سي با فري اي بي ودي قلت له
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
4: وريدو طور عالمك
5: جوهره اف ام بليسيتي
6: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام لبنى حميدة
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توقيع الميثاق الوطني للصحة الذي يهدف إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. المستشفى الجامعي المنج سليم بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيقة نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجال وأخصائي الأعصاب والأشعة وتهدف التطبيق إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتداخلة بما يساعد على تقليص أجال التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. في شأن آخر مجلس المديرين التنفيذيين البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس سيخصص لمشروع تمديد شبكات الطرقات السريعة إلى منطقة الكاف وجندوبة وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانيات الوصول والترابط فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة البنية التحتية للنقل. دولياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدأ حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوماً بزيارة ولايتي تكساس وإكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين في وقت يواجه فيه حزبه معركة للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. وختاما حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4000 قتيل في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء هذا الفيروس المميت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
8: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار عن 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM.
9: برعاية نوفلير. Be there.

0: جاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كومبيوت زون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيوت زون على جوهرة FM TV. حلقة اليوم حلقة خاصة تجمع بين العودة طموح ومستقبل المهن، قصة نجاح لاعب سابق ومدرب حالي رجع للقراية بعد 17 سنة انقطاع باش يثبت اللي الحلم ما عندوش تاريخ انتهاء. كما نستقبل مدير معهد الصحافة علوم الأخبار الأستاذ الصادق الحمامي، وكالعادة كلاندوي مع بشرة البجاوي اللي اختارت اليوم باش تحكي على رقم الإدارات الجامعية. مرحبا بكم الناس كل من تول مساعتين على جوهرة FM. تنجموا تتابعونا على ديفيرون فريكونس متاعنا، وإلا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وأيضا على الساتليت على جوهرة TV. كالعادة على يميني بشرة، مرحبا بك من جديد.
2: السلام عليكم،
1: شو أحوالك؟
2: شو أحوالك أنت؟ صباح
1: والله الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: مرحبا بك من جديد في كومبيزون. اليوم باش تحكي لنا على الرقمنة والإدارة الجامعية. توتسويت في كلاندوي.
0: كلاندوي مع بشرى الجاوي.
2: مهدي اليوم باش نحطو ونتخيلو رواحنا بلوتو في بلاصة أي طالب قاعد قدام لورديناتور متاعو، وإلا بتليفونو حال البلاتفورم يونيفرسيتير، وقاعد يعمر في فورمولير que ce soit pour l'inscription ou là pour toute autre démarche administrative. Ou ما ننساوش زاد الظروف والكاليتي نتاع الانترنت في تونس اللي الحقيقه علمتنا برشا صبر وبرشا تحكم في العصب. خلينا نرجع للطالب اللي عمر في الفورمولير ويصب في لي بيس جوستيفيكاتيف على البلاتفورم، واللي في اغلب الحالات ما ثماش انديكاسيون شنو هو النوع المقبول، اسكو صوره، ان دوكيومون سكاني، ولا بي دي اف، وإلا غيره. وفجأة نجم تطلع هيك الجملة اللي ما يحب حد يشوفها، Erreur système. الطالب ما عنده حتى حل، يلزم يعاود يكتواليزي لاباج ويجرب مرة واثنين وحتى برشا مرات، وبعد العديد من المحاولات نجم تنجح العملية، أما ساعات بمفاجأة أخرى أقوى يرجى تباعة الملف وتسليمه للإدارة المعنية، وإلا يرجى الاستظهار بالفورمولير اللي احنا عمرناه مع بقية الملف للإدارة المعنية. هنا يجي سؤال، احنا دخلنا بالحق في عصر رقمنة الإدارة، اسكو البنية التحتية والإمكانيات والعقلية السيدة تخلينا نوصلوا للرقمنة الإدارية الكاملة؟ مش كينا في الوقت الحاضر جز زدنا على صف الجيشي صف آخر أما قدام الإكران. اليوم في مؤسسات التعليم العالي النوميريك ولا موجود تقريبا في كل شيء، باش تعمل انسكريبشن، تقدم على ماستر، دكتوراه، تبع الدوسيي متاعك، ولا باش تتحصل على اي معلومه اداريه. برشا اجراءات اداريه مطلوب منا زاده نعملوهم اونليني، اما هذا كيفي باش نقولوا عندنا نوميريزاسيون ادمنستراتيف والا لا؟ خاطر رقمنة الإجراءات الإدارية لا فغي ترانسفورماسيون نوميريك ما تعنيش فقط نعملو لي بلاتفورم ولا نحطو دي فورمولير اون ليني. تبدا وقت الطالب الأستاذ الإداري ما عادش مجبورين باش يعملوا العديد من التنقلات باش يتحصلوا على وثائق وإلا تصحيحات. اون فغي ترانسفورماسيون نوميريك ما يعنيش انهم يبداو لا بروسيدور ادمنستراتيف اون ليني، اما لازم يمشيو من بعد يصبوا لو دوسيي اون بابيي في الاداره المعنيه. دونك صحيح بلادنا بدات من سنوات في مسار لا ترانسفورماسيون نوميريك، والهدف كان ان نوصلوا للايدنتيتي نوميريك، نوصلوا لا سيغناتور نوميريك، وزاد والاهم نوصلوا للتبادل الرقمي للبيانات بين الادارات. وهنا وين يبرز المشكل الأساسي، غياب التواصل الرقمي بين مختلف المصالح وإدارات التعليم العالي والبحث العلمي. خلينا نقولوا التواصل الرقمي بين أموال المصالح في نفس الإدارة وإلا داخل إدارات الوزارة نفسها. الواقع اللي نشوفه فيه أنه كل مصلحة عندها بلاتفورم خاصة بها إذا كان مش أكثر، والمشكل اللي سي سيستم نوميريك اللي باز دو دوني الموجودين مش مرتبطين ببعضهم بالقدر الكافي، وما ثباش ما ثماش انتركونيكسيون بيناتهم. نعطيكم مثال بسيط برشا ويعيشوا فيه برشا مواطنين. مترشح باش يقدم دوسي جديد لإدارة جامعية معينة يطلبوا منه وثائق كسوا ديبلوم غولفي نوت اتستاسيون دو ريسيت ولا غيره عطاتهم له في الأصل نفس الإدارة هذه يعني المعلومة موجودة أصلا في قواعد بيانات الإدارة وساعات حتى يطلبوا منه اون كوبي كونفورم للوثيقة اللي هي متاحهم في الأصل. دونك إذا كان باش نحكيوا على الرقمنة رقمنة الإدارة دونك وإلا الرقمنة في الإدارة الإدارة هنا لازمها ساعة تبدأ تخدم اون ريزو ونوصلوا للانتركونيكشن بين المصالح وما يقعدش الطالب أو المواطن هو الوسيط بيناتهم. وزيدا الرقمنة الهدف منها مش كان نحيو الورق أما زيدا نتخلصوا من التكرار والتعقيد في الإجراءات الإدارية ونوصلوا عن سيركولاشون انتليجنت دو لانفورماشون في نفس الوزارة وعليش لي بين الوزارات. دونك في الوضع الحالي نجم نقول اللي الوثيقة هي اللي ولات رقمية وزيدا مش في الحالات الكل أما الباركور الإداري ما زال ما تبدلش وزيد مبني برشا على الجستيفيكاتيف وأنك تثبت اللي أنت صاحب الوثيقة واللي هي سليمة. في الأخر اللي نجم نقوله اللي لا ترانسفورماشون نوميريك ونجاعتها ما تتقاسش راهو بالبلاتفورم الوثائق الرقمية تتقاس بالوقت والجهد اللي ربحناه للطالب والأستاذ والإداري تتقاس بالإجراءات الأبسط الأوضح والأسرع. دونك التحدي اللي جاي مش قديش رقمنا من خدمة جامعية أما قديش سهلنا من خدمة في الإدارات الجامعية.
1: يعطيك الصحة بشرة البجاوي. هنا سؤالي ليك مادام توا الجينيراسيون الحاليه لي ستوديون اللي هما لا بلوبار نتاعهم جين زيد وكل يعيشوا مع سمارت فون يعني يتصرف كل شيء يعملوا فيه بالابليكاسيون بالتليفون وبالبيسي وكل فما مشكل اليوم اسكو المشكل في ليتيليزاتور في لي بلاتفورم هذوما اللي توجدوا اليوم في الحياه الجامعيه الانسكريبسيون وغيرها والا مشكله في لي ستوديون؟
2: نعم هو فما المشكلة ساعة في الرقمنة اللي نحكي عليها اللي هي ماهيش كومبليت يعني ما تشملش الباركور ولا المسار الإداري الكل أوكي مي أوسي راهو ساعات ناخذ هنا دي كا كونكري يعني ساعات تلقى دي بلاتفورم وفورمولير دونك إلكترونيك اللي ما ياخذوش بعين الاعتبار لي كات فيغور الكل نتاع الدوسي وإلا الكانديداتور ساعات الطالب كيف يدخل يلقى روحه ما يعرفش شنو يحط في الكاز هذية وإلا ما عندوش البيس هذية اسكو هو ديجا إليميني وإلا لي دونك لي بلاتفورم تلقى ساعات فما معناتها مش لا نعم مش كومبليكي هو كمان طالب في نيفو تعليمي معين يلزم ويكون يعرف أنه يتصرف مع هالي زوتي نوميريك هذوما الكل مي ما يعرفش اسكو يحط الوثيقه هذه ولا ما يحطهاش واذا كان ما عندوش اسكو هو اليجيبل ولا لا دونك فوالا
1: اون كالي فما بان ولا فما تعطيل في البلاتفورم ولا حاجه فما ديما ان بلان بي فما حلول بديله اخرى والا لازم تبدا كان بالبلاتفورم نوميريك هذا
2: فوالا هنا كيسيون معناتها مهمه ياسر علاش على خاطر شفت هنا وين نجمو نقيسوا لا ماتوريتي دون ادمنستراسيون نوميريك يعني وقتاش وقت اللي كي تبدا عندنا هالي بلاتفورم وعندنا لي سيستيم نوميريك هذوما نحطوا معاهم يعني ان سيستيم دو سوتيان اي دو ريكلاماسيون يعني انا دخلت للبلاتفورم ولا دخلت باش نعمر الفورمولير نتاعي لقيت مشكله يلزم يكون عندي ان سيستيم دو ريكلاماسيون عندي اما نمرو تليفون يخدم والا اون ادريس الكترونيك تجاوبني اوكي دونك عندي لاسيستانس وهنا وين هذه هي اللي تخلي انه نجم نقولوا اللي لادمنستراسيون نوميريك نتاعنا يعني ال فونكسيون بيان و لي ماتور او نو
1: باه وعلاش لهنا كما كنت تحكي بشرى انه الاجراءات الاداريه هذه تبدا رقميه وتوفى ورقيه entre parenthèses.
2: Oui, tabda raqmiya.
1: Wa illa ce n'est qu'un début hadaya pour la numérisation.
2: Oui, peut-être c'est le début, mazalna ma wassalnach la numérisation totale wa hna nqoulouha. مش لازم نحكيه على رقمانة الإدارة نقول رانا بدينا في رقمانة الإدارة وهذاك علاش دايوغ في اللي بلوبار دي كا تلقى لونتخي يعني نوميريزي با تو لو باركور ادمنستراتيف يعني من الأول كيف تدخل انك من بعد راك يلزم تلتجئ للدوسي ورق وتهزو للإدارة المعنية. دونك المهم هنا يعني كي نحكيه على رقمنا أنه ما نخليوش الطالب ولا المواطن بصفة عامة يكون هو لو كورسي بين المصالح الاداريه انه يتنقل من مصلحه لمصلحه ويكون هو الرابط.
1: ذكرتني في كاس صارت لي بعيد داخله في الرقمنه ما ماهيش يعني في الحياه الجامعيه مؤخرا حاجه حلوه برشا اللي هي السيت الموقع البلاتفورم متعاملت اللي هي او هويه باش يولي المواطن عنده او هويه عنده معرف الوحيد
2: يعنينا الكل
1: فوالا كمواطنين يتعمل بالتليفون يتعمل بالبيسي لكن بعد ما تعمل انسكريبسيون بعد ما تسجل وتعمل الزيتاب الكل يقول لك اتصل بالمشغل الهاتف نتاعك
2: يعني يزم واحد من ثلاثه هاي
1: واحد من ثلاثه اللي نعرفوه ما احنا دونك يلزمك بعد ما عملت الزيتاب الكل اللي هي حاجة حلوة على الاخر تحط تعمل انسكريبسيون تحط نومرو تليفون يبعثوا لك كود تحط محلاها الحكاية لكن يقول لك بعديك باش تفاليدي الخدمة الكل يلزمك تتصل بأقرب فرع
2: لازم تتحرك
1: فما ماشية باهي المعطيات الشخصية اللي هنا مضمون أنها معطيات شخصية يعني بالنسبة في البلاتفورم كي تحطوا لي كوبي هذوما مضمونة
2: هو يعني نصور هذا هو العائق اللي خلى لا نيميريزاسيون ماهيش توتال وي هذا تحدي كبير يعني كيفاش نحافظوا على المعطيات الشخصيه في اون نيميريزاسيون ادمنستراتيف توتال مي هذه نتصور اللي فيه عنده حلول تقنيه يعني نجموا نتجاوزوه والمثال هنا برشا دول وصلوا لا نيميريزاسيون
1: ادمنستراتيف 100% وي سؤال اخير هنا حكينا على الطالب حكينا على الاستاذ الاداري مساعدته اليوم فما بدات تساعد الحكايه في علاقته الاداري اللي يخدم في
2: هو برشا يعتقدوا انه اللي تاوي نسولنيلو في النيميريزاسيون تساعد الاداري ما لا انا نقول لك لا حتى الاداري انا ناخذ هنا المؤسسات الجامعيه حتى الاداري يعاني من النيميريزاسيون اكتويل علاش وانا حكيت معاهم هكا شويه تلقاه ساعات يخدم على 2 او 3 بلاتفورم اون ميم طون ماهمش انتركونيكتي اوكي دونك يلزمو يصب المعلومات هنا وهنا وهنا ويلزمو يتاكد ومع هذاك يلزم يكون عنده اون كوبي اون بابي على ما ياتي دونك فو ليتا دو كونيكسيون انترنت في تونس اي بانتاج متصير على
1: واضح يعطيك الصحه بشرى تلقاو الاكسترين انتغراليتي نتاع كلان دو يودي بالي صار بيناتنا على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك جوهره اف ام احنا بعد شويه كما قلنا في بدايه الحلقه نستقبلوا باش نحكيوا مع قصه نجاح لاعب سابق كره القدم مدرب حالي رجع للقرايه بعد 17 سنه خذ البكالوريا وعمل مسار كامل وفاه بالماجستير باش نتعرفوا عليه بعد شوية نسمع الموسيقى وراجعين في كومبيزون حد المساتين.

0: ديفيوز زون على جوهرة اف ام مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 22 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كامبيس زون على جورة اف ام تي في. اليوم في حلقة اليوم كما قلنا باش نحكيو على سكسس ستوري، قصة نجاح تعطي الأمل لكل إنسان قص على قراية أما الحلم متاعه ما ماتش، حلمه أنه يرجع يقرأ ينجح يتحصل على شهادة. ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي يوسف المويهبي، لاعب كرة قدم عاش النجومية عاش الاحتراف عاش المنتخب الألقاب، قص على القراية عام 2004 وتفرغ لكرة القدم، وبعد سنين طويلة بعد 17 سنة وفي عمر 36 سنة رجع يقرأ، عدى البكالوريا ما قالش يزيني هكا، كمل الطريق حتى وصل للماجستير في الرياضة. يوسف اليوم ما هو جاي باش يحكينا على كرة القدم، جاي يحكينا على حلم تأجل أما ما ماتش، جاي يعني باش يعدي مساج كل من يقول فتني الفوت وقولوا له لا ما فاتش الفوت. ما طولوش عليكم يوسف المويهبي، مرحبا بك في كامبيس زون على جورة اف ام.
2: مرحبا أخويا، مرحبا بالحضور وبالناس اللي تسمع فينا الكل على جورة اف ام.
1: إذن فهمنا دونك اللي تسمعوا فينا، ننتظروا كان عندكم أسئلة اليوسف تجمو تبعفونا على الصفحة الرسمية متانا على الفيسبوك. يوسف بعد مسيرة فيها برشا شهرة، ألقاب، منتخب، احتراف، كيفاش حسيت اللي فما حاجة ناقصة في حياتك وقررت باش ترجع تقرأ؟
2: نوع من التشالنج، كان فما ديفي مع روحي. الباك كنت نغزر له حاجة كبيرة وحاجة صعيبة، وانا ما كنتش بارز راه في القرايه الحقيقه، معناتها ما كنتش قراي بالكدي، دونك ديما الباك كان يظهر لي حاجه صعيبه. بعد كي قسيت على الكوره وكملت كارييري قلت بوركو با، ابريتو شنو باش نلقى في الباك، مو حاجات نشوفوهم في وسط العام باش يجيونا في الكونكور. دونك توكلت على ربي ودخلت، مش كونديدا ليبر زاد
1: بريزونسييل، قريت
2: نمشي نقرا بحذنا هو ديجا لوقت الليسي، بريود كورونا زاد عاونتني شوية. دونك وقتها فما
3: متخفي، معناتها
2: مشي متخفي معنا ما نعمله وقتها. دونك فما زاد واتات شوية ظروف بالزيت شجعت أكثر يمكن، لكن كنت حاط في مخي نحب ناخذ الباك، وحمد لله من العام الأول وقتها حاطيت في مخي. وبالرغم اللي الشعبة اللي اخترتها اللي هي وقتها ايكونومي جيستيون ما هوش اختصاصي، فهمت؟ انا توا باش استغل الفرصه وباش نحكي خاطر برشا كيفي دي سبورتيف كملوا وما يلقاوش سيكسيون سبور في الليبر. سيكسيون سبور فما كان في ليسي سبورتيف تابع للتكتيك،
1: تعاملت في وقت من الاوقات لا كانوا سبيسياليتي رياضيين نخبه وحدهم، فماش شعبه. اي صحيح
2: هكا ولا
1: صحيح.
2: دونك بوركو با يحلوها الناس اللي خاطر انا من بعد ما قريت ليكونومي جيستيون وتعديت لي نيبس، القرايه اللي قريتها مازال ما صلحت ليش، معناتها ما كملتش، عاودت من الصفر في لينابس من جديد كاني، فهمت؟ دونك علاش ما يخموش زاد المسؤولين في لي سبورتيف، خاطر اليوم حياه الرياضي التونسي كسوا فوتبول ولا اي ديسبلين اخرى، راهو اول باش يبدا تلميذ من بعد يدخل ليسي، دونك باش يتعدى بالمرحله هذيك علاش ما نخموش فيه، بطل ولا ما بطلش يلقى شعبة إذا هو بشي خم
1: تناسب مع الاكتيفيتي.
2: صحيح طبعا أنت بشي مشي الليبر بشي تلقى الليتر إيكونومي جيستيون حاجات اللي هو مستحق لهم مش من بعد، فهمت؟ دونك بوركوا با يعموها، ما تبديش حكر كان على الليزي ليت التوينسة، تتحكر في قلت تتحكر تتعمم في جميع المعاهد، واللي سبورتيف اللي حب يكمل دومين ومن بعد في نفس المجال يلقى روحه ومن بعد موش أزيرو كما صار لي دي أنا.
1: لوجيك رجوع للقرايه كان تصحيح، يعني فهمنا لهنا نتاع قرار قديم ولا يعني قلت تشالنج هذاك، يعني فما حاجه قعدت لك وانت توتونو وقت الكارير فوتبول والنجوميه ومويهبي وكل، يعني فما حاجه وقتها موجوده والا بعد ما قصيت؟
2: بعد ما قصيت اول حاجه تبدلت حياتي، كنت منظم مربوط باللونترينمون نهاري نعديها معناتها انا وقت لونتريمون تاعي نقسم وقتي ننظم. بعد لقيت برشا فراغ قلت بوركو با نشوف حكايه الباك هذه اللي انا نشوف فيها حاجه صعيبه، بركو هي وقت شفت ودخلت وقريت طلعت مش حاجة صعبة، يسوفي شوية فولونتي وتحط في مخك وقلبك ولبس.
1: وي شكون أكثر إنسان شجعك باش تاخذ قرار هذايا وتتعدل لاكسيون وترجع تقرا ورجعت تقرا ولا وحدك؟
2: وحدي شوية، العائلة زادة الحقيقة كاو سينو قلت كان العائلة
1: يعني قرار شخصي يعني فريمون. لقيت التشجيع؟
2: لقيت التشجيع هاي صحيح.
1: وقت اللي مشيت تفكر، وقت اللي مشيت عملت الانسكريبسيون قلت باش نرجع نقرا، كيفاش فما بهته هكا؟ احكي لنا التفاصيل نتاع في الليسي كيفاش.
2: والله بهته لي خاطر الليسي هذا قريت فيه وانا كنت نكور وقت نفس الليسي، المديره نعرفها ابن الهيثم في الحومه بريسك، معناتها الجو مش باش تبدل عليا برشا، بروفيت زاد نلقى شكون نعرف، عملت اصحاب دونك الامور كانت باهيه. وكهو انا قلت لك يوسفي تحط في مخك حتى من بعد ربي سهل لك الثنيه والطريق وتلقاها.
1: بشر عندك سؤال؟
3: اي اكيد. اسكو ما تراش انه الباركور نتاعك في السبور اللي سي سور علمك هكا كيفاش تاخذ لي ديفي، كيف كومون جيري لو ستريس اي لي فرستراسيون، هذا عاونك انك انت تكمل الباك وبعد الليسانس والماستر؟
2: اي ينجم يكون
3: كنت متحضر اصلا نفسانيا عندك لي كاباسيتي يعني دو جيري هكا لي لو ستريس اي دو جيري لي مومون ديفيسيل؟
2: صحيح كاريري
3: تصور رياضي يكون عنده
2: تعدى بدي بيريود صعاب كان يلزم باش توصل تلعب في النخبه، معناتها لازمك تكون سوليد وسورتو مونتالمون، دونك يمكن عاوني صحيح صحيح. بون ما جاتنيش البالي توا كي سالتني قاعد نرجع في الواحد، ينجم يكون هو اللي خلاني نشد صحيح.
3: صعيب تشوفوا ليه؟ مش صعيب انا قادر عليه، انا عملت ديجا، ممكن تقول روحك انا عملت ديجا اصعب.
2: ممكن تحط اوبجيكتيف في السبور ولا في القرايه ولا في اللي هو وتوصل له تولي كل شيء تحسه يمشي معاك. يوسفي يعني قلت لك قبيله فولونتي وتحط اوبجيكتيف قدامك وتخدم زاد عليه، الخدمه زاد مهمه برشا، مش تحط اوبجيكتيف وتقعد في الدار، لازمك تتحرك وتتبع وكل متعبه صحيح، ميرا وحاجه كي يجي بعد التعب تتبنانها خير.
3: اسكو اكتو تعديت شي بلحظه قلت بربي شنو اللي نعمل فيه وعلاش انا رجعت وعلاش كيفاش تعديتهم؟ معناتها شنو اللي خليك هكا
2: لوبجيكتيف؟ خاطر كي ترجع وتتخمم بينك وبين روحك وتفكر شنو لوبجيكتيف اللي دخلت عليه، يوليو المشاكل الكبيره انت وقتها تشوف فيهم يوليو يظهروا لك صغار، معاش تعدل عليهم برشا، تتعديهم فاسيلمون.
1: يوسف في 2004 اخترت القرايه، اخترت كره القدم على القرايه. اليوم كان نرجع بالتوالي اليوم نحطوك قدام نفس الوضعيه باش تاخذ القرار، تختار الكرة ولا القراية؟ تختار مين باركور اللي عملته ولا تمشي في القراية وتقعد تقرا تقرا وتلعب؟
2: هذه أنا خلينا نبدلوا شوية السؤال، مثالش اليوم كان جيت مسؤول نقرا حساب لي سبورتيف نتاعنا،
1: الفكرة اللي بديت بها الحوار
2: نقرا لهم حسابهم، خاطر راهو لي سبورتيف واللي شوفوا
1: نداء. انت توا قدامك الكاميرا ونداء للمسؤولين والمشرفين، اش تحب تقول لهم؟ كاريمون
2: حسابش نعاود برشا مرات، خلينا نعاود مثالش، راهو سبورتيف على باز باش يكون تلميذ، راهو التلميذ كي يمشي يقرا من 8 نتاع الصباح يروح ل 5 نتاع العشيه ما قعد له شيء، لا ينجم يركز لك في اونترينمون، يبدا مخه تاعب وبدنه تاعب، راهو يلزمهم وقت سبيسيال. هاو نشوفوا نحن في البرة في اللو نيفو البلدان المتقدمه، فماش سبورتيف دو نيفو يمشي يقرا 8 ويروح 5، لا ينجم ماكلته تكون منظمه، لا ينجم يكون مرتاح باش يعطيك روندمون، لا ينجم يكون كونسونتري، يبدا فادت ديجا. راهو سبورتيف كي تقرا له حسابه في اوقات الدراسه نتاعو، راهو اليوم قداش نخرجوا نحن من ابطال عالميين ما نعرفش انا النومبر بالضبط، اما كان يعملوا لهم وقت سبيسيال واضربوا النومبر هذاك فوا 3 فوا 4، والبلدان المتقدمه قاعدين يعملوا كيك، وفما بلدان كيما المغرب قاعده تتبع وقاعده تجني في الثمار هذايا، الجزائر كيف كيف، مصر كيف كيف، تونس احنا قعدنا خويا مانيش قارين له حسابه. وقتاش نطلعوا شامبيون؟ كان يجي موهبه ربانيه وفلته فبها سينو
1: اكسيدونتيلمون
3: لا ما ولا العائلة دور العائلة
2: صحيح، صعيبة برش وقت اللي هي راو سهلة تاخذ مثال تاع البرة وتبقوا لهنا، وإن شاء الله معناتها بالصبر وبكل شيء نوليو لي شامبيون اللي نخرجوا فيهم فوا دو وتروا وكات من اللي نخرجوا فيهم تو.
1: باهي نوصلوا للنجاح في البكالوريا. هنا حكينا على الرجوع للقراية، حكينا على كسماعة النتيجة. تتفكر المعادلة نتاعك ولا؟
2: تفكر انت
1: 11.90
2: كيك اي
1: سيت ليفين مونار
2: اي. قلت ينجم يكون غلط الميساج ولك علاش خطر في المات جبت دوز وانا خدمت على دوز ما قلت شنو سو بوان معناتها انا ما. دونك قلت بيت يطلعش الميساج
1: خدمت على دوز جبت 11.90
3: لا لا لا
1: في المات اوكي اوكي
2: قريت لي نوت نتاعي ظهروا لي لوجيك شوي كي خلطت المات لقيت دوز وانا خدم على دوز شكيت قلت الميساج زعما ميسيرو شغلات ويعد زدت ثبت مره واثنين وثلاثه طلع هذاك هو صحيح. فرحت الحقيقه فرحت دارنا من الاول بابا سورتو الله يرحمه اول واحد مشيت حكيت له هكا. ومن بعد في بالي باش نوقف ومن بعد العائله كيف كيف خويا قال لي تو انت الصعيب عملته باش تكمل في في الدومين وفي اللي نابس غادي سورتو تزيد تعرف حاجات اخرين وتتعلم اكثر بوركو با. وقتها جاتني الفكره من الاول ما كنتش كان في مخي كان الباك هكا
1: حبيت يعني الديفي هو تاخذ الباك
2: صحيت. من بعد قلت اي بالحق
1: انا رجعت رجعت
2: انا رجعت رجعت دونك رجعت ومشيت الامور الحمد لله. ما مشيتش كيما حبيت الحقيقه.
1: كيفاش حبيتها؟
2: استنيت حاجه مخير كي انا نسمع لي نابس قصر السعيد ابطال عالميين خرجتهم من غادي ولليوم هو قاعد يخرج في لي شامبيون الحقيقه. مي لي كونديسيون خويا خليني نكون معك صريح انا راني جايني لهوني اكثريه على الحكايه هذه باش نحكيها توا باسم الطالب خاطر اللي عملته انا داكور دوباهي ومحلاه وكل امره ومش فما شكون خذ الباك اكبر مني ومازالوا ناس باش ياخذوا الباك حتى في سن اكبر من اللي عملته انا وفي دي كونديسيون اصعب من اللي عملتهم انا. اما فما معاناه في اللي نبصره اليوم الطالب قبيله حكيته سوجي تريز انتريسون شخت عليه على حكايه
1: الرقمنه
2: وانا واحد من الناس اللي عانيت منها الحكايه هذيا في الانسكريبسيون باش تحط تصويرتك باش تخرج كاردي تيديون كان ما تجرب 200 و300 مره البايمون انت وزهرك. انا صارت لي مشكله وقتها في البايمون لليوم هاني ما خذيتش الدبلوم تاعي تصور عندي 3 شهور ملي خذيت الماستير لليوم نمشي ونجي على نيبس الدبلوم ما حضرش خاطر وقت الانسكريبسيون صار بان في البلاتفورم ما تعديش البيمون ما فماش حل بديل. انت قبيله قلت نورمالمون
1: سيت على حل بديل
2: كي ما عندناش 100% في الرقمنه نعملوا حل بديل خاطر نحضروا روحنا فما لي بان باش يصيروا فما
1: لو طون نوليو 100% حاضرين
2: بالضبط
1: كملنا على الظروف نتاع
2: هاني جايك دونك ما فماش حل بديل ما تعديش البيمون بعد اونتر تون عدي في لي كونترول كونتينيو بعد قالك نحسبوهم ولا ما نحسبوهمش المدير يحب يعمل اما يخاف زياده فما ناس الجو مش صافي برشا الحقيقه. استنيت نيفو تاع مسؤولين خير من هكايا نحكي لك من الاخر معناتها فما 10-20% من اللي لاهين دي كومبيتون الحق باش ما نعممش ويخدموا بضمير الباقي ما همش عارفين الويش مجعولين هم مجعولين غادي بشي سهلوا المسيرة الدراسية متاع الطالب وحياته هم نون سولمون يسهلوا لوش وفما شكون ديجا يزيد يحط لك العصا في العجل. دونك قلت خنجي ونحكي خاطر انا ماذا بي نهار تهز كاميرا وميكرو تمشي غادي سور بلاس اللي نبس تشوف هذايا الهرم ما نسميه اللي خرج لنا في الابطال خنشوفوا كيفاش يعيش الطالب غادي تشوف حاجات فريمون اللي باش تقعد انا متاكد
1: باش لا يوصف
2: ما تخسروا شيء خموا فيها انتم ومشيوا سور بلاس وعاينوا حتى تفهم برشا حاجات وتفهم شي عانيو للزيتيديون. وانا هذي بصراحه هذي علاش جاي انا اليوم اكثر حاجه قلت خاطر ما عندهمش فرصه هما باش يحكيوا في الميديا واحد كي جاتني الفرصه خنقول راه ناس بالحق معانات وافيك سا قاعدين يجتهدوا ونشوف انا في لي شامبيون راه اللي تشوف فيهم تاو ميداي دور وكل قاعدين يقراو غادي وموش بالسهل ان شاء الله ربي يكون في العون
1: ان شاء الله نكونوا بالتصريح هذايا ان شاء الله نجموا نحركوا كلكو شوز
2: مش خاص انا 5 سنين عديتهم غادي شفت برشا حاجات بهيم قلت لكم راه ما نعممش فما لي فما الكومبيتونس فما الناس تخدم بضمير بالحق يحبوا ليزيتيديون يسهلوا لهم مي الماجوريتي الحقيقه ماهمش في المستوى اللي يطلبوا اليوم الطالب التونسي الحياة تتقدم والناس تتقدم ونحن نزلنا بعد شوي.
1: به اللي عملته يوسف رجوعك البكالوريا والمسار اللي عملته كنت تحكي عليه، نتصور أنه حرك عباد في محيطك هكا، فما عباد تعدلهم المساج.

0: به فولي احنا اليوم لعل الرياضيين بصفه عامه كره القدم بصفه خاصه يعني الرياضات الجماعيه فيها الريسك نتاع الاصابات وشفنا انه حتى لاعبين موهوبين برشا لاعبين يعني يقولوا فلتات نتاع كوره فلتات نتاع سبور بسبب الاصابه. شوف انه الرياضي بصفه عامه اليوم يلزم ديما ان بلان بي قد ما يكون قاري والا يكون عنده حاجه اكوتي
1: صعيبه. اذا انت باش تخمم في اللو نيفو باش تولي
0: بروفيسيوناليزم
1: بروفيسيونيل سورتو كان وليت انترناسيونال راهو باش توفق بيناتهم فما شكون يوفق راهو يعطيه الصحه و
0: فما لي زيكزامبل
1: واي برجولي. انا واحد من الناس ما نجمتش كي كنت نلعب لقيت روحي متفوق اكثر في الكوره وعندي موهبه اكثر في السبور من القرايه تبعت السبور الحقيقه. اما دو مي ريسكي كيما كنت تحكي ضربه تقضي لك على مستقبلك فهمت شنو ما احنا ماذا بينا البلان بي وماذا بينا واش قلت لك واحد ماذا بيه ماذا ما ضيعش قريت. وانا كان قبل كنا نقراو مثلا دومي جورنين نجم نوافق بيناتهم راني قعدت في الزوز. اما اليوم نحنا قدام دو شوا يا هذا يا هذا والزوز انت يعني قلت لك انا لقيت روحي اكثر نميل للسبور والحمد لله مشيت معايا فما غيري نجم يتضرب في وسط الكارير يضيع قراي ويضيع الكور.
0: صحيح الوقت في سبت عدى
1: يعطيكم الصحة
0: يعطيك الصحة يوسف على الحضور. دونك كلمة الأخرانية اش تقول أي إنسان هكا إزيتان يحب يعمل اللي تعمله أنت ما كبيرة مازلت كبيرة كيفاش نقولها في مخه هكا مازلت صعيبة عليه شنو تقوله ديريكتومون كفما شكون يسمع فينا توا في المباشر شنو تقوله؟
1: راهو إذا البشر الإنسان بصفة عامة يحط أوبجيكتيف ويسعى ويتوكل على ربي ربي ما يخيبوش سورتو كي مش يتعب ويخدم ويجتهد. دونك حط أي أوبجيكتيف وعلي البارة قد ما تقدر في لي زوبجيكتيف نتاعك في الحياة وخدم 100% وربي من بعد ما يخيبكش انا متاكد.
0: محلاها النهايه. يعطيك الصحه يوسف المويهبي وبالتوفيق وكما حكيناش فوت جمله كما قلت لك حكينا وبالتوفيق في مسيرتك المهنيه الجديده اللي هي في التدريب. مازلنا مكملين معاكم حد المساتين في كومبيزون بعد شويه نستقبلوا الدكتور الاستاذ صدق الحمامي نحكيه على معهد الصحافه وعلوم الاخبار هذا الكل فاصل وراجعين.

0: كامبوس زون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 44 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم حد المساتين، الجزء الأخير خصصناه اليوم الضيف. اليوم كما نعرفوا في كومبيزون ديما نحاولوا نفهموا شنو يتبدل في الجامعة في التكوين ومستقبل الطلبة، واليوم باش نحكيوا في مجال قاعد يتبدل بسرعة كبيرة. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا الدكتور والأستاذ الصادق الحمامي مدير معهد الصحافة وعلوم الأخبار. مرحبا بك لأول مرة في كومبيزون على الجورة اف ام.
2: وشكرا على الدعوة وعلى الاهتمام بالمعهد.
1: يعيشك، شرفتنا السي الصادق. نبدأ من بعيدا على مدير مع الصحافة وعلوم الأخبار، السي الصادق الحمامي شكيش نجم اللي ميعرفش الصادق الحمامي نحكيه شكونه السي الصادق الحمامي؟
2: بكل بساطة أنا من خريجي المعهد، أنا درست في المعهد ثم أنجزت أطروح الدكتوراه في فرنسا ثم عدت إلى المعهد للتدريس، وأنا أستاذ التعليم العالي في المعهد ودرس عدة مواد عند علاقة بالنظريات وبالرقمي، وعندي مجموعة من الكتب آخرها كتاب المجتمع التونسي في العصر الخوارزمي، أناقش فيه يعني حالة المجتمع التونسي في بيئة رقمية تهيمن عليها الخوارزميات.
1: يعني قريت في الليبسي، قريت في الليبسي، واليوم
2: وأنا مدير المعهد
1: إدارة، اليوم مدير الليبسي،
2: يعني حياتي مرتبطة بالمعهد،
1: مربوطة برشا بالليبسي. أبه، علاش اخترتوا تسمية الميديا والسرديات الرقمية في بلاصة الصحافة الرقمية؟
2: شوف، أولا المعهد حبيت نعطي فكرة يعني دقيقة لا حتى يفهم المستمعون والمستمعات يعني الإجازة الجديدة هذه. احنا المعهد تاريخيا كان يكون في الصحافة للجورناليزم، ثم في منتصف التسعينات أحدث إجازة جديدة أستاذية كانت وقتها، ثم إجازة في مجال الاتصال. إذن عندنا قسمين، دو ديبارتمون، قسم متخصص في الصحافة وقسم متخصص في الاتصال. والحقيقة أن الاختصاصين مختلفين تماما. الصحافة هي الإنتاج الصحفي، عندها قيم خاصة بها، عندها منهجيات، والاتصال
1: حاجة أخرى
2: يتعلق بعالم المؤسسات والاتصال الحكومي والعمومي والسياسي والاتصال بشكل عام، الكوميونيكاسيون، عندنا دي كوميونيكان ودي جورناليست. ثم في منتصف 2004-2005 أحدثنا ماجستير بحث ثم برنامج دكتوراه، وعندنا مجموعة من الماجستيرات المهنية تم بعض تم إحداثها ثم ألغيت إلى آخره. لكن احنا تأخرنا نوعا ما للتجاوب وللتفاعل مع البيئة الرقمية. نحن نعرف ان المجتمع التونسي هو مجتمع متشبع بالرقمي، ايبر كونكتي، ولا فائدة في مناقشة الامور النظرية هنا، لكن احنا عندنا مجتمع اصبح يعني يستعمل الشبكات الاجتماعية والرقميات
1: والرقمي
2: بشكل كبير وكبير جدا. فاحنا في المعهد الرقمي كان موجود في الاختصاصات الصحافة والاتصال وفي الماجستيرات المهنية، عندنا ماجستير مهني اسمه الصحافة متعدد المنصات كروس ميديا، موجود من تقريبا 2014-2015، لكن يعني هو ماجستير فقط لم يكن يسبقه إجازة. ففكرنا قلنا بإثراء العرض البيداغوجي، العروض البيداغوجية المعهد، أحدثنا الإجازة هذه، وهي إجازة عندها تكوين خاص، لأنه لنغسيون نوميريك، السرديات الرقمية هي اختصاص يتطلب عدة منفتح على عدة اختصاصات أخرى من الذكاء الاصطناعي، الرقمي، الصحافة، الاتصال إلى آخره. هو الإجازة هذه موجودة في قسم الصحافة لكن عندها خصوصية خاصة، خصوصية تتمثل في أن احنا نريد أن نكون ناس قادرين على السيطرة وعلى السيطرة على الأسلوب الرقمي. تعرفوا الآن هناك أساليب خاصة بالشبكات الاجتماعية، كل المؤسسات موجودة، حتى بعد ما هناك شبكات من التيك توك موجودة عليها المؤسسات السياسية في العالم إلى آخره. هناك لغة خاصة بالرقمي، ليست صحفية محضة وليست اتصالية محضة. الآن هناك عن إقبال كبير على الإجازة، يعني على 50 طالب، هي الإجازة التي فيها تتوجه إلى أكثر عدد من الطلبة. هذا هو يعني إضافة إلى أنه المعهد فيه، كان تحبوا بعد نحكيه على المكونات الأخرى المعهد.
1: أكيد نبدأ تويك يعني شنو ما جديد، خاصة أنه سناء إعادة فما
2: بالنسبة إعادة تأهيل
1: السناء. شنو ما جديد في الليبسي؟
2: الجديد هو أنه المعهد الآن فيه ثلاثة إجازات، إجازة في السردية الرقمية، ميديا السردية الرقمية، إجازة في الاتصال وإجازة في الصحافة. وعندنا خمسة ماجستيرات، عندنا ماجستير في البحث، ماجستير البحث هذاك لا يتغير، لكن الماجستيرات المهنية تتغير بحسب تغيرات البيئة ومقتضيات البيئة. إذا عندنا ماجستير في الصحافة السمعية البصرية أو في الإعلام السمعي البصري، عندنا ماجستير في الكروس ميديا في الصحافة المتعددة المنصات، عندنا ماجستير في الاتصال السياسي وأصبح عنوانه الاتصال السياسي والاتصال المؤسساتي، باعتبار أنه لا كوميونيكاسيون معناتها غوفرنمونتال هي نوع من الاتصال المؤسساتي، الاتصال السياسي، الاتصال العمومي إلى آخره. عندنا ماجستير في الصحافة الاستقصائية استبدلناه بماجستير في الصحافة الدولية، احنا قلنا لتوفير أكبر قدر ممكن من التشغيلية بالنسبة للطلبة. نحن نعلم أن العديد من متخرجي المعهد يشتغلون في مؤسسات ميديا في العالم، فقلنا إضافة أن الصحافة الاستقصائية، لأنه هو ليس يعني إلغاء بالكامل، لأن الصحافة الاستقصائية موجودة في كل الماجستيرات الأخرى، موجودة في تكوين الطالب. إذا عندنا ماجستير الصحافة المتعددة المنصات السياسية والمؤسسية والصحافة الدولية والصحافة الصحافة والماجستير
3: البحث. فما مسارات جدد زادت.
2: ماجستير المسارات الجدد والصحافة الدولية ماجستير جديد والاتصال السياسي حولناه إلى اتصال سياسي ومؤسسي. إذا عندنا خمسة ماجستيرات بما في ذلك ماجستير البحث. ثم عندنا برنامج دكتوراه وهو قديم أيضا عنده سنوات.
3: عندكم ريفيو ديجا.
2: نعم عندنا ماجستير، عندنا ناخذ الاستاتستيك، عندنا 63 باحث في الدكتوراه من 10 دول، من ليبيا، من الأردن، من عمان، من قطر، من اليمن، من فلسطين، من تونس بطبيعتها، من الجزائر، من العراق. والمعهد يأمه عدد كبير من باحثي عن طريق التعاون الدولي، خاصة يجيوا يدرسوا ينجزوا أطروحات الدكتوراه في المعهد. إضافة عندنا مخبر، مخبر حديث العهد عنده توا سنتين منذ تأسيسه، مخبر اسمه الـ الـ الـ الـ الـ الإعلام والاتصال في السياقات الانتقالية. ثم عندنا مجلة قديمة جدا من منتصف الثمانينات. المعهد إذن منظومة كاملة فيها الإجازات، فيها الماجستيرات، فيها البحث العلمي، فيها النشر العلمي، فيها يعني تقريبا، وهي فريدة من نوعها في العالم العربي، لأنه في العالم العربي تقريبا باستثناء ممكن دولة أو دولتين البلد الوحيد اللي فيه مؤسسة وحيدة تكون في كل هذه الاختصاصات وفي كل هذه المجالات هي تونس.
3: هنا السؤال أنا اللي قريته ولا لوجت عليها، كان نلقى لي لبسي لا سؤال
2: انستيتيوشن
3: مختصة
2: نعم نعم نعم كون في الصحافة وفي الاتصال أيضا.
3: الاتصال ديما نلقاه في
2: أين نلقاه موزع، يمكن أن يكون في التسويق في نعم في الصحافة، هي المؤسسة الوحيدة.
3: ترى هذه نقطة قوة ولا هكا تعطيكم؟
2: والله شوف، هي يمكن أن تكون أنا اعتقادي أنه نقطة قوة. لماذا؟ لأنه احنا يعني ما يسمى السوق أو القطاع هو محدود نوعا ما، يعني ليس قطاع كبير جدا، فبالتالي يعني الأحسن أن يكون هناك مؤسسة واحدة تسيطر على الـ يعني على العروض البيداغوجية وعلى التكوين. والتجربة تبين أن المؤسسة هذه رغم أنها وحيدة في مجالها فإنها كانت قادرة على أن تغطي كل للسيجمون، يعني كل مجالات المؤسسة الجامعية، فيها مجلة، فيها مخبر، فيها ماجستيرات مهنية، فيها ماجستير بحث، فيها دكتوراه. يعني المؤسسة تشتغل بشكل جيد جدا ويعني قادرة على تلبية كل حاجات المجتمع والدولة في هذا المجال.
3: أكيد أمارا وزيد حتى كيف دفعنا دي انستيتيوشن أخرين هكا معاكم، هذا يقوي لا كونكورنس ولا كونكورنس تخلينا نو نيفولو معناتها اون شيرش هكا. هنا أنا يظهر لي هكا خاطر كي نبدأ وحدي نقول بون أني وحدي.
2: احنا نشوف المؤسسة هي يعني أنا يمكن أن أذكر بعض الأشياء الأخرى الجديدة التي نحن بصدد إنجازها، تبين أن المؤسسة هي كيان حي ويتفاعل مع محيطها. يعني نعطيك مثال أنه إحنا عملنا منصة رقمية منذ السنة الماضية، عندنا 552 طالب تقريبا، يعني تقريبا رقمنا كل العمليات، يعني التسجيل عن بعد تقريبا كل طلبة مسجلين تقريبا 100%. عملنا بالنسبة للماجستير تقريبا كله ماجستيرات مهنية، كله التسجيل بطريقة رقمية. والآن كل شيء موضوع على هذه المنصة، حتى الإعلانات نقصنا الإعلانات على الشبكات الاجتماعية وحولناها إلى المنصة. يعني تقريبا الرقمنة تسير بشكل متقدم ومتقدم جدا، والطلبة اللي يسمعوا فيها يعرفوا القصة هذه. بمعنى المؤسسة ليست، لو كانت في المنطقة أن مؤسسة وحيدة وراكدة، هي ليست راكدة، هي تتحرك، هي تشتغل، تتغير، تتفاعل مع محيطها. قلت لك يعني أمة عدد كبير من الطلبة من الأجانب، عندنا الماجستيرات أيضا عليها إقبال كبير، والمجلة أيضا نحن بصدد عملنا هيئة تحرير جديدة، فالمؤسسة واضح أنها
3: مجلة هذه تجم تتعدى هكا
2: نحن نحن هي مجلة دولية، من هي دولية من أول المجلات
3: مش وطني،
2: ونحن بصدد احنا بصدد الآن وضع منظومة رقمية وستتحول إلى مجلة رقمية. والإضافة إلى المؤتمرات العلمية للمعهد، المعهد ينظم منذ تقريبا منذ ثمانينات ينظم ندوات ومؤتمرات علمية، لكن منذ 2004 أصبح المؤتمر والندوة التي ينظمها المعهد هي مؤتمر دولي، وإحنا سننظم المرة في بعض في الشهر بداية شهر نوفمبر مؤتمر دولي، سيأتينا 60 باحث من عدة دول في العالم.
1: ان شاء الله نحكيه على اوكي داكور سي سيد، فما مسارات اخرى كيما الكومونيكاسيون وغيرها، لكن التركيز ديما على الصحافه. اليوم ما تراش انه في العصر الاخبار السريعه اليوم هذا، انه ما تراش السرعه ولات عدوه الدقه لهنا، كيفاش تتعاملوا لهنا في التكوين نتاعكم؟
2: احنا نكون الصحفيين، يعني نكون الصحفيين حتى يحتاج الاحترام اولا المنهجيه الصحفيه والأخلاقية الصحفية. نحن يعني عندما أقول أن تشغيلية طلبة المعهد للحصول على أكبر قدر ممكن من فرص العمل، هذا لا يتنافى بالمرة مع التكوين الأصيل. إحنا الذي الأساتذة الذين يكونون في المعهد هم إما جامعيين متحصلين على الدكتوراه وتدرجوا في مختلف الرتب الجامعية، من أستاذ مساعد لأستاذ محاضر لأستاذ التعليم العالي، وعندنا مهنيين يشتغلوا معنا سواء في شكل عرضيين أو متعاقدين أو خبراء، فعملنا تشكيلة متناغمة ويعني مختلفة من الناس اللي يكونوا في الصحافة. والتكوين صارم جدا، يتكونوا في كل أشكال الصحفية، يتكونوا في الصحافة الاستقصائية، في الروبورتاج، في التحقيق، في مقال الرأي. فبالتالي الآن بعد الضغوط التي يتعرضون إليها الطلبة عندما يشتغلون، هذه حاجة أخرى لا يحكمها المعهد. المعهد يكون، لكن دائما نحب نقول حاجة للناس يستمعوا فينا، راهو جودة العمل الصحفي اللي يشوفوا فيه الجمهور الواسع مش مسؤول عليها المعهد فقط، لأنه الطالب عندما يتخرج يحتاج إلى مؤسسة لاحتضانه، هي للتدريب المستمر، للتكوين المستمر. أنا يمكن أن أشير إلى نقطة مهمة جدا في المجتمعات، حتى بعض المجتمعات العربية، يعني الدول العربية، المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الميديا عندها أكاديمية خاصة بها، يعني الصحفي يتكون باستمرار، يعني المسؤولية مشتركة، خلينا نقول على الأقل المسؤولية مشتركة بين المعهد في بالنسبة لجودة العمل الصحفي. إذا كان الصحفي يسقط في السرعة وفي عدم الدقة وفي عدم التحقق مما ينشره، هذا ليس مسؤولية المعهد، مسؤولية المؤسسة التي يعمل فيها. لكن نحن متأكدين أن التكوين الذي يتحصل عليه يحترم أخلاقية المهنة، مادة أخلاقية المهنة موجودة في كل المستويات بالنسبة للتكوين في الصحافة.
1: بشرى.
3: أي أنا جست هنا، يعني كيف ما لي باركور الكل في اليونيفرسيتي، يعني توا التحديات الجديدة أنه مع التكوين الأساسي يلزم تكوين في لي نوفيل تكنولوجي
2: وفي الذكاء الاصطناعي،
3: فوالا الذكاء الاصطناعي لي زالغوريثم
2: لي ريزو،
3: معناتها وزيد انا يظهر لي الصحافي مع التغييرات اللي صايره اصلا حتى في لونتربرونيريا،
2: بيان سور عندنا برنامج الطالب المبادر
3: فوالا،
2: والمعهد التحق به منذ سنتين، وحتى في جامعة منوبة وهي جامعة متفردة ومتميزة في هذا المجال باعتبارها أطلقت برنامج هذا الطالب المبادر، وطلبة المعهد تحصلوا على جوائز. بالنسبة للذكاء الاصطناعي الآن موجود في كل مستويات التكوين من الماجستير حتى للإجازة، وحتى اللي درسوا معانا الذكاء الاصطناعي بالله هذه نحب نأكد عليها جايين من مؤسسات تكنولوجية، احنا عندنا أساتذة قريوا معانا جايين من مؤسسات جامعية في الكمبيوس منوبة، يعني درسوا الذكاء الاصطناعي في تطبيقات التقنية المحضة. مثلا عندنا مادة، احنا عندنا مادة تصوروا في المادة في المعهد قريوا لي موديل دوليا، النماذج الذكاء الاصطناعي درسوا فيها ناس متخصصين في هذا المجال، إضافة إلى ناس عندنا أساتذة في المعهد يدرسون تطبيقات صحفية والاتصالية للذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي موجود في كل ال
3: ويظهر لي لا مفر من استعمال هالتطبيقات هذه.
2: لكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشروط بشروط بشروط. هناك شروط. الفرد العادي يمكن يجي شخص يلعب بالذكاء الاصطناعي، احنا الصحفي لا يلعب بالذكاء الاصطناعي. يعني يجب ان يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوفق الاخلاقيات التي وضعت يعني في العالم.
1: يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: يعطيك الصحة السيد عبد الرحمن مدير معهد الصحافة والأخبار.
2: تعرفوا أكثر على المعهد من بطريقة حية.
3: أكيد.
1: يعطيك الصحة بشرى. يعطيك الصحة معاذ كامل الفريق. احنا قاعدين كيفاش نقول لكم خليكم أوفياء الجورة FM، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد كل جمعة مساء. إلى اللقاء، باي باي.
2: شكرا.
4: جوهرة FM. بوبليسيتي.
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو. طور عالمك.
4: جوهرة FM.
7: Publicité.
8: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
9: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبار روبو استنت ريما.
8: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان.
10: نعطي الزوغ بتاع ستابيليتي نسمي ويتوار، نعطي الزوغ بتاع جوار بيكيب مسؤولة نسمي ويتوار.
8: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب.
4: جوهرة سبور
7: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
6: لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليم.
7: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضيه في جوهر سبور. قررت البدايه بقرارات مكتب الرابطه الخاصه بالجوله الرابعه للبطوله للرابطه المحترفه الاولى والجوله الاولى للرابطه المحترفه الثانيه. معاقبه الترجي الجرجيسي بتوبيخ وخطيه ماليه قدرها 5000 دينار من اجل رمي القوارير. نفس العقوبه للاتحاد الرياضي ببنغردان. معاقبه النادي الرياضي الصفاقسي بخطيه ماليه قدرها 1,500,000 من اجل اشعال الشماريخ دون رميها على حافة الميدان. معاقبة النادي الافريقي ب7 ملايين من اجل رمي المقذوفات. هلال الشاب 1,500,000 من اجل رمي القوارير. مستقبل جابس خطية مالية 500 دينار من اجل اقصاء ملتقط الكرة. قواف القفصة خطية مالية 1,500,000 من اجل رمي المقذوفات. اولمبيك الكاف 1,000,000 من اجل اشعال الشماريخ دون رمي على ارضية الميدان. واولمبيك كامدنين 1,500 دينار من اجل رمي القوارير مع تأجيل النظر في الاحتراز الفني اللي قدمه النجم الرياضي الساحلي الخاص بمواجهة مستقبل المرسى. مادام حكينا على الليتوال، الفريق يواصل تدريباته في تربس سوسة وين يلعب مواجهة ودية غدوة السبت ضد التقدم الرياضي بسقية الدير انطلاقا من الساعة 2:30 على استاد سوسة الأولمبي. مباراة يزفرها سفيان الورتانية. نحكيو على النادي الافريقي وين وصل البارح ليبيا وين يلعب مواجهه وديه احتفاليه بمناسبه عيد ميلاده ضد بطل ليبيا الي بنغازي غدوه. من المنتظر انه باش تكون منقوله على قناه ليبيا الرياضيه. طبعا قائمه الافريقي غاب عليها الصادق قديده اللي يتواصل غيابه بعد اصابته في تربص المنتخب. 4 اسماء جديده كانت موجوده في تركيبه الكنزاري: عزيز العرعوري، محمد علي الشوشان، قصي الخميري، وريان الجبالي. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، الفريق اللي أنهى
11: منذ يومين تربصوا في عين درام وين كان لعب زوز مقابلات ضد الاتحاد الرياضي بن بوسلمة انتصر 5-0 وضد اولمبيك سيدرا انتصر 4-0 وبرمج مواجهه وديه في مركب حسان بالخوج نهار الاحد انطلاقا من الساعه 3 مساء قدام الاتحاد العسكري الليبي. من جهه اخرى المدرب بابلو فرانكو من المنتظر انه باش يوصل غدوه للاشراف على المقاليد الفنيه للفريق وباش يساعدوا مجد التراوري. نحكي على المنتخب الوطني التونسي اللي قبل من 20 سنة يلعب غدوة آخر مواجهاته في بطولة شمال إفريقيا. طبعا الوضعية معقدة لليكيب ناسيونال ورجال المدرب نبيل الترابلسي. المنتخب التونسي مطالب أن ينتصر وينتظر. نذكر بترتيب المجموعة: المنتخب المصري 6 نقاط، المنتخب المغربي 4 نقاط، المنتخب الجزائري 4 نقاط، المنتخب التونسي 2 نقاط، والمنتخب الليبي 0 من النقاط. من 5 منتخبات يتأهلوا زوز إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. المنتخب الأولمبي التونسي أيضا شد الرحال اليوم إلى لومي في التوغو وين باش يلعب مواجهة الإياب قدام المنتخب البنيني اللي كان انتصر عليه في ماتش للي 2-0. ثنائية عمر بن علي المواجهة باش تدور في طبعا لومي في التوغو بسبب عدم صلاحية الملاعب في البنين يوم 5 من الشهر الجاري. نحكيه على الرابطة الثانية وطبعا بطولة الرابطة الثانية في جولتها الثانية تعينت الحكام السبت 3 أكتوبر المجموعة الأولى جمعية مقرين نجم الخليدي حكم ساحة لادي بوخريس هلال مساكن الهلال الشابة هلال مساكن هلال الشابة أشرف مجدوب يدير اللقاء مكان ملمادية محيط قرقنة الطارت ليش كحكم ساحة سكك الحديد السفيقسي مستقبل جابس رضال شويحي كوكب عقارب سبورتينج بن عروس نبيل الهمادي اتحاد تطاوين الملعب السوسي أمين الفقير ونهار لحد في نفس المجموعة بعث بوحجلة مستقبل سليمان يدير اللقاء سفيان جبارة ثم المجموعة الثانية نادي القربي قواف القفصة محمود قسيعة جندوب الرياضية جمعية ريانا وسام الشرية القلعة الرياضية جياسكا شبيبة القيروان سمير العونلي اتحاد قصور السيف أولمبيك الكيف إيهاب في إدارة حكم المباراة إيهاب بن الكيلاني مستقبل القصرين أولمبيك مدنين عبد السلام ماني الملعب الجبسي سبورتينغ المكنين ياسين المرغي وهلال الرديف أمل بوشمة حمزة لم سيليني. كل المقابلات تنطلق على الساعة 3 مساء. نحكي طبعا باسكت بول والجولة الثالثة من بطولة الباسكت بعد جولة أولى وجولة ثانية رينا برشا فوليوم جول جولة الثالثة غدوة لتصدرها لقاء الكلاسيكو في قاعة عزيز ميلاد القيروان بين الجي اس كا والنادي الافريقي انطلاقا من الساعة 5:30 والمباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. نجم حلق الواد شبيبة المنازة الملعب النابلي النادي الصفاقسي زوج مقابلات يتلعبوا 5 متاع العشية ثم 6 اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري النجم الرياضي للساحل الدلي الرياضية بجرومبيليا ونهار لحد 4 متاع العشية نادي حمام سوسة يستضيف النجم الرادسية. في بطولة كرة اليد الجولة الخامسة منافسة كبيرة وبطولة سخونة نصرة بولبا ترجي الرياضي التونسي ديربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار الاتحاد التميمي المنزرياضي سبورتينغ المكنين جمعية الحمامات في الكلاسيكو يواجه النجم الرياضي للساحل نادي كرة اليد بجمال نادي سقيت الزيت ومكارم المادية النادي الافريقي. كل المقابلات تنطلق على الساعة 5 مع عدم مواجهة مكارم المادية والنادي الافريقي تنطلق على الساعة 5:15. ليونيل ميسي وصل تحتيم الأرقام القياسية والأرقام الكبيرة ما تلقاها كان عند الأسطورة ليونيل ميسي في سن 39 سنة أكثر لاعب مراوغة في تاريخ كاس العالم 146 مراوغة ناجحة من أصل 239 مراوغة يعني 61% مراوغات ناجحة في ترتيب أفضل 10 مراوغين في القرن 21 في كاس العالم. نلقاو القائمة فيها مبابي فيها إيدن هازارد فيها نيمار فيها سانشيز فيها كريستيانو رونالدو جمال موسيالا وأندرياس أنيستا. نحكي على أبرز المواعيد اليوم في أمم أوروبا المنتخب البلجيكي في القمة مع المنتخب التركي وأيضا قمة كبيرة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي. زيدان على رأس المقاليد الفنية للمنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الإيطالي مرة هذه مش كلاعب كمدرب نذكر ممكن آخر مواجهة جمعت زيدان بالمنتخب الإيطالي كانت الحادثة الشهيرة وضربة الرأس من زيدان في فاينل 2006. البارح النتائج: المنتخب الألماني فاز على المنتخب السربي 2-0، المنتخب اليوناني تعادل مع المنتخب الهولندي 2-2، المنتخب الدنماركي خسر مع المنتخب البرتغالي 4-2 في مباراة رينافا رافائيل لياو خذا قميص الدون كريستيانو رونالدو لعب بالرقم 7. المنتخب الويلزي خسر مع المنتخب النرويجي 2-0. إيرلندا تعادلت مع النمسا 2-0، ومالتا 1-1 مع الجبل طارق. إذا كل معنا في جوهر سبور، ما تنسوش الموعد الليلة في برنامج جول مع جمال وبقية ليكيب، واستضافة خاصة للمدرب شهاب الليلي انطلاقا من الساعة 6 مساء. دمتم في رعاية الله.
12: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبة مني
5: موعدنا مجدد معكم أكيد في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر تي في مساكم بالخير الناس الكل ومرحبا بكم في سواتين من أخبار السياحة في تونس وفي الخارج مجموعة من الفقرات الاستضافات المحطات وفكرة على أبرز الأخبار المتعلقة بقطاع السياحة هذا أكيد مع مجموعة مختارة من الغنيات المزينة اللي اخترناها سبيسيالمون لكم أنتم في لقانا لليوم

0: التجديد والرقي. QBSO is your best choice. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق خلال اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 27 و2000 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. كما تداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية 26 و2027 و2000 وفق ما نشره اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم. الخبير القانوني في المجال المحلي محمد الضيفي يؤكد أن المرسوم عدد 4 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 30 سبتمبر 26 و2000 والمتعلق بالمجالس البلدية يقطع مع التجزئة الترابية ومع منطق استقلالية التدبير الحر للبلديات الذي أقرته مجلة الجماعات المحلية لسنة 18 و2000، ويعيد تنظيم العمل البلدي في إطار مبدأ وحدة الدولة، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد المتكون من 140 فصلا موزعة على 9 عناوين يعيد ترتيب عدد من الآليات المتعلقة بالتسيير المالي وتوزيع الوظائف داخل البلديات، ويعيد تحديد العلاقة بين المجالس البلدية والسلطة المركزية. هذا وأوضح الخبير أن الفلسفة العامة للمرسوم تقوم على ضرورة المحافظة على وحدة الدولة، وهو ما ينعكس على تنظيم المجال البلدي وعلاقة المجالس البلدية بمختلف مستويات السلطة، مبينا أن الوالي وفق المرسوم يمارس رقابة مسبقة على ميزانية البلديات ويعتبر مرجع نظر بالنسبة للمجلس البلدي. وأضاف أنه بإمكان الوالي عدم المصادقة على الميزانية أو أن يعدلها وفق رؤية الولاية. في معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد افتتح مركز الأمان الخاص بإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن والمحدث بدعم من المندوبية الجوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد ضمن برنامج مراكز الأمان لوزارة المرأة، الرامي إلى تعزيز حماية النساء ضحايا العنف وضمان حقهن في العيش بكرامة وأمان. وبينت رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادري أن هذا المركز يوفر فضاء آمنا بطاقة استيعاب تبلغ 8 نساء وأطفالهن، ويقدم جملة من الخدمات الخاصة بالإيواء والاستقبال في بيئة آمنة، إضافة إلى الدعم النفسي والمرافقة القانونية والاجتماعية للناجيات وحماية الحقوق وتيسير النفاذ إلى الخدمات، فضلا عن التمكين الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية. ختاما، المعارك جنوب غرب اليمن توقع 80 قتيلا خلال الساعة 24 الماضية وفق ما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر عسكرية حوثية إن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 خلال الساعات 24 الماضية في معارك محافظة تعز، بينما أفادت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية بمقتل 26 عسكريا في صفوف القوات الحكومية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
5: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستك،
6: سافر وانتي في بلاستك.
5: تسمو
4: وياج فواياج مع وليد بسباس
7: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
4: على جوهر FM.
6: على جوهر
8: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.

0: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.

من ذكرى الزمن الجميل هذه نعيمة سميح في تسجيل حصري في الأصل قدموا في يوم من الأيام التلفزيون المغربي. وما زلنا مع بعضنا أكيد في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في, وما زلنا نعطيكم أفضل الأخبار وكل ما يتعلق بصيفية وبقطاع السياحة في تونس وفي العالم. ولكن نقعدوا في تونس نحكيوا على شريكنا في البرنامج سلسلة فنادق المرادي اللي يخلي الصيف مازال متواصل معنا. إي نعم المرادي تقول لك أن الصيف ما يوفاش, وين تجم تمشي وتتمتع بالصيفية أنت وعائلتك وأولادك وصحابك, وتعيش من جديد تفاصيل الهدوء والطبيعة والبحر والبيسينات والتوبوغان مدام الطقس مازال سخون ومازال يعوم. دونك اليوم فما مجموعة من التخفيضات في فنادق المرادي في الحمامات سوسة القنطاوي المهدية وزادة في جربة, ما بين الراحة التامة والغابات نتاع المرادي الموجودة في حمام بورقيبة. احنا والعائلة متاعنا نجم نتمتع في أجواء تعمل 66 كيف ونستمتع بتخفيضات توصل 5, 10, 15, 20 توصل لل 25% مع إقامة مجانية للصغيرات حسب الفنادق وحسب الفترات. في المرادي منزة ومرادي كلوب القنطاوي ومرادي كلوب سليمة, دونك الغراتويتي البرومي ودوزيام أنفان أقل من 6 سنين, وبالنسبة في المرادي حمامات الغراتويتي البرومي أنفان أقل من 6 سنين, وفي المرادي بور القنطاوي والمرادي سقانس والمرادي جربة غراتويتي برومي أنفان موان 12 أن غراتوي. في فترة الإقامة تتواصل حتى النهار 31 أكتوبر 2026, كونديسيون كانوا الحجز يتم قبل نهار 6 اكتوبر. دونك باش تعمل ريزرفاسيون تاعك نجم تكلم الى مرادي على 70 105 720 70 105 720, والا تدخل على موقع المرادي اللي نعرفه الناس الكل المرادي.com. كيف كيف المرادي حمام بورقيبة وين الطبيعة والاسترخاء اللي سواء تيرميك النجم نلقاوهم مع المياه المعدنية, وفرصة ما تتفلتش باش نجدوا الطاقة متاعنا, نعملوا سبور ونعملوا ليغوندوني ونتمتعوا بجمال الطبيعة. ديما إذا كان نحبوا ناخذوا أكثر تفاصيل زاد على الكاتيجوري دي سوان ولا سوان متاعهم نجموا نتصلوا ب 93 277 777 93 277 777, وإلا تو سامبلومون وقت اللي ندخلوا على موقع المرادي. كيف كيف نقعدوا مع أجواء الصيفية والسهريات, وأحلى سهريات نجم نلقاوها في سوسة في المرادي كلوب القنطاوي وتحديدا في الهارد روك كافي. هارد روك كافي كل ويكاند يعمل لكم بروغرام اكسبسيونيل. اليوم في الليل مثلا سهرية مع أسامة أند فرانز في كادر سانكتيو يعمل ستوسين كيف في أوتيل المرادي كلوب القنطاوي, وغدوة سهرية باش تكون مع نادر جيرات والجيتار متاعه وموزيكا تعمل ستوسين كيف. كيف كيف فما سهرية نهار الأربعاء مع سيمو سولو سهرة زادة تعمل الكيف في أجواء حميمية متميزة ما بين الماكلة الخفيفة وجو الموسيقى الروك في الهارد روك كافي. الموعد ديما نلقاوه في مرادي كلوب القنطاوي.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
5: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
6: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو، بنيبا روبو استنت ريما.
5: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان.
7: نعطيو لي زيكزومبل تاع لي كلوب ستركتيغي نسميو ليتوال، نعطيو زيكزومبل تاع ستابيليتي نسميو ليتوال، نعطيو زيكزومبل تاع لي جوار لي كيف ناسيونال نسميو ليتوال.
5: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد خلال لقائه بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. هذا وعبر ضيفان عن مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل وتطلعاتهم، معتبرين أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية سيما في بعض الاختصاصات، وبينا أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط المطلوبة، وطلبا بدعم الوظيفة التشريعية من أجل إيجاد مقاربة تشغيلية شاملة تستوعب الكفاءات من الدكاترة وتفتح لهم آفاق التشغيل للاستفادة من خبراتهم في التدريس والبحث وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. مصالح الهيئة الفرعية للانتخابات بسليانة تواصل عمليات تحيين سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية مصراتة التابعة لمعتمدية العروسة من ولاية سليانة استعدادا للتصويت على سحب الوكالة من عضو الدائرة المذكورة بالمجلس المحلي بالعروسة، وفق المديرة الجهوية للهيئة الفرعية للانتخابات عهد بالحاج عمر، مبينة أن عملية التحيين التي انطلقت منذ يوم 29 من سبتمبر المنقضي وستتواصل إلى غاية اليوم 11 من أكتوبر الحالي تجرى بمركز التحيين القار بمقر الإدارة الفرعية بمدينة سليانة وعن طريق فريق متنقل بعمادة مصرات التي تضم مركز اقتراع وحيد. تلاميذ مدارس ثانوية في فرنسا يشعلون النيران خارج مدارسهم ويشتبكون مع الشرطة اليوم في غياب أي بوادر على انحسار حركة احتجاجية تلمذية أدت إلى إغلاق وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق التلاميذ السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. ختاما، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يعلن أن اجتماعا للجنة الدفاع السياسية الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة سيعقد في الرياض قريبا، مضيفا أن هناك 6 دول ترغب بالانضمام لاتفاق مكة للتعاون الدفاعي، ولكن هناك حاجة لقرابة عام لوضع أطر عمل الدول الاتفاق، وبعدها سيتم النظر في طلبات عضوية الدول الأخرى.
0: للمزيد من الأخبار للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
9: جوهرة FM.
10: جوهرة FM.
11: جوهرة FM.

0: الجوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام،
0: الدنيا بزنا.
1: جوهرة اف ام،
2: جوهرة اف ام.

0: الخير، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم جوهرة فم مستمعينا، وشكرا لاختياركم جوهرة تي في. جوهرة تي في طبعا سعداء نكون معكم في الحلقه هذه الاخيره قبل الويكاند في انتيبيوتيك بلس لاربع وست دقائق. ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. يرجعنا سليم بوسفاره. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي، ان شاء الله تكونوا بخير ومستمعينا كيف كيف. اخر جمعه دونك كونوا فرحانين، حضروا رواحكم، بروفيتي بيان مع صغاركم ورافقوكم ان شاء الله بالباهي.
0: وي هذا هو، يعني قلت كل شيء. سامي سنوسي مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالمستمعات والمستمعين. كما قال سليم، كملوا جمعتكم بالهدى، تفرهدوا، الطقس كونك الطقس باهي وفما شمس ومروح هاكا اللي باتخي باتخي في فوكون.
0: اي ماهوش ياسر سيف سيف يعني.
2: وخلينا نفرهدوا مع صغارنا
0: شويه وي
2: من برا.
0: وي فما شكون بعث لي ميساج قال لي ربي صاحبك الروج هذاك اللي معاك في الراديو شفته راني نهار الاربعاء في الليل.
1: قلت له هذيك ضريبه النجوميه.
0: قلت له واش تحبي نعمل انا معناها كي انت شفت
2: السؤال يطرح نفسه وين؟
0: والله ما قاليش.
1: خلي شفت في علبه نهاريه.
0: يلا مرحبا بكم كالعاده، نبداو بك ودنف.
3: ودنف ودنف
0: احنا مازلنا كمان نحطوا الكليماتيزور في الاستوديو على خاطر سخانه. معز في الاخراج، رامي في الاعداد، حيوكم طبعا. لا ماكش اخراج كليماتيزور معز. يلا يكون نفس سليم.
1: انا باش نحكي على الفساد في جامعه كره القدم اما الفرنسيه.
2: عفنا وعافيكم.
0: فما برشا كلام طبعا.
1: برشا كلام. فما لافير هذا ان سيرتان مومو صنهاجي، محمد صنهاجي، هذا هذا المكلف بالمرافقه والسيكوريتي نتاع ليكيب دو فرانس، ومن 2006 حتى 2026 معناتها من اقدم ما فما في ستاف
0: نتاع الاف اف اف
1: نتاع الاف اف اف، واللي هو بوليس ديتاشي معناتها ماخذ لا ريسبونسابيلتي هذه. ليامات خرجت لافير انه السيد هذا تحصل على ما يقارب 300,000 يورو ك معناتها ديزافونتاج من عند جوارات. يعني السيد هذا تلمون داخل في وسط ليكيب دو فرانس وقريب له جوارات والكل، وعنده الاخبار انه ينجم يطلب اللي يحب من عندهم. دونك تحصل توا في الوقت الحالي يعرفوا اربع اشخاص عطاوه فلوس اللي هما كيليان بابي، لورون بلون، فاران، وغندوزي. معناتها في 200,000 يورو
0: يعني اللي قدموه على انه خذ فلوس على شنو يعني؟
1: هو تسلف.
0: تسلف
1: هذوما سلف.
0: اي نجم يكون سلف.
1: اي هما سلف. اما شوف القضيه ماهيش مشكله فساد
0: كونفلي دانتيغي،
1: هو فما كونفلي دانتيغي، وفما حاجه اخرى اللي هي نون ديكلاري اللي مع الجبايه في فرنسا. حتى لو كانت تسلف فلوس يلفو ديكلاري، هذا اي نابا ديكلاري. دونك توا القضيه ولات دخلوا اكثر في التفاصيل سيد على شنو تحصل
0: راي عام شويه،
1: وجاو يشوفوا يلقاو ديزافونتاج اخرين، معناتها ديزاكسي ليستاد، تسهيلات عملهم معناتها بحكم اللي عنده العلاقات مع جوار الكل. دونك ولا ملف قضيه راي عام.
0: باش تلقى شويه كادوات وريستورونات،
1: برشا كادوات، برشا
0: تسهيلات
1: ويعني هذا شو زاد محليها كي تشوف العباد وقت اللي زاتا كان بروبليم ولا قضيه كيما هكا يشوفوها
0: ما يقولكش العصافير تزقزق والدنيا باهيه،
1: مش من بعيد لبعيد، وواحد ما نسميوهوش في الجامعه والاخر عمل هكا والاخر كلم. لا معناتها كل شيء
0: هو هذا العادي اللي لازم يصير، لانه اليوم الناس يذولي ما نعرفش هذاك درجه وعي معينه ولا بالغيزو سوسيو ولا غيره، ما عادش تنجم كيف يقول قال المصري تضحك عليهم الناس هذو، ما عادش تنجم تاخذهم على قد عقولاتهم. لانه اليوم كي تشوف حتى احنا في تونس مثلا الجامعه التونسيه لكره القدم، تشوف انه المدرب يغادر يسافر للمغرب على اساس انه عنده امور عائليه، هذا لقاء هذا اللي يقال مثلا، التعارك مع الجوار الفلاني الغي، الماتش الودي الفلاني، النتائج مخيبه للامال. وبعد تخرج الجامعه التونسيه لكره القدم تقول لك لا فما الشهيرة والامبيونس باهيه والجو باهي، يعني تولي ليميت ريديكول معناها اللي يتقالك بالطريقه ذي،
1: معناها ليميت قله احترام
0: للاستخفاف، استخفاف بالناس معناها.
1: وكي تكون زاده الاجابه بالصمت، انه ما يخرج حتى حد يتكلم وياخذ مسؤوليته. والله نسمع
0: حتى يخرج يتكلم يقول حاجات معناها مستخفه بالعقول.
1: اي
0: وقتها يعني تشو غاتي معناها المومون انك تسكت.
1: ولا سامي يحطوا شخص في فم المدفع اللي هو الناطق الرسمي كيما البارح نسمع
0: فيه. خدمه راي مكلف بالاعلام ولا معناها شارجي دو كوميونيكاسيون راي خدمه راي لازم واحد يقدم ليه.
2: انا عجبني زيدان كيفاش وقت جبدوا له في الكونفرنس دو بريس قال جمله عجبتني خاطر تحب ولا تكره اون فالور ابسولو اي شخص عنده الحق فيه. قال لك ان شاء الله ينجم يدافع على روحه. قال لك خاطرني نعرفه نعرف السيد مليح وان شاء الله ينجم يدافع على روحه. عجبتني فاست.
0: وي وي سامي
2: انا باش نحكي على باش نمشي من ناسكم لامريكا باش نحكي على دوغلاس ستيوارت كارتر 71 سنه خرج من الحبس بعد 41 سنه.
0: يا الله
2: انكارسيراسيون في الكولوار دو لامور.
0: التهمه شنو؟
2: قتل.
0: قتل
2: عام 85
0: وي
2: قتل فتاه.
0: اها
2: اما خرج علاش؟ خاطر بريء.
0: يا الله 40 سنه دام
2: 41 سنه. 41 سنه وهو
0: يطلب تعويض توا.
1: الحمد لله ما حكموش عليه بالاعدام.
2: هو اعدام كولوار دو لامور هو
1: الحمد لله ما تنفذش.
2: 41 سنه جوستومون
0: يستنى
2: يستنى وعلى خاطر لي زابيل وعلى خاطر يا امونك خاطر ماك تعرف في امريكا الاعدام درجات
0: يعني
2: ثبتت عليه التهمه صحيح ولا دين واحد يزيكزيكوت الواحد انت وليزيتا بيان سور كل شيء. ما هذا قعدوا برشا اما بعد 41 سنه وفي الاخر بريء كومبليتمون زاد وما عنده حتى علاقه بال
1: مش عندك باش تعوض له هذا
2: ما عندك تعوض 71 سنه مسكين
0: ضاع 40 سنه من حياته شو مش تعوض
2: يعني دخل يعني دخل
0: سنوات العمر اللي تضيع ما تمشي ما عنده حتى ثمن له
2: دخل 30 سنه
0: خرج
2: 71 سنه
0: مش مازال في الحياه خلي. كان يعيش بالقدا بالقدا ممكن 20 30 سنه اخرين كان عنده برشا زهر
2: لي خويا ان شاء الله ربي يفرج عليه بالحق خيبه
0: وي وي ياسر خايبه بصراحه في مش اول مره الولايات المتحده
1: ويفرج على كل واحد مظلوم
0: وي الولايات المتحده ديما يصير فيها حاجه كيما هكايه معناها. يلا ميرسي سامي ميرسي سليم نبداو بغنيتنا الاولانيه هي بعد باش تكون ضيفتنا طبعا واحده من احلى الاصوات التونسيه معها الانترفيو باش يكون ضيفه الاولى في الساعه الاولانيه بثينه نابولي. الناس تخاف من الحب ما عرفش علاش الناس تخاف من الحب هو احلى الاحاسيس. الواحد يبدا عنده هكا حاجه خايبة مخبيها وراء الجدار وقت يخاف من الحب
2: يخاف من تكلفة
0: تكلفة الحب ولكن الحب الصادق قال توب كلثوم ما عنده حتى ثمن. يلا بثينة نابولي لايف حفلة حمامات حضرنا احنا الحفلة دي يا سليم وانا دونك يلا بثينة بعد نرجعوا لها في انتي بيوتيك.

0: عليكم في انتبيوتيك. عادة ما نبدأ بالكويز والأسئلة، ولكن اليوم بما أنه فما عنا زوز ضيوف، ضيفة في الساعة الأولى وضيف في الساعة الثانية، فقلنا نعملوا موضوع انترفيو مع ضيفتنا لليوم. هذا الانترفيو. الانترفيو. الانترفيو. سافرنا مع صوتك احنا من خلال الغنية ذي الناس تخاف من الحب. بثينة نابولي، مرحبا بك.
1: عايشك سامي، ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: مرحبا بك. دونك انت صوت يستحق طبعا انه يكون تحت الاضواء، بما انه حفله حمامات الاخرانيه مع شخصيا كنت حاضر، سليم زاده كان حاضر، وانا ابريسي البريستاسيون تاعك، كانت مميزه وممكن متفرده اذا كان استعمل هكا لغه عربيه فصحى. يعني اخترت انك تكون ما تشبهش للناس الاخرين، طريقتك، التكنيسيتي، اختيارك الأغاني، تحب تعمل كارير أخرى مختلفة؟
1: ويظهر لي شيء ما نختاروهش، دي دي جوز اللي تقام في الزادين متاعك، ما كيما كل واحد عنده بصمته في يده، وكيما كل واحد عنده بصمته في صوته، ولو تامبر سي كيلكو شوز ديكسيبسيونيل في جسد العبد، في صوته وكل. دونك هذه اول حاجه يمكن تخلي صوت ما يشبهش، ومن بعد لو شوا دو لا دو ستايل دو لا شانسون اللي تحب تخرج بها للناس هي اللي بتاتر تفرق في المارشي. اوجوردي انا ايسيي انا جي ايسيي دو مونتوري افيك دي بيرسون اللي عندهم فيزيون تشبه لي. heureusement que c'est différent peut-être à l'image de taille qu'a fait le marché.
0: وهذا يحسب لك انت. دونك انت جايه من المدينه العربي، بنت المدينه العربي، عليها تغني برشا زاده، و الكارير نتاعك اللي قاعده تبني بشويه بشويه، معناها الناس ينتبهوا اليوم للصوت هذا.

0: حصلت على
1: بس العرض وال31
0: انت من الفنانين التوانسه اللي يسافروا في جولات البرة مش للجاليه التونسيه اونيكمون
1: مش اونيكمون
0: هذه زدتك مش للجاليه التونسيه اونيكمون والجو شويه يبدا فما شويه فولكلور وشويه شعبي ومطرب وتري لا
1: فما تنوع في لي بروجي اللي سافرت عليهم وي الحقيقه فما برشا اللي نمشي له لتونسي عملت سهريه مزود عملناه في باريس qui était grandiose c'est là
0: voilà
1: l'organisation à ce moment jugement ils étaient nombreux l'équipe où c'était une très belle collaboration ma Vaipa d'ailleurs il était avec nous
0: oui.
1: d'autres artistes on a parlé de Mezoud Mezoud montage lourd ou Mezoud ou c'est l'authentique Mezoud voilà
0: je compte d'ailleurs ne Vaipa je sais
1: ah c'est vrai yes on salue Mali Barsh on aime Yasser donc
0: on a fait les projets en tout cas c'est Yitchef l'youm مثلاً حمامات شنو هو الفالور اجوتي اللي تزيدك حفله كيما هذا
1: شنو اللي مش فالور اجوتي من حمامات بقى فرانشمون اول حاجه مهمه ياسر في حمامات سي كو سي مون بروميير بيبي سي مون بروميير بروجي اللي فيه غنيتين الخاصه خرجت بهم للناس واهم حاجه كانت عندي هي اللي ريتور نتاع العباد اللي من نهار حمامات نشوف فيهم حافظين الغنيات حافظين لي ريفران ويعاودوا فيهم يردوا معايا سيتي من اهم الحاجات من اكبر الحاجات العزيزه على قلبي وقتها وبيان سور تزيد لك برشا اكسبيريونس حمامات تظهر لك ساعه ونص سبيكتاكل ما هي عاملين خدمه كان مش باش نرجعوا لل فريمون البدايه اللي هي ملينا صغيره كتبت اغنيه تخرجوا اليوم للدنيا دونك سي عوام فريمون خدمه مي اوجوردي كل شيء لما تكمل البوزل عرفت
0: هو حمامات توافقني يعني ريبيتيسيون الكارتاج ولا
1: ان شاء الله مازال مش في البروغرام اجوردي كارتاج سي اون كروند سين زيدا حتى من شيره جماهيريه نحكي و اكبر برشا من حمامات اجوردي
0: oui. دونك فنيا اكبر من حمامات ولا كارتاج
1: لي الاثنين عندهم جو بونس قيمتهم الفنيه الاثنين قيمتهم الفنيه سير كبيره لكن جو بونس كو مثلا حمامات تنجم تشو اكسبيريمونت فيه اكثر من كارتاج كارتاج عندك جمهور اكبر واوسع
0: كاتش عندك
1: اي
2: وي وي جو تروف كو زاد الاولمبيا لي يرا بيان يعني زاد مثلا مش كان كارتاج مثلا مش كان وفي فيين وبرلين اتسيتيرا على خاطر جو بونس سي ان ارتيست انترناسيونال تونسيه الجنسيه مي une ADN
0: artistique
2: différente.
0: Oui, معاك كان. بي بي غال في الغريق عرفت في العريق الغريق هذاك الفندو.
1: هو برشا توثيق لطفولتي هو دوليشا بدا بكلماتين قبل ما كلماتي والحاني دايوغ غنية دوليشا برانسيبالمون هي اللي اسم على مسمى دايوغ الالبوم كل بعد جات سيرين هي كانت سبب باش انا خرجت الكلام كلامي ذاك للحياه وكل دونك وزدنا عليه غنيات وبدات تكبر لا كولابوراسيون تعرفنا على قيس مليتي زدنا الحان وكل شيء دونك بديت غيرمون لا سورس بروميير C'était mon enfance, c'était mon vécu. L'Emdine, elle se m'en fut vachement âgée. Des témoins allaient à même Ashras, Mojoudine, Bessemé, on fait le. في الغنيات سي فريمون مون ليستوا
0: حاجه جديده زي ان توكا الارقام نتاعو كيفاش لي شيفر نتاعو باهي على الفيوز نتاعو على ليكوت نتاعو
1: فرانشمون وي على الاخر اون اي جوسكا اوجوردي في الاورغانيك اون ريان سبونسوريزي وكل شيء دونك كي تشوف الواحد تزيد تعرف لي هو انسان بالحق تزيد وسمع وكل شيء دونك كل يوم نزيد نفيق قداش الغنيه قاعده خاصه الناس تخاف من الحب خاطر نعرفوا زيد
0: نفيق
1: التويك عايشك فقت لي لي شانسون لي اكومباني بان فيزوال ان سوبور فيديو ديما يخلطوا لاكثر الناس خاطر جستيم العباد تحب تشوف صوره وتسمع صوت زيد دونك الاغنيه هذيك قاعده تمشي وتزيد توسع الحاجه الباهي ليفولوسيون بتاعها معناتها كونستون دونك تمشي في خطى انا نقول ثابته بتيتر بسيسه لكن ثابته
0: ركزه بشوي بشوي غنيت لوتشي بوشنيق ريتك ما نعرف وين نسايا حلق الواد وصلك رايو على غناك ولا لا هو ديما يقول انه الشباب ينجم يغني غنياتي منفتح يحب يجرب زيد يعني علاش ليه يعني تعمل انديو مع مثلا
1: ان شاء الله علاش ليه لوسي بوشنيقه والحاجه نوجه له تحيه كبيره نحبه ياسر كشخص وكفنان وتقابلت انا وياه بلوزيغ بريز قبل ما نعمل دوليشا وكنت نحبه يحضر لكن نهارتها اللي تي با ديسپونبل ما كانش ينجم يجي لكن كلمته بيان سور قبل ما نغني له اغنيته وخديت راي وكل وفيك احنا مازلنا تقابلنا قبلها في كارتاج مع صابر الربيعي جو بونس كو الشهاده من عنده خديتها يظهر لي كو سوا في السين والا في لي ريبيتيسيون تاع كارتاج بالحق اللي تي هكا نشوف في فخر في عينيه شوز كو كي كونت بوكو بور ما
0: وي تجربه اخرى زاد مهمه انه قبل حمامات في رمضان كانت عندك تجربه مميزه مع بيتر ميمي وامين بوحافه في في الموسيقى وفي واحد من اهم الاعمال العربيه غنيت جينيريك النهايه اصحاب العرض
1: مش كان جينيريك النهايه
0: حتى جينيريك في البدايه زاد
1: جينيريك البدايه كان امير عيد ونايب الغوثي نسلم عليهم مي بلوتو في الموسيقى التصويريه في وسط المسلسل سيتي اون كولابوراسيون غرانديوز مع امين بوحافه سي ان اوتر موند فرانشمان معناتها تشوف تشوف ارتيست بالحق باسيوني بخدمته ما يخممش في الاسامي بالضروره نتاع الناس اللي باش تغني في الجينيريك يخمم بلوتو في ليموسيون يخمم بلوتو في شخصيه الفنان اكثر من مثلا شهرته في السوق اجوردي خاطرنا مقارنه بالفنانين عندهم اجوردي كارير نتاع 30 و 40 سنه كانوا ينجموا يكونوا في بلاصتي في المسلسل هذاك مصر
0: سي برودكسيون ميغا برود
1: تافي فوالا دونك نلقى روحي انا غاديك وصلت بسياسه بسياسه لجمهور مصر
0: شو كان ردة الفعل اسكو جاتك معناها دي رياكسيون من فنانين من موسيقيين من ناس سمعوك قال لك هكا امين شو كان لي روتومبي نتاع المشاركه هذه
1: اول حد كان المخرج بيتر ميمي اللي تي كونتون بال ما كانش يعرفني معناتها مخرج مصري عنده حتى علاقه
0: مخرج مصري شهير جدا
1: فوالا دونك كان لو روتور نتاعو هو الواحد الحقيقه زاد شجعني ويسر فرحني وكل وامين زاد راي ويسر مهم عندي انا اللي تري كونتون دو سيت كولابوراسيون دايور اون بو برومي برشا اعمال اخرين جايين انا وامين يس
0: في اعمال دراميه ولا حاجات هكا معناها البوم واغاني وغيره
1: الاثنين يس
0: حطيت ساق هكا في مصر
1: رميت عين ما زلت مي على خاطر اغزر سيتي با Franchement, ça, c'était pas voulu. Et même si tu l'as mis, ben je n'aime pas le hajadé. Je n'aime pas d'ailleurs pour une autre collaboration, puis un film qui est le Kalimet Sirin Shkili, un film français. وعرفتني وقت على امين باش نعمل معاهم من الغنيه اللي خرج داير في لوكارنو في فيستيفال نتاع الافلام باش يخرج نورمالمون لا ديفوزيون تاع اوفيسيال في نوفمبر دونك باش تسمعوا الغنيه ان شاء الله يا اخي وقتها هو اللي تي اون بلين
0: نارسيسيون
1: دو كرياسيون كل شيء فوالا للمسلسل اللي خرجت الفكره دونك ما مشيت لهش بالذمه لكن بارفوا يجيو
0: باهين هما الحاجات هذوما
1: اللي يجيو بالصدفه
0: اللي يجيو بالصدفه باهين
3: يعطيك صحة على سيف سناء فريمون معناتها انتر كارتاج وحمامات وكل ارتستيكمون معناتها تو كونفيرمي تا بلاس انا باش نسالك خاطر كل عام نسمعوا بدي زارتيست جدد معناتها طالعين ونحكيوا عليهم برشا وكل ما يوصلوا يطلعوا وبعد يختفيوا شنو هي لابون فورمول اللي لقاتها بوثينه باش تعمل لا بروغريسيون هذه على ما نعرفش انا اربعه ولا خمسه سنين ما تقوليش كان بيان اونتوري سيغتينمون فما حاجات اخرين
0: عندي سؤال انا مانا هما اللي طلعوا واختفوا
3: فما اسامي عندنا اسامي معناتها ارتستيكمون عندنا دي جون فريمون معناتها سون تري تالونتيو
0: اختفوا بجمله
3: مش اختفوا
0: ولا قل انتاجهم
3: لا ما نجموش اي كونفيرم لوغ بلاس مثلا دي جون باش يوصل ياخذ مهرجان حمامات وحده سيتي با ايفيدون معناتها انا هذا هو نحب نعرف لا بون فورمول باش وصلت معناتها دون تون بروجي نجم توصل للكونفيرماسيون هذه
0: أكيد ما عندكش معارف كل شيء عندك معارف كل صوتك
1: والله لا بالعكس المعارف يوليو يتخلقوا كيف تقدم
0: واحد يسكونفير
2: هي تولي المعارف انت
1: والله
2: بالعكس هي هو يكلمها يقولها بربي هكا
1: en fait يظهر لي ما فماش une recette secrète c'est le خدمة franchement il faut y croire تخدم انا حياتي بالحق اجوردي داير ما نقول لهم ساعات في دارنا كل ما كنتش ما نعرفش شو كنت نعمل كي ما كنتش نعمل موسيقى قبل والله
0: شو كنت تعمل انت قبل
1: يظن لي اوفيت كنت نعمل في الموسيقى من غير ما نشعر جوست ما خرجهاش للناس نرجع الفكره انه دوليش كتبتها وانا صغيره ما كنت بالنسبه ليا هوايه
0: ما كنت تقرا دروه ولا
1: قريت دروه مي جو في كو ان ان جي مع الكورونا وقتها سيتي اون بيريود دو ريفليكسيون في حياتي انا بدات مشيت على السينما اللي هو الكل يصب في بعض وراوينا اجوردي زيدا فما جوانب الحقيقة نحسوا معاونوني في نظرتي الفنية للحاجات
0: يعني
1: نعمل السينما عاوني ياسر في تصوير مثلا دي فيديو اللي نجموا يوصلوا العباد معناتها اون فيديو معمولة بالكدا ضو حلو كادراج محلي
0: كوريكت يعني
1: اي فوالا
0: باهي اليوم كي تغني جينيريك في تونس مهم بالنسبة ليك يعني في مسلسلات ولا في أفلام كي تقارن هذا ب حاجة في العالم العربي إن هو بالنسبة لي كهم يعني
1: كل واحد هو الببليك سيب نتاعو الحقيقة وكل واحد هو نسبة الانتشار اللي يعمله لك مثلا في تونس هنا كي نسمع العباد كلهم يعرفوا أغنية القلب اختار في على على قناة نسمة سام في فريمون بليزير نحس روحي في تونس جو سوي انكري ولا كيفاش نحس روحي عندي دي راسين في بلادي واللي هي
0: ما التوجه نتاعك توا يعني بعد ما عملت تجربة أولى ماذا بيك تجربة ثانية ثالثة يعني
1: اي لكن مابداش من الصفر مره اخرى سي اون ايفولوشن على اللي بديت فيه معناتها انا خرجت من تونس ونحب نعرف ياسر بتونس بعناية انا بصوتي انا للعباد البرا
0: اي ما بوثينا انت اون فيت اليوم كونفيرمي في تونس والصيف هذا معناها جاب لك برشا فيزيبيليتي من ناس ربما اكتشفتك ولا اعاده الاكتشاف ولا يقول لك محلى صوتها هاني عرفتها شكون هي تو تمشي للعالم العربي كمطربه تحب تعمل لك كارير احنا قبيله قلت لك معناها صوتك مميز تقول لي مثلا يشبهوك باصاله تحب تعمل لك كارير هذيك الفنيه الطربيه تعمل حنين وحفلات وغيره
1: طبعا طبعا سي ان غيف سي ان غيف اللي نخلطوا له بالخدمه كما قلت لك لكن جوست منين تخرج هاني قلت لك انا بالنسبه ليا مهم جدا انه لو ديبي على الاقل دو ما كارير يخرج من تونس نكون بيان فيديل شنو سمعتوا انا في صغري شنو اللي نحب نزيد نخرجوا للناس سي تري امبورطون بور مو ميز اوريجين اني نوريهم للناس
0: على خاطر يعني كلكو بار فام ممكن انا غلط معناها لونجاجمون تاعك يعني تغني للقضيه الفلسطينيه تنجم تغني القضايا انسانيه وغيره لونجاجمون حاجه والكارير ارتستيك اللي هي بون اونتر غيمي نقولوا كوميرسيال ماهوش عيب يعني حاجه اخرين معناتها راهم فما كونيكسيون ما بيناتهم
1: فما كونيكسيون ما بيناتهم ما نجمش نعمل حاجه ارتستيكمون يسرع عجبتني اما هي ماهيش الينيه مع مي برانسيب ولا قناعاتي وكل لا الكل يصب في بعض وجينيرالمون عرفت اللي يقول لك لا لوا داتراكسيون من شيره انه اون اتير الحاجات اللي احنا غيرمون نحبوا نعملوا بهم ونحبوا نعملوهم غيرمون تولي لي زوبورتونيتي انك تفلتر ديريكتومون هذا ما يزيدنيش هذا ما يعني ليش وهذا
0: ولكن يعني هذا مش ديما يجيب كارير مش ديما يجيب كارير كيما تجيب هالكارير كوميرسيال
1: فما ثنيات اسهل بيان سور
0: وي
1: فما ثنيات اسهل
0: هذا الصعيب تحكي عليه
1: جو بونس هذا الصعيب اي فو لاسومي ان ام براود اوف ات
0: وي
2: باهي انا جو في لي جوتي دي فلور سون جوتي دي فلور خاطر الحق تاع ربي جو مي باش نقول حاجه اللي هي ماهيش حقيقه
0: نجم جو دي فلور
2: لا يعني سي با مون بوت فهمت على باش نقول جوست اون بتيت فيريتي اوزر ما عندناش فنانين ما عندناش برشا فنانين توانسه خلطوا للعالميه ما نحكيش على العالم العربي وما نحكيش على الجاليه التونسيه اللي تعرف الفنان هذاك نحكي لك كيما شاب خالد يمشي لامريكا الامريكان اللي او فان فون دو تروك يعرفوه
0: هو شاب خالد وحيد سين
2: مش الوحيد
0: مثلا
2: مامي طلع مع
0: شوية
2: لا مامي طلع مع زين كيما كارلو سانتانا كي جي العالم العربي اتسيترا اتسيترا
0: كهو
2: نعرف انور ابراهيم يطلع دون لي بلو غران
0: يقعد دي نيش معينه
2: معاك اما يطلع بارتو دون لو موند يعرفوه من طوكيو
0: مسيره كبيره وي
2: ظافر يوسف باغي
0: وي
2: جو بونس كو بوثينه اون في بارتي على خاطر هي يظهر لي معبيه اودولادو الفن معبيه برشا حاجات حكيت معاها برشا مرات نسمعها تتكلم لو اكابيلا كيفاش قلت انت قبليك قد روحك في لو اكابيلا كي تشد تغني نسايه ولا تغني حاجه هكاك تو بو با نو با ايت توشي انتي كا دونك جو بونس كو سي دو لا ترامب نتاع
0: الطفله
2: اللي باش تعرف سون بور اوتون تفهم اللغه.
0: بيان سور فكرتني في الكابيلا طبعا نطلبوا منها كادو
1: صغير. لا فرحني
2: بالحق راهو جو سوي كومبليتوم كونفانكو بارابور ا كي توي زيد ا بار لو كوتي ارتستيك
0: عند الادين هذايا
2: والتخميم طريقه الطرح اوغز الانرجي نتاعها قداش لي باس اوغز قداش محلوله للعالم راهو غاغمون راهو شكون يغني لكم كلثوم تمشي تخدم مع دي جي باش تعمل حاجه اكسبيريمونتال وبعديك تتعامل مع شكون باش تعمل حفله طربيه وتغني تونسي تبوع وش
0: ما تعرف يجيها مثلا مذيع تو يقول لها مثلا باش يكسر هذا يقول لها انت نمبر 1 في السيف هذايا باهي اليوم تمشي للديجيتال يعني بالديجيتال خاطر نجمو نوصلوا للعالم كله يعني ديجيتال مهم اليوم في فنان ماهوش اختيار ماهوش اوبسيون قدام
1: تعرف في نفس الموضوع هذايا اون رابور اللي كنت تحكي فيه عايشك اول حاجه على هما ورود انيويز ميرسي اما والله بحق بوغ ناش باش نزيد نضيف نقطه الحاجه هذايا بتتخ عندك الحق هبطت مره في سور تيك توك اون فيديو فيها نزيد نبي فيها الكلام اللي تغنى من الاول قبل الغنية قبل نزيد النبي الغنية وكانت تظهر فما لحن صوفي مش العباد كلهم يفهموا في الكلام نتاعو ابار توينسا معناها رغم اني بالفصحى هو لكن سي با لوغ كولتور يمكن مسار وكل شيء اي بان نتفقد ساعات الالغوريتم تاعي البوبليك شكون اللي قاعد يتفرج فقت لي فما برشا امريكان تفرجوا فيها لا فيديو اي سو ما الحاجه اللي تتعاود اون كومبرون ريان مي اون سون لينيرجي اي اون سون
0: يوصل هذا
1: اي سا سي امبورطون جو بونس كو سي سي ان تروك
2: مش برشا وفي عمرها بالحق راهو يعني فما يا بوكو دارتيست حتى عايشين لبرا وحتى يعني

0: نيفو دو ليماج و نيفو دو دو دو دو سون حتى ليستوار اللي تحكيها تحس فما ان بروجي معناتها الكل الحكايه كلها ماشيه في ثنيه واحده اي سا معناتها سيت كويرونس تحفونا برشا وقليل باش تلقى معناتها دي زارتيست اللي يعرف سون بروجي وشادت فما ان فيل كوندكتور ماشي فيه
1: وي ما عادش عندي برشا وقت ولكن نحب نسالك اكثر وقت راني صالحه ولا ام كلثوم وين انت؟ انا هي مدرستك
2: الحقيقه ام كلثوم اكثر لكن فقت مؤخرا لان في وذنيا متشبع بالتونسي سون كو غنيتو ياسر في حياتي معناتها يمكن عندي عامين ملي وليت نغني فريمون في تونسي نحكي للببليك اما ملي صغير نصغر روحي سمعت كان ام كلثوم وورده وعبد الحليم انا ما ياسر تحبهم دونك تربيت ياسر على ليكول كلاسيك هذيك المصري اي دايوغ اجوردي قبيله قلت لك في الاوف كيف خرجنا الالبوم دوليشا بالست ايدنتيتي ميوزيكال ولا سو ستيل c'était un challenge pour moi maintenant ما خرجتش لي تكنيك نتاع ام كلثوم ولا ما خرجتش اللي متعلمته في القويله الشرقيه ولا حتى التونسيه الاوثنتيك هذيك الكلاسيك دونك هذا كان لي اصعب برشا من اني نغني ام كلثوم سور سين
1: انت تمشي لام كلثوم القديمه مثلا يا مجد نشيد الامل والحاجات هذوكم يعني الحاجات اللي يبينوا شكون ينجم يغني شكون ينجم يغنيش
2: بون الحقيقه لا مش مشي لهم
1: خاطر فما حاجات مزيانين في ام كلثوم الثلاثينات وعلى عمرها 30 سنه يعني
2: اي تو سافي فما اغنيات فما يا كروان مثلا وهي صغيره برشا قبل ما كنتش صغيره ام كلثوم اصلا فما اغنيات الرزان اللي ميت اليوم ما يتغناوش في
1: خاطر ما عادش برشا يغنيهم
2: فرشمون اي كيما رباعيات الخيام مثلا سو جونغ دو ميوزيك معناتها تخي ما عادش كيش نقول لك رزين
1: نقولوا صعيب وتقني برشا وفيه برشا حاجات
3: تفكر البارح شنو كنا نحكيو وانا قلت لك التو اللي سمعت اون روبريز ما ست لي الف ليله وليله سورتو
1: الف ليله وليله ام كلثوم
3: انا جو لا تريف تري ديليكات هذيك من يا حبيبي لولا تفهم تعرف تمس ولا ما تمسش
2: سهل الممتنع تظهر خاطر في الطرب اللي تظهر خفيفه شويه اما هي فرشمون لا
1: احنا عندنا دي زوبسيون انك تغني لنا كابيلا وين اخترت باش تغني لي لشكون زعما
2: انت اخترت باش نغني لك لشكون ما نعرفش
1: ما ان شاء الله تكون حافظت لها يعني
2: ان شاء الله
1: احنا كي يجيونا ديما اصوات كبيره اصوات تغني معناها نطلبوا منهم يغنيوا لنا ذكرى شكون شنو تحفظ مثلا
2: نجم نغني ذكرى اول مره في حياتي وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر ما تراجع قلبك قبل ما يجي يوم وتسافر وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر ما تراجع قلبك قبل ما يجي يوم وتسافر وإن كان بعدك شي متقدر خدني معك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك

0: برافو
1: برافو يا جماعه، بروفيتيزون بفن راهي في تونس، بروفيتيزون قبل ما تفسع.
0: تغني مزود يقول لي رامي تغني
2: غدور
0: تحفظ حاجات. شنو اقرب لك في المزود في الفن الشعبي؟
2: في الفنانين ولا الغنيه؟
0: الغنيه اللي انت بالنسبه ليك هذيك هي
3: نجوم الليل
2: ديما كاينك هذا
0: بالحق.
2: جو لادور دايوغ نحبو ياسر، هشام سلام يتسمى ولد حومتي، نشوفه ياسر في باب سويقه.
0: علاش ما تعاود معاه الاغنيه؟
2: شوف توا
0: يعني.
2: شوف الافكار اذا كان باش نسرح فيهم، كي نقول لك قداش عندي احلام.

0: اي شنو هو
1: الباساج نتاعي من الرك من الفكره الى الركح
0: اي نهار 7 اكتوبر
1: نهار 7 اكتوبر ان شاء الله مع ال11 كما مش غلطه دونك باش نحكي شويه على تجربتي المتواضعه اللي بالحق كانت فيها سي ليترالمون سا اللي كانت فكره ما كنتش نحلم نهار من نهارات نقف قدام عباد نغني للبوبليك و جو بارتاج كو سو سوا غنيتي انا ولا حتى غنيت ناس قبل ما نبدا بمون بروجي انا لليوم اللي هو ولدت فيه يمكن حياتي على الركح اكثر ولا حياتي في الكرياسيون اكثر من حياتي اليوميه العاديه معناتها
0: هو لقاء اون فيت لقاء باش يكون فما في موسيقى وغناء لانه فما اداره لمحمد امين بن هلال وبوثينا نابولي صابرين جرحاني سهد صار وهيفا جبس باش يكون فما غناء ولا لا؟ جست تولك يعني
2: بانيل
1: بلوتو يا سي ان بانيل انه نحكيو فيه على تجاربنا على
3: مهم راه هذا
0: اي مهم
1: الحقيقه اي انا جوي تري اونوري انه مستدعاوني الحاجه كيما هكا نحب نوصل للعباد بوتيتر جو جانسبير عباد في عمري هذيك مهم اللي ما يعمل حتى شيء ما يلقى حتى شيء
0: يلا اسئله سريعه جاوبني في ساعة ذوما الهدف العام الجاي هو
1: البوم اخر
0: ألبوم آخر أكثر حاجة تخوفني في المجال الفني
2: أرواح الشرير
1: يمكن الرياكسيون بتاع العباد بتتخي نجم نخاف منهم
0: من الببليك
1: إذا كان ما يحبوش حاجة نجم نخاف
0: لو فما غنية كلاسيكية نحب أنها تكون ليانا هي
1: أنت عمري
0: أم كلثوم عبد
1: الوهاب أم كلثوم عبد الوهاب
0: فنانة متأثرة بها تلهمني مسيرتها
1: أم كلثوم زيد في القبال ولا في الجديد تو
0: كل
1: أم كلثوم يس
0: شفت الست الفيلم
1: شفته زعما بوكو انسبيري
0: حبك فيها قدمها لك في نسخة مغاير
1: نعرفها النسخة هذيك خاطرين أم كلثوم بو ما سي با اون شانتوز سي ان بوزيسيونمون بوليتيك سيدا جادور سكي لافي في
0: صوت رجالي كي نسمعوا نسيب كل شيء ونركز
1: عبد الحليم
0: شنو تحب له مثلا؟
1: فما مقاطع من غير
0: اغنيتي هذه اكابيلا ثانية طبعا شنو تحب له مثلا؟ على خاطر نحبه برشا
1: قارئة الفنجان نحبها ياسر
0: انا هو مقطع بحياتك
1: يا ولدي
0: طبعا اسمعها اكثر لحظه فنيه ترددت فيها
1: لحظه فنيه ترددت فيها
0: اي ترددت كنت هكا مش متاكده قعدت برشا توزن في القرار
1: شنو لو ستيل اللي باش نخرج به الاولاني للناس للبوبليك
0: تردد به جاب نتيجه اجمل لحظه فنيه لليوم هي
1: نهار اللي غنيوا معايا ناس غنيتي في حمامات
0: نعم، c'était vraiment
1: émouvant pour moi.
0: Très très très très émouvant. اللحظة اللي تحب تعيشها؟
1: كيما قال قبيلي كان نطلع على الأولمبيا نغني غنيتي ويكونوا لعبت حافظين نحب بلي كونديسيون
3: والله سي با
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطيك الوقت الطيب كيما نقولوا احنا بلغتنا الزمنيه لانه مهم انك تقدم في النجاحات نتاعك شلا برشا نجاح وبرشا ارقام وبرشا ناس تسمعك وكذلك الانتشار هذايا سواء التونسي او العربي نتمنى لك كل النجاح بوثينا نابولي تستحق برشا برشا برشا نجاح شو تحب تقولي في الاخر وصلنا لاخر الانترفيو
1: نحب نقول لكم عنا جديد باش تسمعوا بروشينمون كو سو سوا سور لا سين لايف ولا في البرودكسيون مازال الخدمه متواصله سا نو في كو كومونسي
0: ان شاء الله بحياتك يا ولدي ما ننساش راه

ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود. ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغ

0: هي الدنيا.
1: والله برافو عليك، برافو. وثينا كل التمنيات بالنجاح ليك، شكرا ليك على قبول الدعوة نتاعنا. يلا فاصل نرجعو لكم في أنتي بيتك بليس.

0: جوهرة
1: FM. Publicité.
2: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
3: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
4: مونوبري ديما معك.
5: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tr. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
6: Business News.
7: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق خلال اجتماعه 68 بعد المئة الثالثة المنعقد في جدة على تمويل قدر ب 335.49 مليون أورو لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. وهذا المشروع سيعمل وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. ووافق المجلس خلال اجتماعه على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 938 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والنقل وإمدادات المياه والصرف الصحي في 6 بلدان أعضاء، وذلك في إطار حزمة جديدة من التمويلات وفق المجلس. سيتم الإطلاق الرسمي لمشروع البنى التحتية المستدامة الذكية، وهو مشروع يتم إطلاقه بالشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي في تونس، ويهدف هذا المشروع إلى دعم الاقتصاد التونسي في دمج الاستدامة والابتكار في مشاريع البنية التحتية. وسيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات والمدن التونسية بهدف التعريف بالبرنامج والتفاعل مباشرة مع الفاعلين المحليين، وفق ما صرحت به الأستاذة فاطمة عطية المشرفة على البرنامج.
8: احنا باش نعملوا اللونسمون تاع بروجي ان شاء الله باش يصير على 7 شهور. الاوبجيكتيف نتاعو هو التحسيس لي زو دي تي، معناها الاهداف التنميه المستدامه وادخالها في الشركات وكل الفاعلين الاقتصاديين. وباش نزوروا 16 مدينه ان شاء الله، باش نمشيو للتوزر، باش نمشيو للكيب، باش نمشيو للتيلا، باش نمشيو للبيجا، باش نمشيو للجربه. الهدف كونا نحنا ندخلوا مع كامل الفاعلين من دي شيرشور، من طلبة، شركات وباعثي مشاريع. الأهمية متاع البرنامج هذية كونوا بش يصيروا فيه برشة عملات فيهم دي فورماسيون، وفما وبيود سي ست موا إن شاء الله يلفا يفواغ عن طريق إن شاء الله سيريس سنتر ديتود و دي ريشيرش سوسيال و سيانتيفيك دو تونيس، بش يصيروا فما 10 مشاريع بحدية بش يتم إصدارها مع سيريس في خصوص التجديد في أهداف التنمية المستدامة. وعندنا زيدة مشاريع الاقتصادية بش يصيروا عن طريق الانوفيشن هوب، اللي هو باش يصير باش يتم ربط ما بينات الباعثين المشاريع مع الشركات، ويكون الاوبجيكتيف كونه ادخال التجديد في الابحاث في التنميه المستدامه في وسط الشركات حسب النشاط نتاعها. فما شركات تكون مهتمه اكثر بالبيئه، فما اللي اكثر يكون في رسكله النفايات، معناها باش يكونوا في الاخير ان شاء الله بقدر تربي 15 مشروع. هو ماهوش دعم مادي، هو انتجراسيون، يتم البحث في وسط الشركات.
7: وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس يتابعان اليوم بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية، المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك بكلفة تناهز 3 ملايين دينار، منها 75% في شكل هبة يابانية. وتبلغ طاقة استيعاب المشروع 30,000 طن سنويا، وقد أنجزته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعية بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التصرف المستدام في النفايات والحد من أثارها البيئية. هذا وقال وزير البيئة الحبيب عبيد أن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبارها لأول مرة في تونس وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان، مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات. وأضاف أن عددا من المشاريع يجري تنفيذها في تونس لمعالجة النفايات وتثمينها باعتماد تقنيات متعددة من بينها إنتاج الوقود البديل، مشيرا إلى أنه سيتم بعد تقييم نتائج التجارب تعميم أفضل التقنيات على 17 مصبا بلديا موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. ختاما، ارتفاع معدل التضخم في منطقة الأورو بما فاق التوقعات في شهر سبتمبر، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، مما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة إلى مستويات أعلى. وقفز معدل التضخم في دول منطقة الأورو إلى 3.8% في سبتمبر من 3.2% في الشهر السابق، متجاوزان التوقعات التي بلغت 3.6%، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الوقود والغاز الطبيعي وبدرجة أقل بتكاليف المواد الغذائية.
2: أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين الجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: Tendance.
1: Birayet.
2: Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم على راديو جوهرة في فقرة توندونس. كما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيو على أبليكاسيون وإلا لوجيسيال. اليوم اللوجيسيال متاعنا يهمك إذا كانك تحب تبدل الديكور اللي عندك في الدار، في بيت الصالة، في بيت النوم، في الكوجينة، وين يساعدك أنت في بيت صغيرات زي كيف كيف، ينجم يصلح لك اللوجيسيال متاعنا اسمه بلانر 5D. إذا كانت تحب تزيد حاجة جديدة في دارك وإلا في البورتمان اللي انت موجود فيه، الابليكاسيون هذه تنجم تنفعك. شو باش تلقى في وسطها؟ تلقى ديز انسبيراسيون تاع ديزاين دانتيريور، افكار تاع ديكوراسيون بالنسبه للاسباس نتاعك. شنو نلقى اخر؟ نلقى اون فوتوتيك نلقاو فيها ما اقلش من 3000 ارتيكل. وهكا الابليكاسيون بلانر 5D تعطيك امكانيه باش تختار التصاور حسب لي كاتيجوري نتاعهم، ستيل، ليسباس، لومبلاسمون. تنجم تجرب دي كولور على الحيوط نتاعك، تنجم تلصق دي لومينير على الحيوط، لي بلافون، تنجم تحط بليزيور ارتيكل دو ديكوراسيون على اللوجيسيال هذا اللي يتلائم مع المساحة اللي تحب تبدل لها الديكوراسيون بتاعها. مثلا تنجم تزيد زرابي، تواول، دي كنابي، دي مابل بي مختلف أنواعهم. هذوما الكل تلقاهم موجودين على البلانر 5D. الفيرسيون هي 5.8، آخر فيرسيون خرجت هي نهار 14 سبتمبر اللي تعدى. الليسانس اللي غراتويت تاي 947.13 ميجا أوكتي، تخدم على الأندرويد 10 وإلا لي فيرسيون اللي بعده، لاي او اس 17 وإلا لي فيرسيون اللي بعده، موجودة في سيرفيس أون ليني، تخدم على الويندوز 10 والويندوز 11. دونك الناس الكل تنجم توصل للأبليكاسيون هذه اللي نعاود نذكر اللي توتالمون غراتويت وتخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. بلانر 5D تلقاها غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله يتجدد معكم الموعد ديما على راديو جوهرة.
4: Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: رجعنا لكم في انتبيوتيك، مرحبا بكم مستمعينا. هذه نهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات، في نهار من نهارات.
0: هاي سليم، اسمع مليح، نهار من نهارات.
2: نسمع
3: كبسين.
0: تفضل. هاي
3: انا باش نرجع بيك وقت لي سليم بيبي مازال عام
0: 90 في الوقت. ها
3: غزل له
2: سبع سنين
3: نثبت شوي. باش نرجع بيكم عام 1996 في الاولمبياد نتاع اتلانتا، اللي هما عندي انا وقتها سيتي لي جوز اولمبيك اللي عشت معاهم بوكو ديموسيون من الاولانيين، عرفت اللي نتذكرهم وانا هكا شد روحي شويه وقتها، خاطر 14 سنه وقتها عمري ادوليسون، وكل اللي مغروم برشا بالسبور ونتبع ياسر سبور. اي سي لا بروميير فوا وقتها نسمع على القمودي ونسمع على لي لي لي لي غرانز اتليت نتاعنا، شو اسمه هو قليحه ولا قلحه البوكسورز ذاك، كيف اللي اون 64 اللي هز نوتر دوزيام ميداي دو برونز ذاك، كيف بوكسورز ذاك قلحيه حاجه هكا. والقمودي وعرفت كلي نستنى عطينا هالديليغاسيون التونسيه شكون باش يهز وقتها. اي وقتها ما بروميير ايموسيون سيتي نذكرها مليح 31 جويي 96، ماضي ساعه تاع الليل، فتح الميساوي
0: البوكسور
3: دو برونز، البوكسور اللي خسر في الدومي فينال وتحسرنا عليه على الاخر كونتر شو اسمه هو لو كوبان اللي هو شامبيون اولمبيك وقتها.
0: كوبا عندها تقاليد كبيره،
3: وهو كان انجوابل ذاك وقتها الشامبيون اولمبيك. اما وقت اللي هز الميداي دو برونز عندي انا من احسن لي زيموسيون. وعلاش اتلانتا اخترتها؟ خاطر ما ثماش كان هذاك، ما ننساوش زاد ليكيب ناسيونال نتاع الكوره اللي كانت محترمه جدا، على خاطر من بعديك مشيت لفرنسا 98 وقتها كانوا اصغر شويه، وقتها نذكروا زبير ربايا والسليمي وخالد بدرة وجماعة الكل، يعني ذكوروا كونتر ليكيب دو لامور، الجروب دو لامور اللي عيطوله هو اللي فيه الأرجنتين بورتغال وأمريكا في بلادها، يعني الأرجنتين ذكروا اللي فيها خافير زانيتي وكريسبو، يعني مش فادليك. خسرنا لي ترو دي فيت، أما تعلموا برشا وقتها وقتها وقتها سبور فريمون سيتي دي ليموسيون، يعني حتى لو كان خاسرين عرفت كي يتصفق في الدار، خاطر كوميم عطاو اللي لازمهم يعطيوه كل شيء. وتونس وقتها هزت 51 اتليت، وعرفتك ليموسيون وانت طفل صغير تتفرج فيك الدراب، وكانوا احقا انا نحكي لكم في هذا كله. اما 96 القناه الوطنيه عديتها
0: اي
3: ضربة غادي، خاطر كي سيتي اكسيسيبل لتو مون،
2: احنا في دارنا سجلناها بالكاسيت وقتها
3: نتفكر،
2: ولو مومون اللي يخرج فيه الدراب التونسي هذاك سي ايموفون.
3: شفت هذاك هو اللي نحكي لك عليه هناك لي زيموسيون هذوكم. وخلي عاد من بعد انا مغروم ياسر بالاتليتيزم، وحضرت على من احسن لي كورس لي بلو ميتيك في تاريخ الاتليتيزم اللي هي مايكل جونسون.
2: مايكل جونسون
3: 200 متر، ال 200 متر لو فامو 200 متر اللي ترشق فيه الريكور دو موند وقتها.
0: اما بعد هو فاست الدوباج ولا قبل؟
3: خاطر هو بعد بعد بيان ابخي بيان ابخي
0: شو بعد ابري استنى 96 اتلانتا
3: 2000 سيدني. اما ليه؟ اما دو توت فاسون لا كورس ايتي ميتيك نتاع مايكل جونسون، اللي كنت تذكروا شنو لون صباته؟
2: روز
0: دوغي
3: ذهب ذهب كله اونور سيتي سبيدري ذهب. وداير قاعد الكاميرا قاعدت عليه برشا، خاطر نايك خلت برشا فلوس وقتها، قاعدت عليه برشا وهو يربط فيه.
0: لا هذه التصوير
3: هيك هو يربط فيه، ونايك عملوا عليه زوم بالعاني وزعما باش. اما سيتي ان كورس ميتيك
2: سيمي ليكيب ناسيونال تاع نيجيريا.
3: هاني جيتك عاد هذيك ليموسيون الثانيه، هذيك بالبكي هذيك مش كاو. باش نحكي زاده على لا دوميناسيون نتاع الكورس زاده كيف على لي زاتليت العرب النور افريكان، اللي هو نوردين مرسلي اللي شامبيون اولمبيك نتاع 1500 متر قبل القروج. نذكروا اللي لي زاديون تاع كارلويس لي زاديون تاع كارلويس عمره 35 سنه اللي تي شامبيون اولمبيك في سون لونغور وقتها، وما ادراك ما كارل لويس. فهمت وقتها
0: لويس اللي عمل 84
3: 88 وانوتر افريكان اللي كنت نحبه ياسر مالغري سي ان كورس دو فون، هي كورس القمودي، هي لما حالها 5000 و 10000 متر نحكيوا على 10000 متر، اسمه هايلي جبراسيلاسيه.
0: جبراسيلاسيه
3: اللي هو الاثيوبي. كيل ايموسيون وقت اللي
0: واحد اخر فما سامي
2: الكيلي
0: فما واحد اخر في اختصاص اخر
3: شكون
0: سيرجي بوبكا.
3: لا سيرجي بوبكا هذاك الاوكراني اللي هو وقت تابع اليو اس اس.
0: اي لا نحكي لك على بيرفورمانس مونديال اولمبيك.
3: نحكي لك حاجه سيرجي بوبكا بتيت انكدوت. سيرجي بوبكا هذا
0: يزيد بالسنتي بالسنتي
3: في اللونترينمون طايح يمكن 6 ولا 7 سنتي.
0: اي اما في الكومبيتيسيون خاطر بالفلوس.
3: بالفلوس دونك كل مره يطيح.
0: اما عمل اتلانتا
3: تعرف شكون كيفو توا شو اسمه لو سويدوا دو بلانتيس توا يفي اكزاكتومون لا ميم شوز. ما فماش اون كومبيتيسيون اوفيسيال يشارك فيها اوروبيان ولا مونديال ولا اولمبيك ما يطيحش ريكور دو موند. حسيلو ومن بعديك خويا نجيو زاد شو اسمها ماري جوزي بيريك فرانسيسا العداء نتاع 400 متر اللي تجري عندها هكا فورمة يدها درا كيفاش لا غازيل يعيطولها ويا وخي نيجيريا بعد خويا نيجيريا
0: فوت
3: فوتبول نيجيريا عطات درس للعالم عطات درس للعالم عطات درس خسر 3-1 كونتر البرازيل هي ماركيا بونتو ضدها برازيل ماركيا 3
0: سي لان دي ماتش الاسطوريين في تاريخ الالعاب الاولمبيه
3: ويدخل كانو يكمل الماتش الاخراني والدرس الثاني اللي هي الفينال كونتر الارجنتين تربحها 3-2 والكفران الاخراني اللي هو ان كاد ايكول دونترينمون اللي كيفاش كسروا لور جو حاجه اكسبسيونيل
2: هي اللي حلت الباب بعد الكاميرون باش في سيدني 2000 هزت هي الميداي دور افيك ان باركور يشبه ياسر راهو من نيجيريا نيجيريا سي تري ماركون
3: وكان ثم زاد دونوفان بايلي اللي هو ترشق الركور دو موند تاع 100 متر 9.84 على ليبوك قبل حسين بولت بيان ايفيدامون هذوما سيتي دي مومون خاطر نعيشوهم اون لامبرسيون كل وقت كان يتعدى اقل شويه يعني رانتي اكثر شويه من توا الدوبليكاسيون تاع تاع تاع لانفورماسيون اللي تو نلقاهم في يوتيوب حتى كان فلت حاجه تو تلقاها في يوتيوب قبل كنت لو مومون ايتي
2: مش كيف قبل معناتها انت تحكي على في وقت في العطله وزيد يلزمك تتبع تفوتك حاجه وفات عليك
0: وي جوست نوضح انا بالنسبه لسيرجي يعني سيرجي بوبكا اللي كان بطل عالم ولكنه في اتلانتا 90 ما شاركش لانه كان مضروب يعني
3: اي اما سيرجي بوبكا
0: اي سي حاجه
3: سي ان دي بلو غراند ليستوار دو لا بيرش يعني فهمت
0: بي ميرسي بوكو سامي مي هذه كانت نهار من نهارات رجعت بينا قد ايه 30 سنه التالي
3: 30 بالضبط
0: يا الله
2: مره 20 ومره 30 الجمعه هذه
0: مره جايه 40 يلا نمشيو للفاصل احنا فاصل نرجعوا لكم باش نستقبلوا ضيفنا فنان فرحانين برشا انه يكون معانا فايبا اللي باش يحكي لنا على جديد وعلى مشاركته في قرطاج الموسيقيه يلا فاصل نرجعوا لكم
4: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسه طيران جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك دبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2 ليزات هون يبدا المستقبل

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. Ma Sami Ben Nour. L'interview. L'interview.
1: Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: خلينا نكمل شوية نسمعها. فايبا مرحبا بيك.
1: مرحبا بي مرحبا مرحبا في هذا نقل مباشر فرعويش.
0: ضامرة ضامرة برشا ضامرة وياسر مزيانة ان توكا تحطنا طول في الامبيونس. دونك نفرحوا برشا انه يجيو معنا فنانين مختلفين. ان توكا ايام قرطاج الموسيقية جي ام سي تجمع فنانين مش ديما نراهم.
1: أيوة أنا
0: مش ديما نراهم مش ديما نسمعوهم مش ديما نمشي لهم للمسارح الصيفية.
1: والله أنا فرحان على الآخر اللي باش نشارك في جي ام سي بالسبيكتاكل نتاعي الجديد وان باند وان ساوند. معايا جهاد الخميري بيان سور في الارانجمون كومبوزيسيون تاع السبيكتاكل. فرحان اللي باش نلعب في جي ام سي ببروجي جديد على خاطر شاك فوا وين نلعب في جي ام سي نلعب ببروجي ديفيرون. شاك فوا كي نقابلوا البوبليك اللي تبعنا ولا حتى البوبليك اللي باش يديكوفري نقابلوه ببروجي جديد. دونك هذه المرة الثالثة يظل في جي ام سي لعبنا البروجي الباندا ومن بعد عاودنا قابلنا البوبليك ببروجي ركيزي بوب واليوم قابلوه بالبروجي
0: وان باند وان ساوند. انت تلوج على الجي ام سي ولا هما يلوجوا عليك؟
1: والله يصافي بليزير الحقيقه انه هما كلموني وامنوا بالفكره وعجبتهم الفكره نتاع البروجي وهذا معناها ما هو الا ما هي الا معناها كيما نقولوا احنا كل فاليداسيون نوعيه نتاع فاليداسيون من فادير من الكوميونيتي نتاع الموسيقى في تونس اون فادير اللي هي
0: قبلت فينالمون لو ستيل هذا.
1: اي بالطبيعه قبلت مادام حاجه سانسير وحاجه مخدومه ويعرفوا اللي هي حاجه تخدمت على برشا سنين وكريو لي كرياسيون تاعنا يعرفوا اللي هي تخدم نقولوا احنا سله سله ونحاولوا اون سو سوسي دي ديتاي بالكدا ونحاولوا نحاولوا نتوش لا بيرفيكسيون لو ماكسيموم بيان سور ريان اي بارفي مي اون اسي توجور باش
0: تقرب باش تعمل حاجات بالكدا كيما لازم يتعمل.
1: اي هذاك علاش ناخذ الوقت احنا باش نعمل حاجات مانيش نعملوا كل بروجي نعملوا كل عام ونحاولوا ناخذوا وقتنا باش من بعد نبريزونتيو حاجه ديفيرونت للعباد.
0: وي انت الموعد يكون 5 اكتوبر نهار الاثنين ان شاء الله 9:30 بمدينه الثقافه 20 فنان على الركح
1: ان شاء الله.
0: راب كورال ايقاع ساوند يعني فما برشا.
1: اي هو الفكره نتاع البروجي هو لا فيزيون ما بين الراب الهيب هوب والفرقه النحاسيه اون فادير
0: يعني نحاسيه
1: النحاسيه يعني
0: نحاسيه راي الموسيقى يعني
1: الموسيقى اللي يسميوها زاد الموسيقى التقليديه بيك باند اللي هي فيها ترومبيت وترومبون وساكسوفون وتوت لا فامي نتاع لي انسترومون افون هذوما
0: تاتور هذيك.
1: اي تنجم تقول اي مادام نلم نتلموا فيها ونفرحوا فيها مادام حاجه بها يعني انا وعد العباد اللي احنا باش نتلموا باش نفرحوا في الموضوع. دونك سي ان كونتينيتي البروجي نتاع ركيزي بوب هو زاد بدا باش افون اللي هو المزود زاد انسترومون افون الكونتينيتي نتاع الريشيرش هذايا اليوم خلتنا نعملوا في دي نخدموا مع دي انسترومون افون كيما الترومبيت ترومبون ساكسوفون ومي اون فادير اون فادير البروجي هذايا مبني التيماتيك نتاعو هو سي لا سوليداريتي لونيتي لا سانكرونيزاسيون دون لو جروب اللي هي حاجه مهمه ياسر راهنا اليوم لازمنا نوصلوا لها في تونس مش كان في الموسيقى حتى في الدنيا الحقيقه كان قد ما نجموا نكونوا مع بعضنا قد ما نجموا نخلطوا لي زوبجيكتيف نتاعنا.
0: صحيح فايب اون فيت الناس اللي تعرفك وطبعا الجمهور يتبعك وفما ناس يديكوفريوك بشويه اللي يشد برشا قديش فما اوثنتيسيتي في الكلام في الكلام ريت احنا كنا نسمعوا شوية الكلام ياسر قريب ياسر مرصف منظم بطريقة ماهيش مصطنعة بطريقة ياسر سبونتاني.
1: يمكن خاطرني نعمل فيها على طبيعتي وذولي أسهل حاجة هي تطلع أحسن حاجة في الأخر.
0: مش أسهل حاجة راهي
1: هي
0: مش سهلة برشا
1: خاطر العباد صعب عليها الامور
0: صعب عليها فواحد ما يجمش
1: في الاخر يخلط السامبليسيتي
0: اكزاكتومون
1: السامبليسيتي تطلع هي احسن حاجه في
0: انت عملت سنوات من التجريب والتجديد
1: غرام الحقيقه
0: اي معناه يقولوا ينتقد يغني على التونسي اللي يعيشوا في الـ في الـ في نهاراته من غير حسابات من غير تكتيك يعني توصل للارقام اللي تحبها عند الناس تعرف انه اليوم واحد من الكريتير ما نقولش اهم ولكن واحد من الكريتير هو لي فيوز والارقام.
1: هاي بالطبيعه انا ارتيست جيسي دو كري معناها انا كي راوها 1000 بالنسبه لي انا سي كيلكو شوز خاطر خرجت مني انا وزوز من الناس ثلاثه من الناس من بعد راوها 1000 انسان بالنسبه لي انا 1000 انسان سي كيلكو شوز. ابري بيان سور فما في التيم نتاع الموسيقى في الدومين نتاع الموسيقى فما العباد اللي تبيع الموسيقى دونك سي سون دي تشالنج نتاع العباد اللي تبيع الموسيقى في لي زيكيب نتاع الموسيقى. دونك احنا ديما نشجعوا لي زيكيب نتاعنا باش انه الفيزيبيليتي تقوى كل شيء، من الهدف نتاعي اني نكون كرياتيف واني نحاول نبريزونتي حاجه جديده. ومن بعد كان
0: نقولوا مختلف
1: بالطبيعه، هذيك هي الميسيون رقم واحد، انه واحد يحاول يكون اوريجينال يبريزونتي حاجه جديده ما يعاودش روحه.
0: الرابور يعني جي ان مومون انه الرابور ماهيش ياسر فريمون كلمه تري جويوز، معناها عند الناس معناها تعرف برشا حاجات مختلفة من غير تعميم، من غير تعميم يعني.
1: ما فهمتش.
0: الرابور
1: أي؟
0: يعني تعرف بأنه في موسيقى هكا قريبة للناس بتاتر للبعض،
1: زي حاجة بيهن
0: وفما حاجات اللي هما تعرفوا بيهم الناس مش ياسر باهين مختلفين في العالم كامل.
1: أوكي.
0: ولكن الرابور اللي هو انت تخرج من تكوين جامعي جاي من ليزام.
1: أي هي الحقيقة أنا زادة خرجت من ليزام وزادة زادة ولد حومة شعبية
0: وتعمل مسرح
1: عربي من المراح بتبيع، عملت المسرح دينير مو فرحت لي أنا عملت المسرح، حليت مخي على برشا حاجات وسمعت سورتو خاطر أهم حاجة أنك تكون أليكوت ساعات، وقبلت المعلومه وحاولت نستحفظ على الباهي ونبني عليه. سي سا بري في اي حاجه في الدنيا فما الباهي فما الخايب، وواحد يحاول يكروزي العباد ويستحفظ على العباد اللي يبدا معدنهم باهي هكاك، خاطر الخلط مهمه.
0: اي
1: سا ديبون انت قول لي شكون دخلت تقول لك كي
0: هذاك شويه الباك جراوند بتاعك كفنان زاد
1: بالطبيعه. اي
0: اكيد سامي
2: أنا يظهر لي فايف الناس ونحب موسيقته ويظهر لي يحترم برشا المستمع.
0: شو
2: معناتها يحترم؟ اون بارل دانتيليجونس، عرفت كلي ساعات ثم شكون يقول لك استهزأ بذكاء نتاعي، هو لا، هو يسربيك دو مانيغ اسكو انت تسمعها باللي كوش اللي تحب عليهم، حتى كانك فريمون تكون انت غارق مع الحكايه، يسربيك في حاجات بنين حلوين. حتى في البودكاست اللي سمعناه ديرنيغمون لو مورسو اللي خرج نتاع عبد اللي اللي اللي نحب نسمعه، يعني سي مش يعني ما يتكونسوميش يتسمع، فهمت؟ فريمون فريمون فريمون برافو، يعني خاطر برشا خدمه برشا خدمه، يعني راهو موش كان دون
0: وبرشا دون زاد.
2: لا معاك، اما ماهوش كان دون، هو يعرف ماهوش كان دون، يعني كي نقول لك ايامات خدمه ودي دود
0: اي بيان لازم هذا يكمل هذا معناها
1: بتبيعها. اي بتبيعها،
2: اما مهم انه يحترم الجمهور وذكاء الجمهور.
0: صحيح. عندك سؤال؟
3: لا انا نوافقك على لي تيكست اللي هما ادوب الليكتور وفايبا يلعب في تيران اخر وحده لي تري بارتيكولي تسمعه تعقله هو طول
0: الكلام.
3: انا باش نرجع على حكايه الكلام، معناتها الحاجه اللي امبرسيونونت في لي تيكست نتاع فايبا، تسمع الكلمه الزمنيه، تسمع الكلمه اللي نسمعوها كل نهار، وتسمع الكلمه اللي خلقها هو اللي هو صنعها، اللي هي تولي بعد تمشي وتتحكي ويداولوها. نحب نعرف لي انسبيراسيون تاعك منين تاخذهم، كل الفكرة هذيك، كل الحكاية اللي باش تحكيها في اغنيتك.
1: والله باش نرجع للنقطة حكيتها قبيلك بريفمون اللي هي الخلط. دونك ملي انا صغير كيما قلت لكم جو ريست توجور اليكوت مع العباد، خلطت العباد من مستوى جامعي ثقافي قوي
0: ولا مختلف.
1: ولا عباد حتى هي ما خلطتش، انا حسيلو فهمنا بعضنا معناها في المستويات الكل. وكنت ديما اليكوت، وكل نوعيه نتاع عباد عندها الفوكابولير نتاعها وعندها
0: الليكسيك نتاعها
1: وعندها زاده طريقه التفكير نتاعها وكيفاش تعبر على الحاجات والحاجه هذه. وزاده لي بروجي اللي خدمتهم هما خلوني اني نخالط عباد ديفيرون، كسوا في الهيب هوب ستيل جي وتحجي معك دي جي وتلعب والكولتور هيب هوب هذيك الكل، ولا في الفيزيون نتاع المزود اللي خالطنا فيه عباد اخرين ولونجاج اخر وفوكابولير اخر، ولا حتى تو في البروجي هذا، ولا في البروجي نتاع التياتر بينومي، ولا في الحياه اون جينيرال. انا انسان مواطن معناها عادي، يقوم صباح ياخذ تران كي العباد الكل، نهبط نخدم نقابل العباد، معناها انسان مواطن جو كوتوا المواطن التونسي على الاخر والرافيش. شنو هي السيتياسيون؟
0: تخدم في كل دومين؟
1: انا نخدم في الموسيقى في الصون.
0: اي معناها ما تخدمش خدمه اخرى.
1: انا نخدم في الموسيقى.
2: انجينيور دو صون. انت انجينيور دو صون؟
1: انا نو مانيش
2: انجينيور.
1: انا جو سوي ان رابور اوتور.
2: داكور. لا على ليزام انا بتيتر قلت
0: ليزام خليها شويه.
1: ليزام سي عملت فيها الكوميونيكاسيون ميتي ميديا.
2: اكسلون سوبر. اي عاد نفهم انت شويه.
1: اي يس
0: مهم هذاك
1: مهم بيان سور. اي انا بتيتر بتيتر فاست اليوتيوبر هذيك بتتر نجم يكون انا من الاولانيين في تونس اللي كنت نعمل في اليوتيوب نفسي انا توا ما نسمع حد شيء معناها في اليوتيوب بارابور لعبيت اخرين مي نتفكر انا 2009 10 11 كان وقت عندنا شين يوتيوب نتاعنا كنا نعطيو موسيقى للعباد نهبطوا فيهم موسيقى للعباد
2: حتى كليبات
1: حتى كليبات زاد اي حتى كليبات من تونسي لطف من خلينا نقولوا معايا ماتسي من برشا
0: برشا تجارب اخرى حتى حتى نخلطوا اليوم لل لل للبروجي وان باند وان ساوند ونهار 5 اكتوبر باش يكون ممكن على مسرح الاوبرا البرنامج هذا والبروجي هذا في صيغته الكامله هي. يعني ممكن حاجه تخوفك هذا شويه
1: ليه
0: عاد صيغته الكامله معناها لو سبيكتاكل كومبلي معناها
1: بس لي دوماج انه واحد بعد هذا كل يجي يخاف بالعكس احنا هذه خدمتنا
0: وفما خوف يبدا الدوزي يبدا باهي معناها
1: اي نفهم فيك ابري مي ميسالش خليني نعدي ميساج باهي خير انه واحد كي نجم يكونوا فما زاد ديزارتيست يسمعوا فينا دونك زي الخدمه واحد يخدم فيها حياته كامله موسيقى وكل شيء دونك ما لازمش واحد يخاف في الحاجات هذوما واحد يخدم حياته كامله للي
0: مومون هذا
1: دونك ما لازمش تخاف بالعكس كان فما خوف ولا تراك ولا ستريس واحد يقلبوا ويردوا سي موتيفاسيون اللي هو يبني عليها بالعكس واحد قرب للحاجات اللي يحب يحلم باش يعملهم دونك ليه سي موتيفاسيون
0: اين موتيفاسيون اليوم نشوفوا في الـ في الـ في المهرجانات فنانين من جايين من البوب جايين من الراب وغيره في عروض منفرده يعني عروض تجيب ناس تنجح فنيا تنجح جماهيريا
1: هاي سؤال
0: حاجه تحبها
1: بطبيعه هاي حاجه تفرح على الاخر لازم يكون بروغراماسيون ديفيرسيفي ولازم نراو ديفيرون تارتيست ديفيرون بروجي باش البوبليك ينجم يشوف برشا حاجات ويولي في باله يولي عنده فكره على انماط مختلفه وهكاك ينجم يبني فكره كامله وفي كل بروجي فما مساج بتتر فما مساجات انا ما نحكمش البروجي نتاعي تلقاهم في بروجي واحد اخر وهذا هو الفن هو ما الا مسؤوليه انت كي يعطيوك ميكرو هي مسؤوليه باش انك توصل
0: صحيح.
1: توصل تحاول ماكسيموم توصل المعلومه الباهيه والمساج الباهي باش كيما نقولوا احنا زيد دزه مع العباد اللي دز في الباهي معناها
0: انت فايبا تحس انه ما فماش عركه صغيره ما بين الانماط الموسيقيه في تونس ولا لا
1: no,
0: ولا فما
1: كونترير
0: نو كونيكسيون ما بيناتهم
1: نو نو كونترير بالعكس الموسيقى هي حاجه هي الموسيقى هو عالم والستيل يتقابلوا
0: مش نفس كل مش الناس الكل تاخذ بنفس النظره معنا
1: هي ذاك علاش هو البروجي اسمه وان باند وان ساوند دونك اللي هو يبني على اليونيتي انه نتلموا ونكونوا مع بعضنا او اللي كروزمون راهم يخلقوا قوه دونك اليوم الفرقة النحاسية ولا الباسباتري اللي خارجة من الأولاد يوسف ولا علي اللي معانا خارجين من كولتور جاز وكل شيء دونك وأنا خارج من الهيب هوب وجيت الخميري هو سي ان بيركسيونيست على باز مي سي اوسي سي اوجوردي سي ان بروديكتور دو ميوزيك اللي هو يلعب ميوزيك الكترونيك زاد اون باراليل يدور في العالم معناها دونك هذوما سي دي ستيل ديفيرون اللي كل واحد يخدم في ستيل معين مي كي نتقابلوا سي اون فورس خاطر البوبليك
0: سانغيشي
1: الجران بوبليك ما يحبش ستيل معين الجران بوبليك يحب موزيكا باهيه وكهو
0: تعطيه برشا حاجات ويختار
1: وانت من بعد كي تعرف تخلق ليكيليبر وتعمل ان بون دوزاج مرحبا
0: شنو الدرس اللي خذيته من ركز هيب هوب مثلا تجربه مهمه
1: هو الترافاي اون جروب انا انسان
0: تيم طبقته في العرض الجديد
1: طالما طبقناه في الاركسي بوب ووصلنا فيه في العرض الجديد هنا الانسان تيم بلاير نحب الترافاي اون جروب ترافاي اون كوليكتيف ملي كبرت حياتي كامله كيكا بابا اونترنور تاع هاندبول كبرت معاه ملي انا صغير في الفيستير
0: لعبت شوند
1: انا اللي ما لعبتش شوند انا لعبت فولي بول
0: لعبت
1: فولي بول اي دونك فوالا ترافاي دو جروب ترافاي ديكيب سي امبورطون اللي كل واحد عنده بوست نتاعو كل واحد عنده لي سكيلز نتاعو اما كي نتقابلوا كل واحد يعطي شويه من عنده باش نخلطوا الويلي
0: فايبا قداش مهم بالنسبه للعديد الفنانين كان المرور من الجي ام سي تجربة متنوعة فيها جماهير مختلفة يتعرفوا على أنماط موسيقية جاية من برشا بلدان قداش مهم بالنسبة لي كان العرض هذا ينجم يكون un nouveau départ حاجه اخرى تعطي دي بريست يعني دي افيك اخرين
1: اي مهم على الاخر احنا ذاك اش نحبوا احنا اون في لو ماكسيموم وحطينا ان شاء الله لي زاتو الكل باش الحاجه تمشي بالكدا الحاجه اللي تحكي عليها انت عشناها في دوتر بروجي في لي بروجي اللي قبل وخلطنا بعد جي ام سي درنا بيه في تونس ودرنا بيه لبرا من تونس دونك ان شاء الله زاد البروجي هذا الى معناها الى ايتي تري سوليسيتي في السيف، مي حبينا نستحفظه ما نعرضوهاش، حبينا نستحفظه باش يكون
0: كان حاضر في السيف.
1: هاي بطبيعه هاي، مي سي امبورطون ان خاطر العباد لازم تفهم اللي البوبليك اللي مثلا يعرف فايبا ولا حاب يجي ديكوفري مثلا اللي راهو في الجي ام سي، راهو فما توت انستالاسيون تكنيك اللي هي قويه، واللي هي با فورسيمون تلقاها في لي فيستيفال الاخرين ولا في لي لانج وكل شيء. دونك التكنيك هذاك اللي تو بيرمي باش انك انت تدخل في الاميرسيون ريال مع السبيكتاكل، راك تنجم تجي تحضر عليه في هاي بلايص اخرين، اما تجي تحضر في جي ام سي راك تعيش الحاجه بالكدا بالكدا بالكدا، تحس بروكسيميتي مع الارتيست كبيره على الاخر. دونك نستدعاهم العباد الكل باش يجيو، على خاطر البوبليك هو زاد عنده دور في البروجي تاع وان باند وان ساوند، على خاطر

0: الانترفيو
1: بايبا معانا في الانترفيو بهيل أسأل سافا
2: بريكلين محلينا زيدنا منا بالله
3: أنا عندي سؤال بايبا شي اسمع موزيكا
1: أي
3: مش كل شيء
2: كان قنتي قررت في بلاستي شنين عمل
3: لا مش أخذت فديك
1: مش الاختيست يعني أنت المواطن العادي اللي حبي يسمع موزيكا يعمل عليها جو
2: اي انا بالحقيقه نسمع الستيل كل نسمع ريجي نسمع راب نسمع موسيقى تونسيه نسمع
1: مثلا تونسيه
2: مثلا اليوم الصباح سمعت يا بن امرأة
3: قدر الله يا بن
2: قدر الله
1: ليه معناها اكت فولونتير انت تحط
2: انا نحط
1: مش جيت كار راديو تسمع
2: نزلت حطيت نقدر الله سمعتها الصباح مثلا
3: علاش نقول علاش سؤال خاطر راهو مهم خاطر ساعات نسمع فنانين متعصبين قال لك انا ما نسمعش
1: نسمع الاخرين
3: نسمع الوغ كل فنان من واجبه يظهر لي انه يسمع وما يحبش مثال
1: وي بس
3: يسمع وما تحبش
2: نو سيرتو انا جاي من كولتور بوب اللي هي كولتور مبنيه على كونستركسيون باز دو ريكوبيراسيون يعني دونك احنا من الموزيكات الاخرين الكل نعمل موزيكا
1: صحيح
2: هذيك هي الكولتور نتاعنا وفما لا كولتور تاع السامبلينغ انك انت تستعمل موزيكا اخرى باش تصنع موزيكا جديده دونك احنا ثقافتنا مبنيه على الحاجه هذيا انك لازمك تسمع برشا حاجات وبالعكس لو تشالنج انك انت تخلط تدبر الموزيكا اللي يعرفها حتى حد تجبد منها الحاجه دونك دونك مهم ياسر
1: المشروع خذا منحه انتاجيه 2025 وبعد خرج الالبوم في افريل 26 تبدلت الفكره تطورت ما بين خراج المشروع حتى توصل اليوم لدار الاوبرا وللجي ام سي
2: ما فهمتكش معناها تبدلت وين تبدلت
1: اسكو عملتوا جربتوا وغيرتوا وبدلتوا ما بين الالبوم والعرض
2: سي كونتينيتي معناها بدينا ركحنا كيما نقولوا احنا بدينا كومبوزيو في الـ في الـ في الموسيقى شفنا لي ريتم اللي نحبوا نخدم عليهم بدينا بست مورسو ركحنا لي ست مورسو ليكريتور نتاعهم الكتيبه نتاعهم ومن بعد تعدينا نوتر فاز لا فاز دو لونجيسترمون دو الالبوم دون سيت فاز اون كري دوتر تروا مورسو دونك خلطنا العشر اغنيات في الالبوم
1: والكل من جديد عمرهم ما تسمعوا قبل السبكتاكل هذا ولا سي على يوتيوب
2: فما حاجه موجود الالبوم موجود في لي بلاتفورم توا اسمه اوبوس وان باند وان ساوند تنجم تلقاو الالبوم تنجم تلقاو الكليب زاد اللي هبط كان ريتني يقول لي اسمه و فوالا دونك اما في سبكتاكل ان شاء الله باش يكونوا فما دي مورسو انيدي زاد دونك جدد للعباد و ان توكا في سبكتاكل يفا افوار اون فانتين دو مورسو اللي باش نبارتاجيهم مع العباد
1: مع العباد
2: فما 20 اغنيه
1: شنو كان لازم يصير فايبا باش انه اليوم الراب ولا الهيب هوب الجديد ولا غيره من الانماط الموسيقيه اللي سمعناها في العشر 15 سنه الاخرانيين يكونوا موجودين في مسارح كبرى في مهرجانات شو كان لازم يصير في تونس

0: فوت الكرياتيف يظهر لي وفو افوار اون فيرتو ديسبيري من شيره الارتيست جدا من شيره لي زورغانيزاتور
1: دونك ما كانش كافي هذا قبل ما كانش كافي معنا قبل كان فما مهرجان اغنيه في اغنيه وتريه فما حفلات فيها شويه مزود
0: هذاك علاش صافي بليزير انه جينيراسيون تاعنا بدات تاخذ في بلايص في الاورغانيزاسيون ولا في البروغراماسيون تاع لي فيستيفال خاطر هي مواكبتنا مواكبه العصر نتاعنا ويلز اريف ديستانغي وديتيكتي لي بروجي اللي هما كي ميريت ديتر اكسبوزي للعباد فهمت
1: محلاها الاجابه وي
0: نو
1: صحيح
0: جينيراسيون تاعنا محلاها كي دخلت
1: صحيح هي
2: كليب كان ريتني يقول لي ابداع بالحق معناتها العوام الاخرى قليل وين شفنا انتاج وافكار وديكور وعباد في الكادر هذاك خرجوا معناتها حاجه بالكاليتي هذيك منين جات الفكره؟
0: والله المخرجه سندا جبالي مع امل مناعي الاسيستونت نتاعها فيك فهمت ليد دو باديس شواشي خلطنا انا نعاودوا نطبقوا الفكره نتاع البروجي سيك كل واحد في البوست نتاعو اما الناس الكل مع بعضنا نكونوا اوني باش نجموا نخلطوا نخرجوا حاجه دونك سافي بليزير سندا جبالي سو اديتكتي معناها لو سونس دو مورسو وزادت عدت ميساجات اكثر في الكليب هذايا اللي انا سامي فيه اختي اللي خدمت مع ليكيب هذايا نسلم عليهم داير وماذا بيا كان نزيدوا نخدموا حاجات اخرين القدام وصافي بليزير معناه انه في كليب هيب هوب سيمي في اختي حتى لينا نحن الكل معناه حتى ناسيونال
1: وي
0: نخلطوا الحاجه كيف
1: وي نتمنى لك السولد اوت فايب دونك عرض ممتاز وبعد جوله باهيه في تونس ولا خارج تونس طبعا وكلامك تلمون سبونتاني ويظهر محضر تلمو تعرف تتكلم معنا
3: والله مخبي راما نتاع وراخ
1: عندكم الاحساس هذايا ولا
3: فنان يا ولدي فنان يا ولدي فنان
1: عندك ضيوف سيربريز في العرض
0: عندنا دي جيست سيربريز
1: من عالم جايين
0: من عالم لي بوب ومن عوالم اخرين
1: بلتي مثلا بلتي مثلا
0: با بور سيت فوا
1: با بور سيت فوا حاجه تخبروا الناس اخرين باش نشوفوه
0: ان شاء الله هي.
1: كل تمنيات بالنجاح فايبا تستحق برشا نجاح
0: عايشك يعني عايشك
1: باسيون كما قال سامي برشا خدمه زاده دونك الجي ام سي فيها برشا حاجات مزيانه وفيها دي سوربريز وفيها ناس تخدم وتقدم موسيقى مختلفه وهذا هي الديفيرسيتي اللي احنا نحبوها دونك تلقى كل شيء الجمهور تشوفوا الجمهور حتى باش يجي الفايبا وغيره من العروض باش يكون من مختلف الاعمار والاذواق وجاي من برشا بقايا دونك وإحنا كل يوم عندنا ضيوف من جي ام سي وهذا حاجه تسعدنا ان يكون فما حدث كما هكا في تونس فاصل نرجعوا لكم في انتي بيوتيك

مبروك نهارك زين أسعد الأيام ونفى إن شاء الله اليوم استحضر الضحكة عاد تبنن تفنن فوح تساوى شوف سنين أتلوى ترشف لغير ما تتقشف تبل تنشف عنق تعنق منك دمق خمم تعمق كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة الطرح والطرحة العقل والكرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم في الخير تبسم وربي يكتب القسم.

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. مع سامي بنور. هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: ما نجموش نجيبو سليم وسامي كمان نسألهم حتى سؤال.
2: لا
1: يجيش كمان يعني. هاي نسمعكم مقاطع تقول لي شنو العمل. طب
3: راديو هذا عملي
4: ايه
3: اللي يشوفه يحقره وهو كل جن يجبد السند والهند. وقت اللي قلت له وك سيسكو ولا شوشكو كذاك متاع روماني لا اول ما نعلم به جن نرقد صافي تقول شي يتكلم بحداك تقول انت على خاطر نحن في جبل وعالي ما لا واش بيه راديو النا الوحيد هو القوي يب الحرام الروادين الكل يشوف الليبره نتاع
1: يلا كان الراديو بالليبره شنو ماذا
2: مسلسل
1: مسلسل لا ولكن تلفزة شريط تلفزي
2: شريط تلفزي
1: دراما لفتاة تونسية ممتاز بصراحة تبيع أواني فخرية ونباتات زينة في الشمال الغربي التونسي والعمل يستعرض معاناة أهل الريف في تونس إخراج عماد عرفة تأليف نوردي الورغي بطولة لازهاري سباعي هادي زغلامي نجي الورغي ليلى الشابي أمال علوان سمير عيادي والصوت هذا اللي كنا نسمع فيه منجي بن حفصية
2: ما نذكرش اسمه هذا
1: سليم قد عمر وقتها
5: عام 92 هذا
1: 9 سنين عمرك هنا انت
5: اي
1: انا عام
5: 98
1: 97
5: 97
1: اي عمرك 8 معناها زدت نقصت
5: لما نعاود نقول لك نثبت بالقدام
1: شريط تلفزي ريح الفرنان
2: اي
1: ممتاز اكستري ثاني

0: معناتها هذاك
1: فرنسا ولا في تونس؟ حياتنا على الشاب فرنسا ولا في تونس؟ في فرنسا
0: ياك لا فيغيتي كي كونت
1: ياك لا فيغيتي كي كونت برنامج تلفزيوني عفوا تعرض في الاصل على تي اف 1 ما بين 2002 و 2006 وبعد نسخه جديده 2023 على قناه سي 8 ولاحقا على قناه دبليو ان اف. عندي ملاحظه صغيره على البرنامج هذا، لا عمري ريت في النسخة الفرنسية واحد جاي يسبي واحدة، ولا واحدة خالت على واحد عن نفقة، ولا زوز هربوا من الدار، ولا عمري ريت ناس
2: يا سي
1: عادي
0: وحتى حد ما حب يسكر البرنامج في فرنسا.
1: فما واحد يقول والله يا ذي انا ريتها تبيع في النوار في حومتي، ياسر عجبتني نحب نخطبها، والاخرى قالت له انا اخويا عندي قديش مشى لايطاليا هاجر ما ريتوش.
3: مش محمد امين وبشرى
1: لا لا
3: ولا ذكا اللي عاملين له شوتينج فوق الحيط يبوز
1: الله يزيكم من دول هذا ما كنتش باش طلعوه زايد باش نسألو سامي وسليم في المصري خليهم نهار الاثنين
0: ما تحد فوق شجر.
1: يلا عندنا مغني محلاه ان شاء الله يكون في صحه وعافيه، لانه ديغنيغمون سمعت اللي هو مريض شويه، ولكن ان شاء الله قاعد يستعيد في العافيه نتاعو والصحه نتاعو. هذايا كان تيوب كسر الدنيا عام 87، شاد لي الحاجي يغني غدار من الحان عبد الكريم صحابه والحان وكلمات عبد الحميد الربيعي. بويكاند تلقاهم ان شاء الله في حلقه جديده نهار الاثنين. شكرا على استماعكم، من اللقاء.

0: l'été.
1: عسلامة, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو تليفون من مكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو, طور عالمك.

0: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
1: Publicité.

Yeah.

0: برعاية
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك.
3: الستة وستة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في برنامج جول. ننطلق طبعا في العدد رقم 3 من برنامج جول، حصة خاصة اليوم لأنه عنا زوز ضيوف، والضيف الرئيسي كنا أعلننا عليه اللي هو المدرب شهاب الليلي. طبعا عنا ما نحكيه مع شهاب على كل التجارب اللي قام بها، وأيضا على زادة كذلك طبعا ما تعيش كرة القدم التونسية في الفترة الأخيرة. دونك ضيفنا الرئيسي هو السيد شهاب الليلي، مدرب شهاب الليلي. دونك طبعا شوية نستقبلوه ويكون بحذنا طبعا، ونحكيه في كل يعني التجارب اللي قام بها، وعنا برشا مواضيع محضرينهم كما تعودتوا في برنامج جول مع كامل الفريق. كذلك في الحصة باعتبار المنتخب والمستجدات، تعرفوا كل اللي صار في الأسبوع هذايا، باش يطل علينا يعمل علينا طلب بعد شوي العضو الجامعي والمسؤول المنتخب، المسؤول الأول للمنتخب الأول السيد معز المسيري، إذا باش يكون بحذنا بعد شوية بعد خمسة دقائق تقريبا. خلينا نرحب بالفريق قبل ما نستقبله بعد شوية. سي شهاب الليلي، رضا كالعادة الخبير حاضر، أهلا وسهلا بك رضا، مساء الخير.
4: عايشك جمال، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم. جمال يعطيك الصحة، اليوم أجواء ساخنة في المنتخب الوطني التونسي والجماهير الرياضية كلها تحب برشا الصحيح الصحيح. إن شاء الله اليوم في برنامج جول يلقاو الصحيح اليوم
3: إن شاء الله. دونك رحبوا بكل المشاهدين والمستمعين. شو رأيكم نبدأ بالموسيقى؟ هذه الأغنية الأولى، بعد شوية نستقبل المدرب شهاب الليلي.

الجهة.

0: 6:12 دقيقة. إذا نعود في برنامج جول، سعداء برشا باش يكون بحذانا كما قلت عنا زوج ضيوف. فما الضيف الأول والرئيسي هو سي شهاب بليلي، لأنه باش نحكيو معاه على امتداد ساعتين. أما الضيف الثاني اللي هو زاد سعداء باش ينورنا، اللي هو العضو الجامعي المسؤول المنتخب سي معز المسيري، اللي بعد شوية باش يكون بحذانا لأنه فما برشا حاجات نجمو نحكيو فيها المنتخب. أما خلينا نرحبوا بسي شهاب الليلي اللي كالعادة أنيق. سي شهاب وسي شهاب كل حاجه يعطيها قدرها، بارك الله فيك سي شهاب على الصوره الجميله اللي محافظ عليها كمدرب. اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بخويا جمال، مرحبا برضا، مرحبا بنيس. فرحان يعني يكون موجود معاكم كالعاده. صافي لونتون
0: صحيح،
1: لونتون. نتذكر بالدا معرفتي بيك في المانيا 2006 مونديال.
0: اي حسر. اي
1: وبعد الجوهره وقت اللي احنا كنا في الخزام
0: القديم. اي المقال الصغير.
1: اي معناتها وانا في حمام سوسة كنت موجود ديما في الجوهرة، حتى في كل سنة الحفلة متاع الجوهرة أنا موجود فيها. ألوغ كي نجي الجوهرة مرة أخرى مالية إلا كون فرحان وسعيد جدا.
0: واضح. دونك
1: حاجة أخرى سامحني جمال، أنا بالنسبة لي أنا كل هيكل ميديا إلا ولازم نعطيه قدر ونعطيه حقه، يعني مش نكون في تواصل مع الناس، لازم نكون في لغتي في أسلوبي وفي هندامي.
0: ونعطيك حاجة أخرى، بعد باش تتفاجأ أنت من الشهادات اللي حضرهم الفريق البرنامج أختر الرجاء، باش تتفاجأ اللي كلام تقول فيه أنت هذا موجود عند الصحفيين والمدربين.
1: الحمد لله.
0: وراو وكلا وصيناهم ولا كل واحد عطاه شهادته. وبعد دونك باش تتفاجأ أنت بشهادة. كلمة رضا من عندك انت، قول نمشي لانيس، خليها انيس باش يعمل لنا طبعا التقديم الكامل للمدرب
2: شهاب الليلي. تبارك الله، عشرة كبيرة انا وياه، لكن نحب نقول له كلمة برك. شهاب الليلي هو الأستاذ، هو المربي، وهو المدرب المحترف.
0: باهي المدرب المحترف انيس يظل خدمنا خدمة كبيرة باش نجمو نقدموا الكوتش شهاب الليلي كالعادة.
3: بالفعل. مرحبا يا جمال، مرحبا بالليكيب الكل، مرحبا بسي شهاب، سي رضا، كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. في الحقيقة هو آخر لقاء كان سي شهاب في الكرسي هذا في البلاصة هذه بكري شوية، رجعت الاستوريك 2016 تقريبا عنده 10 سنوات. شهاب الليلي في الحقيقة وقت اللي تفركز في المسيرة متاعه مدرب ربع قرن تدريب 25 سنة من قرقنا إلى تقريبا كل الأندية العربية، أو نسمع مسيرته في التقرير هذا.
4: الانفيتي الانفيتي المدرب التونسي شهاب الليلي 62 سنة، أكثر من 25 سنة في عالم التدريب. شهاب الليلي هو واحد من المدربين التوانسة اللي عندهم تجربة طويلة برشا في عالم كرة القدم. مسيرته تمتد لأكثر من 25 سنة، درب خلالها فرق في تونس وخارج تونس، وخاض تجارب في السعودية، ليبيا، الأردن، الإمارات، العراق، الجزائر، إضافة للتجربة مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة. بداية شهاب الليلي في التدريب كانت عام 1993 مع فريق الأم محيط قرقمة، وين خدم كمدرب مساعد بعد شد الفريق الأول من 94 حتى العام 96. من غادي خرج للسعودية، درب الفيحاء بين 96 و98، بعد الرياض السعودي موسم 98-99، ثم النصر السعودي موسم 99-2000. شهاب الليلي رجع لتونس عام 2000، عاود درب محيط قرقنا من جديد، بعدها مشى لسبورتينغ المكنين موسم 2003-2004، ثم مكارم المهدية موسم 2004-2005. بعدها كانت عنده تجربة مهمة في ليبيا مع الاتحاد الليبي موسم 2005-2006، ونجح في التتويج ببطولة ليبيا، وشارك زادها في كأس أفريقيا الأندية البطلة وكأس رابطة الأبطال العربية. الليلي ارجع لتونس ودرب الملعب الجيبسي موسم 2006-2007، وحقق معاه لقب بطولة الرابطة الثانية، وصعد به إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. في الموسم اللي بعده شد الأمل الرياضي بحمام سوسة، نجح زادة في التتويج ببطولة الرابطة الثانية والصعود للرابطة المحترفة الأولى، ووصل مع الفريق حتى موسم 2009-2010.
5: بعد الليلي درب ترجي جرجيس موسم 2010-2011، ومن بعدها كانت عنده تجربة مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة موسم 2011-2012، ثم درب الاتحاد الرياضي المونستيري موسم 2012-2013، ورجع من جديد الملعب الجيبسي موسم 2013-2014. في موسم 2014-2015 شهاب الليلي خرج للإمارات خدم مع نادي دبي، وبعدها رجع لتونس ودرب النادي البنزرتي عام 2015. في موسم 2015-2016 شهاب الليلي أشرف على تدريب النادي الرياضي الصفاقسي، وين حقق معه نتائج متميزة 25 انتصار 4 تعادلات و5 هزائم. بعدها جات تجربة النادي الإفريقي اللي توج معه بكأس تونس وشارك معه في كأس الاتحاد الإفريقي موسم 2016-2017. من تونس شهاب الليلي شد رحال للأردن، درب الجزيرة الأردني ونجح في التتويج بكأس الأردن عام 2018 وشارك مع الفريق في كأس اتحاد غرب آسيا وصل للنهائي. بعد رجع لتونس درب النجم الرياضي الساحلي وشارك معها في دوري مجموعات رابطة الأبطال وصل للدور ربع النهائي، ثم رجع مرة أخرى الجزيرة الأردني، ثم رجع لتدريب النادي الإفريقي عام 2019 وين عاش واحدة من أسوأ التجارب، خاصة الهزيمة الثقيلة ضد تو بويسون مازامبي في لوبومباتشي بنتيجة 8 أهداف مقابل 0. شهاب الليلي اللي رجع مرة أخرى لتدريب الجزيرة الأردني شارك معها في كأس اتحاد غرب آسيا وصل معها للنهائي سنة 2019. في موسم 2019-2020 درب الفيصلي الأردني وحقق معه كأس السوبر الأردنية. بعد رجع لتونس من بوابة الأولمبي البيجي عام 2021، ومن بعد خاض زوز تجارب في ليبيا، الأولى مع النصر بنغازي وين تأهل للبلاي أوف سنة 2022، والثانية مع أهلي بنغازي اللي أنهى المرحلة الأولى من البطولة في المركز الأول موسم 2022-2023. عام 2023 مشى للجزائر درب وفاق ستيف، وفي 2024 خاض تجربة في العراق مع الشرطة العراقي، بعد رجع ليبيا موسم 2024-2025 لتدريب التعاون الليبي. في موسم 2025-2026 شهاب الليلي رجع لتونس ودرب من جديد النادي الرياضي البنزرتي بعد ما كان سبق له تدريب الفريق عام 2015. على مستوى التتويجات الليلي عنده في رصيده بطولة ليبيا مع الاتحاد عام 2006، صعد مع فريق الملعب الجيبسي من الرابطة الثانية إلى الرابطة الأولى عام 2007، والأمل الرياضي بحمام سوسة عام 2008، توج بلقب كأس تونس مع نادي الإفريقي عام 2017، كأس الأردن مع الجزيرة عام 2018، والسوبر الأردني مع الفيصلي عام 2020. بالنسبة للتكوين شهاب الليلي متحصل على أعلى درجات التدريب، وعنده زادة شهادة في الإعداد الذهني للأداء الاحترافي اللي خذها من فرنسا عام 2021. شهاب الليلي من قرقنا إلى تجارب متنوعة في برشا بلدان عربية. شهاب الليلي مسيرة امتدت لأكثر من ربع قرن وتنوعت بين البطولات التونسية العربية والإفريقية وبين أندية مختلفة ومدارس كروية متعددة. شهاب الليلي أكثر من ربع قرن في عالم التدريب، مدرب اختار الطريق الصعيب، طريق التجربة، التحدي والتنقل من بطولة لبطولة ومن فريق لفريق.
0: الانفيتي والضيف ثقيل على مستوى التجارب. كلمة نحب تعليق من عندك، مش نرجو التفاصيل، أما شنو رأيك في التقرير هذا؟
1: تقرير احترافي 100%، مع حتى كان فما رئيس نادي باش يتصل بي نقول له تعدل التقديم تاع جورة اف ام توتق السي في متاعي، ما نجمش نكون احسن من هكا سي في.
0: هاتوا سجلوه لك على خرجوه في الفيشي ويولي بالحق.
1: توتافي توتافي سي تري بروفيسيونيل.
0: ورجعنا بك اللحظات خالدة ولحظات زادة ما شفتك قاعدة يعني قاعدة تتفاعل مع بعض السوار
1: جو دي كوف نكتشف. انتم ما تعديوا فيهم عن بوكل وانا نكتشف سواء فيك مع لاعبين دربتهم سواء لحظات عشتهم سواء لما كنت لاعب مع قائد الفريق وبعد ولا مدرب فرحات الداش. تعديت عن بوكل وسي تصويره مع موسى التعمري اللاعب الأردني اللي هو يلعب في رين اكتيالمو مع الرئيس محمد المحار من حيوم الزوز. تصور مع يمكن ما نعرفش اسكو صار تقبل ولا ما صارتش الفيراج تاع سي اس اس اللي نحترمهم ونحبهم برشا ونعزهم برشا، عملوا لي دخله بتصويرتي انا
0: شفناها
1: التتويجات اللي صارت في الامارات وكان رضا
0: عمل لك تقرير
1: غادي. عمل تقرير غاديك في في في دبي وتتويجات مع الجزيرة حتى مع الكلوب أفريكان من خلال المرحوم الرئيس باجي قايد سيبسي كان عطانا هو اللي تسلمنا الكاس عام 2017 وإلا مع الفيصلي اللي هي متاع كأس السوبر والتجربة قد قصت على خاطر الكوفيد وقتها مي سينو حاجات كما هكا صافي شو كوخ
0: كلمة رضا خلنا نمشي
2: الموسيقى كلمة واحدة تلك هي دموع شهاب الليلي أنا كان تبع في شهاب الليلي وقت اليوم قاعدين نشوف في دموع شهاب الليلي شهاب الليلي اليوم بصراحة جمال بكى على خاطر هو الأستاذ وهو المربي وزين عاودة هو المدرب المحترف المتربي لود العائلة
0: واضح أي وقفة مع الموسيقى ومن بعد باش نحكيوا على المنتخب وسعداء زاد وانت تشاركنا سي شهاب في ملف كبير وباش يكون بحضنا السيد معز المسيري العضو الجامعي والمسؤول الأول على منتخب المنتخب الأكابر طبعا منتخب التوانسة الكل
6: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
7: احكي لي احكي لي في الديتاج صار
6: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
7: اسمع كلمني كلمني
6: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
7: سي با فري اي بي ودي قلت له
6: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
8: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
9: اوريدو طور عالمك
10: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس
1: يعني بيش اللاعب كرة قدم روبو بيبار روبو استنت ريما
0: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قاطعة عالقة في الأذهان. الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب.
2: ونحكيه على المنتخب وسعود كما مش يكون بحضنا السيد معز المسيري العضو الجامعي والمسؤول على المنتخب. سي معز مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور, مساء الفل سي جمال, ليك لكل المستمعين والمستمعات المشاهدين, الفريق العامل سيريدا كوتش عندي برشا مشفتوش
2: بالرغم اللي في السفاق قسم هذول اللي اكتشفت انه فما 4 سنين
3: ما نتلقاوش معناتها كيما الخطوط المتسابقه
2: هم اصحاب
3: اكيد اعز الناس سي شهاب كفاءه الحقيقه في الميدان نتاعو, دونك شخصيه محترمه جدا جدا
2: واضح. هاي سي معز نبداو من الاخر, نعرف اللي انت جيتنا من تونس خاصه انه كيف ما اجتماع مع وزير الشباب والرياضه مش تقول لي منين جاء مرة وسائل العالم كلها عن اتصالاتنا, حضر فيه رئيس الجامعة السيد معز الناصري, حضر حسين جنيح نائب رئيس الجامعة, في بالي فما مدير فني يظهر لي وما نش عارف انت ولا والمدرب ولا مشكون, اما الاجتماع هذا صار في فترة سخونة شوية, هل من جديد او ماذا في هذا الاجتماع اذا كان ممكن نفهمه, إذا كان طبعا تنجم تعطينا بعض المعطيات الممكنة.
3: هو المشهد الرياضي دي مصفول معناتها, وتحديدا كرة القدم معناتها اللعبة الشعبية رقم واحد في تونس, وهذه الأجواء العادية معناتها اللي من المفروض تكون فيها. الحقيقة اجتماع ترتيبي معناتها أشرف عليه السيد وزير الشباب والرياضة وبعض الإطارات السامية لسلطة الإشراف, ترتيبي الهدف منه براتيكمون إعداد للمرحلة المقبلة للاستحقاقات المقبلة خاصة المتعلقة بالمباراتين المقبلتين في إطار تصفية كأس أفريقيا 2027 واللي باش تجمعنا بالمنتخب الليبي, لوجيستيكمون شنو نجمو نستحقو, يعني اجتماع عادي متأبنا نعقدوه بسلطة الإشراف.
2: سمعت اللي ما ذي بعض المعلومات, هل أنه فما يعني موافقة من الوزارة أنه ربما تساعدكم في انه تقربوا المنتخب من الجماهير نتاعو, يمكن مقابله جاي المنتخب يلعب في ملعب اخر باستثناء رادس ولا سابق الاوان الحديث هذا؟
3: شوفتي جمال, احنا معناتها كنا معناتها في اطار البرمجه نتاعنا حبينا وخيرنا انه المقابلات الرسميه باعتباره انه الملعب الوحيد المؤهل في تونس على الصعيد الافريقي هو ملعب حمد العقبي بيراتس, دونك هذاك هو الملعب الوحيد اللي نجم يحتضن المقابلات الرسميه للمنتخب الوطني التونسي. قلنا اذا كانت فما امكانيه نتاع بعض المقابلات الوديه بوركوا با تكون داخل انحاء الجمهوريه, تحديدا فما برشا ملاعب تنجم تحتضن مقابلات وديه للمنتخب الوطني كما ملعب سوسه, ملعب المستير وملعب صفاقس. براتيكمون احنا في اطار الاعداد للبنيه التحتيه والميزاجور للبنيه التحتيه شفنا الامكانيات المطروحه الكل على اساس انه اكثر من ملعب يكون موجود على ذمه المنتخب الوطني.
2: هذه فكره انت ننتظر التطبيق. هاي خلينا نمشي للصحيح. الصحيح تعرف الاسبوع كان ساخن المنتخب, الغاء تربص لاول مره سي معز يعني في تاريخ الكره, اذا كان نتذكره قالوا خيان يقولوا لي انه مدرب وطني يلغي تربص اللي هو اعطته له الفيفا. الفيفا سنة عملت امتياز جديد يعني لمت التربصات في مدة طويلة 3 أسابيع لأول مرة, وهذا كان بطلب من المدربين, مدربين العالم الكل اتفقوا أنه كل 4 أيام والخمسة أيام لا تفيد المنتخب, فقدموا طلبات واستشارات مع الفيفا, ماذا بهم أنه الاستاج تكون طويلة. هذاك علاش ممكن الناس استغربوا شوية المرة هذه استاج ب3 أسابيع فيه تقريب 4 مقابلات ينجم المنتخبات تنجم تلعب حتى أكثر. فاحنا كمنتخب وطني قلنا لهم ليل حشناش بيه الاسبوع الاخير والغينا التربص. خلينا نبدا من النقطه هذه اللي هي مهمه, برشا ناس تفاجئوا, هل هو الغاء التربص هذا كان قرار اداري والا فن؟
3: شوف هي المده معناتها كانت نجم تحتضن كحد اقصى 4 مقابلات, براتيكمون انا خلينا نبدا معناتها من اخر التساؤل نتاعك ونستغل انه بحذانا دونك اطار فني مدرب سي شهاب الليلي اللي نجم معناتها يكون الراي نتاعو فارق ومهم جدا. اليوم سي شهاب كانت في الفتره الاولى برمجه نتاع زوج مقابلات رسميه، ثم المباراه الثالثه المباراه الرابعه تم الغاء باعتبار انه باش تتزامن مع اخر نهار من فتره التوقف الدولي من النافذه هذه. والحقيقه معناتها كانت فما امكانيه وفرضيه انه يكون المنتخب الموريتاني اللي هو طلبات احنا موافقناش عليه معناتها بكل الصراحه اللي يكون الحديث. المنتخب الاخر كان البنين لكن اعتذر في اخر لحظه بعد ما تم الاتفاق المبدئي معه باعتبار انه القرعه نتاع كاس نتاع الالعاب الاولمبيه دونك جمعت المنتخب البنيني بالمنتخب الوطني التونسي اللي قبل 23 سنه وبالتالي باش يكونوا نفس الملاعبين متواجدين دونك اعتذر. فما كانت مبرمجه نهار 3 اكتوبر دونك مباراه ضد المنتخب المالي، هذه حكمت فيها الحقيقه برشا معطيات، فما اصابات متواتر وهوني فما مال شونس معناتها كان موجود في الفتره هذه للمنتخب الوطني، معناتها شفنا الاصابه اللي هي معناتها تعرض لها حنبال المجبري قبل الفتره هذه، الاصابه اللي تعرض لها على غرام، ثم في زوز مباريات هذوما فما اصابات تعرضوا لها لاعبين نجم نقولوا لسيادتكم معناتها سجالا، واللي هما معناتها منتصر الطلبي 10 ايام راحه، يان فاليري اصابه قديمه، فما كيف كيف صادق قديد معناتها لاديكتور، فما خليل العياري معناتها فما اصابه وبعد الكشوفات برنين المغناطيسي تاكد انه يطلب راحه ب 24 ساعه ثم من بعد فتره تاهيل. كيف كيف انيس بن سليمان واللي هو معناتها كان مصاب حتى في المباراه التلينيه معناتها في الاسكيو دونك وسافر باش يجري عمليه جراحيه، بخلاف الارهاق اللي نال برشا ملاعبيه كيما علي معلول وغيره. دونك في الكيفيه هذه معناتها بوجود افكتيف في 13 و 14 لاعب ومن بعد الغاء المقابله الوديه مع المنتخب المالي، واللي هي المنتخب المالي الحقيقه كي برمجنا معاه كانت متواتره معناتها المفاوضات باعتبار انه حبينا نلعبوا خارج ملعب حماد العقد ببيرادس وندخلوا لوسط الجمهوريه، وافق ما وافقش ومن بعدين اصر المنتخب المالي على انه يجري المقابله في ملعب حماد العقد ببيرادس. الاطار الفني الناخب الوطني بطبيعه معناتها في ظل الظروف هذه ومن بعد زوز مقابلات، لانه الباركور اللي حبينا نعملوه انه تكون فما زوز انتصارات ثم مقابله اخرى وديه في اطار الرانكينج ولا المحافظه ولا الحسابات اللي احنا باش نكونوا موجودين فيها باش نكونوا موجودين قبل المنتخب المالي. دونك بطلب من الجامعه التونسيه وبموافقه غير مشروطه من المنتخب المالي من الجامعه الماليه تم الغاء المقابله هذه. دونك في غياب التحفيز ونظرا لعدد الاصابات شاف الناخب الوطني انه ما فماش جدوى كبيره معناتها من تواجد اللاعبين، خاصه انه ينجموا يلتحقوا بالانديه نتاعهم والبعض منه يجري مقابلات، وخاصه زدنا انه مطالبين بالعمل اكثر بتوصيات دقيقه من الناخب الوطني، مطالبين بالعمل اكثر صلب النوادي نتاعهم باش ان شاء الله في النافذه الجايه يرجعوا في حال بدني وذهني احسن من هذا.
2: انت تقول هكا لكن الراي العام والمتابعين يقول لك المنتخب والجامعه تخوفت من هزيمه، تخوفت من الجماهير، لان يعني ردة فعل الجماهير ما قبلش زوج تعادلات، كان فما غضب كبير على اللاعبين على الاداء، فبالتالي اتقي كيفاش تتقال هي الكلمه، ابعد على الشر وغني له. مقابله مع منتخب مالي في الظروف هذه لو كان المنتخب لا قدر الله يعمل نتيجه ايجابيه باش يخسر الترتيب في نفس الوقت، دونك ازمه كبيره. هذا راهو سي معزره وهذا الراي اللي موجود
3: الكلام كثير. الغضب الجماهيري امر مشروع معناتها، لانه نعرفوا انه معناتها الشعب التونسي يتنافس كره قدم، ما احنا معناتها كيفنا كيفهم معناتها ما احناش راضيين بالنتائج هذه. بتاتر معناتها المردود كان احسن في المباراه الثانيه، لكن اون فان كونت معناتها كانت فما نتيجه التعادل في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، دونك هذه الحقيقه وهذه الحقيقه اكيد انه باش تخلي اللعبه تكون متغش.
2: باه خلينا نكمل معك النقاط كلهم بعد نعطيكم انتم ميساج تعطيوه. دونك وقع اتخاذ الغاء التربص، في التربص هذا زاد حادثه تصير لاول مره، ما عندناش برشا احنا الحقيقه حوادث من بالشكل هذا لزمت مع بعض. يقع طرد اللاعب الياس العاشور في روايه انه اختلاف مع المدرب، ما حبش يسمع التوصيات نتاعو، رد الفعل عليه، بالتالي كملت الحكايه في المركز الاقامه وقاع الطرد الياس العاشور.
4: جميل سامحني.
2: تفضل تفضل خذ خذ ميكرو تفضل.
4: خير كلمة ابعاد مش طرد.
2: أنا
3: مش
2: طرد. أيه
4: احنا. سامحني خاطر أنا في حضوري كمدرب وفما لاعب نحترم اللاعب لو بده مش طرد ابعد.
2: ابعد. احنا نقولوا ابعد. باهي سيدي ابعد.
3: لأنه هو مش طرد الحقيقة لأنه هو ابعاد. وانا كانت فما عقوبه فنيه تجاه اللاعب معناتها
2: هي راهو تلطيف لاكثر الاقل لما ابعاد يساوي طرد
3: لا ابعاد
2: ما كملش طرد بساعه دبش وخرج معناتها
3: شوف انا نعاود ناكد بالنسبه للاعب الياس العاشوري لاعب متخلق جدا وراهو حتى من بعد ما تم اعلامه بقرار ابعاد وانا التربص هذا وتو نرجعوا عليهش معناتها القرار الفني نتاع الابعاد دونك كانت وجهه للناخب الوطني وسلم عليه واعتذر منه وتنقول لكم معناتها شنو هي الحادثه بالضبط
2: لا قلنا
3: اعتذر منه معناتها في اطار الاحترام المتبادل وكان سلم على اصحابه وخلى لهم حتى ميساج في وسط الجروب دونك ما فما حتى حاجه من الكلام اللي قاعد يتقال الحادثه تتمثل في انه الياس العاشوري ما كانتش عنده الجديه اللازمه اللي طالب بها معين شعباني لا اكثر ولا اقل يعني في الدقائق اللي لعبهم بتاتر كان مش راضي بقرار الفني نتاع المدرب دونك وعبر على هذايا معناتها بكل احترام مع اصحاب ما عطاش البلوس اللي كان طالبوا منه التوصيات اللي طلبها منه الناخب الوطني ما كانتش بحذافيرها ثم في حصه التدريبات ما كانش جدي لا اكثر ولا اقل دونك وهذه حاجه غير مقبوله في صلب المنتخب الوطني فما الرغبه فما لونجي وفما العطاء بدون مقابل وبدون شرط وفما الافتخار بارتداء زي المنتخب الوطني ودرابو نتاعنا وهذوما راهم ماهوش شعارات ماهوش شعارات هذوما رانا ماهوش كلام هذوما هما المبادئ اللي هي كانت موجوده في صلب المنتخب الوطني وباش تبقى ديما موجوده دونك ما فماش من الكلام اللي قاعد يتداول دونك في برشا مواقع اجتماعيه ولا غيره.
2: وقاع دونك نقول سيدي وقاع ابعاد وابعاد نهائي ولا في الستاج هذا الملاعب هذا مش يرجع نهار اخر نجموا ناخذوا تو ولا سابق الاوان؟
3: سابق الاوان وباعتبار انه الناخب الوطني عاد في التقرير على التربص هذايا دونك كي كامل التقرير نتاعو باش يتم اتخاذ القرار فيه وفي غيره معناتها لانه زاد كيف راني باش نحكي لكم على الياس على الياس سعد اللي هو طلب بالترخيص وما حابش يجي للنافذه هذه كيف معناتها القرار يرجع للناخب الوطني.
2: به احنا نحكيوا عن الناخب الوطني من الناخب الوطني معيد الشعباني باش يواصل ولا فما مدرب اخر لانه يعني وصلنا نحكيوا
3: فما فرضيه اخرى
2: لا وصلنا نحكيوا اللي ربما زاد هالظروف هذه الكل قد تجبر او يا المدرب يعني ينسحب ولا انتم كجامعه ربما في الظروف هذه انا نحكي ما هو موجود شوف. في معز وقت احنا عايش في الواقع
3: بالنسبه لنا احنا كجامعه دونك وقت اللي جاء الناخب الوطني معين شعباني المده نتاع العقد كانت 4 سنوات شو معناتها 4 سنوات
2: على الورق سي معز تو نصحوا 4 سنوات ما فما اهداف اذا كان لا قدر الله ما يعملش النتائج اللي جاء من اجلها احنا كاس افريقيا تو اليوم يلزموا مطالب بالانتصار هكا ولا في المقابل
3: احنا مطالبين بالترشح وهذه راهي رغبه جميع الملاعبين
2: لا قدر الله ان شاء الله ما هذه حاجه ما يتمناها حتى تونسي اكيد الاربع سنين ما عادش نحكيوا عليها
3: شوف سي جمال احنا شنو الاوبجيكتيف نتاعنا في المرحله هذه اكيد انه معناتها الاسم نتاع تونس في القاره الافريقيه اسم كبير ويقعد كبير برغم التراجع والمردود وهذه حقيقه زاد باش ما نقعدوش نجاملوا في حتى واحد ولا في حتى في رواحنا لكن العقد اللي هو يمتد على 4 سنوات شنو المغزى منه؟ دونك عندك قدامك 4 سنوات باش تخدم فيهم باش تبني الصبر مساله ضروريه دونك يلزمنا نصبروا يلزم التبديل نتاع العمود الفقري نتاع المنتخب يطلب شويه وقت لانه ما تنجمش انت تو في الوقت هذايا تجي معناتها تضخ بالشباب اذا هما موجودين واذا هما يقنعوا الناخب الوطني لانه هذوما خيارات فنيه ترجع بصفه حصريه للناخب الوطني دونك عنده صلاحيه المطلقه شفنا انه حتى معناتها في الترابص هذا فما وجوه جديده فما وجوه شابه وفما حاجه اخرى مثلا مهمه لانه كانت فما لاعبيه اخرى كانت باش تكون موجوده في وسط الترابص هذا لكن تم التنسيق مع المدرب الوطني للمنتخب

0: ولو أني سي معز طبعا كل الاحترام لهذا أكيد. لهذا الموقف ونعطيك أمثلة أمثلة على التغير وقت نحب نغيره ونغيره. اليوم المنتخبات الأوروبية تقريبا 90% كلها تغيرت، المنتخب الفرنسي 70% التشكيلة نتاعو تغيرت مع قدوم زيدان، المنتخب الإيطالي تغير 100% مع قدوم مانشيني، المنتخب البلجيكي تغير تقريبا زاد النجم نقولوا بنسبة كبيرة، يعني الألماني ألمانيا تغيرت 100% مع كلوب، يعني هذا تنجيكم بعد سيشيب. هذا هذا هذا يدل أنه راهو الخيار نتاع التغيير ما يزموز هذا ما نستناه وحنا لين نخس لين ما موجة. أنت جيت كإطار فني جديد تكون عندك الرؤية متاعك، ما دام أنت جبت مستاج لول نفس اللاعبين تقريبا واللاعبين اللي كانوا أبعدوا على المنتخب ثم عاودوا ورجعوا، تفهم من هنا اللي حتى الناخب الوطني مازال ما وضحش الرؤية متاعه لحد الآن.
1: لا هي واضحة الرؤية متاعه وزادت توضحت وقت اللي هو معناتها عايل مباشرة المردود متاع كل لاعبين، لأنه راهو فما فرق ما بين أنك تدرب على الميدان وبين انك تكون عندك فكره على الملاعبين ولا تشوفهم تبعهم في الفرق نتاعهم. دونك ما نجمش نحكي انا في مكان الناخب الوطني، لكن ناكد لكم انه الناخب الوطني معين الشعباني توا عنده فكره كبيره اكبر من الفكره كانت موجوده، وكنا نتمناو انه معين يكون موجود في فتره اخرى قبل انه ما تكون قدامه مقابلات رسميه، لكن توا الفكره واضحه عند الناخب الوطني ونعرف بروبابلومون انه معناتها فما ملاعبيه مش باش تجي مش باش تكون موجوده، فما ملاعبيه اخرى باش تكون موجوده، دونك هذايا باش نشوفوه ان شاء الله تري تري بيانتو.
0: الاجواء طيبه داخل المكتب الجامعي سي معز؟
1: داخل المنتخب ولا المكتب الجامعي؟
0: لا المكتب الجامعي طبعا.
1: داخل المكتب الجامعي اكيد انه فما خلافات معناتها في اي راسومبلومون في اي انستيتيوسيون، لكن اللي نقولوا انه لو بلوز امبورتون سي كو خيل الاختلافات ولا اختلاف الآراء ولا اختلافات وجهات نظر ما تأثرش على اتخاذ القرارات الصحيحة وما تأثرش على الجو العام. دونك أي مؤسسة فيها أربع مناسب مش بيختلفوا مش بشرط يتفقوا. احنا براتيكمون صلب المكتب الجامعي معناتها هوني 15 سيبا معناتها ما هوش معناتها ما هوش غريب انه يكون فما بعض الخلافات. البلوز امبورتون انه العباد كل تكون سوليدير وخاصة في الوقت هذا بالذات اللي تتطلب وقفة من العباد الكل وراء المنتخب الوطني والمنتخبات الأخرى. دونك هذا هو معناتها
0: يعني علاش سألتك هك؟ لأنه الأمر حسب رأيي يعني أكثر من اللي أكثر من خلافات سي معز بكل احترام. وقت نشوفوا تدوينات يعني من العضوة الجامعية اللي نوجه لها التحية الأستاذة مروة السخيري، يعني فيها برشا راهو يعني كلام خطير شويه بين ظفرين، تحكي على يعني تمركز القرار عند شخص معين، تحكي على تحرش جنسي، تحكي على بذر المال العام، تحكي على قرارات مش في محلها، هذا الكل ذلي وفي وللعموم يعني مش حتى معناتها هذا دليل اللي اشياء ربما ما عاشتها هي واشياء شافتها. ما تصورش انه واحد باش يحكي من فراغ سي معز،
1: هو على لسانه.
0: قريتهم تدويناتهم؟
1: قريتهم اي قريتهم الحقيقه قريتهم، عندهم مده تقريبا عندهم يمكن 20 يوم قريتهم وعلى لسانه هي. دونك اكدت انها تقصد في جهه اخرى غير الجامعه التونسيه لكره القدم، والحقيقه معناتها الاستاذه مروه سخيري معناتها تنجموا تتصلوا بها ما فماش اشكال، راهي تجاوب وتنجم تفسر الكلام اللي حابه تقوله لشكون معناتها موش
0: به هكا واضح حيث نحاول مرخ. اي رضا اني خاطر مش شد برشا سي معز. فقط مازلت نقطة وحيدة سي معز، هل اليوم في 2026 ومنتخب باش يشارك في كاس افريقيا ومنتخب احنا عندنا سمعة كبيرة يعني الحقيقة كانوا ياخذوا منا المنتخبات الافريقية وحتى العربية، اليوم معناتها منتخب ما يعرفش انه نقاط مقابلة اوغندا محسوبة، نقاط نلعبوا ماتش واحنا مش عارفين الماتش هذاك محسوب ولا مش محسوب، كل واحد يرمي في الكرة، إذا كان القرار الخطأ إداري عند شكون، إذا كان الخطأ فني عند شكون، أخي ما فماش مراسلات، أخي ما فماش كون يقرأ القانون، هي راهو في الكاف في الكاف في موقع الكاف، يعني كان نقرأ لك الجملة اللي تأكد أنه النقاط يعني ذكرني بها نيس تقول أي تقول تؤثر بشكل واضح على الترتيب. شو معنى تؤثر وقتها؟ معناتها النقاط ستحتسب. كيفاش يصير خطا؟
1: شوف هو قالت في الريغلومون، هي ما خرجتش مذكره ما فماش سيركولير، فما في الريغلومون انها تؤثر وتكمل تلعب المباريات نتاعها وهي مترشحه بصفه اليه. دونك احنا كي نرجعوا لكونكاكاف نلقاو العكس هذايا تماما.

0: باعتبار انه الفيفا ما تحبش انه المنتخبات غير المعنيه بنقاط وبالترتيب تكون يعني متحكمه في الترتيب. لكن نرجع للنقطه معناتها من الاول، الخطا موجود معناتها ميزابار المذكره ولا سيركولير ولا الريغلومون، الخطا موجود. دونك موضوع
1: هل كان متعمد برش يحكيوا كل وقلوا فما شخص تعمد هذا؟
0: هو موضوع مسائله شخص ولا اكثر، هو موضوع مسائله. والموضوع المسائله هذه اكيد انه مش باش تتعدى.
1: وزير طلب تحقيق اليوم،
0: من حق العباد كله، من حق التوانسه الكل تطلب تحقيق، لانه مساله
1: يعني نجموش نمروا عليها. السيد الوزير طلب تحقيق في الموضوع هذا؟
0: احنا طالبين تحقيق، احنا في وسطنا طالبين تحقيق، مش تحقيق معناتها بالمعنى الصوري اللي كنا نحكيوا فيه. راهو فما اونكيت وفما استجوابات خرجت للمعنيين بالامر. دونك مساله مش باش تعدى هكاك، برغم اللي معناتها باش يكون واضح مع العباد كل. احنا حتى كي حبينا نلعبوا المقابله الاولى حبينا نلعبوا من اجل الفوز، باعتباره انه هذه باش تاثر على الترتيب الافريقي والعالمي للمنتخب. لكن بوتيتر معناتها عدم المام ولا مرور معلومه خاطئه للناخب الوطني، دونك بوتيتر تاثر عليه في بعض الخيارات والاختيارات. ينجم يقول لك انا فما لاعبين ما كنتش نلعبهم لو كان كنت متاكد انه هذه باش تاثر على وحده. وهذه مساله مشروعه ومن حقه وما عنده حتى علاقه الناخب الوطني بالمساله هذه. هذه مساله تهم المكتب الجامعي اللي واحد ولا اثنين ولا اللي هما، دونك العباد الكل تعتبر مخطئه. موضوع اونكيت وموضوع مساله ونعرفوه معناتها بيانتو بيان سور، معناتها باش نمكنوا العباد باش تدافع على روحها. انه المساله هذه معناتها من مسائل الفلو نتاع الاتحاد الافريقي. كان خرج مذكره سيركولير، معناتها يعني مساله اساسا بالادوار التمهيديه لنهايه كاس افريقيا. كانت تكون العمليه مبسطه واحسن، لانه صحيح تؤثر، لكن تؤثر فما شكون يقراها هكا فما شكون يقراها هكا. اوكي، دونك فما نقاط اخرى، لانه معناتها الريغلومون تاع الكاف حتى حديثا مثلا وقت اللي تغير مثلا عدد اللاعبين اللي يقعدوا على بنك على دكه الاحتياط والمسؤولين، دونك المعلومه هذه تم اعلامنا بها، المعلومه الاخرى لا.
1: واضح. اي رضا، كلمه من عندك الخبير، شو تقول على شو تحب تقول؟
2: مش كلمه سي جمال، اذا احنا موجودين في بلاتو في جوهر فيم وما ادراك، وحضور سي معز المستيري اليوم راهو انا ما نحبش ندخل في المكتب الجامعي، هذيك اموره وسكري شراب واللي عنده. اليوم خيبات متواصلة سي معز، ما جاوبتوش الجمهور الرياضي. الشعب التونسي محروق على حاجة اسمها إكيب ناسيونال، يسلم في الجمعيات ويمشي. خيبة كأس أفريقيا، خيبة البطولة العربية كأس عربي وكأس العالم، رجعتوا معناها كأنها ما ثم حد شيء. أنا ما ندخلش المكتب الجامعي اليوم المنتخب الأول. أنت جيت لهنا سي معز ومكرم مبجر نحبك برشا، لكن نحس فيك تدافع عن المنتخب الوطني. شنو تحكي لي انت سي جمال جامعه وثم تروا بوان ولا الكوميش دخلني في الكاس في افريقيا في الكاف؟ انا نلعب ماتش بعد نحب نحمل مسؤوليه. سي شهاب الليلي ككوتش يتحمل مسؤوليته باش يعطي تقييم لاداء المنتخب في المراحل الكل. يلزم اليوم الجمهور التونسي يفهم يا سي معز، راهو الناس مشويه. تجي اليوم تقول لي انا ما نعرفش عندي شيمني فيه 3 بوان، انا نلعب مع ايكيب اوغندي لازم نربح، يلزمني نربح. هاك الروح الصحيحه ما ريناهاش في المنتخب. انا تعطينا تقييم وتقييم حاجه اخرى سي معز يا سي شهاب الليلي، من يقوم بتقييم اداء المنتخب او التربص؟ اين المدير الفني؟ أين المدير الفني؟ إذا أنتم جبتوا مدير فني باش تلعب كابل لجان حاجة أخرى، لكن المدير الفني سي رضا جدي اللي مجاه هو اللي يقوم بالتقييم صحبة لجنة، خاطر ما يلزمش المواجهي ناخب وطني يعمل التقييم كما يحب هو.
1: ينجم يحط التقييم اللي يحب عليه.
2: والله هذا هو، أنا نحب منكم مسؤولية أمام الشعب هذايا بصراحة. راهم مشوين على كيب ناسيونال، أعطوهم إيش عملتوا أنتوما؟ إيش عملتوا بعد الخيبات هذه؟ نفس الشيء كما قال سي جمال، الجزائر بدلت، الناس كلها بدلت الملاعبيه، الا احنا قعدنا مشوين نفس الملاعبيه وهي عركه. هاو الاخر هز الساك ومشى، هذا كله ماهوش مسموح في منتخب التونس. تعرف تونس قاعده تعيش منتخب الجامعه، تعيش مترشح لكاس العالم
1: ومترشح لكاس افريقيا،
2: تترشح لكاس افريقيا قاعده معناها التمويل يجيها مغادي.
1: باهي خلينا نحوصل كلامك رضا. دونك رضا يقول لك بعد الخيبه هذه الكل وكانه شيء لم يكن، يعني ما فماش تقييمات، ما خرجناش بتقييم واضح ويعني خطة التاريخ واضحة. قعدنا وكأنه
0: نسير التغيير موجود هو معناتها احنا شفنا معناتها التغيير على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني صلب المنتخب الوطني. أكيد راه نعاود نأكد لك سيدي هذا متاع عرك وهزتك وراح ما فماش هذه مسألة مش موجودة. وشوف وعندك سي جمال كصحفي أنت جميع الصلاحيات أنك تتصل أي لاعب من اللاعبين وأي عنصر من الإطار الفني وأي عنصر من الإطار الطبي وإلا الفني. دونك باش تزيد تأكد من المعلومة هذه. دونك أكيد أنه فما برشا برشا تعاون وتبادل المعلومات ما بين سي معين شعباني وسي رضا الجدي. دونك ما يتواصلوا بطريقة معناتها شبه يومية. أنا قلت لك معناتها راهو متأكد أنه الناخب الوطني باش يبدل في التربص المقبل لأنه اليوم عاين للملاعبين عاينهم دربهم وتعامل معهم بصفة مباشرة. دونك عنده ملاعبين عنده قناعات أنها ما زالت نجم تعطي للمنتخب وعنده قناعات أخرى مخالفة أنه فما لاعبين ما عادتش نجم تكون موجودة صلب المنتخب الوطني التونسي.
1: يعني باش نشوفوا التغيير في الاستاج القادم. علاش معين شعبين ما حضرش اليوم في الاجتماع مع وزير
0: ما استرخص لأمور عائلية وصحية
1: قلنا مشى المغرب حسب في بالي
0: أي عائلته موجودة في المغرب لا شوف
1: تيجي بدل العجيل
0: لا بالعكس معناتها أنا متواصل لا معين لا متواصل أنا معاه معناتها يوميا متواصل معاه يوميا بالعكس متواصل معاه يوميا وحتى معناتها أكيد معناتها ساعات تجيك مثلا اتصال ولا من اي واحد معناتها من اصحابك من عائلتك من العبيد اللي تعرفهم يقول لك كلام كمان هذا. دونك بالنسبه لمعين شعباني وعلى لسانه هو نفس القناعات اللي خليته يجي يدرب المنتخب الوطني هي نفس القناعات بيدها اللي باش تخليه يواصل خاصه انه بالنسبه للتربص هذا كان نجح بالنسبه له هو في اطار
1: معرفت
0: والتقييم
1: المجموعه
0: والتعامل معهم لأول مرة.
1: به خلنا ناخذ مع عندك الكلمة ناخذ كلمة مع سي شياب. سي شياب كلمة أخيرة خد سي معز نسيبوها احنا ونرجو لك انت بعد الأخبار.
3: معناتها بالنسبة لي أنا عش ما نجبش ناحي الكاسكيت انترونور قبيلة وذا قلت في ميديا أخرى أنه مش كما تدرب اللعب كما تكتشفه أنت تدربه من قريب كما تكتشفه وأنت من البرة تعمل في تفرش في تلفزيون ولا نو فوكوتوي لي جوغ باش تكتشفهم على حقيقتهم. دو فما حاجه اخرى في المنتخب اللي يمكن في الانديه اهم شويه لكن في المنتخب اكثر اهميه لانهم يتجمعوا مع بعضهم كما التجمع هذا كان بريفيو 3 سيمين. الوغ كيفاش باش يعيشوا مع بعضهم راهو سي تري امبورطون. هذه دو هذو ماشي زعمهم يلزمهم مرحله اكتشاف. تقول لي انت فرنسا ما اكتشفش وكل ونقول لك انا لا ماتيير اللي في فرنسا مش الماتيير الموجوده في تونس باش نبداو واضحين. الخزان اللي موجود في فرنسا لي زابيتود اللي موجودين في فرنسا مش موجودين في تونس. دو فرنسا لعبت ماتش دو كلاسمون لعبت دومي فينال ماتش دو كلاسمون الكوب دي موند الاخرانيه تونس عملت ان فياسكو معناتها تونس اللي اون كريز سي با لا فرانس كي اون كريز
2: كريز متواصل.
3: الوغ شنو اللي صار؟ صار انه لابد من معين يزم يكون عنده ان روبير مش ندافع هذا قلت لك اون طون كي تكنيسيان عنده ان روبير يزم يحترمه اللي هي لا ليست اللي كانت موجوده من الاول مع ادخال
2: بعض
3: التغييرات. علاش؟ انه هو il doit explorer l'équipe nationale à travers cette liste شاف لا ليست من بعد فما الاكسبلوراسيون او الاكتشاف اثناء التمارين. اكيد هو اكتشف ناس في التمارين اللي يمكن عندهم احقيه باش يكونوا في المنتخب وغيره ما عندوش احقيه باش يكون في المنتخب. ثلاثه في الفندق فتره ياكلوا مع بعضهم الاجتماعات والكل بعد يجي المباراه الاولى. المباراه الاولى كانت لوروبير وانا قلت ونعاود كلمتي
1: بسرعه سي ما عادش برشا وقت بسرعه
3: اي ما عاد بسرعه لانه مهم الكلام هذا. قلت انا في المباراه الثانيه معين باش يبدل او موان 50% بدل 6 لاعبين. علاش؟ لانه اكتشف لاعبين وبدل الديسبوزيتيف. الو المرحله الجايه الراسومبلومون جاي اللي هو في نوفمبر
1: تو نشوفوا التغيير.
3: متاكدين انا متاكد انه باش يكون لا ليست سورا رومانيي دون فاسون اوتر كو سالا 1 2 la composition تاع لي 11
1: مش تبدل
3: اي فما حاجه اخرى مهمه برشا هو هذاك لو ريغلومون انترن تاع العيشه تاع الجروب باش تكون في خاطر كي نحكيوا على ليكيب ناسيونال نحكيوا على لي زيغو لانه هذوما ليليت وتكلموا على ليليت هذوما لي ستار وتقول ستار فما ان كونفلي ديغو لهنا يولي ما عادش المدرب يولي هو الكاسكيت نتاع المانجر لو مانجمنت نتاع الجروب هذوما كليك انا متاكد منهم ما هواش ندافع لكن هذا المدرب باش نشوفوهم ان شاء الله في البيريود الجايه لكن حاجه برك حبيت نسال سي معز هو في الاورجانيزاسيون تاع لي ماتش فيفا هذوما مش الكاف عنده قانون انه يتعداو عن طريق شركه
0: عندهم هما عاملين دي كونفونسيون بالنسبه لهم فما دي كونفونسيون مع شركات مانيه يتعاملوا معها
3: ايفيكتيفمون معناتها بور لو شوا دي ماتش والا بور لانيلاسيون دي ماتش
1: باهي باهي
0: بالزوز
1: ما عادش خاطر مازالوا دقيقتين قبل الاخبار قبل دقيقتين قبل الاخبار شكرا لك سي معز المسيري على الحضور فقدت ما فما شكون بعث لنا كما الاستاذ منصف فارس يقول لك راهو المغرب زاد في بلد منظم وشارك في التصفيات حصل على النقاط دونك عندنا يعني حاجات نجم ناخذهم كمثال فقط فما بوكي دو فلور السي معز المسيري يا اختنا رجاء تفضل تعدى ما تعداش قدام الكاميرا تفضل
2: هم يزيدوا يكرموك زيد
1: اي فوالا اي تفضل
0: بارك الله فيك
1: السي معز هذا هو بوكي دو فلور هاي السيدي
0: شكرا
1: لهنا اقرب لهنا اقرب شويه ما لهنا رجاء لا رجاء يجي يوقف بعد السي معز اقرب لهنا شويه خليكم ها وقدامكم الصوره لا راك بعيده يا رجاء شكرا سي معز يعطيك الصحة هاي سيدي نرجو بعد الأخبار

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
2: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. رئيس البرلمان يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة. ومجموعة السبعة تتفق على التنسيق لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد خلال لقائه بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان باكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع بإحالة ملف الدكاترة المعطلين عن العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات وبذل المجهودات الضرورية في إطار الصلاحيات الموكولة إليها. هذا وعبر الضيفان عن مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل وتطلعاتهم، معتبرين أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية سيما في بعض الاختصاصات، وبينا أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط المطلوبة، وطالبا بدعم الوظيفة التشريعية من أجل إيجاد مقاربة تشغيلية شاملة تستوعب الكفاءات من الدكاترة وتفتح لهم أفاق التشغيل للاستفادة من خبراتهم في التدريس والبحث وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي يؤكد على هامش انعقاد اجتماع المجلس المركزي للحركة بالحمامات الجنوبية أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى خصوصية الظرف الراهن وكثرة المستجدات المتسارعة، سواء ما تعلق بالإيقافات وما تبعها أو بالموجة الاحتجاجية المتصاعدة، مشددا على أن الحركة تتمسك بموقفها المبدئي الداعم لمسار 25 من جويلية باعتباره لحظة تاريخية لا تراجع عنها، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من بطء التقدم في تحقيق المطالب الاجتماعية.
3: أنا أعتبر مجلس مركزي يكتسي أهمية كبيرة لأنه الأحداث متالية والأحداث كثرة، سواء تعلق الأمر بالإيقافات بوضع متاع الفريق متاع سطول الصمود، بالإيقافات اللي جات بعد اليوم، فما موجة متاع احتجاجات متاع من طالت بطالتهم، هكا اللي عندهم قانون عدد 18 اليوم تشوف في بعض احتجاجات في شركات البيئة في الجهات، معناها موجة الاحتجاجات هذه من هنا وهناك تستدعي وقفة تأمل هي في علاقة بالآليات للتعامل مع هذه الإشكالات بحثا عن حلول ملائمة لتجاوزها. معناها بلغة واحدة أخرى، احنا اليوم في حركة تونس للأمام عندنا موقف مبدئي مربوط بمبدئية الانطلاق 25 جويلية اللي اعتبرناه لحظة تاريخية ولن نتزعزع عن هذا، لكن المسار اللي جاء بعد واللي ما فيش تقدم كبير في مستوى تحقيق هكا المطالب الاجتماعية وفيه معناها قوانين تصاغ لكن على أرض الواقع ما تمارسش، وفيه في نفس الوقت هكا الموقف من الوساطات بشكل عام، معناتها موقف من الأحزاب السياسية مهما كان موقعها، يا هل ترى دعم المسار ولا لا، الموقف من المنظمات. اليوم احنا في مرحلة سلمنا بها ونكات ومن قبل هذه قناعتنا بأنه راهو باش تبني تنمية وتعمل ثروة وتحل المشاكل الاجتماعية يلزمك حاجتين مهمين جدا، يلزمك أمن اجتماعي ويلزمك استقرار سياسي، هذا باش نبحث فيه خاصة واحنا مقدمين على انتخابات.
2: الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامية زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم الثالث من نوفمبر القادم. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة زياد الهاني بصفته عضوا سابقا بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، والوزير الأسبق عز الدين بشاوش بصفته رئيسا سابقا للنيابة الخصوصية، إلى جانب متهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. We'll be right back. دوليا اتفق قادة دول مجموعة السبع اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. وأكد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القادة اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته الحرب على إيران. هيئة وعمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن اليوم تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء خروجها من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متنها، مؤكدة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسحب 52 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لدول أوروبية وشرق أوسطية، وتقرر إعادة توجيهها إلى أربع دول في أمريكا اللاتينية في خطوة أثارت خلافا مع قيادات ديمقراطية في الكونغرس بشأن صلاحيات الإدارة في تحويل الأموال التي أقرها المشرعون. وختم هذا الموعد الإخباري بأحوال الطقس الذي يتسم هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالجهات الغربية وسحب عابرة ببقية المناطق، تتكثف محليا آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة، تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: خطاف الباب على الابواب الله على الخطر الجنة.
1: ستة وثلاثة دقيقة نعود في برنامج جول ونذكر ضيفنا المدرب شهاب الليلي. كنا تذكروا عملنا حكينا على تجاربه والسيفي، لكن توقيت باش نفهموا أكثر ونرجع لبرشة تفاصيل في تجربة السيد شهاب الليلي. دونك مرحبا بك من جديد شهاب.
2: مرحبا
1: ثاني والمهم
2: مرحبا
1: سهرة تتواصل. رضا الكرويدة كذلك أهلا وسهلا بك المواصلة طبعا.
3: يعطي الصحة، وإذا نعرفوا جي شهاب الليلي نعرفوا بالأوراق نتاعو جابوا أوراق
1: أوراق وحاضر أوراق وحاضر. باش نمشيو على فقرات طبعا، باش نمشيو الفقرة الأولى اللي هي سور تيران. سور تيران هذه يعني ناخذوا آراء مختلفة في الشخصية نتاع البرنامج، في ضيف البرنامج، من الصحفيين، من المدربين، من الجمهور. على كل أي أختنا رجاء بحذانا، مرحبا بك أختي رجاء، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك جمال، وكيف متابعي ومشاهدي إذا جوهرة وبسريدة وشهاب الليلي.
1: إذن الفقرة لو كانت تحطنا في الإطار،
4: الفقرة اليوم هي شهادات من مختلف الصحفيين والمدربين في حق سي شهاب الليلي. ونبدأ
1: لا قبل ما نبدأ، شنو سألتهم أنت؟ شنو طلبت منهم في عقلك؟ شنو طلبت؟ شنو سألت؟
4: أني اللي سألتهم على شخص يعطونا كلمة في حق شي شخص
1: في سي شهاب الليلي. باه يلا نمشيو ديريكت
4: سي شهاب الليلي.
1: يلا نمشيو ديريكت مع الآراء، نبدأ بآراء الصحفيين. يلا نبدأ بآراء الصحفيين.
5: Sur le terrain. Sur le terrain.
6: شهاب الليلي قبل كل شيء صاحبي في المهنة هذه اللي أنا فيها، عندي أكثر من 40 سنة أصحاب، ممكن أقل من سواب عليدي. شهاب الليلي إنسان خاص بالنسبة لي، أنا إنسان خاص لأنه كما العديد من المدربين الأكفاء في تونس ما عملش اللي حب لكن عمل اللي نجم، لأنه مهنة التدريب في تونس كما مهنة الصحافة مهنة صعبة برشا. أنا شهاب الليلي نشوفه أكثر أستاذ في جامعة ولا un grand directeur technique ولا حتى un grand chroniqueur، ça lui va un grand chroniqueur. Donc ان شاء الله شهاب الليلي يلقى الفرصة بتاعه في نادي كبير في تونس، لأني يعني نعرف شنو الباجاج اللي عنده. حاجة الأخيرة اللي نحب نقولها بالفرنساوية نقولوا ليزيليان، الناس اللي من الجزر ما تخافش منهم، كلهم رجال، كلهم ترانسبيرون، وهذا شيء مهم برشا في المهنة لكن مهم برشا بالنسبة للإنسان.
7: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فيه، مرحبا بالكوتش شهاب الليلي. الحقيقة احترامي كبير ليه برشا، آخر مرات اللي ريته فيهم في استاد وقت اللي كان مع النادي الرياضي بالزرتي أنيق جدا الحقيقة كما العادة. هما زوز أسئلة وزوز ملاحظات ولا أسئلة، ما عادش انتم تصنفوهم بعد بالطبيعة. الملاحظة الأولى، كارير كبيرة برشا، أكثر من 20 سنة صحيح، توج بلقب في الأردن، توج بلقب كاس تونس هوني زاد مع النادي الإفريقي، لكن كوتش شهاب تعدى بمراحل كبيرة برشا في مسيرته التدريبية حتى في مسيرته كلاعب محترقنا وغيره. اللي باساج مثلا الباساج روماركابل برشا كان للملعب الجيبسي، الحقيقة باساج ما يتنساش تاريخي يقعد مع الكوتش شهاب الليلي. لكن درب فرق كبيرة برشا في تونس وحتى خارج تونس، النادي الإفريقي، النجم الرياضي الساحلي، النادي الرزفيقسي وغيرهم من الفرق، لكن شك فواكا ثم تامبر متاع الكوتش شهاب الليلي، لكن في كل مرة كان يقرب برشا للتتويج بالبطولة، وفي الأخير في الأمطار الأخيرة تهرب عليه البطولة. كان يقدم كرة قدم ممتعة جدا في العوام هذيك. شو اللي كان ينقص الكوتش شهاب الليلي باش يتوج بلقب شهاب الليلي؟ أنا فور اكزامبل نتذكر من مباريات الاستوريك بالنسبه لي هو، يمكن برشا الناس نسيتها، راهو شهاب الليلي كمدرب في الليجون بتاع المنتخب الوطني التونسي، ربحنا البرازيل معناها في دوره دوليه وديه على ما اعتقد في قطر، ربحنا البرازيل بعد عملنا خسرنا او تعادلنا مع قطر. سؤالي علاش ديما في الاخر الامطار ديما ثم حاجه تنقص باش الكوتش شهاب الليلي يتوج بلقب بطوله تونس؟ الحاجه الثانيه اللي نحب جانسيست عليها برشا، الكوتش شهاب الليلي على مدار الفرق، على مدار السنوات الكل اللي درب فيها كما قلت تقريبا مسيره اكثر من 20-25 سنه كمدرب، عمرك لا تسمع شهاب الليلي خرج بليتيش، عمرك ما تسمع شهاب الليلي اشتكى بفريق، عمرك ما تسمع شهاب الليلي حكى على مشكل الفلوس. نونترنور تري دوي، مش انا باش نقيمو، افكاره موجوده، ليدونتيتي ستيل دو جو نتاعو موجود، ليدونتيتي نتاعو تعرف ليكيب هذيك من غير ما تخزر لها. شهاب الليلي درب فيها، تحب ولا تكره مدرب يصنف من مدربين الكبار في تونس، شين الفرصة اللي كانت ناقصة الكوتش كيما شهاب الليلي باش يتوج بلقب بطولة تونس؟ حاجة الأخيرة، يمكن في وقت من الأوقات كان اسمه مطروح أكثر من مرة في المنتخب الأولمبي، قريب برشا من منتخب الأكابر، هل أنه جات الفرصة ما جاتش، جاء وقت ما جاش؟ شوية هكا دي زانكدوت وذكريات يتقسمهم معنا شهاب الليلي ونستمتع بهم أكيد.
2: السلام عليكم. شهاب الليلي ما شاء الله عليه، يعني مدرب غني عن كل تعريف، مدرب في مسيرته الاحترافية يعني المهنية كمدرب، درب كرابة أكثر من 10 فرق تقريبا حسب ما تذكر، 12 فريق في تونس بداية محيط قرقنا، درب عديد الأندية التونسية، عنده درب أكبر وأشهر الأندية التونسية كما نادي سفاقسي، النجم الرياضي الساحلي، وأيضا فريق النادي الأفريقي، عنده تجارب مختلفة في الخليج، درب في الإمارات، درب في العراق، درب في الأردن، درب في الشقيقة الجزائر، درب في ليبيا، ما شاء الله سيفي معبي بالنسبة لمدرب شهاب الليلي، المدرب اللي عنده نجاحات كبيرة، مدرب مخضرم. الحاجة الباهية تعجبني أنا في شهاب الليلي أنه علاقته الباهية مع مختلف الأندية، وخاصة علاقته الممتازة والاحترام المتبادل مع الإعلاميين والصحفيين، يعني كل ما حاجة تطلبها من هذا المدرب في ديكلاراسيون في تصريح أو في ممكن حتى في معلومة يكون حاضر، من أكثر المدربين في البطولة التونسية اللي عنده ويتعامل بشكل جيد مع الصحفيين، مدرب يعشق خدمته، مدرب ولد قرقنا وقرقنا ولاده في المواهب وفي لاعبي كرة القدم، مدرب السيفي متاعه يحكي عليه. الحقيقة ممكن نسأل وسؤالي اللي هنا، شنو يعني شهاب الليلي التجربة كان ممكن ندم عليها، وممكن كان ينجم يفكر يعمل حاجة مخير أو يتفاداها في مسيرة التدريبية، أما الباقي الكل ما شاء الله، يعني السجل التدريبي متاعه الحافل يتحدث عن هذا المدرب المتميز.
8: مرحبا بك رجاء، مرحبا بزملائنا الكرام والأفاضل في جوهرة FM. شكرا أولا على الاستضافة، سعيد جدا أني نكون ضيف أو صحفي يعطي معناها ملاحظاته أو تقييمه للمدرب القدير شهاب الليلي، المدرب تونسي، مدرب كفء الحقيقة، مدرب عنده بصمة في كل الفرق اللي مر بها. صراحة المدرب هذا مدرب كما نقوله عصامي، بدا التكوين متاعه معناها من الفرق الصغر، نتنجم تنطبق عليه كلمة أنه مدرب عصامي. يمكن الملاحظة الأبرز أنه شهاب الليلي ما حرقش المراحل، درج تدريجيا فرق متوسطة فرق صغيرة، وهذا معناها عادي في كرة القدم، معناها مصطلح نجم نستعملوه، إلى أن وصل إلى تدريب فرق كبيرة تنافس على الألقاب والبطولات، ونذكره اللي فاز مع النادي الإفريقي بكأس تونس، أيضا كانت له عديد المحطات العربية في الأردن، في ليبيا، في السعودية. يمكن اللي يميز الرسم التكتيكي متاع المدرب شهاب الليلي أنه يفضل خطة 4-2-3-1، أنا نعرفه شخصيا معناها، وكنت تعاملت معاه في قداش من مناسبة معناها، منذ جريدة التونسية، جريدة الصور، جريدة الشروق، أيضا إلى التلفزة الوطنية، وحتى في استجواباته كان الحقيقة معناها إنسان يعطي الكلمة زي لجميع الصحفيين الزملاء الصحفيين، وما كانش يبخل عليهم حتى ولو يكون الفريق متاعه منهزم، وهذه تحسب لشهاب الليلي. السجل الفني أو خلينا نقوله الرسم المفضل لشهاب الليلي كما قلنا 4-2-3-1، لكنه ينجم يستخدم 4-3-3 أو 4-5-1، ساديبون هو وطبيعة المباراة وحجم المنافس، وأيضا يلعب على المصطلح متاع يلعب حسب إمكانيات الفريق متاعه. معناها شهاب الليلي ماهوش أسير منظومة واحدة بقدر ما يبحث عن صيغة اللي تخليه تمنح له الفريق متاعه التوازن والقدرة على المنافسة تلت مباريات البطولة أو الكأس.
1: طبعا تحية لكل الزملاء اللي تكلموا حتى أعطينا فكرة على الأسماء الكل. طبعا أكيد تعرفوهم وتبارك الله يعني ناجحين في كل وسائل الإعلام اللي يخدموا فيها.
4: سامي العكريمي
1: صحفي الكبير صديقنا سامي العكريمي.
4: أحمد عدالة مزيف.
1: تحية لصديقنا أحمد عدالة.
4: ومراد بن عمر الوطنية 2. وخالد اليعقوبي الوطنية 1.
1: تحية المراد بن عمر وخالد اليعقوبي كذلك. سي شهاب شنو رايك؟
9: معناتها امبرسيوني بحاجة قبل كل شيء نشكرهم على التيمونياج اللي عملوه، لكن الامبرسيون اللي صارت هي كل واحد خذا فولي خذا زاوية باش يقيم بها شهاب الليلي. بار اكزومبل سامي العكريمي نحييه زاده وكل شيء، يمكن عطاني أكثر من نستحق، لكن فما كلمة قالها اللي نحبها برشا أنا، هو قالها بطريقته وأنا نعودها بطريقتي أنا. ما نلوش باش نكون لو بلو غران ولا لو ميور، مي نلوش باش نكون على أوتوخ. إيش معناتها؟ معناتها ما نجمش نكون أنا بار إكزومبل مع إكس فريق إكس في مستوى معين نجم نكون بيه بطل، لكن نجم نكون بيه في المستوى تطلعاته او امكانياته، وهذا هو الفرق، وهذا اللي قاله سامي العكريمي. احمد عداله خذا برشا وقت بارك الله عليه كي جو سالو ونحييه.
4: عنده شويه اسئله ليك
9: هذا قيدتهم اونسي كونسيرن، قال ما نسمعوش انه شهاب الليلي يتكلم على جمعيه. انا بالنسبه لي انا الجمعيه اللي رانيها كاني فامي، ما تدخلنيش انت
1: الدار ولا
9: بعد نخرج من الدار بعد ما ضيفتني نتكلم نقول عمله ولا فما ولا مش فماش. نو هذيك ستين فامي، اذا فما حاجه تتحل راهي مش عن طريق الميديا تتحل، نلقاو الحلول راهو نلقاهم اون انترن، وذاك البروفيسيوناليزم انه تحل مشاكلك اون انترن. بالنسبه اللي تيت خويا عندك حق، سي فري عندك حق، خاطر لكن اللي تيت سجو في برشا حاجات فيها تدخلات. فما تدخلات، اول شيء المنافسه. بار اكزومبل انا كنت اقرب مره باش ننزل تيتر سيتي اون 2016 مع سي اس اس، جبت 72 بوين، عملنا 2.4 موين 2 بوين بار ماتش. تقريبا معدل الاهداف 1.8 اذا باش نقول
1: السنين في الاخر ماكش بطل.
9: مش بطل علاش؟ لانه فما استحقاق تاع فريق اخر اللي هو النجم الرياضي الساحلي. ليكيب تاع ليتوال قبلها بعام ما هزتش الشامبيونا تاع اللي هزتها الكلوب افريكان، كان تذكروها 2015. ليتوال كان معاها المجموعه من اللاعبين اللي هما عندهم الاكسبيريونس تاع تيتر، عندهم اكسبيريونس في كل شيء، معاهم زاد فوزي بن زرتي اللي الى دو الاكسبيريونس. الوغ المنافسه كانت بيننا وبين الترجي وبين سي اس اس وليتوال، لي تروا كلوب هما قعدنا للاخر نفسه من اجل الدوري. خذيته الفريق اللي يمكن هو في الوقت هذاك يستحق باش يكون هو بطل، بالرغم فما حاجات جانبيه اللي هي داخله راهي في التيتروات، لانه التيتر ما يتلعبش على التيران فقط. خلينا نكونوا صريحين مع الناس، والناس كل تعرف حتى هنا انترن انه لو تيتر يتلعب في التيران وما حول التيران زاد سي ان تو. بالنسبه للسيليكسيون ما كانتش قبل من قبل من انا في بداياتي وتعرضت عليه حتى للسيليكسيون اولمبيك وكل ماهيش من
1: طموحاتك.
9: علاش؟ خاطر جي با لو بروفيل تاع سيليكسيونور. انا من النوع اللي نحب الراني كل نهار، نحب نلعب كل جمعه نلعب ماتش،
1: مش نعمل ستاج بعد ثلاث
9: شهور ولا عندي لا جيستيون. حتى كي قبلت راني الايفا وتعرضت عليه الايفا وقبلت قبلتهم على خاطر سيركونستانس معينه ما نساش نقولها.
1: هذه هي هي تفضل.
9: اللي هي وقتها الوالده الله يرحمها.
1: الله يرحمها. نعم.
9: مرضت والطبيب قال لي عندها عام، وانا جيتي ازغزيس وجيتي كونتاكتي بار لو ستاتيونيزيان.
1: ضحيت من اجل الوالد.
9: علاش؟ خاطر في المنتخب تقى الوقت باش تطلع على الوالدة وتهتم بها. وانا قلت هذه فرصة كيت كنعمل اناني سباتيك وانا جالي فاغ اناني سباتيك معناتها سنة بيضاء باش نسخروا الوالدة. عرضوا عليها في المنتخب قالوا لي ما لا انت مرتاح مرتاح تجي تعمل ايفا. وعملت الايفا وعملنا خدمة كبيرة برشا. نزار بعد وعادل السليمي زيتي كلاسيش كوا دوزيام وتروزيام في اللي جو ماد اللي صارت في تركيا. وواحد من الأولاد قال يظل أحمد عادل فزنا على البرازيل كأول منتخب في كل الفئات منتخب عربي يفوز على البرازيل في قطر 1-0. وكانت الماتش سجل فيه فهمي قاسم الهدف الانتصار. نجي المراد ولا هو شنو الاكسبيريونس اي في تي هو ما نمنش برشا بالكامباك ما نحبش الرجوع. يمكن عودتي في النادي الافريقي في 2019
1: كان خطا.
9: مشيت بالعاطفه اكثر لاني شفت ايام باهي برشا في الكلوب في 2017 لا سيزون 2016-2017 خذينا كاس تونس 2017 وترشحنا الكارت دو فينال نتاع الكاف وعملنا سيزون حلوه برشا. الرجعه الثانيه سيتي با بروفيسيونيل سيتي بلوتو ايموسيونيل معناتها العاطفه هي اللي خلتني نمشي
1: للكلوب. واليوم تقول هذيك التجربه اللي ربما
9: ايفيكتيفمون هذيك علاش
1: بسرعه.
9: بالنسبة لخالد اليعقوبي
1: يحكي على التشكيلة كيفاش تلعب
9: لا أول شيء وحكى على الباركور دو دو كارير. وي أنا ما تيت من التروا للدو إلا ما طلعت المكارم المهدية 2004 ما تعديت من الدو للليغ أ إلا ما طلعت زوج جمعيات جابس
10: حمام سوسة
9: وحمام سوسة. وهنا قوس أني ديما يبقى لي أون ميموار حمام سوسة. علاش؟ خاطر حمام سوسة أول فريق نصعد به بعد جابس. أما أول فريق ندربه في الرابطة المحترفة الأولى. ونحيي سيد الحوار اللي هو أعطاني الفرصة باش قعدت في الرابطة المحترفة الأولى ودربت سنتين في الرابطة المحترفة الأولى. يحكي على التكتيك اللي هو خالد نحييه زادة. فما حاجة اسمها الادابتاسيون تكتيك التأقلم التكتيكي وهذا نخليه أنا في حتى كي ندرب الملاعب يصير له بلان كونيتيف وهذا سي تريز امبورطون لازم نفهموه. هو لاسبي لا بيرفورمانس معناتها الذهنية. شنو هي واحدة لا بيرفورمانس الذهنية؟ أنك تدرب اللاعب على الصعوبات اللي مش يلقاها في الماتش. ولأنه اللاعب هو نهار يلزم يتدرب على أخذ القرار لأنه نهار المباراة هو مش يواجه الصعوبات هذيك هو مش ياخذ القرار. الور بالنسبه لي انا مانيش حابس ان ديسبوزيتيف مي انا مع الكره اللي فيها الادابتابيليتي. حاجه اخيره خليتها الى اخيره يتكلم عليها سامي يتكلم عليها زاد كذلك مراد هو الطبيعه نتاع لي زانسولير اللي هما الاوريجين نتاعهم من الجزر اللي هما يحبوا التحدي يحبوا الخدمه يحبوا لي فور. وانا عندي الثقافه هذه ونفتخر بها
1: وانت قرقنا طبعا
9: نفتخر بها. يعني اول شيء نفتخر انا ولد محيط قرقنا وهذيك المدرسه العريقه اللي كونتني وعندها الفضل عليه. ونفتخر اللي انا خذيت عادة من عادات القراقنة أو محيط قرقنة هو الجهاد هو العمل هي ثقافة المجهود ثقافة التحدي.
1: وطبعا حتى سيزعبوب أخذها معك لأنه سيزعبوب العب في معك أنت في قرقنة وما يرينا الشيء هذا نوجله تحية
9: أكيد خويا توفيق
1: ريال دروا ريال قوش
9: هو ريال سنترال ريال سنترال توفيق لعب مع بعضنا في سيزون 83-84 هو جاء حتى 82 جاء وقت أنا كنت جينيور في 82 وبعد 83-84-85 جو كروا معنا توفيق.
1: سألت قلت له لعبت في محيط قرقنة قال لي بيان سور لعبت مع سي شهاب الليلي ولعبنا مع بعضنا وكذا. هي قلت له زرت لا قال لي ما زرتش قرقنة ما وين لعبت لعبت في سويقس
9: أنا خاطر
1: يلا بوش قلت له وي السكن مين قال لي في سويقس لونترينمون وي قال لي في سويقس قلت له مالا محيط قرقنا؟ قال لي لا محيط قرقنا
9: يا كلو نو كل اسم
1: كلو نو باهي. هاي وقفه مع الموزيكا ومن بعد نمشيو سير تيران 2.

0: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة نذكر مازال معكم في جول باش يكون ضيفنا سي شهاب الليلي. بكري حكينا مع الصحفيين، اما شو رايك ورضا ناخذوه ونشوفوا المدربين؟ عادة نعرفوا اللي فما تنافس ديما صاحب عدوه، كيفاش نقول لك هو
1: صاحب سنة
0: وديما فما منافسة سواء في الإعلام ولا في المدربين ولا في الصحفيين ولا في أي حاجة. قلنا خلينا نجربوا احنا في انه وقت نستضيفوا مدرب نسالوا الزملاء نتاعو، كي يجيبوا حكم نسالوا الزملاء نتاعو هكا ولا رجاء.
2: صحيح،
0: اعطينا فكره على سي تيران.
2: عندنا شهادات خاصه اليوم من مدربين اللي كيما سي مراد العقبي، سي نوف الشبيل، سي منير رشيد، وبليل من مسعود.
0: منير راشد وبليل بن مسعود.
2: اي
0: منير راشد هو مدرب ترجي سابقا.
2: وبليل بن مسعود.
0: بليل بن مسعود شو رايك نسمعهم؟
2: بليل بن مسعود ترينا عندك
0: وخدمها معاك كده،
2: معاك
0: خلنا نكتشفه احنا. هاي منير
3: sur le terrain sur le terrain.
4: السلام عليكم، تحية جوهر اف ام وتحية لكل مستمعي ومستمعة جوهر اف ام، وتحية خاصة مني على الدعوة بتاع شهاب الليلي. أخونا شهاب المدرب القدير، واحد من الكفاءات التونسية المميزة، وين ما حل ما خلى البصمة نتاعه وخلى الانطباع طيب. اليوم أنا سعيد جدا أنه نسمع سي شهاب ونسلم عليه، لأنه تقريبا عام ونص ما تقابلناش من وقت الدورة نتاع البرو، الفورماسيون نتاع البرو. شاءت الأقدار أنه أنا ندرب البراج شهاب يدرب في تونس عندنا والنادي البنزرتي. إن شاء الله ديما سي شهاب ديما متألق، وأنا نأكد أنه سي شهاب غير الكفاءة التدريبية، سي شهاب معناها علاقاته مميزة جدا بكل الزملاء الفنيين الكل، وهذا يدل على الأخلاق العالية وعلى رحابة صدره. وسي شهاب راهو يحب الخير للجميع، ومدرب كان لاعب خلوق جدا. انا خلطت لعبت مع شهاب وكان مدرب كيف كيف، معناها تقابلنا في الميدان مع بعضنا في عديد المناسبات. نحب نسلم عليه مره اخرى ونقول ان شاء الله ديما متالق، وان شاء الله نعوضوا ما فات ونعاودوا نتقابلوا وان شاء الله في المستقبل القريب. باي باي.
5: أول حاجة نحب نسلم على سي شهاب الليلي، أنا نحيي تحية خاصة. مش يعني باش نحكي على سي شهاب ولا على لي كومبيتونس بتاعه ولا على الكفاءة بتاعه، بيان سور اللي يجلب الانتباه معناها هو الجانب الإنساني عند سي شهاب. معناها إنسان متواضع، إنسان يحترم معناها لي كومبيتونس بتاع الناس الآخرين، يحترم الناس اللي تخدم على روحها. وبصراحة إلي بارتيكلي في الكونتكس هذايا، معناها إنسان متعاون يبارتاج لانفورماسيون. شفناها في اللي سيمينار تاع المدربين ولا في الفترات تاع التكوين، ديما يتدخل معناها باش يخلي أثر ويخلي معناها أن كونسيبت اللي بالحق معناها ينجم يحسن الكرة القدم التونسية ولا ينجم يحسن كزملاء معناها نحن في بعضنا. دونك تحية خاصة سي شهاب، مزيد من النجاح. وراو سي شهاب مازال إلي أونكور جون وقادر باش يعطي برشا. وسي شهاب صراحة كما قلت لك معناها في الجانب العلمي والجانب معناها تطوير نفسه من المدربين اللي ما تنجم كان تحترمه وتقدره. وأنا سعيد جدا بعلاقتي به واحترامنا المتبادل، وإن شاء الله نتمنى له الصحة جيدة وديما من نجاح النجاح.
6: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي جوهر اف ام. اليوم باش نحكيو على مدرب كبير حسب رأيي، مدرب معنا صنع وتعب وخدم معنا على روحه معنا بطريقة معنا غير عادية. أنا علاش؟ على خاطر نعرف سي شهاب من 86-87 ونقلنا مع بعضنا بمسابقني بعام وفي سباقس، كان مجتهد برشا، ما كانش الناس كلها قادرة تمشي لقصر سعيد باش تكمل. شهاب كان من الوالة بتاع البروموسيون بتاعه، وكان معناها من وقتها شوف فيه البروفيل بتاع معناها مربي ومتاع مدرب، قبل ما تبدا اسمه معناها كوتش وكل شيء معناها كبير. خل الكارير نتاعو بكري، عمل نتائج ممتازة في البداية، فهمتني، ممتازة برشا، وطلع زوز فرق. نتذكر الناس كلها تذكر وقتها اسم الملعب الجابسي وامل حمام سوسة، معناها زوز معناها ما كانوش معناها رجعوا معناها لعب الجابسي، معناها رزمو ما كملش معها، لكن ومشال سوسة كان طلع سوسة. سي با فاسيل، تعرف الليغ دو وقتها سي با فاسيل. من بعد بدا يصنع في كارير وحده، يجري يتحرك يتقدم يدرس ديما ما يقفش. شهاب من النوع اللي يمتاز على برشا ناس اخرين اللي عنده الفيكو، وميم طون اكاديمي، اكاديمي ايضا من نوع خاص، فهمني، معناها مش اكاديمي، لان الناس كلها برشا تلقى معناها موجودين الاكاديميين، لكن المميزين معروفين اللي يقريهم بعد معروفين، معناها فهمني. شهاب انا ما نحكي عليه معناها

0: الزمالك نتاع الاهلي السعودي بدون رمي ورود، معناها خاطر كما حكيت لكم مره اخرى معناها عنده الفيكيو نتاع التيران وعنده مستوى عالي ودائما دائما يبحث ودائما يشوف يعرف كيفاش يحضر الفريق نتاعه. نتذكر الاخر مره من الاولمبي البيجي اللي هز الكاس كيف كيف، زاد ناكد لكم اللي هو العمل الاول قام به السي شهاب الليلي. انا واحد من الناس وقت نلعب ضد شهاب الليلي نقرا الف حساب، بارفوا الاناليست نتاعي ولا الاسيستون قاعدوا من الفوق من نحب نشوف معناها خاطر نعرف الانيماسيون والتيب نتاع الكورس اللي تلعب ضدهم كورس تريز انتيليجون. دونك شهاب الرجل شهاب الانسان ايضا حسيتها برشا والدصل معناها في قرقنا وقت مشيت لقرقنا. باش نقول تريز امبورتون لان نعرف اللي ثما برشا مدربين عملوهم جمعيات ومن بعد يظن لا شيء سي با بون. معناها بالنسبه لي لان احنا ديما كل واحد يبقى معناها مربوط باصله مربوط بجمعيته الام معناها سي تريز امبورتون. شهاب سي لا بون اكزومبل غادي في قرقنا يحبوه وهو يحبهم برشا ويفكر فيهم ويسال عليهم. دونك سي سا سي امبورتون في الحياه معناها المهنيه نتاعه وفي الحياه كانسان. ثم حاجه اخرى زاد في شهاب كيف كيف الملاعبيه في جيستيون دي جروب ما تلقاش شكون معناها لاعب يحكي لك عليه من بعد بالخايب. بكلهم طورهم والعديد من اللاعبين اللي وصلهم شياب وصلوا عملوا معناها كارير كبيره. شوفوا بروفيل نتاع منتخبات مالوريزمون وقت بدا هو يراني ما ثمش كيما توا، خاطر كيما نشوفوا مثل المدربين المغاربه اللي وصلوا كذا اللي هما معناها اكاديميين حتى مميزين ولاعبين معناها كوره ومن بليس كيزا معناها واخذين شهادهم في اوروبا. شياب من نوع هذاك الشياب كان ينجم يكون هكاكا وافضل. علاش؟ على خاطر تو تبدلت الكوره وتحت لهم الفرصه معناها في بعد التوندونس مودرن فوتبول وكذا ثم حديث اخر فهمني ويزويد لا شانس. ممكن رغم انه ما نهز كاتر تيتر براتيكمون مي شياب يسحق افضل، كان ينجم يمشي افضل. ما صار شيء ما ريان تروتار نقول له شهاب نقولوا تواصل ومون شونس. المره الجايه لو بليز امبورتون تختار فريق في في في قيمه شهاب الليلي، لكن او ميم طون معاه ملاعبيه اللي باش ينجم يعاونوك. خاطر انا مثال ما نمنش بالاندستري فوت مدرب كفء في بلاك كيما شهاب لابد من المواهب، لابد من مواهب باش يشجعوه باش يعاونوه. ان شاء الله نتمنى له الصحه والعافيه وباش يواصل ان شاء الله. الي اونكور جون 63 و64 كلها ما زالت معناها عادي جدا تولي معناها تبدا كارير دوزيام كارير مش كارير كارير بداها بكري، لكن باش يمشي البالي اخرى اللي ما تعدهاش شهاب اللي هو يستحقها فهمني.
1: باش ما نطولش اذا كان نحكي على سي شهاب الحقيقه نتاع ربي لازمنا ايميسيون كامله. انا بيرسونيلمون جي لونور اي سورتو لو بليزير باش نخدم معاه سورتو لا شونس باش نخدم معاه. وبالنسبه لي انا فرحان برشا بالاكسبيريونس هذه، بالنسبه لي انا زادتني وافادتني برشا وتعلمت منه برشا وخذيت منه برشا ونحبه برشا زيادة الحقيقة متاع ربي. سي شهاب معناها إلا في سي بروف بوندون دي زاني، مش بالساهل باش تخدم. أنا ملي نلعب الحقيقة متاع ربي ملي كنت جوار حليت عينيا نعرف ويراني في الوقت معناها أنا طلعت سينيور 2006 2007 نعرف سي شهاب معناها لي باساج متاعو نجاحه ليزكسبيريونس متاعو والعبد ضده برشا ونسمع عليه. الحقيقه انا ما اون طونكو جوار ما ترانيتش عنده، ما نحنا دوميننا صغير ولي جوار نحكيو مع بعضنا كنا قبل. معناها الحقيقه ما فماش زوز ولا اللي ترانا عند سي شهاب ولا خدم معاه ما يحكيش على الكاليتي دو ترافاي نتاعو، على الكاليتي دونترينمون، على البروفيسيوناليزم نتاعو. انسان الحقيقه نتاع ربي لي تري بروفيسيونيل. انا بالنسبه لي انا دابري هكا لي سي موا اللي خدمتهم معاه وقعدت علاقتي كبيره بيه، معناها ابار الكوره ابار البروفيسيوناليزم، انسان راجل انسان الحقيقه يستاهل كل خير ونتمنى له كل خير وان شاء الله ياخذ حقه. خاطر الحقيقه بارابور اش عنده شنو المؤهلات نتاعو والاكسبيريونس نتاعو والباجاج سيغتو اللي عنده الحقيقه ان ميريت بوكو بلوس كو هكا. نتمنى له كل خير، عنده برشا ما يفيد كرة القدم التونسية وبنجاح. معناها مش بالساهل معناها سي ان بوسور باش تخلط معناها جاي من فريق راهو محيط قرقنا لفريق كبير وبتاريخ واحد، ما فريق مش نحبه ولا نكره. معناها من الفرق لازمك تكون بوسور وتخدم على روحك وتثني روحك.

0: الحقبه باش تخلط النيفو اللي خلط له هو. معناها الى في سي بروف في الشامبيونات نتاع تونس، الى في سي بروف وهز دي تيتر خارج تونس وخلى معناها انطباعات على المدرب التونسي كبيره ياسر. نتمنى له كل خير ونتمنى لكم انتم جوهر اف ام التوفيق، ونحب نقول له راني نحبك برشا كوتش، وفرحان برشا اللي عرفت انسان معناها الحقيقه يستاهل كل خير.
1: هذه كانت شهادات مدربين عرفوك وخدموا معك. ما حسيتك تأثرت برشا شيء براو، وأثرتنا معك. مانيش عارف أنه الـ الـ الـ الشخص اللي أثر فيك بالشكل هذا.
2: بالكل شيء نشكرهم الكل، مراد، نوفل، منير، بلال. الفالور نتاع الفيتير هذايا انو خديتو بليزيور جينيراسيون، ما جينيراسيون موا يا مراد، جينيراسيون نتاع منير، نوفل اللي
1: حبوك الكل،
2: اي اخرتهم بلال بن مسعود. ما نجم نشكرهم كا، وما
1: علاش تاثرت معاك؟
2: باسكو il y a très la reconnaissance من القلب، مش avec les gants بالماسك. Non non ما تاي reconnaissance. وقت الواحد يخلط parfois، شوف ايش نقول لك، انت كصحفي رضا كيف كيف، معناتها chacun de nous il passe par une crise. يسميوها الفلاسفة الكريز متاع الاكزيستانس متاع الوجودية، سي امبورتون بالأبعاد الفلسفية متاعها، مش الوجود الجسم، لا وجود بالمبادئ باللي كومبيتونس بالانتماءات بالكرويونس بل الاسبي وجودي هذا اكزيستانسياليزم فيلوزوفيك. تحسوا تجيك لكريز غادي، كي تجيك لكريز يجيو دي تيموانياج نتاع زملائك اللي هما بار اكزومبل منير كان يتكلم عن روحي ما نجمش نتكلم كيك. Il est très bien renseigné aux petits détails, manetha. Bilal khdem maï 6 jours, il est encore jeune. Ntwaqa lou inchallah masira kbira kbira fi alam tadrib. Il a exploré ça. Waqt yqoul nhabek coach. Ma jibchi kdeb alik. Alors, je suis ému, je le cache pas.
1: Voilà.
2: Je me khabish parce que je suis un homme متصالح مع روحي. Alors, je suis ému parce que les témoignages j'en ai vraiment besoin.
1: كنت في حاجه لمثل هذه الشهادات الممتازه والرائعه. اي سيدي، نمشيو الى فقره ليسانسييل.

0: L'essentiel.
1: فقرة ليسونسيال وخلينا نستقبلوا أنيس اللذوي. أهلا وسهلا بك أنيس.
2: مرحبا من جديد جمال، تحية ليك، تحية لسي شهاب رضا وكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. فقرة ليسونسيال نرجع من خلالها إلى بعض التصريحات السابقة
1: ورغم اللي عندها علاقة بمقابلة حدث معين كيك ولا؟
2: بالفعل بتصريح سابق لسيد شهاب الليلي، المسيرة الكبيرة 25 سنة تدريب، عديد الألقاب، لكن برشا ناس تتسائل اليوم على مباراة تو بويسون مازامبي شنو صار بالضبط. هذا حوار سابق.
3: كوب دي موند في البرازيل سيغ لو تيران في البرازيل متاعهم هما يخسروا مع كوب دي موند اتونسيون شيزو معناتها الأرضية ميدانهم. كي تقول مباراة البارسا لا في كونتينيو لا في كونتينيو توال خسرت مع الأهلي 6 في مصر، سبيرونس خسرت مع نفس الفريق هذايا 5. مي انا فما شكون اشتغل في تي بي مازامبي سنين تونسي قبل المباراة قال لي راهو بالنسبة لي هما تو تي بيرمي. وقت اللي تشوف زاد كيف ناس اخرى يسافروا برشا لافريقيا ويعرفوا افريقيا بالداء يقول لك راهو فما دي غاز يتحطوا اللي هما ما تقدرش تي بي با لي ديبيستي فيستيريك انت معناها هذوما راهو الكلام شنو يتقال. اما ما صارش تحليل صدقني دي كونكتي اخر روحت من المطار دي كونكتي اليوم الناس هذا
4: ساعة القضاء ليها غفلة نقولوا في الأكسيدون واحد يعمل حادث يقول ساعة القضاء ليها غفلة. قدمت استقالة كرياكسيون بروفيسيونيل واعتذرت لأنه فريق وهيكل اسمه النادي الإفريقي وما أدرك.
1: سي شهاب اليوم الماتش هذا يقعد بالنسبة لك أنت نقطة سوداء ثمانية بلاش في أي ها
4: معناتها شوف
1: سيناريو خايب برشا للإفريقي اللي كنتي لله
4: أي معناتها هو تكلمت فيه مرة أخرى هو ستانسيدون ونخلص في حقه لتورا
1: واضح. رضا تعليق؟
5: لا هو تو انا مشيت لها مازامبي مشيت لعبته في لومونباتشي
4: بيان
5: سور اي هذايا وقت تدخل غاديك وقت وراي مازامبي زاد راه وقت يدخل
1: مش مازامبي بتاع توا
5: اي ماهيش مازامبي بتاع توا لكنك الجمهور اللي ثم وقت البريسيون والاربيتراج
4: وميم لو كلوب سي با لو كلوب حتى بتاع توا
1: لا لا لو كلوب توا
4: هذه اللي قلت قبيله
1: لو كلوب توا خير
4: خاطر قلت قبيله انا الاولاد واحد
1: ذني مراد رجعت
4: قلت انا الرجعه نتاعي لو كامباك 1-2 ان شاء الله مش تلعب الكلوب مع مازامبي
1: وان شاء الله
4: تاخذ لا رومونش
5: لا راهو باش سامحني راهو لا ما كانش تلعب في لومونباتشي مازامبي وتو الكلوب باش ترجع التيران لومونباتشي
1: شارجو الماتش هذاك التيران هذاك
2: نمشيو لتصريح اخر سيد شهاب الليلي وقت اللي كان مدرب للنجم رياضي الساحلي اول ما تسلم المقاليد ونسموه شنو قال وقتها.
6: انا ان شاء الله متعدي في الاطوال باش نبصم في الاطوال باش ندخل التاريخ ان شاء الله نتاع الاطوال هذا باش يكون ان شاء الله بالعمل. بالنسبه لي انا يمكن اكثر حاجه تعرفت بها هو العقليه الاحترافيه مش باش نتغير بالعكس باش نزيد في العقليه الاحترافيه لان هي من شحتني.
1: سي شهاب تتذكر التصريح هذا تعليق عليه زاد بسرعه
4: اي تعليق عليه بسرعه انه كيفاش تدخل ليستواغ نتاع ليطوال عن طريق الشامبيونز ليغ خرجنا ضد ليسبيرونس وقتها
1: في الانكار
4: الوغ ما دخلتش التاريخ تاع ليطوال اللي نحب عليه وكلفتني زاد خروجي من ليطوال
1: باه اي نمشي فاس فاس فاس في الفقرة هذه يا سي شهاب انت باش نعدي لك بعض الصور للشخصيات او للتدوينات ولا للناس هاك ولا ناس اخترنا تقريبا خمسة
2: صور
1: هاي نبداو كل واحد تعطيها عنوان سي شهاب
2: التصويرة الاولى هي تصويرة الرئيس السابق لجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجريه ونشوفه في الصورة
1: هنا هنا التلفزه هنا الكاميرا هنا
4: اوكي بالنسبه سي وادي نقول الحمد لله
1: في جمله راهو
4: اي الحمد لله على خلاص وحلو الى التيرني الباهي واللي اقل بهويه معناتها لو موان بون مي البروفيل نتاعو بيتيتر بيان كان يفيد برشا توا
1: به الصورة الثانية.
2: التصويرة الثانية رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الحالي الأستاذ معز الناصري.
4: نقول جاء في وقت صعيب. إن شاء الله هو ينجح لأنه في نجاح هو نجاح الكرة التونسية
1: بيه.
4: وأنا نحب الكرة التونسية تنجح
1: باه يكملوا.
2: الصورة الثالثة اللي هي وقتها في فترة الأستو كنت أنت مدرب للنادي الأفريقي في مباراة توبويسون مازامبي عبد السلام اليونس.
1: أعطاك الثقة
4: اي مع معناتها الاولى عند سليم الرياحي والثانيه عند عبد السلام اليونسي صديق جار وقلت له هذا اللي هو ينجم يكون رئيس فرع النادي الافريقي وما ينجمش يكون رئيس الافريقي.
1: هاي الصوره قبل الاخيره.
2: الصوره قبل الاخيره المدرب الحالي للمنتخب الوطني التونسي معين الشعباني.
4: كزميل نقول ربي نشحك ربي يوفقك. عندك الشجاعة أنك أنت دخلت على أن شانتي كبير برشا. أنا جلو فوا كابابل باش ينجح لكن سا ديبون با دو لوي برك سا ديبون دو الناس كل.
2: التصويرة قبل الأخيرة ياسين مريح.
1: ياسين مريح
2: اللي دربه في السياسس
4: بالضبط. ياسين محطة كبيرة كانت من يقعد من أحسن اللاعبين اللي دربتهم محطة اللي هو زادة كانت مهمة جدا لأني رسخت في رأسه أنه بشكون
1: اعتزل شو تقول له
4: أريير سنترال. قلوا برافو بور لكاريير اللي عملتها توا تتعدى البولي آخر أما أنت راك عملت إن جراند كاريير تشرف وأنا فخور بك أني كنت نهار مدربك.
2: والصورة الأخيرة للناخب الوطني السابق صبري اللموشي.
1: هذا شنو الميساج تعديه له هذا سي صبري الفرنسي باش يفهمك
4: باش اي معناتها تو لو ريسبي بيان سور انتر كوليغ اون دو سو ريسبكتي il y a une vie بعد صبري اللموشي وهو الى une vie après la sélection tunisienne ان شاء الله كل حد بون فون
1: سلك الواحد يلقى طريقه.
4: لا
1: هاي اذا كلمه اش تقول سي شي خليك فاز
5: لا فاس الكلمه اللي باش نقولها له شهاب الليلي تبارك الله الناس كل حكيت عليك حتى واحد ما هوش يرمي لك في الورود هذا حتى في الشارع الرياضي يقولوا لكن انت تو
1: بوكي دو فلور حضروه هاي
5: الوضعيه تو حاليا اطلب منك تعطينا تشكيله مثاليه نتاع المنتخب الوطني التونسي
1: باش
5: نجم يكون المنتخب
1: بسرعه تعطينا
4: والله ايش نقول لك انا على اللي نشوف فيه تو دون لو بوسيبل دون لي ميديا بعد لي دو ماتش دحمان النصراوي والطالبي دو زاريا سنترو زعلوني وعلي العابدي في ملو تيرا اون دوا كونفانكر الصخير باش يكمل في المنتخب العيدوني معهم بسليمان والغربي على اليسار راقي العواني راقي هكا ولا راقي على اليمين وكوم اتاكون يا مستوري يا قديده.
1: شكرا. هاي البوكي دو فلال تفضل اختنا رجاء. هذا بوكي دو فلال سي شهاب اللي نودعوه بالورود وتحية اللي يعني اللي خلينا ما عندهم الورد بعد قلنا رجاء تفضل على سي شهاب ألف مبروك وشكرا على النجاح. شكون نشكروا الورد هذا اللي اعطانا اقرب شوي بالميكرو اقرب شوي بالميكرو يا رجاء
0: اللي نشكروه على الورد هذا لكل اللي زنبيتين نتاعنا وحمدي بالشيخ.
1: شكرا لي سي شهاب كلمة أخيرة. شكرا لك وبالورود نودعوك.
4: شوف يمكن باش يقعدوا لي في التوب 3 نتاع لي زيميسيون اللي عملتهم. علاش؟ باسكو معناتها واضح اللي هو فما
1: خدمة
4: ريشيرش كبيرة فما برشا بروفيسيوناليزم وبرشا وهذا اللي نفتقدوها شوية ولينا برشا مصداقية على المستوى الإنساني وهذا مهم جدا سواء منكم انتم ملوخيان منير الفريق التقني انيس رجاء رضا انت جمال ما نحبش نحكي عليك انت خاطر شهادتي مجروحه معاك مي سورتو زاد اوسي لي تيمونياج اون تو لي كا ليميسيون هذه مش نستحفظ عليها

0: قديش تعطيه؟
1: مش نقول لك 10 سور 10؟
0: لا لا لا جملنا برشيد.
1: لا ما شنو هو؟ بالنسبة أنا لا
0: سي جماهير ما عادش وقت، لكن لا خلي زاد الشهادة.
2: اي هو يبارك الله
1: فيه. أنا ما قلت لك أنا فخور جدا جدا جدا باللي عملته لي اليوم. خليتونا أون إيفيدونس سي با بو. بارفوا تحضر في ميسيون وتخرج كأنك خرج ما عملت شيء. أما اليوم قلت قبيل انا عندي الكريز تاع الاكزيستونسياليزم. اليوم انتم عملتوا لي لا ثيرابي تاع الكريز هذه
0: والدموع تاعك غاليه اليوم.
2: واضح. شكرا لك سي شهاب بالليلي، كنا سعداء برشا بالحصه نتاعك وبالتواجدك معنا. طبعا كل التفاصيل تاع الحصه تلقاوها على الباج نتاعنا، تلقاوها على السيت نتاعنا، على الموقع نتاعنا. تحيه كامل فريق رجاء، منير، حسام، انيس، رضا كرويدا، وكل اللي خدموا على الحصه هذه، وكل اللي خدموا على الحصه هذه. شكرا، يعطيكم الصحه، نتقابلوا ان شاء الله في حصه قادمه. الى اللقاء.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نقسم تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسيح ربي محمد فسيح.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم جارب رسولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وصفكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. رسمه كل نهار جمعة 8-9 سينما مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: 8:05 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم ومن كنتوا اتبعوا فينا كالعادة من 8-9 امتع الليل. نتقابلوا في موعد جديد من سينما جمعة 2 أكتوبر 2026 ربيع الثاني 1448 للهجرة. في استضافتنا الليلة ثلاثة ضيوف مهرجانات نلقاهم موجودين على الساحة السينمائية التونسية. عنا تظاهرة بعيونهن وباش تكون معنا الدكتورة منال السويسي باش نحكيه معاها على التظاهرة هذه اللي من سنة إلى أخرى قاعدة تواصل في النشاط.

0: نتاعها ان شاء الله بمزيد من التوفيق. سيده انس كمون باش تكون ضيفتنا زاده كيف كيف عن المهرجان، وهي دكتوره كذلك، ما واحده دكتوره في الطب والاخرى دكتوره في مجال اخر. دونك عندنا زوز دكاتره ما شاء الله. دونك الدكتوره انس كمون عن المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف، وضيفنا الثالث تحيه لصديقنا محمد العياري اللي بالطبيعة لا يترك لا شاردة ولا واردة كي تبدأ في ولاية الكاف. دونك ما يرحمش سي محمد يكون موجود، وكان موجود مع السيد أمير قديش مدير الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف، ثامن دورة لهذا المهرجان. إن شاء الله بالتوفيق لبقية الدورات القادمة إن شاء الله. حسام القيد كالعادة في الاخراج الديجيتال، مره هذه بتي شانجمون، يحول جوست هكا كلكو متر يقرب الكرسي شويه. دونك نلقاو موجود معنا في الاخراج التلفزي والديجيتال على دو باج نتاعنا، زاد على الفيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. وعاد اليكم من جديد مش الكابتن ماجد، الكابتن سامي، سامي ذويري مرحبا. سحسن قعد مونك ليامات اللي تعداو، ما لقاش بشكون يعمل تقرير كيما مستانس معناها. دونك قلت له هاو عمل تقرير بمنير ما حبش، قلت له هاو عمل تقرير بحسام ما حبش، قلت له عمل تقرير بي انا ما حبش، قال لا نعمل تقرير كان بسامي الذويري فقط
1: خاطر مازلت ما كملتش معايا.
0: مرحبا ساعة ساعة
1: لا لا خالد دوسيه مخطر وثقيل كي نكمل معاه
0: سحسن. قبل ما نمشيو للموسيقى وقبل ما نستقبلوا ضيافنا تباعا باش تكون أنس كمون من السويسي وأمير قديش، ثلاثة مهرجانات فرض وقت، اسكو ما تراش اللي كونوا بوتيتر فما شوية تزاحم، فما شوية تدافع في اختيار التوقيت؟
1: فما تدافع، فما تدافع، ولكن أنا أرى هذا ظاهرة إيجابية لأنه يدل على أنه تونس بلاد متاع حيوية سينمائية متاع أنشطة، تكاد تكون ما فماش مدينة هذا كمؤكد ما فيهاش حاجة سينمائية تتحرك. وهذا من المهرجانات هذه الكل قاعد تلعب في دور هام، راه خاطر لازم يتبادل الذهن البعض يقول تاكوابون تو دي فيستيفال اكوابون. أولا كل مدينة عندها الحق في النشاط، مش معناه نعملوا مهرجان قرطاج في العاصمة معناه هكا هو، لا كل مدينة عندها الحق في مثل التظاهرات هذه. وثانيا المهرجانات هذه ولا الطريقة أمام شو اسمه التوزيع اللي هو مازال تعب مازال ناقص، فنوعا ما الجراس معنا بفضل المهرجانات هذه الأفلام خاصة التونسة اللي يهمنا بالدرجة الأولى قاعد يشوف فيهم الجمهور ويتعرفوا. ما كانش أفلام عديدة توا عديدة وثائقية قصيرة وطويلة وروائية بكلها تبقى في التيروار، فهمتي، يتعرضوا مرة في مهرجان أو اثنين وبعدك هو بفضل هالمهرجانات اللي ولو برتيكمو يمسحوا الخريطة التونسية بكلها، يعني شنني قريبها ومش يتنظم قابس هو قريب، فما مهرجان ثاني آخر يعني ظاهرة إيجابية راها حاجة برك نطلب من كل مهرجان أنه ريال مو يكون يحترم من نقولوا احنا خصوصية الجهة اللي يتنظم فيها ولا المدينة اللي يتنظم فيها، تكون عنده انكاشي سبيسيال كل مهرجان باش المهرجانات ما تنقلش على بعضها. اثنين وانه يكون عنده امباكت انه بالحق يمس
0: تأثير
1: المجتمع، المجتمع على الاقل اللي هو المحل اللي يخدم فيه. وتلاحظ سناء طول عنا زوز نساء احنا ما نتكلموا، كنا نتكلموا قلنا الساحة السينمائية التونسية انساء قاعدين تدريجيا يظهر لي فاتوا 50% معنا كمخرجات كتقنيات كممثلات، وفما جيل جديد قاعد يبرز في الساحة والأفلام كثرت. فحتى في تنظيم المهرجانات وفي قيادة الجمعيات انساء قاعدين يكثروا، ما كانوش عددهم كبير راهو فهمت. وأخزر أونس كمون دخلت ترأست الجمعية التونسية لمنطقة السينمائي، الجمعية هذه اللي كانت راقدة شوية فهمت هاك تشوفها تحركت
0: صحيح.
1: ما أنا السويسي اللي ديما عندي مشكلة مع المكتب الجامعي اللي من راسي ناشط ياسر ياسر وعمره ما نجح أنه يرجع الجامعة متاع السينما الإشعاع الكبير نتاعها. فعنا مجموعة الحمامات اللي تنشط فيها وترأسها أختنا الدكتورة منال. أنا زرتهم وشفتهم شخص الخدمة اللي غيعملوا فيها. هك تشوف المهرجان هذا تو نتكلم عليه بعد فهمت. أما هم يخدموا على طول العام روا. دونك هذا وجه مشرق لنوادي السينما في نادي كيف هذا.
0: باهي واضح جدا أن حطينا الأمور في إطارها. خلينا نمشيو للموسيقى. نبدأ مع بلاك ستريت نو ديجيتي. بعد نستقبلوا مع بعضنا الدكتورة أنس كمون ونحكيوا على المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف من تنظيم الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي.

0: 16 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسانة تعليل في سينما سينما ديما على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في. فرحانين برشا اللي كونوا زوروني كل سنة مرة كما قالت المغنية. احنا نتبعوا الاكتواليتي نتاع لتي بي سي سي وإلا الجمعية التونسية لي النقد النهوض بالنقد، الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، دونك مهرجان أفلام، المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف، أيام 1 2 3 4 أكتوبر. دونك معلقة المهرجان نجم نشوفوها حوسي لافيش نتاع الفيستيفال تونس تو كور 14 اديسيون. هذه شعار لا تي بي سي سي. دونك نتعداو اللي بعدها اللي هي المعلقة نتاع المهرجان اللي هي تونس تو كور كما قلنا سحسن في دورتها 14.
1: كما قلت لك احنا من عملوا تكلمنا مع ضيفتنا وقلنا الجمعية هذه معناها شهدت شيء من الفتور
0: صحيح
1: في المدة الأخرانية، لكن مع قدوم الضيفة أنس كمون فما حيوية واضحة تحركت الجمعية هذه ولات رجعت للإشاعة اللي كانت عليه. وهذا وقت حساس جدا داس، لأنه توا احنا أولا جيل النقاد اللي كانوا يرشدوا المخرجين متاعنا والسينما متاعنا وحتى الجمهور النقاد هذوك الكل تاع الجيل السبعينات الثمانينات، فيهم اللي بعد فيهم اللي كبر فيهم اللي توفى، وجاء الوقت أنه جيل آخر يظهر اللي مهوش ظاهر هالجيل هذا. فما بعض الأقلام وعدة وكذا، أما والمشكلة ما عادش نقد سينمائي برك،
0: ما فماش مثابرة سياسية
1: يعني الحاجة الأخرى
0: يكتبوا يقص
1: أنه توا احنا في حاجة مش الشعار استراتيجية أو مهمة
0: طريقة عمل
1: اللي اسمه الإدوكاسيون ميديا، معناها مش السينما برك، لأنه توا سيل الصور اللي الناس
0: جارف
1: جارف هذاك زادة من مهام جمعية كما هذه. والجامعة التونسية نوادي سينما مقصرة في الدومين هذا، خاطر هي بيدها تلعب نفس الدور تقريبا
0: خليل بعد ذاك.
1: اي ما حبيت نقول لك انا بالنسبة لي الشيء اللي تعمل فيه الجمعية هذه مبشر يبشر بكل خير
0: وبعودة النقد السينمائي. دكتورة أنس كمون مرحبا، شكرا على قبولك الدعوة، فرحانين برشا كل مرة وين نستضيفوك معنا في سينما سينما. نبدأ من النقطة اللي وفى بها سحسن، النقد السينمائي شنو أحواله وين وصل؟ هل فما أقلام جديدة قاعدة معناها تبرز على الساحة وإلا مازال وإلا أعطينا أن تدليو إذا كان نجم نقوله؟
2: مرحبا، مساء الخير. النقد قاعد ماشي سلة سلة، يتيب سلة سلة
0: ملوخية
2: أي الملوخية والمليح يبدأ. نحن وقت اللي رجعنا للنشاط في الجمعية بعد الفترة خليني نقول اون كريز، هي أكثر منها فتور. الفتور تثبت فيها اون كريز سور بليزيور بلان، معناها أزمة على صعيد المادي وأزمة بيئية اللي تعدينا بها في الكوفيد وأزمة الكتابة والقراءة ان جنرال، معناتها هي مش موجودة كان في تونس، هي موجودة في العالم أجمع. نحن رانا القراءة نقصت في العالم أجمع بدخول لي ريزو سوسيو، والكتابة بدأت تشهد أزمة بدخول الانتليجنس ارتيفيسيال. دونك في الخضم هذا الكل مع الفترة هذه اللي تعديت وما صارتش شويه لا ترانسميسيون، دونك صارت كاينها فجوه على خاطر الناس ما تكونوش، معناتها الناس اللي قبلنا ما كونوش برشا، كونوا هما اما مش برشا. دونك نحن وقت اللي رجعنا للنشاط فهمنا اللي المهمه الكبيره اللي نحن قادمين عليها هي التكوين. وهذاك علاش مهرجان كيما هذايا يسمح لنا باش نعاودوا نستضيفوا ولا باش نلموا حاولنا الناس اللي غادرت الجمعية في السنين هذه اللي فاتت. كل واحد علاش غادر، أكثرية الناس غادرت البلاد، معناها أنا كيف نحكي على سيدار شيخاوي اللي هو يعيش في فرنسا توا بوغ لو مومون، وتحول من من من مهنته القديمة، مش مهنته هي، ما خلينا نقول لابوكاسيون بتاعه متاع ناقد، إلى الوساطة السينمائية، معناتها ولا مبرمج لمهرجانات ولا سي الهادي خليل بحكم السفر نتاعو للعربية السعودية، خاطر مشى اشتغل غادي، فما برشا نقاد غادروا البلاد، وفما زاد عزوف كما قلت لك على القراءة والكتابة. دونك نحن رجعنا للحكاية هذه، نحن بالنسبة لنا راهو المهرجان هي الحفلة اللي مش تلم الناس، اللي مش تلم دو جينيراسيون ديفيرونت، جينيراسيون القديمة وجينيراسيون جديدة اللي إذا عندها تطلعات وإيميل أخرى وعندها رؤية أخرى، وهي راهي اللي هكا واش مش لنا في ودنا الموضوع السنة اللي هو الأجناس السينمائية بالأفلام القصيرة. معناتها أنت كي تجي تشوف الأفلام القصيرة التونسية بعد 2011 تلقى ثم حاجة جديدة بدأت تبرز فيها، اللي هي وجود الأجناس السينمائية. كيف نحكي على الأجناس السينمائية، هي نقصد بها الكوميديا، نقصد بها الخيال العلمي دونك لا سيونس فيكسيون، الثريلر، لوغور، لو فيلم بوليسيي، لانكيت. دونك هذوما الكلهم جاوا بالعشريه هذيك. شكون انتجهم؟ صناع الافلام هما ناس مولودين في فتره خلينا نقولوا في ما بين الثمانينات والتسعينات، نحن نسميهم لا جينيراسيون ايغريك، جيل ايغريك. هذوما ناس تولدوا الانترنت وتولدت تليفونات في يديهم وتولدوا مفتوحين على لو سينما اوكسيدنتال ولي ريزو سوسيو. دونك سي نورمال انه الاجناس باش يتوجدوا في الافلام القصيره هذه، وبطبيعته هو الفيلم القصير هو مخبر تجارب. دونك هما استغلوا الفيلم القصير باش يعملوا الافلام هذيك، اللي هما نفس الصناع هذوما في العشريه هذه توا اللي قاعدين توا نعيشوا فيها، هما اللي قاعدين يعملوا في الافلام الطويله، وتوا قاعدين يبحثوا في منعرج في السينما التونسيه. هذيك علاش نلقاو الكوميديا والتي تسر موجوده، نلقاو فيلم كيما لخشه من السماء دو لا سيونس فيكسيون في فيلم تونسي، نلقاو دشره، نلقاو بكمه، نلقاو الهلع، نلقاو فهمت. دونك نحن بالنسبه لنا كان يلزمنا نعاو على الموضوع هذا ونسمعوا لي جون اللي قاعدين يدخلوا تو للجمعيه.
0: معناها حسب ما فهمت من كلامك اللي كونوا لا تي بي سي سي عادت الى سالي في نشاطها، وفما استقطاب للشباب اللي قاعدين يجيو للجمعيه هذه. اما الاشكاليه هي أنس كما قلت أنت قبيلة، اللي كونه النوعية تبدلت، الجنراسيون إيغريك تولدت بتليفونات في ديها. إذا كان أنت باش تعاود ترجع له لنفس الطريقة اللي كان يتم بها النقد السينمائي قبل، أنت ذكرت سي الهادي خليل المجهول التحية، ذكرت سي طاهر الشيخاوي كيف اللي هما زوز أساتذة، زوز أعلام في عالم النقد السينمائي. أنا نجم نضيف لهم فريد بوغدير اللي كيف ما عادش نلقاوه يكتب، نجم نضيف لهم أقبال زليلة، نجم نضيف لهم سميرة الدامي اللي كانوا قبل يكتبوا، اللي قبل كنا نستناو فكل المجازين متاع لابريس.
2: وينو هو مجازين لابريس؟ هو وينو؟ هما علاش ما عادش يكتبوا؟ على خاطر الجرايد ما عادش نادي لهم، ما عادش فما مجلات مختصه، ما عادش فما مجلات علميه في الموضوع هذايا، وحتى في الجرايد وقبل كانت صفحه كامله، توا وليت وبعد وليت عمود، وبعد وليت ما تلقى كان مقال كل ثلاث ايام. بورتون الانتاج السينمائي معناتها فيه تصاعد،
0: معناتها
2: فما
0: زاد
2: فما إن كونتراديكسيون. دونك فما مشكل.
0: أما المشكل هو اللي كونوا الأساتذة المبجلين اللي كنا نسمي فيهم وغيرهم سو سون با أدابتي للطريقة اللي تحب عليها لا جينيراسيون إيغريك. معناها لا جينيراسيون إيغريك ما عادش تحب تقرا حاجة ورقية، ما عادش الناس تشري الجرايد بقلة، معناها هذه أزمة كبيرة اللي قاعدة تعيش فيها قطاع الصحافة المكتوبة. الناس الكل تحولت على المنصات الرقمية،
2: بالضبط.
0: علاش لا مثلا ما تكونش لا تي بي سي سي وراء احداث منصه رقميه كسوسوا على الفيسبوك ولا تضم وسائل التواصل الاجتماعي الكل من الانستغرام من التيك توك من غيره، ويولي الارتيكل النقدي اللي باش يكتبوا الناقد يولي يصوروا وهكاك تولي انت
2: هذا اللي قاعد يصير. هذا اللي قاعد يصير.
0: اعطيني تفاصيل ملك قاعد يصير.
2: هذا اللي قاعد يصير. نحن بالنسبه توا فما برشا ناس قاعدين يدخلوا للجمعيه، بالنسبه لهم الكتابه ماهيش كان الكتابه الكلاسيكيه، نجموا نكتبوا بالصوت والصوره. دونك وليت فما الفورمه نتاع البودكاست. دونك توا فما زاد شكون يقول لك انا فما نحب نكتب باللغه الدارجه.
0: صحيح.
2: فما شكون يقول لك انا نعرف اللي ما عادش يقرا المقال الطويل، انا راني باش نولي نقصر في المقال. صحيح. ونقلص في عدد الكلمات في المقال.
0: صحيح.
2: هذه الكل احنا قاعدين نمر به. راه فما شكون يقول لك انا ماذا بيا نعمل مقال مسموع. هيك في الخزم هذا الكل، وفي في توجه لمواكبه العصر. وانك فينالمون شنو هو الاوبجيكتيف؟ انا شنو هو الاوبجيكتيف نتاعي كاتي بي سي سي؟ انا الاوبجيكتيف نتاعي مقيد في الستاتو في الكونترات نتاعي معناها هذيك ما سوسيتي، هو معناها نشر الثقافه عبر السينما. اذا خلي انا الاوبجيكتيف هذايا كل الوسائل مسموح بها باش انا
0: اكزاكت تولي مويان سون بون
2: تولي مويان سون بون ولا. واليوم فما زادة اون جونيس اللي كانت ما كانتش موجودة قبل مع فتح مدارس السينما، ولا فما ناس اللي هما اون ميم طون يحبوا يعملوا افلام ويحبوا يكتبوا على افلام. يشبه شويه للا نوفيل فاك فرونسيز اللي هي عملت الكايد في السينما، واللي هما ناس يعملوا افلام ويكتبوا على افلام. معناتها انا يظهر لي الحواجز يلزمها تلين شوية. ما نقولش أنا نحي الحواجز، ما يلزمها تلين شوية على خاطر هذيك هو
0: متطلبات العصر. باش ما نقولش الكلمة المصرية المعروفة الجمهور عاوز كده.
2: لا الجمهور ماهوش سي بيت كسا وماهوش خايب للدرجة هذي. الجمهور ذكي واعي عارف روحه شنو يحب ويطالب زادة بحقوقه. معناتها انا توا الحاجات اللي ياسر يفرحوني ويشيخوني في الجمعيه انه هذوما لي كلاش اللي يصيروا انتر لي دو جينيراسيون. انا جبرا بيجي في الوسط. مي موجود. راهو موجود. معناتها نحن مره عملنا تجربه نتاع قلنا اي كل واحد يعطي تاليس دو فيلم دي 20 ميور فيلم اغاب دو تو لي تان. الجماعة اللي هما موجودين في الجمعية منذ تأسيسها بالنسبة لهم الأفلام الباهية توقف السنوات الثمانين، والأخرين بالنسبة لهم الأفلام الباهية تبدأ من السنوات الألفين. دونك شواليت الحكاية، ولينا عملنا أن فوت وخرجنا ليستا دو مانيير أنهم لا نوفيل جينيراسيون تتفرج في القديم وتكتب على القديم تكتشفه، ولا لانسيان جينيراسيون تتصالح مع السينما اللي قاعده تخشتو.
0: واضح.
2: دونك في منعرج كبير. نحن بالحق في منعرج كبير.
1: هو انس الموضوع هذا ولا معقد على خاطر قبل في الفتره الذهبيه تاع السينما وفي الوقت اللي كان السينما يحتكر وحده هو في الصوره.
2: اي
1: كان النقد السينمائي كان هو رده الفعل، يعني هو اللي نجم نقولوا أثر الحركة السينمائية العالمية. وأكبر مثال هو في فرنسا جماعة كايت سينما، وبعد خرجت منها نوفيل فاغ. فهمتني؟ توا مباشرة دوبلا ظهرت التلفزة وظهرت محامل أخرى في أوروبا لو يتكلموا على الإدوكاسيون دي ميديا. احنا توا فتنا هذا الكل. احنا توا السينما فما شكون يقول سي لار بار ليماج لار دو لا ريزيستانس. مسكين السينما توا هو بيدو ماك تعرف انت جن تابروريا كي نقول لك انه مش جودار برك وغيره قالوا راه السينما مات انت يا دي فيلم ما عادش فما السينما لانه مسكين في تريكنا كنكته ولا امام ان فلو سيل نتاع الواحد. دونك المهمه صعبه نتاع الجمعيات ومهمتكم انتوما ومهمه نوادي السينما اللي ما عدا هيك بعض الوحدات تاع الجامعه راقده ما زالت مع احترامي لها هي جمعيتي الأم، لكن هذاك هو الواقع. لا تي بي سي ولات بيرتينونت أكثر من الاف تي سي سي. دونك ليدوكاسيون أو ميديا. حاب يقول احنا توا الباز هو السينما، خاطر هذاك هو الفن عن طريق الصورة، ما يكون نجم يكون كان السينما معاه الصورة الثابتة، معني أما فن فن آخر هذاك بار يعني. فيعني المهمة بتاعكم فريمو معقدة، لأنه أنت توا تقول لي البيبي مدوبة اللي تولد معاه مع جنبه الواحد، دونك هذاك هو الواقع انت اللي مش تتعامل معاه.
0: انت الام ما عادش تغني من برساز الولدها ولا تتحط له على اليوتيوب بالرسم على انت
1: فيلم. فالور تونير كون دو سا باش الجيل هذايا اللي كي تقول له انت كارستامي وتقول تجبد له التنور نتاع السينما كيما في العصر الذهبي نتاعو، يقول لك علاش تحكي؟ انا الفيلم الامريكي ولا الافلام اللي يشوفوا فيها بالنسبه لي هذاك هو السينما.
0: نخدموا صح احسن.
1: اي بون هذا هو يعني الحوار، يلزمنا التفكير في الموضوع هذا. في أهم حاجة توا يلزم نفكر كيفاش نعملوا، كيفاش نتعاملوا مع الجيل هذا فقط.
2: على كل حال أنا كمدرسة سينما في مدرسة السينما هذه قاعدة نعيش فيه وقاعدة سنين هذا من الأخرانين، أنا بيت يظهر لي يلزم يبدل البيداغوجيا متاعي، معناتها يجيوني دي مومون في الكلاس اللي نحس به، نحس ما نحبش نقول كونفلي جينيراسيونيل، ما يراه ينقاب بدا يتوجد. هذاك علاش انا وقت اللي جيت للجمعيه فهمت اللي الحل الوحيد هو انه الجمعيه الدواس معناتها يلزمها السوغاجوني، خاطر سي انه السوغاجوني با باش
0: تندثر
2: باش تتكلس باش تتكلس وتيبس وتندثر معناه. دونك هذوما نقاشات ياسر حلوه
0: صحيح
2: قاعدين يصيروا. دونك في لي زاتولي ابدو ما داخل عندنا ورشه اسبوعيه ما تتقاسش بالكل على طول العام. والورشه هذه تولد منها كتاب كتاب اسمه الفيلم القصير التونسي ما بعد 2011 تربيات جيل يتحرك. دونك الكتاب هذايا اللي هو فيه قراءات ونقد، قراءات نقديه الافلام التونسيه في تقريبا 18 فيلم باش يقع تقديمه غدوه العشيه، وانا فخوره برشا بالانجاز هذايا على خاطر اكثر من شطار الكتاب كاتبين وشبان شباب معناها تبعوا الورشات هذايا. كنقول لك انا ورشه اسبوعيه باش واحد فريمون يل ريزيست ويجي كل اسبوع ويجيب النص نتاعو ويقراها على الملأ بكل شجاعه ويتقبل يتقبل
0: النقد
2: بلا النقد جاي
0: النقد
2: في حد ذاته، وراهو مش كان هما بركه معناتها الناس كلهم بس يلزمهم يتعداو ويقراو نصوصهم معناتها كيف انا كيف اي حد اخر معناها في الجمعيه، خاطر هما القراء الاولانيين نتاع نتاع المقالات هذه. احنا رانا بخلاف الكتب، انا ديما نقول عنا الكتابات البارده والكتابات الساخنه. هذه النوع من نوع الكتاب هذا هو الكتابات البارده، معناتها هما افلام عندهم مده من اللي خرجوا، ووقت اللي نكتب انا المقال نتاعي نكتبوا ونراجعوا برشا مرات، معناتها اكريغ سيغي اكريغ حتى لين يخرج في الاخر لو بيل ارتيكل يخرج. وعندك القراءات الساخنه اللي هي يزمنا يكون عنا دور في قراءة الأفلام اللي تخرج جديدة ولي يلزم الجمعية يكون عندها كلمة فيها.
0: واضح، مشكورة جدا أنس كمون، يعطيك الصحة على قبولك الدعوة، إن شاء الله بالتوفيق للمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف 1 و2 و3 و4 أكتوبر 2026 بمركز أفريكا للفنون في سينما الأفريكا. دونك إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نتقابلوا معاك مش العام الجاي، إن شاء الله قبل العام الجاي نزيدوا نحكي أكثر في المواضيع هذه. مشكورة جدا،
2: مرحبا
0: على بروشين إن شاء الله. احنا نمشيو للموسيقى ونستضيفوا ضيفتنا الثانية، نبدلوا الموضوع نحكيو على تظاهرة اسمها بعيونهن مع الدكتورة منال السويسي، تفضلوا.

0: 8:39 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة امتع الليل في سينما سينما. مازلنا نحكيه على المهرجانات، نحكيه على مهرجان بعيونهن ريغارد فام السنة، دورة متميزة كي نسمعوا اللي كونوا فما ماستر كلاس مع يسري نصر الله على مسيرة مخرج سينمائي منشغل بقضايا المرأة. دونك حاجة تعمل الكيف من 3-7 أكتوبر. دونك هذه باش تكون التظاهرة هذه. كالعادة الدكتورة من السويسي تكون موجودة معنا باش نحكي معها على بعيونهن. دكتورة تحياتي، مرحبا.
1: عاصمة، مساء الخير، مرحبا بك يا خالد، ومرحبا
0: بك يا حسن. بالطبيعة حسن من قبيله هو ما يغلي
1: عليش.
0: تو خليه واحد واحد، هو قال لك سيدي فما كيفاش نقوله، فما زوز FTCC موجودين، فما نادي الحمامات واللي هو ناشط واللي هو يقدم واللي موجود وقاعد يبرز، وفما الجامعة ككل واللي هو غير عليها برشا في اللي كانوا ترأسها في فترة صعيبة، معناها كانت تعديت بها الجامعة. يقول لك الجامعة ككل ماهيش قاعدة تتبع في النسق اللي يلزم يكون موجود في جامعة قديمة وعندها تاريخها وعندها حاضرها وإن شاء الله عندها مستقبلها يكون خير، معناها اللي نورمال مو يلزمها تكون عليه.
1: هما مش بعض على بعضهم، بالعكس، معناتها لو نادي سينما حمامات نجم يحاول انه يتألق في غراس للجامعة، اكيد الجامعة البارح واليوم، ومعناتها حتى كما تشوف في بعيونهن راهو، وحتى مع ساعات يسألونا وكل كلهم راهو في النهاية احنا مدينين للناس اللي قبلنا، معناتها هذا هو فكرهم، رانا مانيش بعاد عليهم، هذا تصوراتهم فقط، احنا جينا في الوقت هذايا باش ننفذوا حاجات معينة، ولكن هذا هي فلسفة الجامعة منذ البداية، معناتها نفس المسار ماشيين نفس المسار ان شاء الله.
0: بي خلينا نمشي لشعار
2: شفت انا عطيتك جواب دبلوماسي،
0: سي نورمال سي نورمال، ولو انه الطب ماهوش مستنسين يعطيوا اجوبه دبلوماسيه.
2: لا هو في الكا هذا،
0: هذا الFTCC، هذا تاثير الFTCC. لا الطب يقول لك يا مريض يا ماكش مريض، ما فيه.
2: لا بالحق في الحمامات نتكلم بصفه جديه، فما جروب فريمون يخدم على طول العام راهو.

0: الاعياد للافتسيسي كنتوا تنظموا مهرجانات كما هكا ولا لا؟
1: لا احنا ما كنا الحقيقه في الفتره هذيك ما كنا ننظموا حتى مهرجان، ما كناش ننظموا في المهرجان.
0: علاش؟
1: كنا خاطر النشاط نتاعنا.
0: كنتوا ممنوعين من تنظيم مهرجانات ولا انتم اختيار؟
1: اول واحد اول مهرجان نظمته الجامعه وقت اللي محمد المديوني هو شد رئيس الجامعه وقتها نظم مهرجان دولي نتاع الفيلم القصير هذا، وبعد معناتها تبدل المهرجان هذا ولا مهرجان نتاع السلام ولا شنو نسيت وانا هذا فهمت. اما في فترتنا احنا لانه النشاط اللي نقوم به احنا وقتها عندنا مثلا في التكوين التربصات عندنا التربصات المحليه الجهويه الوطنيه يعني كان فما نشاط اخر ما كانش عندنا فراغ احنا في الفتره
0: هذه. وكنتوا تحضروا، نتفكر انت مره حكيت له حتى سي نجيب الله يرحمه زاد كيف حكى لي كيفاش كنتوا تتنقلوا من جهه الى جهه. على كل حال هذا مش موضوعنا. خلينا نرجعوا لايه في امل، هذا شعار الدورة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بيع عيوني هنا من 3-7 أكتوبر، دونك الافتتاح باش يكون غدوة منال. شنو محضرين؟ شنو البرنامج اللي الناس نجم تبعوا في نابل وفي الحمامات؟
2: في الحمامات أنا دوبا توا كنت في قاعة السينما في الحمامات نعملوا في اللمسات الأخيرة للركح والكل والحق معناتها خالد ويمكن شي حسن يفهمني على الأخر. احنا رانا متطوعين نخدموا هكيكا خاطر مغرومين، ما تتخيلش السعادة اللي احنا فيها والفرح والأمل اللي احنا فيه رغم التعب ورغم فما ستريس وكذا، ولكن نحضر في حاجة احنا نحبوها ونحبوا الناس يجيونا غدوة ويفرحوا ويلقوا سالب سينما باهية وبرنامج باهي، دونك متعة كبيرة الحقيقة. والله معناتها يمكن انا كبرت شوية وليت نحب نعطي شوية النصائح، اما بالحق لي جون متاع اليوم اهتموا بنوادي السينما، اهتموا بالعمل التطوعي والجمعيات، يراهو ياسر ياسر يزيدكم في حياتكم وفي قيمتكم انتوما كناس.
0: دونك كرونت نجم تكون ناشط على الفيسبوك على اليوتيوب على الانستغرام على اللي تحب عليه انت، تعمل في لي بودكاست وغيره، راهو ريان نوفو لو كونتاكت هومان، راهو لو كونتاكت هومان راهو يعلمك برشا، راهو في اختلافنا يكون النمو، ما نجمناش نكونوا فوتوكوبي على بعضنا.
2: فعلا خاصة هذا معناتها لو كونتاكت هومان، تحس بالناس اللي معاك ونحن فريق ونختلفوا صحيح، ولكن فما سمية معناها عارفينها نقولوا هاو شنو نحبوا نعملوا هاو شنو ناويين ان شاء الله سنة لي زوبجيكتيف. دونك من لي زوبجيكتيف سنة بعيوني هنا الدورة السابعة هو تقريبا ثلاثة حاجات. احنا نحبوا نحرصوا انه الموعد السنوي هذا يصير كل عام ويكون فعلا هي منصه للافلام الجديده للسرديات الجديده. احنا في المسابقه فقط عنا افلام قصيره وهذا اختيار منا، اختيار انه نشوفوا الانتاجات الجديده بتاع المخرجات الشابات اللي عندهم طريقه سرد وحكي جديده وفيها برشا اوداس وجراه في الطرح. دونك اولا هذا الافلام، ثم هو مساحه للتكوين زاد على خاطر احنا عندنا ثلاثه تكوينات مهمه، اولا الاقامه الفنيه لكتابه السيناريو اللي هي تتعاود من 2017 والسنه كيما عملناه وقبله مع السيناريست التونسيه سامي عمامي، والبارح بدات الاقامه مع 12 مشاركه من بلدان مختلفه 8 أو 9 بلدان ومنهم بلدان اول مره يجيونا مثلا السودان، وكانت رحله سفر ورحله وصول هي تجي فيلم معناتها، لانه صعوبه انه ياخذوا الفيزا ويلزم ياخذوها من مصر ويجيو، دونك سنيه طويله برشا باش يوصلونا. عندنا زاد التكوين مع ابراهيم الطيف اللي هو حول البيتش، كيفيه انه تنسيق الدوسي اللي معناتها باش يشوفوا يلقاو شي دي برودكتور والا ممولين. وعندنا ثقه ضوء زاده مع ايناس الحراسي وسحر بكبرام زوز قريب في الجامعه السينما، وباش يكون معاهم ورشه في صناعه الفيلم.
0: باهي باش يكون زاد كيف فما حوارات ابداعيه انتم هكا سميتوها نهار الاحد.
2: نعم. هذايا
0: السينما في مواجهه الذكاء الاصطناعي، من يصنع مخيلات الغد؟ من يعلم الذكاء الاصطناعي؟ من هي المراه؟ النوع الاجتماعي، الابداع والمهن الجديده في السينما اللي استرعى انتباهي. نعرف اللي كونه الكلمه ما حطيتوهاش اعتباطيا، علاش قلت في مواجهه الذكاء الاصطناعي؟ معناه اذا كان نحب انا نترجمها بالفرنسي اون اوبوزيسيون

0: ولا اون كونفرونطاسيون بارابور ا لانتيليجونس ارتيفيسيال. علاش اخترتوا باش تعملوا كل عركه ما بيناتهم الاثنين؟
1: هو اي تقريب الترجمه معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال فاس او سينما كاينهم في مقابله زوز على خاطر صحيح هو موضوع ذكاء الاصطناعي ولا يتويتر برشا في برشا مهرجانات موسيقى وغيره، ولكن النظره اللي احنا باش ناخذوها هي النظره اللي كنا في السينما في علاقه بالمراه، كيفاش هل الخوارزميات لي الالغوريثم لي ماشين قاعدين يلونبليفي لي ستيريوتيب نتاعنا احنا كاشخاص سواء في الكتابة السيناريستية خاطر هما يكتبوا ولا يكتبوا بيه يعاونهم بالكذا وإلا ميزون سين ولا حتى الضوء ولا، ولكن اللي قاعدين نعديو فيه للماشين كيف كيف برشا برشا تحيز جندري. دونك اليوم في هالطاولة المستديرة باش تصير نهار لحد الصباح باش يكون حولها سوسيولوج في منير السعيداني وفيمينيست والرياليزاتريس خولة بن عمر، وباش تكون معانا زادة أسماء أخرى باش نحكيو على كيفاش اولا لو دياغنوستيك بون نحكي شويه كطبيبه دونك لو دياغنوستيك نتاع وين موجود هالتحيز الجندري
0: ثم تحليل
1: ثم كيفاش نجمو ندربو هالآلات والذكاء الاصطناعي انه يخرج من هالصوره النمطيه المرأة ويعطينا صوره اخرى.
0: معناها انتم اخترتوا لونجل نتاع لي الجوريثم اللي باش يخرجوا لنا من بعد السكريبت اللي باش يخرجوا عن طريق الجيميناي ولا غيره من ولا جي بي تي ولا غيره
1: ولا غيره، على خاطر الخوارزميات معناتها مش فقط في كتابه السيناريو ايضا حتى في الاخراج والا الصوره زاده والا في اختيار. تعرف انت نتفليكس كي تدخل هو يعرفك يقول لك اه انت فلان مالا انت اكيد تحب هذا وهذا وهذا مثلا. دونك الخوارزميات داخله في كل شيء ذكاء الاصطناعي برشا حاجات، وعلى ذلك يلزم نعرفوا نتعاملوا معاه ويلزم نعرفوا اللي احنا قاعدين نعديو له في صوره نمطيه المراه. دونك نشوفوا كيفاش، هل يجب اعاده تدريبه من الاول وجديد ولا شنو الحلول؟ ما نعرفش نطلعوا اساله
0: استحسن. نذكرك منال وانه لي تروا غران فيستيفال اللي هما كان فينيز وش اسمه برلين رافضين التعامل يعني راديكال الموقف هذا رافضين الذكاء الاصطناعي. توا هذا هو الموقف
2: عاش خمسه لهيبه هاي موجوده بحذان الريتسي الريتسي زاد القاهره اي والقاهره
0: لان نتكلموا
2: القاهره قبلوا مع مع ما عندهم
0: نتكلموا على ثلاث مهرجانات اللي هما تاريخيا اكبر مهرجانات في العالم. هذوما خذوا موقف. دونك الموضوع هو كبير لما حاله، ولكن ممكن توا كورين فوا تحدثنا عليه الموضوع باش نزيدوا نرجعوا له. راهو فما افكتيمون بالذكاء الصناعي نجم الواحد يلقى روحه ارتاح كي يحضر في فيلم. يعني سي ان اوتي تخدم معاه انا مش تسرق منه اعطيني وتقول انا نتاعي.
2: هي المشكله اللي طرحتها منال واللي مطروحه في بعيونهن يقول لك اذا كان انت باش تطلب من اون انتيليجونس ارتيفيسيال باش تعاونك في فيلم راي باش تكون سكسيست، معناها باش تجي ضد المراه باش تحط من صوره المراه. علاش؟ على خاطر لي الالغوريثم اللي موجودين في لي لوجيسيال دانتيليجونس ارتيفيسيال الكلهم ماشيين دي ماتشو بلغه اخرى.
0: هذا صحيح صحيح. انا سمعتي كان ذكر الشيء انت انا قلت لك مره عملنا تجربه قلنا خلنا نلعبوا مع ذكاء. ذكرنا واحد من صاحبنا
2: انت ذكرت روحك انت شنو
0: لا مش انا من بعد انا شكرني
2: مش للتشات جي بي تي قال له شنو رايك في حسن علي؟ قال له هايل ويعمل 66 كيف. قال له لا راهو راك غلط فيه راهو ماهوش باهي. قال له سامحني راهو ماهوش باهي.
0: اون با انسيستي فيما يخصني انا اون با انسيستي. كان قلنا له اما صديقنا اللي قاعد بحذانا وقبل انه نفركوا من الاول اعطاه عنير عليه صوره مضيئه وشخصيه وكذا. بعد قلنا له راك غلط راهو كذا. قال والله صحيح بدل الراي ولا شخصيه بالنسبه لي
2: قلب
0: معناه هو يعطيك كليشيه لكن كان تزيد تخدم معاه وطول وتقعد شهر وعام كان لازم. فما ناس معناها توا عملوا كتب الكتاب هذاك نتاع هيبنوكراسي هذاك اللي حكينا عليه قبل. فهمت كتاب معناها عامين وما يخدموا مع السيستم. دونك واش الناس اللي يتعامل مع الانتليجنس كانوا فرصه كانه مش يعمل كيفاش نقولوا هكا قصه اي
2: شركات
0: هذا هو في ساعه يدبر سيناريو في ساعه يدبر كذا فما دي موفمون نتاع كاميرا صعاب اللي وكان يحب يصورهم يلقى صعوبه كبيره ويستحيل باش يعملهم بالانتليجنس تولي سهله وهكذا هذا تعامل بطبيعه الحال ما يخدمش السينما ومعناها
2: انت قلت ما يخدمش السينما خل نختم مع منال ترى يخدم السينما ولا ما يخدمش السينما
1: والله انا رالي باش نعملوا عركه معاه زيد على الاخر معناها حاجه ياسر قويه برشا برشا علينا دايوغ نحس ساعات اللي الفن سي هذاك بي بشوفه من الدنيا وباش يقعد هو يعمل كرياسيون اي وقاعد يفاجئنا كل يوم راهو التطور رهيب حاجه دونك من المستحسن يظل انه نفهموه نحاولوا نطوعوه وندربوه على خاطر فما حكايه التدريب هذه وهذا اللي طارحينه في بعيوني هن انه تدريبه على
2: هو منين راي المشكله حتى مطروحه عندكم في عند الاطباء ولات لوتو ميديكاسيون بالتشات جي بي تي والله كرشي توجع فيها شنو ناخذ
1: اي احنا كيك انا توا معناها في الكابيني يجوني دي باسيون يجيبوا لي السمارت فون نتاعهم يقول لي هاو سالته كذا كذا ويبدا يغزر لي زعما صحيحه زعما
2: معناها وليت كل يوم تعدي في امتحان
1: وي وي
3: سي كومبليكي
2: يعطيك الصحه منال ان شاء الله بالتوفيق للمهرجان هذايا ان شاء الله ديما بمزيد من التالق
1: شكرا لكم برشا
2: مرحبا سلام امتي مدلي وبعد نمشي للكيف يلا
4: سينما سينما

0: سينما
1: ثمانية وستة وخمسين دقيقة نواصلوا مع ثالث مهرجاناتنا اللي تبعناهم بالنسبة لليلة في سينما نحكي على فضاء مسرح الجيب التياتر دو بوش وبعض الفضاءات اللي اختارتها لجنة تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير اللي غدوة يسدل الستار على الدورة متاعو الثامنة كما قلنا من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2026 بالكاف في المدينة 16 دولة كانت موجودة في الفستيفال هذايا تونس مصر المغرب السعودية البحرين الكويت العراق سوريا موريتانيا رواندا جنوب أفريقيا غينيا الكاميرون مالي توغو السنغال بوركينا فاسو عدد الأفلام وغيره هذا الكل بتبيع صديقنا وزميلنا سي محمد العياري خذنا التصريح هذا من عند مدير الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف السيد أمير قديش نسمعه مع بعض.
2: أمير قديش مدير مهرجان القصير بالكاف مهرجان في دورته الثامنة سنة في 2026 مهرجان القصير بالكاف هو مهرجان مختص في الأفلام القصيرة اللي ما تفوتش 30 دقيقة من العالم العربي الكل وكامل القارة الإفريقية سنة عنا أفلام مشاركة في من 14 دولة منهم سنغال بوركينا فاسو توغو المغرب ليبيا الجزائر مصر برشا بلدان أخرى زي كيف كما قلت القارة الإفريقية والعالم العربي الكل. الدورة هذه بديناها 30 سبتمبر وتوفى إن شاء الله نهار السبت الكلوتور اللي هو غدوة 3 أكتوبر ونهار لحد الصباح باش نعملوا لي فيلم كي اونتي بريمي معناتها الأفلام اللي تحصلت على جوائز كما كل مهرجان متاع السينما فما دي فيلم اون كومبيتيسيون وفما دي فيلم اور كومبيتيسيون. بالنسبه للخاصيه تاع الافلام فما الافلام الفيكسيون الخياليه فما افلام دوكيومونتير فما سكون ابل اوتر روغار معناتها رؤى اخرى من الافلام احنا اقترحناها باش تشوف اللي هي اور كومبيتيسيون وفما اون سيسيون زاد اسمها بارول دو فام بارول دو فام كلمات نساء اللي هي تهتم بقضايا النساء بصفة عامة ولا حتى تنجم تكون مخرجة معناتها امرأة زادة كيف تدخل في التيماتيك هذية اللي هي جمعية كلام معنا يخصولها في كل دورة يخصولها بري. بالنسبة زادة للفستيفال هذا فيه خاصية معينة اللي هي نسموها انجور ان فيلاج معناتها كل يوم قرية عنا إيكيب أنيكس تخدم مع الفستيفال تمشي تعرض الأفلام في الهواء الطلق. مثلا اليوم عنا بروجيكسيون في حومة الرابطة حومة صغيرة هي من المدينة العتيقة في الكيف في المدينة الكيف باش نعملوا فيها معناتها بروجيكسيون تاع أفلام عائلية بالطبيعة في الهواء الطلق. زادة في المهرجان زادة ثم الورشات مع أصدقائنا مثلا كلام فما وسنة زدنا ورشة جديدة متاع الذكاء الاصطناعي كيفاش من فكرة بواسطة الذكاء الاصطناعي النجم معناتها نعملوا فيلم هذا شنو الورشة بدت اليوم ديجا مع صديقتنا فاتن ريدان فما زاد العروض الموسيقية عملنا الافتتاح مع صديقنا إبراهيم شيدة من الكيف أوماج لأصدقائنا رياض الشريشي ومحمد الزديري الله يرحمهم اللي هما كانوا أولاد المهرجان إبراهيم غنى لهم إبراهيم شيدة وزاد كيف الغدوة الكنيسة سان بيير بازيليك سان بيير في بن عنين في الكيف في مدينة الكيف عنا عرض موسيقي لصديقنا النوري اللي هو معناتها فنان عالمي جاينا من الدنمارك ما تونسي راهو يعيش معناتها في اوروبا ويلعب في العالم دونك استدعيناه زاد كيف باش يكون عرض موسيقي في الهواء الطلق زاد كيف الكلوتور غدوه الحي ان شاء الله نهار السبت ونهار لحد الصباح باش نعرضوا الافلام اللي تحصلت على جوائز بالطبيعه الجوائز فما جائزة احسن فيلم جائزة احسن سيناريو جائزة الايماج الصون وغيره من الجوائز والتنويهات المتعدده.
3: 14 دولة 38 فيلم الميزانية منين؟
2: الميزانية هذه شنو الحكاية الميزانية راح نقولوا منين جايبين الفلوس بقى احنا الله غالب كيما اي مهرجان ولا كيما اي معناتها انسان يحب ينظم ديما ثم بارشة صعوبات في تونس اللي كل مرة معناتها صعوبات مش تزيد وتتحل تزيد تكثر احنا نجحنا باش وصلنا للدورة الثامنة اللي هي عنا طريقة احنا بدينا 2016 كنت تحسب من 2016 ل 2026 10 اعوام معناتها ثم دورتين ما صاروش اش نعملوا نحن انا معناتها كشخصيتي نعيش مثلا البرة عندي بواد دو برودكسيون برا نعمل كوبيراسيون ارتستيك انترناسيونال جو ماناج با مال دو جروب دو ميوزيك ونطلب من الفرق هذه الموسيقيه العالميه الاجنبيه والا حتى التونسيه باش يهدوا سهرية لمهرجان القصير بكيف، وتتواصل وتتواصل وتتواصل الحكاية هكاكا للي نعملوا بيدجي صغير. بخير ما تبقى نكلموا شوية أصدقائنا، فما برشا معناتها دي بارتنير اللي عاونونا زاد كيف كيف، كيما مثلا نذكر السينسي بطبيعة، ذلك السينسي ديما موجودة معناتها، هي اللي تمنعنا في كل دورة معناتها، ذلك البارتنير أوفيسيال متاعنا. البقية معناتها فما برشا معناتها ما غير ما نسمي يعاونوا يعاونونا، وكل واحد باش يعاون. دونك هذه كيفاش نجمو نعملوا معناتها، معناتها الحكاية ماهيش حكاية ميديات. عنا مثلا دي بارتنير اللي يجي يقولون انتم مهرجان احنا بارتنير معاكم، مش نهدو لكم تذاكر مثلا، تذاكر متاع الطائرات هذه اللي تنجموا نحن باش نجيبوا بها المخرجين، فهمتني؟ معناتها ما هما يتصرفوا ديريكت، يقولنا عندكم الحق ب 10 تذاكر مثلا، ولا تيل بيجي مثلا للتذاكر، نحن نختاروا انهم المخرجين اللي باش نجيبوهم، نختاروا انهم العباد اللي باش يجوا يعملوا لي ماستر كلاس. فما شكون يجي يهدينا مثلا عرض موسيقي، تحبوا تعملوا عرض موسيقي نتكفلوا به احنا، دونك هكاك معناتها الحكايه تصير. زيد مع احنا كيما قلت لك لمينا شويه بيجي كاو نعملوا الفكره اللي نحن حشنا بها من غير معناتها ما نتعبوا باش نلوجوا على تمويلات المهرجان. واللي نحكي فيه الكل تنجموا تشوفوا في لي زافيش نتاع لي زيديسيون اللي صاروا الكل، تو كي تشوفوا لي لوغو تو تفهموا معناتها شنو هي بالضبط. والاختيار نتاعو هو كونه يكون 100% تونسي التمويل نتاعو، ما عندناش تمويل اجنبي، هذه الخاصية اللي متشدين بها. ولو أنه كل معناتها المعاهد الأجنبية اللي موجودة لهنا في تونس تطلب منا باش معناتها نعاوننا، تحب تعاوننا، نحن رافضين الباب هذاك ومخلينه تمويل 100% تونسي.
1: هذا كان سيد أمير قديش مدير الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف. احنا كنخلطوا لنهاية البرنامج بالنسبة لليلة. شكر كبير جدا لكل من ساهم في إعداد وتأثيث وتقديم هذا البرنامج، مع اعتذاراتنا للسيد أشرف بن عبد السلام على التأخير، هذا تجاوزنا الوقت ببعض الدقائق. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد على جوهرة FM على جوهرة TV من نص نهار حتى الماضي ساعتين في شريط. تربح ليلتكم زينة، باي باي. سينما سينما.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM تربح برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تم اليوم بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويندرج هذا المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر إلى أفريل القادم، ويستهدف مرافقة 500 شاب وحامل مشروع وإشراك 100 خبير وباحث والتواصل مع 50 مؤسسة ومرافقة 15 مشروعا، إضافة إلى تنظيم زيارات إلى 12 مدينة ونشر 10 مقالات علمية حول قضايا الاستدامة. رئيسة المشروع فاطمة عطية قالت في تصريح لوكالة سافريق الأنباء أن المبادرة تمثل همزة وصل بين الباحثين وحاملي المشاريع والمؤسسات، بما سيسمح بتحويل الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع إلى حلول قابلة للتطبيق وذات صلة بالاقتصاد التونسي. في أخبارنا العالمية، أعلن الدفاع والمدني السعودي مساء اليوم عن سقوط مقذوف وصفه بالمعادي على مدرسة في مدينة نجران، مما أسفر عن أضرار مادية. ختاما، أعلن رئيس الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يوميا من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة مهن. متابعة وللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الو اسامه بالله، عندنا مدرسه في شرمان، مدرسه قبلها مريض السياج نتاعها، والمدرسه اللي بعد مريض السياج نتاعها، المدرسه هذه السياج كامل كانت لامده اكثر من المدارس. قاعد امام الكلاب شايبه موجوده فيها، مشكين وجاي السيد الوالي نطلب من السلطه اتخاذ عاجل للمنطقه هذه، منطقه في شرمان من المحطيط وارد اولي.
2: لا مواطنة من الحالية، نحب نحكي على مدرسة الفرحتية، راهي باش تطيح. عملنا وقت احتجاجية عندنا عامين التالي، وجانا المندوب أكهو عملونا حد شيء، جاه المعتمد، جانا المندوب، جاه مدير التفقدية تاع سيدي بوزي، وما عملونا حتى شيء. المدرسة قاعدة تقري وهي مسوقتة.
3: عسلامة جورة فان، ناركم سعيد. الحقيقة احنا قاعدين نشتركوا في الضوء والشرع، نحكوا على الشرع وعلى الدين الحنيف. يقول لك مدام تستهلك في حاجة يجبك تخلص، ما يهمك شيء، ما يبعثوا لك فاتورة ولا ما يبعثوا لك، يجبك تخلص. والناس اللي عندك قولوا احنا اما لها قيمة كبيرة ياسر وما خلصوش، رغم نورمال مجم يخلص، فهذا باسم الدينة عند ربي يجبك تخلص. تخلص الضبطات وتخلص المال، تجيك الفاتورة ولا ما تجيكش يجبك تخلص. على أساس هو وقت تمشي تعطيه رقم العداد متاعك فانتي يحسب لك، ما يهمكش فيه، زاد من راسه بينه وبين خالقه، كان عطاك فيه بينه وبين خالقه كيف كيف.
4: ألو عاصمة بالله، أنا حبيت نعلق على الحادثة اللي صارت في رياض الأطفال، خطوة باهية للروضة سكرت، أما حبيت نقول اللي فما حاجة أخطر على الطفل هي أمه، كونك تساند في العنف وتبر العنف. إذا كان أنت رضيت بالعنف هذاك اللي صار على ولدك، لولا التصويرة يلي خرجت ملا أنت شقدر تعمل فيه فتاة.
5: ربي رجاء منكم تدخل بشريك تشتغلين في علمية بشوشة ما مخصوص حقارة صغيرة أكثر من 15 ساعة بالتحديد جاج التوفيق. وشكرا
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: جوهرة اس ام، تحياتي للمستمعين، قول ان انا بحبهم بصدق. مروان
7: اسمعوا كل اخباري وكل جديدي على جوهرة اس ام. نانسي على جوهرة.

0: بلانوي بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل بلانوي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، نتلقى معكم من توا حتى نص الليل على موجات جوهر اف ام، وكالعادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وين انتوما تكونوا كونيكتي تكونوا كونيكتي والعوينة على التلفزة والوذينة على الراديو. ونعرفش حاسيلو وظهر لي مباراة هكا، الناس كل مركزة مع المباراة وهي بتحكي على الكورة، دونك حاجة تعمل 66 كيف فرانا اللي شفته فرنسا وإيطاليا الحقيقة معنا، وبيان سور أنا مع إيطاليا وسيسامي ذويري مع فرنسا. هكا ولا سيسامي فرنسا ماركة واحد بليش، إيطاليا صفر، دونك احنا هكا شوية كورة كيف زدا أخبار فنية حتى نص الليل تكونوا معاكم ديما مع بلومي ومع مستمعين ومستمعاتنا اللي يرافقونا واللي يسهروا معنا. دونك تحية للي يخدم، تحية للي شد ثنية، تحية للي في الدويرة، تحية للي يقرأ، ونعرفوا برشا طلبة هكا يكونوا متونسين مع الغاديو. خليكم معنا، هي بلوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، سامي ذويري في الإخراج كالعادة، وكما تعرفوا ريتم بتاعنا موزيكتنا وتسلطينتنا وبنة الموسيقى متاعنا تكون تباعا على امتداد 3 سوايع. هذا زيد برج معنا الريتم في بلونوي، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

ستار نيوز 9:22 دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم بالفقرات بالريتم بالأخبار الفنية وثلاثة أسماء نظن ثلاثة تحبوهم، كي نقولوا جيلو كي نقولوا ريري وكي نقولوا شاكيرا، نحكي على ثلاثة من الأسماء اللي التوانسة يحبوهم، يحبوا موسيقتهم، يكونوا من المتابعين peut-être للي كونت نتاعهم سورتو على لي ريزو سوسيو. دونك خلينا نبداو بالخبر الاول واكيد باش نرجعوا به لواقعه 8 مارس، نحكيو على ريانا اللي تعرضت لعمليه اطلاق نار، كانت هي مستهدفه في عمليه اطلاق نار هذيه، وكما قلنا ترجع القضيه باش تطفو من جديد. دونك اتهامات كما قلنا بمحاوله استهداف ريانا بعد اطلاق النار على منزلها، والواقعه تعود الى 8 مارس. دونك نحكيو على تهم توجهها إضافية، توجهها هيئة محالفين كبرى إلى اللي تهمها معناها بمحاولة قتل ريانا البلغة من العمر 36 عام على خلفية كما قلنا الحادثة. الحكاية أنه يعني أختي زادية اللي نورمال ما متهمة بعملية محاولة قتل ريانا كانت عندها مديدة من اللي تبع في خطوات وسكنات ريانا دخولها خروجها من الدار. دونك وكانت حتى بعد ما التحقيقات بيان سور كملوا التحقيقات كانت معبرت وقالت انا من الناس اللي نغير من ريانا، نغير من نجاحاتها ونغير انها قاعده تسرق مني في الاضواء. دونك تسرق منها في الاضواء دوك السونس نعرفوا الغيره وين تنجم تهز. دونك كيما قلنا كانت نشرت زاده حتى على اليوتيوب هكا تعمل في مقاطع وديما تحط ريانا والفيديوهات والتصريحات نتاعها واتلالاتها، وكان فما نوع من التعلق بريانا وشخصية ريانا، الشيء اللي دفعها كما قلنا مش انها تترصد لها مديدة وتقرر انها تطلق عليها النار. دونك حسب الاتهامات اللي تم توجيهها والتحقيقات افادت انه الشيء كان مخطط لي تخطيط مسبقا استنادا لتسجيلات كاميرات المراقبة والادلة اللي تم جمعها خلال التحقيق. وكما قلنا المتهمة توجه في 10 تهم اضافية، واحدة منهم الاعتداء بسلاح شبه آلي الى اعتداء بسلاح هجومي. نحكي وكما قلنا على تفاصيل حيثيات قاعدة كل مرة يكتشفها ويتعرف عليها الجمهور وليفان متاع ريانا. دونك مثلت اليوم أمام المحكمة وأعلن محاميها إنها غير مذنبة بيان سور، ورفعت المحكمة قيمة الكفالة ل 2.65 مليون دولار وحدد جلسة جديدة في 29 أكتوبر، وكانت القضية اتأخرت بدونك أسابيع بسبب مخاوف أثيرت حول الشخصية هذه بل استئناف الإجراءات وتوجيه الاتهامات جديدة. وتبقى أختيز دونك غير مدانة قانونيا ما لم تثبت التهم بحقها أمام القضاء. دونك حيثيات خليت يمكن ليفان دو ريري يقولوا مش معقول كيفاش علاش تم معناها ما يعتبروهاش مذنبة، وأكيد ملابسات الحادثة في كل مرة يخرج منها جديد وأكيد تكون هي الترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وهوكا اليوم ريري ريانا بيان سور أبار البراند اللي في الميك اب والكوسميتيك وأبار النجاحات اليوم اسمها يكون كما قلنا على اون في علاقه بمحاوله قتلها اللي تعود ل 8 مارس. خلينا نمشيو زاده الشاكيرا اللي البارح حكينا على اطلالاتها في فاشن ويك باري، خلينا نحكيو على النجمه العالميه شاكيرا اللي باش تكون حاضره في مصر بعد غياب استمر 19 عام باش تحيي حفل غنائي في منطقه اهرامات الجيزه نهار 28 نوفمبر. دونك برشا اللي بداو يبوكي وبرشا اللي بداو يخط لزيارة مصر فقط لحضور حفل شاكيرا كما قلنا نهار 28 نوفمبر. دونك أعلنت الجهة المنظمة للحفل مجموعة من الشروط الخاصة للحضور أبرزها منع أي سلوك عنيف، الخضوع للإجراءات الأمنية المعتمدة عند بوابات الدخول، إلى جانب عدم إمكانية استرداد بلتو قيمة التذاكر أو استبدالها بعد إتمام عملية الشراء، وهي شروط أثارت بعض الانتقادات بين المتابعين. أوضحت زادة الجهة المنظمة أنه شراء التذاكر بش يكون متاح مسبقا
فقط، ومش باش يتم بيعها عند بوابات الحفل، كما لن يسمح للحضور بالدخول مجددا الى موقع الفعاليات في حال مغادرته. معناها دخلت سي بون، ما عادش نجم تخرج من الاسباس اللي مخصص كما قلنا لحضور السهرة. من المقرر انه يبدا الحفل مع الخمسة بتاع العشية كما قلنا، واسعار التذاكر يبدو انه اسعار خيالية اليوم، خلات برشا ينتقدوا الاسعار هذية ويقولوا علاش معناها يوصل سعر التذاكر بتاع شاكيرا للمبلغ هذية. نحكي وراء على شاكيرا، نحكي وعلى غياب خلينا نقول 19 عام، دونك سعر التذكرة يقولوا دونك بين 7000 جنيه مصري، أي ما يعادل 146 دولار، اللي هو الحقيقة مش مبلغ too much expensive، معناها الحقيقة 146 دولار نضربوه في 2 فاصل، معناها 2 فاصل لانوف بون 12000 جنيه، دونك زادة كيف كيف 250 دولار هذية للفيب، وتوصل سعر تذكرة جولدن سيركل دونك 15000 جنيه، يعني 313 دولار. هنا ولينا نحكي يعني على برشا فلوس، مليون نقولوا احنا، مليون ولا اقل، لا اقل شويه دولار عاد 2 دونك مش غاليه، معناها انا نسمع في سهرات توصل 8 ملايين ونلقاو ما شاء الله اقبال. هذه فيما يخص مصر، خلينا في مصر احنا، وخلينا في حفله شاكيرا كما قلنا اللي باش تقام نهار 28 نوفمبر في منطقة أهرامات الجيزة، ونعرفوا منطقة أهرامات الجيزة سهرات عالمية خلينا نقولوا كيف كيف، زادة أشهر الأعراس لنجوم ولرجال الأعمال تقام في أهرامات الجيزة. اليوم أولاد مش فقط مكان سياحي، ولكن زادة مكان معناها تاريخي وسياحي، ولا يستقطب فنيا كيف كيف سهرات من أعلى طراز، وأسعار التذاكر تكون مشتة جدا، وهذا اللي يخلق ديناميكية في الجيزة ككل وفي مصر بصفة عامة. من شاكيرا ومن ريري خلينا نختموا مع أخبار زادة المشاهير اللي أنتم تحبوهم، جيلو دونك جينيفر لوبيز اللي كيف كيف تواجه بعض الانتقادات في باريس، زادة تحضر أسبوع الموضة وبرشا انتقدوا يعني تصرفاتها مع نجم يكون البادي جارد نتاعها، يعني تسألوا مشكونه هذايا يعني انك تكون قاعدة فمشكون يحمل المظلة باش يحميك من الأمطار. قالوا الحقيقة حسيناه سلوك هكا يعني حارسها الشخصي في شوارع باريس، حسيناه يعني هذيك الجوب ديسكريبشن نتاعو انه يحمي، هو اسمه حارس شخصي دونك يحمي الستار اللي هي معاه جينيفر. دونك ما فهمناش علاش هالبلبل هذه كل من عند لي فان ومن عند المتابعين اللي انتقدوا سلوك جينيفر لوبيز دونك مؤخرا في باريس وسلوك حارسها الشخصي. يقول لك هي قاعده مرتاحه وحارسها الشخصي واقف نورمالمون يقعد معها، دونك نورمالمون راو ساعات لي فان يطلعوا بانتقادات بالحق، وانتقدوا كيف كيف زادا سلوكها مؤخرا، انه كيفاش هي بدقه حتى في تحركاتها وسكناتها، و يعني كل خطوه تخطوها الا ما يكون الفريق الحارس معها دونك استاغ، ونورمالمون هذا الكل يدخل في ستار سيستم. دونك برشا بلبله لثلاثه اسماء اليوم، يمكن الاخبار اللي تقترن بهم تخرج من الاطار الفني الى بعض التفاصيل والحيثيات. دونك اللي تخليهم اليوم هما اللي تصدروا التران، دونك جيلو كيف كيف ريري ريانا وشاكيرا اللي بشكون في مصر بعد غياب 19 عام. احنا هنا معكم حتى النص الليل، وما زلنا بالموسيقى وما زلنا زاده بالاخبار الفنيه فيما يخص النجوم العرب والسباق الرمضاني. خليكم معنا 9:31 دقيقه الغونديفو حتى النص الليل. ايطاليا 1 فرنسا 1 هكا ولا سي سامي تعادل؟ قديش مازال في المباراه؟ 6 دقائق زي الميتون الاول ولا سي الماتش الكل 6 دقائق. امور سبور ما نفدلكش، راه نورمالمون يصير انت دبي فور. يلا سيدي خليكم معنا حتى نوصل الليل، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

التسعة واثنين وأربعين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي الرونديفو حتى النص الليل كالعادة بالأخبار والمتابعات. حكينا أخبار فنية، خلينا نقولوا عالمية، الأسماء أنتم تابعوهم، شنو رأيكم زيدا لمسلسلات هكا أنتم تكونوا برانشي معها. وأنا قبيلة قلت تحية اللي تفرجوا على الماتش، فمشكون راوي تتبع المسلسلات. جمولة قالت لي عين على التلفزة تبع في مسلسل، مانيش عارفة شنو المسلسل اللي تبع فيه، من نجم يكون كان مسلسل تركي أو مسلسل مصري هكا حلقاته ممتدة والأحداث تكون شدة بعضها. نقولوا احنا دونك تحية للناس هذوما اللي يبدأوا دوزونا تلفزة وغاديو، يبدأوا متعودين هكا بالغاديو يبدأ مؤنسهم. خليني نقول لكم على مسلسل انتم تنجموا تتبعوه، والحقيقة ماهوش حلقاته

حديثة على السوشيال ميديا هي الأعمال الدرامية، والحلقة تفرجت فيها وفلت الحلقة ذي وين نجم نعاود نتفرج، وإذا عندك بي تي في دونك هاوكا أمورك واضحة. دونك كما قلنا من الأعمال اللي يتبعوا فيها في الوطن العربي ويتبعوا كيف كيف كندا علوش اللي قاعدة بالحقيقة في الفترة الأخيرة تقدم في أعمال متميزة وكيف كيف تكون مساندة لزوجها في مشاركته السينمائية. دونك هاو كعتينيكم فكرة عمل درامي تنجموا تابعوه هو 50-50. دونك هذه من الأعمال كما قلنا اللي تنجموا تابعوها على القنوات والمنصات، وكيف كيف زادت تنجموا تعاودوا تشوفوا البث متاحة للناس اللي عندها البوسيبيليتي باش تعاود بث الحلقات هذية. دونك على قناة MBC وMBC مصر نجمو تابو 50 مسلسل 50-50 اللي وصل لحلقته السابعة المثيرة للجدل حسب ما دونوه لزانترنوت والمتابعين للعمل هذايا. سينو خلينا احنا مع الموسيقى ومع ريتم الأعمال وريتم زادة المشاهير وكيف كيف زادة الليديو اللي بش يكونوا ان شاء الله منتظرة بش يكون منتظرة واكيد بش تلقاو جديد امتاحة على موجات جوهرة فيم. مؤخرا شفنا هكا ديو او بعض المشاكسات من سيارة رامي عياش او في استوديو نحكيه على رامي عياش واحمد سعد سلطنة حقيقية هكا عنونت بعض المجلات وكيف كيف زاد المواقع الإلكترونية والصحافة العربية في نشراتها الثقافية، وحكيوا كما قلنا على إيديو الغنائي المرتقب والخلطة السحرية اللي يقولوا باش توصل للجمهور، تعاون فني الأخير في أغنية سلطنة لجمع بين البوب ستار اللبناني رامي عياش والنجم المصري أحمد سعد باش يصنع حالة موسيقية استثنائية. دونك زوز نجوم هذوما باش يقدموا تجربة سمعية ممتعة ترجع للأغنية طبعها التربي الأصيل بأسلوب عصري ومبتكر، وين باش تمتزج الخامة الصوتية الدافئة لرامي عياش بالنبرة المتميزة لسعد ويخلق هذا تناغم وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الاستماع الموسيقي. دونك كما قلنا نحكي على ديو سلطنة اللي قاعد يغزو وكيف كيف حتى تيزينغ والبرومو والفيديوهات اللي كل مرة يختاروا ان نجمين باش يسوقوا لها للعمل. دونك العمل المرتقب العمل الغنائي المرتقب خطة ترويجية ناجحة جدا وخطة ترويجية تخلينا نستنى السلطنة هذية وهديو وهثنائي هذية شو ينجم يقدم لنا في ما تبقى من 2026. ونعرفوا احنا ليديو ديما يكون عندها نكهة خاصة نتفكروا كلنا شيرين وفضل شاكم ليديو اللي ما نجموش ننسيهم ليديو اللي نحبوا نسمعهم في أي مناسبة كيف كيف زادة وائل الكفوري ونوال الزو وغيرها من الديو دونك اللي تقعد رسخة في البال دونك وتحقق نسب مشاهدة عالية. دونك سلطنة قريبة إن شاء الله تبقى تسمعها على موجات جوهرة أفام، وكما هما علقوا كتبوا أقرب ما مما تتوقعون، وإحنا أنا في انتظار العمل هذا. سينو خليكم معنا حتى نوصل ليل، مازلنا مع الموسيقى ومازلنا زيدا مع صوت احتفل البارح بعد ميلاده اسمه بهاء سلطان. 1 أكتوبر معناها ميزان معناها متزن معناها متردد معناها ثورتها أبراج معناها شخص هكا مقبل على الحياة. احتفل كما قلنا بعيد ميلاده هنقوه المتابعين متاعو وغنى مجموعة من الأغاني اللي تكون هي في الجينيريك متاع الأعمال الدرامية إن كانت رمضانية أو غيرها. دونك يكون حاضر معنا في البلاي ليست به سلطان ده حب ولا وإحنا تو نكملوا الباقي ندنوه معكم حتى الوقت الأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: لي ترجع لكم بعد شوية.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة FM معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم متابعة وسير والبيئة لحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس اليوم بمدينة باجة المشروع النموذجي للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة بالنفايات باعتماد تقنية يابانية المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني بالمصب البلدي بباجة خلال شهر سبتمبر الماضي بكلفة تناهز 3 ملايين دينار منها 75% في شكل هبة يابانية. وقال وزير والبيئة في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن المشروع يعتمد تكنولوجيا جديدة يتم اختبارها لأول مرة في تونس وهي معتمدة في منطقة واحدة باليابان مبينا أنها تساهم في القضاء على الروائح والغازات المنبعثة من النفايات. وأضاف أن عددا من المشاريع يجري تنفيذها في تونس لمعالجة النفايات وتثمينها باعتماد تقنيات متعددة من بينها إنتاج الوقود البديل مشيرا إلى أنه سيتم بعد تقييم نتائج التجارب تعميم أفضل التقنيات على 17 مصبا بلديا موزعين على مختلف مناطق الجمهورية. من المنتظر أن تمتد المساحات الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى بولاية بن عروس خلال الموسم الفلاحي الجديد إلى 16390 هكتار موزعة وفق الأنماط الزراعية المتداولة لدى المزارعين على الحبوب والأعلاف والبقول والزراعات الصناعية وفق تقديرات المصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية بن عروس. ووفق ما فدت به رئيسة مكتب الزراعات الكبرى جليلة بن حسين فإن المساحات الزراعية المخصصة للحبوب تستأثر بأكبر مساحة زراعية من بين هذه الأنماط بحوالي 9800 هكتار. ختاما تعرضت ناقلة لهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز اليوم ما تسبب في حريق على متنها تم إخماده لتواصل رحلتها حسب ما فادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية.
0: للمزيد من الأخبار. للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر. أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور. كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول. الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث. أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.
3: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
5: أريدو طور عالمك.
3: جوهرة سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. رسميا مسابقة كأس العرب ترجع من جديد بما أنه آخر نسخة لعبت عام 2023 تحت اسم الملك سلمان للأندية توج بها النصر السعودي. النسخة الجديدة بشكون من 21 جويلية حتى 7 أوت 2027 والأقرب بجدور في مصر بجوائز مالية كبيرة في انتظار تحديد الفرق المشاركة خاصة من تونس. بعد مطالبة اتحاد بن قردان انه نادي الافريقي يخوض مقابلته المؤجلة ضد الملعب التونسي قبل المواجهة اللي باش تجمعوا ببن قردان، الرابطة تأكد استحالة تغيير موعد مباراة بن قردان ونادي الافريقي المبرمجة نهار 10 اكتوبر بسبب ضغط الرزنامة، واعتبرت انه تأجيل لقاء الملعب التونسي والنادي الافريقي كان بسبب قوة قاهرة. جملة من المقابلات الودية المبرمجة نهاية الأسبوع هذا تحذيرا الأندية لاستئناف نشاط البطولة. الأنظار الكل باش تتجه غدوة إلى مقابلة ودية بمناسبة عيد ميلاد النادي الإفريقي اللي موجود في ليبيا لمواجهة أهلي بنغازي فريق فراس شوات. مقابلة تتلعب غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية في استاد بنغازي الدولي. غدوة ماضي ساعتين ونص متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي يلعب ضد تقدم سقيط الدير مقابلة زفرها سفيان الورتاني. وايضا من بين المقابلات المبرمجه غدوه انطلاق الماضي ساعتين السي اس اس تلعب ضد واحد قبلي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابله زفرها نضال الطيف. ما 3:30 الاولمبي البيجي في استاد بوجمع الكميتي يواجه مستقبل مرسى مقابله زفرها درصاف الجنواتي. الاتحاد الرياضي المونستيري يلعب في استاد مصطفى بن جنات ضد الامل الرياضي بحمام سوسه انطلاقا ما 3 مقابله زفرها وليد المنصري. والاربعه نتاع العشيه ترجي جرجيس نجم المتلوي مقابله زفرها فرج بن ربيع. وأيضا مقابلة برمجة غدوة بين الملعب التونسي والهلال السوداني كانت برمجة اليوم تم تأجيلها الغدوة باش تلعب دون حضور جمهور في أنيكس أولمبي رادس انطلاقا من ما 3 ونهار الأحد 4 أكتوبر في البارك بي الترجي الرياضي التونسي. الاتحاد العسكري الليبي مقابلة زفرة حسام بن ساسي. مدرب الجديد متاع الترجي الإسباني بابلو فرانكو منتظر يوصل الغدوة للسبت التونس لإتمام إجراءات تعاقده مع الفريق ومنتظر غدوة يشرف العشية على أول حصة تدريبية مع الإسبيرونس. أحكي على منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان شد الرحال العاصمة توغولية لومي لمواجهة البنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027. مقابلة تتلعب نهار الاثنين 5 أكتوبر الأربعة متاع العشية بوقت تونس بعد الفوز في الذهاب في أولمبي سوسة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية عمر بن علي. في تصفيات كان أقل من 20 سنة لدور في مصر واللي هي دورة اتحاد شمال إفريقيا منتخبنا الوطني بقية المدرب نبيل الترابلسي يلعب غدوة ضد ليبيا في إطار الجولة الرابعة والأخرى. منتخبنا اللي كان تعادل الجولة الأولى مع الجزائر هدف مقابل هدف ثم تعادل مع المغرب في الجولة الثانية 0-0 وخسر الجولة الثالثة ضد منتخب مصر هدفين مقابل هدف. دونك الحظوظ ضاقلت برشا بما أنه زوز منتخبات يتأهلوا من 5. مصر الأولى عندها 6 نقاط منقوصة من مقابلة، المغرب الثانية 4 نقاط منقوصة من مقابلة، الجزائر معها عندها 4 نقاط لكن مكملة مقابلاتها، تونس الرابعة عندها 2 نقاط لكن مكملة مقابلاتها، وليبيا 0 من النقاط في المركز الأخير منقوصة من مباراة. نحكيه على الرابطة الثانية، نحكيه على المقابلات الخاصين بالجولة الثانية في البطولة الرابطة المحترفة الثانية. مقابلات يتلعبوا غدوة دفعة أولى باش تكون غدوة انطلاقا من ما 3 متاع العشية. دونك البرنامج كامل بالنسبة للمقابلات مع ما 3 جمعية مجرين تلعب ضد النجم الرياضي الخلادي مقابلة زفرة فادي بوخريس. هلال مساكن هلال الشاب مقابلة زفرة أشرف مجدوب. مكارم المهدية محيط قرقنة طاهر تليش. سكاك الحديد صفاقسي مستقبل جابس رضال شويحي. كوكب عقارب تلعب ضد سبورتينغ المكنين نبيل الهمادي. اتحاد تطاوين الملعب السوسي مقابل زفرة امير الفقير. هذا بخصوص مقابلات المجموعة الاولى من الجولة الثانية. والدفعة الثانية باش تلعب بعد غدوة نهار الأحد. نعطيكم البرنامج الكامل كيف كيف انطلاق الما 3. النادي القربي قوافل القفصة مقابلة زفرة محمود قصيعة. جندوبة الرياضية جمعية أريانا أسامة شريط. القلعة الرياضية الشبيبة الرياضية القيروانية سمير العنلي. اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بنكيلاني. مستقبل الجسرين أولمبيك الكيف عبد السلام ماني. الملعب الجيبسي سبورتينغ المكنين ياسين المرغني. هلال رديف أمل بوشامة مقابلة زفرة حمزة المسيليني. وأيضا زوز أو مقابلة باش تلعب من المجموعة الأولى نهار الأحد باش تكون بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان مقابلة زفرها سفيان جبار. هذا بالنسبة للمقابلات نتاع الرابطة الثانية والجولة الثانية. في الباسكت الاتحاد الرياضي المونستيري تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلط عليه بعد تسوية 5 ملفات. برنامج الجولة الثالثة من البطولة في الباسكت غدوة انطلاقا من 5 متاع العشية نجم حلق الواد تلعب ضد شبيبة المنازه. النادي الصفاقسي الملعب النابلي. 5 ونص متاع العشية القمة بين الشبيبة القيروانية النادي الإفريقي. 6 متاع العشية اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري. النجم الساحلي يلعب في قاعة حمام سوسة ضد داليتو جرومبالي. ونهار الأحد ختام الجولة هذه انطلاقا من 4 متاع العشية في صالة حمام سوسة. حمام سوسة تستقبل النجم الراتسي. نحكي هوند غدا باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهب انطلاقا من الخامسة متاع العشية. الحمامات تواجه النجم الساحلي، الاتحاد منزل تميم بعث بني خيار، المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين، نصرة بلبة ترج الرياضي التونسي، جمال تلعب ضد سقيط الزيت، والخمسة واربعة مكارم المهدية يواجه النادي الإفريقية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم اللي قدمها لكم أنيس اللاذوادي. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لمنا.
3: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. جوهرة فام بلو نوي.

0: حياه الموسيقى
1: العشرة وثلاثين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بلونوي. تحية لكم إن ما كنتوا في المتابعة. خليني نسوق التحية لمن يقود السيارة بيان سور، نقول لكم إن شاء الله ثنية زينة للجميع. سي أدهم يسمع فينا يقول نبدأ شادد لوتوروت وهكا نستنى بنة الموسيقى والاختيارات في بنة الموسيقى. يا سيدي شد عندك يا سي أدهم، بنة الموسيقى اليوم وين باش تهزنا في المود متاعها؟ نحكي على ماجدة الرومي، كلمات، واحدة من أشهر روائع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، صدرت عام 1991 ومن كلمات نزار قباني وألحان إحسان المنظر، باش تتمتع بها أنت ومستمعينا الكل في بنة الموسيقى. سينو سيميزري زادا يسمع فينا وقال أنا من محبي ميادة بسيليس وعندي برشا ما سمعتش ميادة بسيليس، سورتو وقت اللي تقول شو صعب تتعب وتشقى وغيرك يلقى عادي، والأصعب إنك تبلى وغيرك يعلم عادي، شو صعب تتعب وتشقى وغيرك يلقى، وباقي الكلمات اللي باش انتوما دندنوها وين ما كنتوا. واحده من روائع الفنانه السوريه الراحله دونك ميادة البسيليس، واللي صدرت ضمن البوم كما قلنا يحمل نفس الاسم، دونك باش تتمتعوا بالموسيقى هذيه في بنة الموسيقى. وهوكا التحيه لخونا ميزري هواري اللي يسمع فينا توا وهو يسوق، إن شاء الله ثنية زينة ليك يا سيدي، وإن شاء الله ديما تكون من المستمعين الأوفياء لموجات الجوهرة أفام. سينو عنا مغني أنا نحبه برشا والبنة ذي اخترتها روحي، نحكيه على ماجد المهندس، وقت اللي يقول بين يديا وحس إنك بعيد دوب بحضاني مثل قطعة جليد، من روائع ماجد المهندس، غنية صدرت عام 2006 ضمن ألبوم دونك يحمل نفس الاسم. نحكيه على غنية باش تكون حاضرة في البلاي ليست متاعنا مقبلهم، ماجدة الرومي كلمات وتسويت. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

إذا ماجد المهندس يقول لكم بين يدي وكيفاش هي الأخرى الدنيا فرص، صحيح الدنيا فرص. العشرة وتسعة وخمسين دقيقة على موجاتنا، مازال الغونديفو متواصلة معك. كيفاش سي سامي فرص؟ وي وي وي أبسولوتلي. سامي الذويري عروسنا جديد، خلينا مع الرومانسية وخلينا بعد شوية تسلطينا معاك يا سامي، ونعرف انه اختياراتنا باش تروق للمستمعين متاعنا في سهرية. مازلت متواصلة معاكم حتى انه صليل، واكيد الموعد فيه باش يكون اخباري بعد شوية بامتياز بعد ستة دقائق من توا. تحية ليكم من ما كنتوا تابعوا فينا داخل او خارج تونس، وخارج تونس عنا اللي يسمع فينا على www.johrfm.net. نسلموا على ميسا، نسلموا زادة على لطيفة، ونسلموا على أحلام. دونك ثلاثة قالك هكا فيست خيميك قاعدين نشموا في ريحة تونس من خلال غاديو جوهرة فيه، من خلال السهرية في بلو نوي. دونك تحية لكنا على الأجواء والكلام الحلو اللي أكيد بنجم كان يخلينا نكونوا معاكم هكا عاملين بون كيف على امتداد هالسويعات هذوما اللي نسمع فيهم أخبار فنية تصلتينا بنا، وكيف كيف زدا مود إخباري ورياضي يكون في نشراتنا. دونك مازال الريتم تاع الموسيقى، ومازال زدا صوت تحبوه، صوت خلينا نقوله كان باش يكون حاضر في السهرات ما بعد مهرجان كارتاج على مسرح كارتاج، اسمها أمال ماهر. ويبدو أنه السهرة متاحة اللي كانت مقرة كما قلنا بعد اختتام مهرجان كارتاج الدولي في إطار السهرة الخاصة، يبدو أنها باش تكون دونك في رمضان. أمال ماهر تكون حاضرة في بليست متاعنا، إليسا زادة تكون حاضرة، هذا الكل وأكثر يستنى فيكم إن شاء الله كما قلنا في ساعتنا الثالثة مع سامي ذهري في الإخراج، هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها، ومعاكم أنتم مستمعينا ومستمعاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. نظم اليوم بمقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس يوم مفتوح حول الوقاية وتقصي سرطان الثدي في إطار دعم برامج الوقاية وتعزيز التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتضمن اليوم المفتوح وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس تنظيم عدد من الورشات التوعوية والتثقيفية التي تناولت جملة من المحاور، من بينها التقصي المبكر من خلال الفحص السريري والتدريب على كيفية إجراء الفحص الذاتي والتثقيف الصحي حول أهمية التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي، إلى جانب النهوض بالرضاعة الطبيعية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتحسيس بأهمية ممارسة النشاط البدني. هذه المبادرة في إطار جهود الإدارة الجهوية للصحة بتونس الهادفة إلى تعزيز التثقيف الصحي والوقاية ودعم مختلف البرامج الوطنية للتقصي المبكر ومكافحة سرطان الثدي وفق نص البلاغ. قامت غرفة التجارة والصناعة في صفاقس اليوم بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع المعهد الفرنسي في تونس في مقر الغرفة بهدف تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز قدراتها التنافسية. ونظمت هذه المبادرة على هامش جلسة إعلامية مخصصة للشركات الأعضاء بالغرفة، وأتاحت الكشف عن برامج تدريبية لغوية ومهنية مصممة خصيصا ومنهج تعليمي ملائم للاحتياجات المحددة للشركات، إضافة إلى توفير شروط ومزايا تفاضلية حصرية لأعضاء غرفة التجارة والصناعة في صفاقس. ختاما، أعلن تحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها حركة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية. شكرا على المتابعة.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: سالتينا.
1: لحداش 12 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بلو نوي فت سالتينا وريتم تسالتينا باش يهزنا الأغاني ترجع بينا ل 1960. نحكيو على غناية هيدرو جاك اللي تعد واحدة من أشهر أغاني الأسطورة، أسطورة السول والإرم بي والفنان الحقيقة نحبو موزيكتو راي تشارلز. نحكيو على غناية نلقاو فيها هكا كولاند أكشن، معناها فيها أجواء وفيها حوار هكا ما بين راي تشارلز وكيف كيف المغنية الأساسية في الكورال، تلعب هي دور المرأة اللي متغشة برشا واللي تقول له اخرج من داري دونك، وهكا حوار شيق على الاخر. إذا كان تركزوا مع كلمات الأغنية دونك كما قلنا كلمات الأغنية اللي تميز تاريخ راي تشارلز وترجع ل 1960 واحتلت المرتبة الأولى في قائمة البيلبورد 100 الأمريكية دوبة ما خرجت، وفازت زادة بجائزة الجريمي أوردز وتم إدراجها في قائمة مشاهير الجريمي. الأغنية هذية جريمي أول أوف فيم، دونك هذية الأغنية اللي بشكون حاضرة في البلايليست متاعنا في مود اتصلتينا. أما زادة من 1900 وقديش قلنا احنا 61، شنو رايكم نمشي وال 1964 دونك نحكيو على واحده من اجمل الاغاني الرومانسيه الكلاسيكيه اللي اداها المغني فرانك سيناترا، واللي وقت اللي نحكيو على فرانك سيناترا نحكيو على زوز اغاني دونك ماي واي اللي صدرت عام 1969 وذا واي يو لوك تونايت 1964. ما احنا اخترنا لكم ماي واي دونك ترجع بينا 1969 وهي الاكثر اغنيه ترتبط باسم فرانك سيناترا. دونك نحكيه على قصة رجل يغزر لحياته ويفتخر باللي عاشه ويأكد انه ما فماش شروط تعيش، لا ندم لا تردد كما قلنا، معناها ماخو الحياة كيف ما هي. نحكيه على اغنية مأخوذ اللحن متاحة من اغنية فرنسية بعنوان كوم دابيتود، والاغنية كما قلنا تسمعوها وترجع بها للزمن الجميل. أما شنو رأيكم الزمن الجميل توا باش يجي واللي هزنا العام 1974، علشان مليش غيرك واحدة من أشهر أغاني الموسيقار فريد الأطرش اللي قدمها في آخر أفلامه السينمائية نغم في حياتي كما قلنا عام 1964، غناية من كلمات الشاعر فتحي جورة ألحان فريد الأطرش، وتتميز بالطبع الرومانسي حزين شوية أما اشتهر بالألحان ذي الموسيقار الراحل. تعيش وتتهنى بقلبي وعذابه، وأعيش أنا استنى وأرضى اللي ترضى بيه. الباقي خويا كملوا ما صلتوا معاه في اختياراتنا بالنسبة لتصلتينا الليلة في بلونوي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ديما على موجات الدنيا ما فيها جهرة فيم سامي الزهري في الإخراج يبلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها شمولة مازال سهرة معانا، أحمد مازال سهرة معانا، مازي مازال سهرة معانا، وانتو مازال وين ما كنتوا في الخدمة في الدار في ثنية، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. أهلا وسهلا.

31 دقيقة على موجاتنا، تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. سورتو اللي يبداو في الثنية هما أكثر المستمعين متاعنا، اللي يبداو في الدويرة زادا نقول لهم إن شاء الله هكا مازلنا معاكم فيما تبقى من عمر البرنامج. ننسوكم وكيف كيف نودوكم بالأخبار والمتابعات، سورتو أنه الطقس هكا بدا يبرد شوية، كأنه يا جماعة بدا الطقس يبرد شوية سورتو في الليل. ما نعرف الكليماتيزور، ما نعرف الدنيا بدأت تبرد شوي. أما حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي نحكيه على طقس اللي لا درجة الحرارة فيه هتكون بين 21 و 36 و 26 بلوتو درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات، هذا حسب كما قلنا توقعات طقس ليل الجمعة 2 أكتوبر 2026 اللي زاد فيه ظهور خلايا رعدية، الأمطار المتفرقة، وكما قلنا السحب اللي تتكاثف تدريجيا، دونك طقس برد شوية، دونك بدأ يبرد شوية، ذيك علاش ودو بالكم على رواحكم من التقلبات الجوية ومن الطقس اللي يكون سخون على الأخر وفي الليل هكا يبرد، دونك ديما خذوا الاحتياطات اللازمة. سينو احنا معاكم ننسوكم في في بلونوي، مازال الموزيك مازال الريتم، مازلنا مع جوزيف عطية اللي كان حاضر في إطار مهرجان الحمامات الدولي، يكون حاضر في البليست امتعنا كيف كيف زاد توباك تشينج ولا شانج، أنا وليت كل شيء نغزوله بالانجلي دونك هذا شانج، دونك يكون حاضر معنا. سينو خليكم حتى أنه صليل في متابعة لأخبار تلقاوها في نشرة مفصلة أمنها لكم. أشرف بن عبد السلام اللي ما سمعش كلامي على الطقس هاكم مرض، دونك فجأة مرض إن شاء الله، ولطف عليك سي أشرف بن عبد السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

للحديش وخمسة وخمسين دقيقة على موجاتنا هكا وصلنا لآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي. تحيات ليكيب الكل, تحياتنا لسامي دويري في الإخراج, شكرا لك سامي, تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا. جمولة قلت لك من التسعة لتوا للحديش وخمسة وخمسين دقيقة وانا مصلتنا ومع بنة الموزيكا ومع الأخبار الفنية للا شاء الله ديما مصلتنا وعاملة بون. كيف معنا يا جمولة؟ تحياتنا للوالدة زادة متاعك ربي فضل هالك ولكل من اختارنا باش يكون معنا في سهرية مازالت ان شاء الله مع دونك ليبرونتين مع احمد الحباسي. اخبار تكون بعد اقل من اربع دقائق من توا, وكيف كيف تلقاو الريتم اللي باش نكملوا به هالاربع دقائق. دونك شوف في اليسا, شوف في رومانسية تعمل كيف اليسا كاو اليسا كاو ويسلم عليك سي سامي هي بلوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهرة فيما نقولكم ان شاء الله ادمار ودبلكم على رواحكم. تشاو باي باي.

0: جوهرة
1: أم جوهرة أف أم، تحياتي للمستمعين، كل من أنا بحبهم بصدق مروان.
2: كل أخباري وكل جديدي على جوهرة أف أم 98.9.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. والبداية بالعناوين: مكتب ومجلس الجهاد يصادق على إحالة مشروع ميزانيته لسنة 2027 إلى وزارة المالية. تأجيل والنظر في قضية زياد الهاني لا يمتثل نوفمبر القادم. ودفاع والمدنية السعودية وكدوا إصابة مقيم في سقوط شظايا اعتراض صاروخ فلسطيني. في تفاصيل أخبارنا، صادق مكتب المجلس الوطني للجهاد والأقاليم على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس لاستئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية وفق ما نشره المجلس الوطني للجهاد والأقاليم. وقرر المكتب إثر التداول والنقاش حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقد البري للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه، إلى جانب إحالة الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الوزارات المعنية. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم. نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الحالي، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ للوكالة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النجاعة الطاقية ونشر الممارسات المستدامة في مختلف الجهات، وضمن استراتيجياتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمستدامة في قطاع النقل والتنقل، وخاصة لدى المؤسسات والهيكل العمومية بمختلف الجهات. في أخبارنا العربية، أعلن التحالف والذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها حركة الحوثي باتجاه مدينة خميس جنوبي السعودية. الدفاع والمدنية السعودية أعلن أيضا عن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في مدينة أحد بمنطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى وسيارات. ختاما، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي: الجوع في اليمن يتفاقم اليوم أمام أعيننا. مضيفا من روما في اتصال مع صحفيين في جنيف أن التصعيد الأخير يهدد بانهيار الأمن الغذائي كليا في اليمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105.5.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نترافقوا في الساعتين هذوما من خلال فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، ومن خلال ايضا تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي يوصلونا عبر الواتساب على الرقم 48155000 والى الاس ام اس على 85990. تحياتنا للجميع ونشكركم جدا على حسن الاستماع والمتابعة. خليكم معنا، موسيقى ورجعين.

0: لبرونتين.
1: مرحبا بكم من جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا مازالت متواصلة معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة أولى على اهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وإلا بالاسماس على 85990. أما قبل في الوقت هذا كل موعد مع فقرة حكاية غناية واللي لا باش نتعرفوا على قصة غناية بين البينين للفنان محمد منير. غناية من كلمات منا عدلي القيعي وألحان عزيزة الشافعي وكانت خرجت عام 2025. قصة الغناية ترويها الشاعرة منا القيعي.
2: بين البينين بقى سمعها كلام كده كان لسه عزيز ملحنهاش، كنت ملحنها قبل كده مع ملحنين كتير، جربتها يعني مع ملحنين كتير وعلى فكرة ويا بخته نفس الشيء، وما كنتش واصلة اللحن اللي أنا عايزاه، يعني اللحن اللي أنا عارفة لحد بقى مع عزيز الشافعي دايما بصراحة بلاقي الحتة اللي نقصاني معايا يعني. فبين البنين قلتها للكينج كده شعر يعني، قلتها له وعجبه الموضوع جدا وقال لي ده أنا، قلت له أنا وكل الناس
3: التأرجح ما بين الشخصيتين اللي موجودين في كل بني آدم.
2: هي أصلا كتبت إزاي، أنا شنطة عربيتي كنت ساعتها باخد دروس طبلة عشان أتعلم إيقاع شوية يعني عشان أنا بعرفش ألحن، فساعات تلاقيني كسرة وزن وأنا بكتب، فأخدت دروس طبلة في البداية كده عشان أتعلم بس يبقى عندي إيقاعي أنا يعني قبل ما أدي الملحن. فأخويا بيفتح شنطة عربيتي فلقى الطبلة محطوطة ولقى الإسدال بتاع الصلاة، فقعدت يهزر معايا تاري يقول لي والنبي ده منظر شنطة عربية واحدة حاطة طبلة والإسدال، فقلت له ما هو ده أنا يعني. فجت من هنا فكرة
3: الطبلة والصلاة
2: في الرأس، أنا إيدي على الطبلة وأنا اللي هدور على الإبلة.
3: وأثرت جدل كبير الجملة دي.
2: أقول لك بقى حاجة، الكينج فكر إنه يشيلها، ناس حواليه مش هو، ناس حواليه خوفوه من الجملة دي وقال لي أنا عايزك تشيل الجملة دي، وأنا في العادي مرنة جدا يعني مش من الناس اللي بحس إن كلامي ده مقدس ما يتلمسش، أنا ممكن نقعد نكتب سوا أغنية وتنزل يعني ما عنديش الحتة دي، وعايزة أقوله مش عايزة أغيرها ومحرجة جدا، معقولة هقول للكينج لأ؟ فلقيت نفسي بقوله عشان خاطري يعني،
3: جيتيله من الحتة بقى اللي هي إيه يعني
2: هموت يعني لدرجة قلت له أكتب لك أغنية تانية أحلى منها،
3: لأن الشطر ده هو أصلاً الكور بتاع الأغنية،
2: هو الموضوع اختار أي كلمة غيرها في الأغنية بلاش دي وحياتي عندك. قعدت أقوله عشان خطري، قال لي أنا خايف تبقى فجة، قلت له دي حقيقية، دي ما فيهاش أي فجاجة، دي حقيقية كلنا كده، واللي هيحس إنها فجة هيبقى إنسان مش حقيقي، هيبقى يعني مدعي، لأن هي صادقة. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إنك بتدور على قبلة وإيدك على الطابلة ومتمرجح بين البنين وساعات تشعر بالوحدة وساعات تحب الناس وساعات. فقال لي للدرجة دي مصدقاها؟ قلت له قال لي مش هغير.
1: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية ونرجو نواصل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين في لبرونتين.

0: ساعتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معكم ونصلي له مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: الانتين.
1: ما زلتوا في الاستماع راديو جوهرة اف ام والسهرية لي برونتين، سهريتنا مازلت معاكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونسلموا على صلاح وعماد اللي تبعوا فينا في حي الرياض. طارق يسلم على صفاء ويقولها ربي خليك ليا. بثينة تسلم علينا وعلى كل العائلة في مساكن. محمد يهدي غنيات ليلى المنال. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم، على ضمتكم الواتساب على 48 155 ألف ولا الاسماس على 85 990.